0: أنتم مع مكان.
1: أنتم تستمعون إلى أحلى الأغاني مع سامر أبو زيد.

الأعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

0: صباح الخير من مكان.
1: صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الاثنين 25 أكتوبر لعام 2026، الموافق 24 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية، في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد، الجليل، أواسط البلاد، أورشليم، القدس، وتل أفيف 88.8، حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم، القدس 99.3، أورشليم، القدس، الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين، نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ فراس نجل القزاز ما يتيسر له من سورة طه.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس نجا القزاز وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة طه. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. مستمعينا، بعد قليل بإذنه تعالى تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثيري راديو مكان.

نشرة السادسة من أورشليم القدس. يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي السالم، أسعد الله صباحكم. تحيي إسرائيل الذكرى الثالثة لمذبحات السابع من أكتوبر، ففي جبل هرتسل بأورشليم القدس تقام الساعة 11 مراسم لإحياء ذكرى شهداء الحرب، وفي الثانية من بعد الظهر تقام مراسم لضحايا المجازر، وفي الكنيسة يتم تنكيس الأعلام في تمام الساعة 6:29 في إشارة إلى وقت بدء هجوم حماس. في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا قامت قوة من جيش الدفاع الليلة الماضية بتصفية مشبوه حاول التسلل إلى موقع عسكري بين الحضر والقنيطرة، وأفيد أن القوة أطلقت عليه النار بعد أن رفض الانصياع للأوامر بالتوقف. أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى رئيس مجلس الأمن القومي شموئيل بن عزرا بإجراء فحص شامل حول التدابير الأمنية المتعلقة برحلات شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل في أعقاب محاولة تحطيم طائرة شركة فلاي دبي قبل بضعة أيام، أورد النبأ مراسلان فالح حبيب وشمعون أران. أظهر استطلاع للرأي العام أجراه الخبير دودي حسيد لقناة كان أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على 23 مقعدا برلمانيا مقابل 21 للليكود، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 65 مقابل 51 لتلك الداعمة له، بينما يبلغ عدد مقاعد حزب هندل وزليخة 4، علما بأنه ليس محسوبا على أي من الطرفين. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول القائمة المشتركة على 8 مقاعد والقائمة الموحدة على 5. في جديد أزمة المناخ تنظر المحكمة العليا الأمريكية اليوم في التماس رفعته شركتا نفط عملاقتان ضد قرار محكمة في ولاية كولورادو النظر في دعوى مدينة بولدر ضدهما، حيث اتهمتهما بالتسبب في حرائق متكررة. وتعتبر هذه القضية محورية، علما بأن قرار المحكمة العليا قد يحدد مصير عشرات الدعاوى بشأن مسؤولية شركات عملاقة عن التغيرات المناخية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في السابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.

0: تعالوا نستمع إلى صدى الأرواح التي نطقت بحقائق لا تنسى ممن عايشوا أهوال السابع من أكتوبر، هذا اليوم الذي عاد رسم ملامح المنطقة إلى الأبد. في كل كلمة وفي كل شهقة ألم نجد حكاية تذكرنا بإنسانيتنا وتدعونا إلى التفكر في الطريق نحو مستقبل يحمل في طياته الأمل بعد الألم.
1: 7 أكتوبر هو اليوم التاريخي اللي ما بينتسى ولا راي حدا ينسى ولا أنا بنسى، اللي هو اليوم هذا اللي قلب موازين الحياة.
2: هذا اليوم بلش الساعة 6 الصبح 6:30 الصبح، ما كناش عارفين إنه في إرهابيين برا، لحد ما إنه الكلب صار يعوي شفنا إنه في ناس غريبة برا.
3: سبيفوت الساعة 9:27 لمعسي هي مسمست לשרון אשתי, והיא כתבה את ה-SMS האחרון שלה: אמא, אני בסדר, אל תדאגי, אני בתוך החמל.
4: قال في صواريخ في بسمع طخ قريب وكان هو برا الملجأ وهو بيحكي معنا وصوت وصورة.
1: وصلوا تين حماس على فنويم، وقفوا على جبالنا مسافة 4 متر أو 5 متر، طخوا علينا مباشرة.
4: واجا شرطي وقال له غير تخش الملجأ، وفات في الملجأ
1: مع إنه شافوه إنه عربي متدين حجاب. مع كل هذا باشر الطخ
2: لاد موجودين في الملجأ في البيت بحالها.
0: أنتم مع مكان.

0: الآن صحافة نت مع أمجد حسين.
1: طاب صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الصباحي صحافة نت لهذا اليوم وهذا الصباح، الاثنين الخامس من أكتوبر تشرين الأول لعام 2026، الموافق 24 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. مستمعين الكرام، معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. طاب صباحكم. إذن في الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر تطغى على عناوين الصحف اليوم أسئلة الأمن والإخفاقات التي سبقت الهجوم إلى جانب الانتخابات المقبلة وما تحمله من تداعيات على المشهد السياسي والأمني في إسرائيل. هارتس تفتح ملفات ما بعد السابع من أكتوبر مع معاناة جنود الاحتياط الذين جندوا لمهام صعبة بعد الهجوم إلى الاستعدادات للانتخابات في وقت تواجه الشرطة نقصا حادا في القوى البشرية، بينما تكشف قضية اعتداء جنسي عن انتقادات لطول الإجراءات وتأخر العدالة. أما إيديعوت أحرنوت فتتوقف عند واقع غزة بعد 3 سنوات، مشيرة إلى أن حماس رغم الضربات العسكرية والسيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من القطاع ما زالت حاضرة وتحتفظ بآلاف العناصر فيما يبقى مستقبل غزة ونزع سلاح الحركة من أبرز التحديات. وتتناول الصحيفة أيضا تهديد الطائرة المسيرة على الحدود والثغرات في أمن الطيران بعد محاولة الاعتداء على رحلة فلاي دبي، إلى جانب مخاطر الأخبار الكاذبة والذكاء الاصطناعي على الانتخابات وأزمة المواصلات التي ستواجه الحكومة المقبلة. وفي معاريف تتصدر ذكرى السابع من أكتوبر المشهد بالتزامن مع الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن محاولة الاعتداء على الطائرة وتحذيرات قيل إنها وصلت إلى رئيس الوزراء نتنياهو قبل هجوم السابع من أكتوبر بأيام، كما تنقل الصحيفة تصريحات للرئيس الأمريكي ترامب حول البرنامج النووي الإيراني، وتتوقف عند الاحتجاج العنيف التي تشهدها فرنسا. أما إسرائيل هاليوم فتربط بين الانتخابات المقبلة والتطورات الأمنية في المنطقة، محذرة من احتمال تصعيد في الضفة الغربية خصوصا مع موسم قطف الزيتون وتزايد خطر المنفذين الأفراد. كما تتناول الضغوط الاقتصادية المتزايدة على إيران وتقليص الصين علاقاتها التجارية معها، إلى جانب أزمة حوادث الطرق هنا في البلاد وملف فقدان الوزن عبر الأقراص بدل الحقن. وهكذا سيداتي وسادتي ترسم الصحف في هذا الصباح صورة لبلاد ما زالت تعيش تحت تأثير السابع من أكتوبر، بينما تتقاطع الملفات الأمنية والانتخابية والاقتصادية والاجتماعية في انتظار مرحلة سياسية جديدة قد تحدد شكل التعامل مع هذه التحديات. صباح الخير.

14 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا، أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. تعالوا ونبدأ هذا المشوار الصباح الإخباري من صحيفة هآرتس وأبرز ما خططوا لنا من عناوين. تتصدر الصحيفة قضية الجنود الذين جندوا بعد هجوم 7 أكتوبر لجمع الجثث والتأكد من عدم وجود جثامين أو أشلاء لإسرائيليين بين جثث مسلحي حماس. نقلت حينها نحو 1600 جثة إلى معسكر زديتمان، وبعد 3 سنوات لا يزال بعض الجنود يعاني من آثار نفسية شديدة، بينهم من شخص باضطراب ما بعد الصدمة ويتلقى العلاج في أقسام نفسية مغلقة. أحدهم قال إنه لا يزال يرى في أحلامه وجوه الموتى التي شاهدها، وحصل على اعتراف بإعاقة دائمة بنسبة 70%، بينما تحدث جندي آخر عن عجزه عن الشعور تجاه مولوده الجديد واحتياجه إلى 4 أشهر قبل أن يتمكن من حمله. كان هذا العنوان الرئيسي في هآرتس هذا الصباح. ومن تداعيات الحرب إلى الاستعداد للانتخابات، إذ تستعد الأحزاب الإسرائيلية للمرحلة الأخيرة من الحملة قبل انتخابات الكنيست، مع التركيز على الناخبين المترددين والمناطق ذات نسب التصويت المنخفضة. حزب يشار بقيادة أيزنكوت يعتزم عقد مؤتمرات في نحو 40 مدينة لاستقطاب ناخبين تقليديين من أنصار الليكود، بينما يركز معسكر المعارضة على رسائل التغيير وإسقاط نتنياهو. في المقابل يعتزم الليكود مهاجمة عوفر فينتر والضغط عليه للانسحاب من المنافسة وسط مخاوف من تراجع التصويت في المجتمع الحريدي، بينما تضع القائمة المشتركة رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي على رأس أولوياتها. وفي الشأن الداخلي، تكشف صحيفة هآرتس عن نقص حاد في أعداد أفراد الشرطة في عدد من المحطات، خصوصا في المناطق التي تعاني من معدلات مرتفعة من الجريمة. وفق البيانات المعروضة أمام قسم الموارد البشرية في الشرطة، تصل نسبة الشواغر في بعض المحطات إلى نحو 43%، أي قرابة 150 شرطيا، فيما قال مسؤول كبير إن بعض المحطات لا تضم سوى نصف العدد المطلوب. وفي منطقة أيالون التي تشمل جنوب تل أبيب، يافا، بات يام وحلون، تبلغ نسبة الوظائف الشاغرة نحو 25%، بينما تعاني محطة زبولون المسؤولة عن منطقة الكريوت من النقص الأشد. أيضا تتناول الصحيفة هذا الصباح قضية طالبة الدكتوراه في الرياضيات بالجامعة العبرية يوهانا شتاين ماير، التي قدمت عام 2023 شكوى ضد مشرفها البروفيسور كريم أديب الرسيتو، واتهمته بالاعتداء والاستغلال الجنسي والتلاعب العاطفي. استمرت الإجراءات نحو 3 سنوات، وخلالها لم تتمكن هذه الطالبة من إكمال الدكتوراه، بينما أدين المشرف وأبعد عن الحرم الجامعي 5 سنوات وغرم راتبين. وبعد رفض استئنافه، كانت هذه الطالبة والتي تدعى شتاين ماير قد توفيت عن عمر ناهز 29 عاما، في حين يواصل هذا البروفيسور مسيرته الأكاديمية، وهما أثار انتقادات بشأن طول الإجراءات وثمنها النفسي على هذه الضحية. هآرتس هذا الصباح.

والآن ننتقل إلى صحيفة يديعوت أحرونوت التي تسلط الضوء على استمرار سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بعد 3 سنوات من هجوم 7 أكتوبر رغم العمليات العسكرية الإسرائيلية والسيطرة على نحو 64% من مساحة القطاع. تقول مصادر أمنية لصحيفة يديعوت إن حماس تعاني نقصا حادا في السلاح والذخيرة، لكن ألاف من عناصرها ما زالوا ينشطون، وبينهم مجندون جدد يفتقرون إلى الخبرة والتدريب. كما تقر المؤسسة الأمنية بعدم وجود حل لمنع الحركة من السيطرة على شاحنات المساعدات وفرض ضرائب على توزيعها، ما يساعدها على الحفاظ على نفوذها المدني. وفي ظل غياب خطة سياسية واضحة لمستقبل غزة، يبقى نزع سلاح حماس الهدف الأساسي، فيما يحذر مسؤولون أمنيون من صعوبة مواصلة استدعاء قوة الاحتياط بالمعدلات الحالية بعدما تجاوز بعض الجنود 500 يوم خدمة منذ 7 أكتوبر. ومن غزة إلى الحدود الجنوبية، تتناول صحيفة يديعوت تهديد الطائرات المسيرة المستخدمة في تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع مصر والأردن. ورغم تراجع حجم عمليات التهريب مؤخرا، يؤكد قادة الفرقة 80 أن المسيرات باتت تهديدا بارزا، خصوصا لقدرتها على حمل عشرات الكيلوغرامات. وتواصل هذه الفرقة الاستعداد لمختلف التهديدات، فيما يؤكد قائدها أن دمج النساء والرجال في الوحدات القتالية يعزز المهنية والدقة، وأن المجندات يشاركن في المهام والقتال إلى جانب الرجال تحديدا وخصوصا في هذه الوحدة. ونبقى مع يديعوت أحرونوت. وفي ملف أمن الطيران، تكشف محاولة الاعتداء التي أحبطت على متن رحلة فلاي دبي إلى إسرائيل عن ثغرات في منظومة أمن الرحلات الأجنبية في ظل غياب جهة واحدة تتحمل المسؤولية الكاملة. وكان مراقب الدولة قد حذر منذ عام 24 من هذه الفجوات، وأوصى بإقامة هيئة حكومية لتنسيق أمن الطيران الأجنبي، لكن التوصية لم تنفذ. وتتوزع المسؤولية حاليا بين عدة جهات، بينها وزارة المواصلات والشباك والموساد ومجلس الأمن القومي، فيما لم يستغل قسم الأمن في وزارة المواصلات صلاحياته للوصول إلى قاعدة بيانات الركاب وأطقم الطائرات الأجنبية. وبعد 5 أيام من محاولة الاعتداء، كلف رئيس الوزراء نتنياهو رئيس مجلس الأمن القومي بإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني الأجنبي. ومع اقتراب الانتخابات، تحذر الصحيفة أيضا من تأثير الأخبار الكاذبة والذكاء الاصطناعي على ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية. ويقول القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية المحامي دين ليفني إن شائعة عن إغلاق صناديق اقتراع أو وقوع حادث أمني في منطقة معينة قد تربك الناخبين وتمنعهم من الوصول إلى الصناديق. وأوضح أن هذه أول انتخابات في إسرائيل يستطيع فيها أي شخص إنتاج فيديو أو صورة أو تسجيل صوت يبدو حقيقيا خلال دقائق، ولذلك شكل فريق خاص لمواجهة هذا التهديد بالتعاون مع أجهزة الأمن والشرطة. ومع ذلك يؤكد ليفنه أن الذكاء الاصطناعي يستطيع التأثير في الوعي والثقة، لكنه لا يستطيع استبدال صندوق الاقتراع وآلية التصويت الورقي ووسائل الرقابة التي تحمي نزاهة الانتخابات.
وفي ملف آخر تطرح الصحيفة ما تصفه بكيلومترات من المشاكل أمام الحكومة الإسرائيلية المقبلة في قطاع المواصلات، فالأزمة تشمل الازدحامات وتؤخر مشاريع البنية التحتية ونقصا بنحو 5000 سائق حافلة، إضافة إلى نقص الكوادر المهنية في وزارة المواصلات. وتطرح الأحزاب حلولا مختلفة بينها تعزيز شبكة القطارات والحافلات وإقامة سلطات مواصلات إقليمية وتسريع مشاريع البنية التحتية، فيما تطالب منظمات مدنية بخطة طوارئ وطنية لمعالجة أزمة السائقين وتحسين أجورهم وظروف عملهم. كما يدعو بعض الأحزاب إلى السماح للسلطات المحلية بتشغيل المواصلات العامة أيام السبت وفق طبيعة كل منطقة، في حين يعارض الليكود ذلك ويتمسك بالحفاظ على الوضع القائم. وتقول منظمات المواصلات إن الاختيار أو الاختبار الحقيقي للحكومة المقبلة سيكون في قدرتها على تنفيذ إصلاحات سريعة وبناء منظومة مواصلات عامة أكثر كفاءة وموثوقية وأمانا. إذاعة أحرنوت، هذا الصباح.

0: 27 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. سيداتي وسادتي، هذه إشارة تنقلنا إلى عناوين جولة الصباح الإخبارية، وهذه الجولة التي تستمعون إليها من السابعة حتى الثامنة من تقديم الزميلة سماح حسن البكرية. وزميلة سماح تتواجد معنا هنا في الاستوديو. سماح، صباح الخير، معك أبرز العناوين، تفضلي.
1: صباح الخير أمجد، صباح الخير مستمعينا في كل مكان. في أبرز عناوين الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، سنواكب الاستعدادات لنقل المراسم من جبل هرتسل اليوم إحياء لذكرى ضحايا فظائع 7 أكتوبر بمرور 3 سنوات. سنكون كذلك مع جديد ما أفرزته التحقيقات في حادثة طائرة فلاي دبي، وما أكده الطيار العماني بشأن تخطيطه لتحطيم طائرة الركاب فوق مطار بن غوريون. وهذه الحادثة بالتالي دفعت برئيس الوزراء إلى تعيين طاقم خاص يقوم على فحص الجوانب المتعلقة بتأمين الرحلات المدنية الأجنبية الوافدة لإسرائيل بما يشمل أفراد الطواقم. في هذا الإطار سنسلط الضوء أيضا على ردود الفعل والأصداء في الحلبة الحزبية إزاء النواقص والعيوب التي تجلت لدى التعامل مع حادثة طائرة فلاي دبي. في ملف الانتخابات سنعرض نتائج استطلاع قناة كان من الليلة الماضية، 22 يوما على الانتخابات العامة. سنكون كذلك مع تفاصيل خطة ليبرمان بشأن مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، حل السلطة، إلغاء اتفاق أوسلو ونقل المسؤولية المدنية في بعض المناطق في الضفة الغربية للمملكة الأردنية. هذا بالإضافة طبعا إلى مواضيع أخرى، فكونوا معنا ومع الطاقم محمد سلامة، حين عزرا، ريتا نادر ثيودوري، ومعي سماح حسنين بكري. ننتظركم عند 7 وحتى 8 في جولة الصباح. إليك أمجد.
0: كل الشكر للزميلة سماح حسنين بكرية. إذن مستمعين الكرام، هذه الجولة تستمعون إليها من 7 حتى 8 كما ذكرت الزميلة سماح من تقديمها، وهذه الجولة من إعداد محمد سلامة، وينقلكم إلى التلفاز المصور الزميلة ريتا ثيودوري. مستمعين الكرام، قبل قليل كنا مع هآرتس ويديعوت أحرنوت، بعد قليل سنكون مع معاريف وإسرائيل هيوم. لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.

0: الليلة على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجع.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقٍ. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. أنتم مع مكان.

34 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. الآن سنكون مع معريف وإسرائيل هيوم، وتفتتح معريف تغطيتها بالذكرى الوطنية لمجزرة 7 أكتوبر التي تحييها إسرائيل اليوم بسلسلة من مراسم التأبين في أنحاء البلاد. وقال رئيس الأركان إن من واجب الجيش التحقيق في الإخفاقات والتأكد من تطبيق الدروس المستخلصة. وتشمل المراسم الرئيسية حفل التأبين الرسمي في جبل هرتزل، ومراسم لإحياء ذكرى المدنيين الذين سقطوا في هجمات عدائية، إلى جانب مراسم في بلدية أشكلون. وتتواصل الفعاليات يوم الأربعاء، بينها دقيقة الصمت عند الساعة 6:29، وفعالية لعائلات ضحايا مهرجان نوفا عند الساعة 6:29 في موقع رعيم، فيما تقام عند 7:15 مراسم الذكرى الوطنية لعائلات ضحايا 7 أكتوبر في جانية هشوع في مدينة تل أفيف.

وفي ظل إحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر، تكشف معاريف هذا الصباح تفاصيل جديدة حول محاولة الهجوم والاعتداء على رحلة فلاي دبي، إذ تشير التحقيقات إلى أن المهاجم همام الهميمي خطط للسيطرة على الطائرة وتحطيمها في مطار بن غوريون. وتتصاعد في البلاد حرب الاتهامات بشأن المسؤولية عن الإخفاق الأمني وسط انتقادات لأداء وزارة المواصلات والجهات الأمنية المختلفة. ويشير مصدر أمني لصحيفة معريف هذا الصباح إلى أن الوزارة كان بإمكانها، لو أدت دورها كما ينبغي، كان بإمكانها رصد أفراد من أطقم الطائرات يمنع دخولهم إلى إسرائيل، فيما كانت أجهزة أمنية قد حذرت مسبقا من كل هذه الثغرات. وينتقد معلق صحيفة بن كسبي وينتقد معلق صحيفة معريف بن كسبيت أداء الحكومة، معتبرا أن إضعاف الجهاز المهني وتبادل المسؤوليات بين الجهات ساهم في استمرار الإخفاقات. وفي المقابل يؤكد مسؤول أمني سابق ضرورة تحديد مسؤولية كل جهة من الموساد والشباك إلى وزارة المواصلات بدل توزيع المسؤولية بما يسمح بالتهرب منها. ومن إخفاقات ما قبل 7 أكتوبر إلى التحذيرات التي سبقت الهجوم، تكشف معريف عن رسالة تحذير نقلها مستشار رئيس الإمارات محمد بن زايد إليه، تفيد بأن يحيى السنوار يتجه نحو الحرب. وبحسب الصحفي شلومي إلدار، دفع التحذير بن زايد إلى الاتصال برئيس الوزراء نتنياهو وحثه على الاستعداد لهجوم من حماس قد يهز المنطقة، محذرا من أن إراقة الدماء قد تهدد اتفاقيات إبراهيم. ورد نتنياهو آنذاك بأن إسرائيل اتخذت جميع الإجراءات اللازمة وأنها مستعدة، خصوصا في الضفة الغربية. كما يقول سفيان أبو زايد إنه نقل في سبتمبر 23 رسالة من السنوار تضمنت إشارة إلى زلزال سيحدث قبل نهاية الشهر، لكنه فهمها حينها على أنها تهديد مرتبط بالمفاوضات. وفي تطور ميداني، أعلن جيش الدفاع قتل عنصر من نخبة حماس في خان يونس واتهمه بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر والمساهمة في تمويل نشاطات الحركة وإعادة بناء قدراتها العسكرية. وفي الملف الإيراني، تنقل معريف هذا الصباح عن الرئيس الأمريكي ترامب قوله إن إيران تخلت عمليا عن خطط تطوير سلاح نووي بعد أشهر من الحرب والعقوبات والضغط الأمريكي، إلا أنه لم يعلن حتى الآن عن اتفاق جديد وملزم يثبت التخلي الكامل عن البرنامج النووي. وتتواصل الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بوساطة قطر وباكستان، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وتنفي طهران سعيها إلى تطوير قنبلة نووية، لكنها ترفض تقديم تنازلات جوهرية في برنامجها النووي المدني ما لم ترفع العقوبات، في وقت تشير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى امتلاكها يورانيوم مخصبا بنسبة 60%. وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة على إيران بسبب العقوبات وتراجع صادرات النفط والقيود على الملاحة. وعلى الصعيد الدولي، تتناول الصحيفة معريف الاضطرابات المتصاعدة في فرنسا، حيث تحولت احتجاجات طلاب المدارس الثانوية التي بدأت للمطالبة بتحسين ظروف التعليم إلى أعمال عنف واسعة، وأوقف أكثر من 5000 شخص منذ بداية الأسبوع، معظمهم من القاصرين، فيما أصيب أكثر من 600 شرطي.
وشهدت عدة مدن اعتداءات على الشرطة وإحراق مركبات وحاويات ومرافق عامة، فيما فتح تحقيق بشبهة محاولة قتل بعد مهاجمة شرطية في باريس. واتهمت مارين لوبان من اليسار أو اتهمت مارين لوبان من اليمين اتهمت اليسار بتحويل الاحتجاج إلى أعمال شغب منظمة، بينما دعا جان لوك الطلاب إلى الاحتجاج بوسائل غير عنيفة، واتهم الحكومة بمحاولة صرف الأنظار عن أزمة التعليم. وبدأت هذه الاحتجاجات بسبب نقص المعلمين واكتظاظ الصفوف وتردي المباني التعليمية وطول ساعات الدراسة والضغوط المرتبطة بالقبول الجامعي، في وقت تواجه فيه فرنسا أزمة سياسية ومالية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2027. معريف هذا الصباح.

ومن معريف ننتقل إلى يسرل هيوم التي تفتتح تغطيتها بعنوان صمت وانتخابات، مشيرة إلى أن الانتخابات المرتقبة في إسرائيل والولايات المتحدة تبقي ساحات المواجهة مفتوحة، فيما تؤجل قرارات استراتيجية عدة إلى ما بعد الانتخابات فيما تؤجل قرارات استراتيجية عدة إلى ما بعد الانتخابات. وفي إيران يستعد جيش الدفاع لاحتمال تنفيذ عملية جديدة حسب إسرائيل هيوم بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، بينما يبقى الملف النووي مصدر القلق الرئيسي. وفي غزة تتواصل العمليات العسكرية في وقت تعمل فيه حماس على إعادة بناء قدراتها، فيما تبدو الضفة الغربية الساحة الأكثر قابلية للاشتعال. أما في لبنان فتقدر المؤسسة العسكرية أن نحو 80-90% من البنية التحتية لحزب الله جنوب الخط الأصفر قد دمرت، مع استعداد إسرائيل للإبقاء على وجود عسكري طويل الأمد في هذه المنطقة، وسط شكوك بشأن قدرة الجيش اللبناني على تفكيك ما تبقى من البنية العسكرية للحزب. ونعود إلى منطقة الضفة الغربية، إذ تبرز مخاوف أمنية إسرائيلية من تصعيد محتمل قبيل الانتخابات، خصوصا مع تزايد اعتداءات المستوطنين والتوتر مع الفلسطينيين. وتتناول إسرائيل هيوم في هذا السياق تحدي المنفذ الفردي، نعم هكذا تصفه الصحيفة هذا الصباح، تحدي المنفذ الفردي، إذ تواجه الأجهزة الأمنية صعوبة في إحباط هجمات ينفذها أشخاص لا توجد عنهم معلومات استخباراتية مسبقة، رغم نجاحها في تفكيك خلايا منظمة واعتقال مئات المطلوبين. وتزداد المخاوف من موسم قطف الزيتون الذي يرفع مستوى الاحتكاك، إلى جانب تكثيف حواجز ودوريات وحماية الطرق والمستوطنات. وبعد الهجوم الأخير في نيفيتسوف، نفذت القوات عمليات تفتيش واعتقالات في بلدة بيدو، فيما تحاول المؤسسة الأمنية منع تحول الهجمات الفردية إلى موجة أوسع. إذن في إسرائيل هيوم هذا الصباح، وتحديدا تنقل من منطقة الضفة الغربية، تنقل الصحيفة المخاوف الأمنية من تحدي المنفذ الفردي، إذ تواجه الأجهزة الأمنية صعوبة في إحباط هجمات ينفذها أشخاص لا توجد عنهم معلومات استخباراتية مسبقة، رغم نجاحها في تفكيك خلايا منظمة واعتقال مئات المطلوبين في منطقة الضفة الغربية.

وفي الشأن الداخلي تفتح الصحيفة ملف حوادث الطرق مشيرة إلى مقتل أكثر من 1540 شخصا في البلاد منذ عام 2023 بمعدل يقارب واحد فارزة اثنين قتيل يوميا وإصابة أكثر من 48 ألف شخص. ومنذ بداية العام الحالي قتل 342 شخصا في حوالي 300 حادث مميت وسط انتقادات لتراجع تطبيق الخطة الوطنية للحد من الحوادث وتآكل مستوى الإنفاذ والبنية التحتية. وتقول يسرائيل هيوم نقلا عن سلطة الأمان على الطرق إن عدد القتلى انخفض هذا العام بنحو 4% فقط، فيما تراجعت الحوادث المميتة بنحو 6% رغم التطور الكبير في أنظمة السلامة داخل المركبات. ويقدر الضرر الاقتصادي المباشر للحوادث بنحو 19 مليار شيكل سنويا، وقد تصل الكلفة الإجمالية بما فيها الأضرار غير المباشرة إلى نحو 40 مليار شيكل، فيما تطالب جهات ناشطة الأحزاب السياسية بوضع مكافحة القتل على الطرق في صدارة برامجها الانتخابية. وفي ملف صحي تتناول يسرائيل هيوم دراسة جديدة حول فقدان الوزن من دون حقن، إذ أظهرت أن أشخاصا انتقلوا من حقن أسبوعية إلى قرص يومي واصلوا خسارة أوزانهم بمعدل نحو 4 كيلوغرامات إضافية خلال 3 أشهر. وشملت الدراسة حوالي 200 بالغ يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، فيما فقد حوالي 40% منهم 5% وأكثر من وزنهم، وانخفضت نسبة المصابين بالسمنة من حوالي 88% إلى 65%، كما فاد المشاركون بتحسن في جودة حياتهم، وقال نحو 70% إن ملابسهم أصبحت أكثر ملائمة أو ملائمة أكثر، بينما أشار أكثر من نصفهم إلى أنهم بدأوا بتناول أطعمة صحية أكثر. ويرى أطباء أن نتائج هذه الدراسة مشجعة وأن العلاج الفموي قد يوفر بديلا أكثر مرونة لمن يفضلون الأقراص أو يواجهون صعوبة في استخدام الحقن، مع ضرورة اختيار العلاج المناسب لكل حالة. يسرى لها يوم هذا الصباح.

53 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. الآن تعالوا نكون مع موقع مكاننا وأبرز العناوين، ومن ثم سنكون مع أسعار صرف العملات، وبعد ذلك ننهي مع الحالة الجوية لهذا اليوم وغدا وخلال نهاية الأسبوع. إذن مكان هذا الصباح، أبرز العناوين على الصفحة الرئيسية: استطلاع كان، حزب فينتر لا يتجاوز نسبة الحسم والقائمة المشتركة ترتفع إلى 8 مقاعد، لجنة الخارجية والأمن البرلمانية تناقش ترتيبات الأمن في الطيران، لابيد يقول من يبقى على قيد الحياة في عهد هذه الحكومة فهذه معجزة، لبنان يدعو إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لتطبيق الاتفاق. الشريط الإخباري في موقع مكان وأبرز العناوين في هذا الشريط: كفر مندا إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة إثر حادث عنف، جيش الدفاع يقوم بتصفية مشبوه حاول التسلل إلى موقع عسكري في المنطقة الأمنية جنوب سوريا، تحيي إسرائيل اليوم الذكرى 3 لمذبحة 7 أكتوبر. كانت هذه أبرز عناوين موقع مكان لهذا الصباح. ماذا عن أسعار صرف العملات؟ إذ يصرف الدولار الأمريكي هذا الصباح حسب موقع بنك إسرائيل ب3 شواقل، اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواقل فارزة 44 أجورا، الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواقل فارزة 31 أجورا، والجنيه المصري يصرف مقابل 0.058 أجورا. كانت هذه

شرق الجنوب. ومطلع الأسبوع المقبل يتوقع وصول لمنظومة أمطار أكثر قوة قد ترافقها عواصف رعدية وزخات غزيرة قبل عودة موجة ارتفاع حادة في درجات الحرارة منتصف الشهر.

ومستمعينا مع هذه الأنغام زوروني كل سنة مرة، لكن هذه المرة تستمعون إليها بصوت الذكاء الاصطناعي. إذن ننهي برنامج صحفنة لهذا الصباح وهذا اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر تشرين الأول الموافق 24 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجري. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباح الإخباري. نتمنى لكم نهارا جميلا مشرقا وطيبا. كان معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورفقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. في أمان الله.

0: الليلة على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكتر في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي، وأعرف أن أنا مش راجل.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقٍ. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.

نشرة السابعة من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعين الكرام. تحيي إسرائيل الذكرى الثالثة لمذبحة السابع من أكتوبر، ففي جبل هرتسل بأورشليم القدس تقام الساعة 11 مراسم لإحياء ذكرى شهداء الحرب، وفي الثانية من بعد الظهر تقام مراسم لضحايا المجازر، وفي الكنيسة تم تنكيس الأعلام في تمام الساعة 6:29 في إشارة إلى وقت بدء

0: هجوم حماس. في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا قامت قوة من جيش الدفاع الليلة الماضية بتصفية مشبوه حاول التسلل إلى موقع عسكري بين الحضر والقنيطرة، وأفيد أن القوة أطلقت عليه النار بعد أن رفض الانصياع للأوامر بالوقوف. أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى رئيس مجلس الأمن القومي شموئيل بن عزرا بإجراء فحص شامل حول التدابير الأمنية المتعلقة برحلات شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل في أعقاب محاولة تحطيم طائرة شركة فلاي دبي قبل بضعة أيام، أورد النبأ مراسلان فالح حبيب وشمعون أران. أظهر استطلاع للرأي العام أجراه الخبير دودي حسيد لقناة كان أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على 23 مقعدا برلمانيا مقابل 21 للليكود، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 65 مقابل 51 لتلك الداعمة له، بينما يبلغ عدد مقاعد حزب هندل وزليخة 4، علما بأنه ليس محسوبا على أي من الطرفين. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول القائمة المشتركة على 8 مقاعد والقائمة الموحدة على 5. في جديد أزمة المناخ تنظر المحكمة العليا الأمريكية اليوم في التماس رفعته شركتا نفط عملاقتان ضد قرار محكمة في ولاية كولورادو النظر في دعوى مدينة بولدر ضدهما، حيث اتهمتهما بالتسبب في حرائق متكررة. وتعتبر هذه القضية محورية علما بأن قرار المحكمة العليا قد يحدد مصير عشرات الدعاوى بشأن مسؤولية شركات عملاقة عن التغييرات المناخية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني. أخيرا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس وجبال الجليل 24، حيفا 26، تل أبيب 27، الناصرة والجولان واللد وبئر السبع 28، وفي بحيرة طبرية 30. في 8 نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
1: الآن في مكان جولة الصباح مع سماح حسني.

0: بعد السابعة ساعتنا الآن مستمعين الكرام جولة الصباح الإخبارية، أهلا بكم حياكم الله. يرافقكم في الجولة محمد سلامة، حين عزرا، ريتا نادر ثيودوري وسماح حسنين بكري. وفي أبرز العناوين: إسرائيل تحيي اليوم الذكرى الثالثة لمذبحة 7 أكتوبر، التحقيقات مع مساعد الطيار العماني تكشف عن أنه كان يخطط لتحطيم الطائرة في مطار بن غوريون، رئيس الوزراء نتنياهو يوعز بإجراء فحص شامل يتعلق بأمن الطيران المدني الأجنبي في إسرائيل، المعارضة تشن هجوما حادا على الحكومة ووزيرة المواصلات ريغيف وتحملهما المسؤولية عن التقصير الهائل. استطلاع لقناة كان 11 يظهر تقدم معسكر المعارضة ب 52 مقعدا مقابل 51 لمعسكر نتنياهو، والقائمة المشتركة تحصل على 8 مقاعد. في جولتنا لهذا الصباح أيضا: ليبرمان يطرح خطته السياسية للضفة الغربية وتشمل إلغاء اتفاقيات أوسلو وحل السلطة ونقل المسؤولية عن إدارة شؤون الفلسطينيين إلى الأردن. حزب الخضر البريطاني يصوت لصالح اعتماد سياسة تساوي بين الصهيونية والعنصرية، ووزير الخارجية ساعر يقرر منع دخول رئيس الحزب زاك بولانسكي إلى إسرائيل. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين الجولة الإخبارية الصباحية، كل التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مستمعينا في كل مكان. 3 سنوات مرت على مذبحة 7 أكتوبر، لكن جرح ذلك اليوم ما زال مفتوحا. إسرائيل تحيي اليوم الذكرى الثالثة للهجوم الذي هز البلاد بمراسم رسمية عسكرية وأخرى مدنية تقام على جبل هرتسل في أورشليم القدس، وسط حضور كبار قادة الدولة والأجهزة الأمنية وعائلات الضحايا. للمزيد ينضم إلينا الزميل نواف النباري مباشرة. أهلا بك نواف، صباح الخير.
1: صباح الخير سماح. نعم، حلول الذكرى الثالثة لمجازر 7 أكتوبر تستعد إسرائيل لإحياء الذكرى من خلال سلسلة من المراسم والفعاليات الرسمية والشعبية وسط أجواء سياسية وأمنية حساسة كما تعلمين، ولا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها بعد نحو 3 أسابيع. وتقام اليوم 5 أكتوبر مراسم الدولة الرسمية الأولى في ساحة عظماء الأمة بجبل هرتسل في أورشليم القدس في تمام الساعة 11 صباحا، بتنظيم من قبل وزارة الدفاع وبحضور كبار المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، إلى جانب رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زمير والمفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي ورئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني ورئيس جهاز الموساد رومان غوفمان وعدد من الوزراء وممثلي العائلات الثكلى. ومن المتوقع أن يلقي هرتسوغ ونتنياهو وكاتس أيضا كلمات خلال هذه المراسم. أما المراسم الرسمية الثانية فتقام في عند الساعة 2 من بعد الظهر في موقع إحياء الذكرى ذكرى ضحايا العمليات العدائية بجبل هرتسل بحضور كبار المسؤولين في الدولة أيضا، وسوف تتضمن هي الأخرى كلمات رسمية ويسمح بالدخول إلى المشاركين وإلى هذه المراسم من قبل المشاركين بعد التسجيل المسبق فقط. وتأتي هذه المراسم سماح هذا العام في أجواء سياسية شديدة الحساسية في ظل اقتراب الانتخابات، مما دفع الأجهزة المعنية إلى الاستعداد لاحتمال حدوث هتافات ومداخلات أو حتى تشويش خلال الكلمات، كما تلقي التقارير المتعلقة بالتحذيرات التي سبقت 7 أكتوبر بظلالها على مراسم الذكرى في وقت ينفي فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه تلقى التحذيرات، هذه التحذيرات أصلا التي يدور الحديث عنها. ويأتي تنظيم مراسم الدولة قبل يومين من 7 أكتوبر وفق القرار الحكومي الذي يقضي بإقامتها سنويا بعد يومين من عيد فرحة التوراة. وخلال المراسم سينكس علم الدولة، كما ستقام مراسم وضع كليل الزهور تكريما للضحايا. ومن المقرر كذلك أن تعقد الحكومة غدا جلسة خاصة لإحياء ذكرى أحداث 7 أكتوبر، وإلى جانب المراسم الرسمية، تشهد إسرائيل عددا من الفعاليات التي تنظمها عائلات الضحايا والناجين، إذ تقام في 7 أكتوبر المراسم الوطنية لعائلات ضحايا ذلك اليوم في منتزه اليركون في تل أبيب في 9:15 مساء، وهي مراسم مفتوحة أمام الجمهور. وفي كيبوتس ريعيم في النقب الغربي تقام في اليوم ذاته مراسم إحياء ذكرى ضحايا مهرجان نوفا والمهرجانات القريبة منه، وذلك عند الساعة 6:29 مساء. وفي موازاة ذلك أعلن مجلس أكتوبر، وهي منظمة تضم عائلات ثكلى وناجين من الأسر، عن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية في 7 أكتوبر تبدأ بدقيقة صمت عند الساعة 6:29 صباحا، وتضمن مواكب سيارات وإدلاء بشهادات وكذلك تجمعا في ساحة المخطوفين. هذا باختصار في هذه المناسبة السنوية في أحداث 7 أكتوبر.
0: نواف، في الجانب طبعا الأمني، القيادة الأمنية، رئيس الأركان الجنرال إيال زمير يقف هو الآخر أمام ذكرى المذبحة مستعيدا مشاهد ذلك اليوم، ومقرا بإخفاق الجيش في مهمته الأساسية بحماية مواطني إسرائيل بهذه الذكرى. أيضا يؤكد زمير أن مسؤولية الجيش تقتضي التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر واستخلاص العبر وتطبيقها، إلى جانب التأكيد على مواصلة الاستعداد للمواجهات المقبلة، وهو مطلب أيضا يرد على يعني ألسنة جميع من يسكنون تقريبا في منطقة غلاف غزة. نواف،
1: صحيح سماح، عشية الذكرى السنوية 3 للـ7 أكتوبر، أكد رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير في كلمة خاصة بهذه المناسبة أن تلك الأحداث شكلت لحظة عسيرة في تاريخ الدولة، مشددا على ضرورة استخلاص العبر وتعزيز قدرة جيش الدفاع على حماية المواطنين. وقال زمير إن جيش الدفاع أخفق في مهمته العليا المتمثلة في حماية مواطني الدولة، مشيرا إلى أن الهجوم حول حقول القمح والبساتين وبيوت الكيبوتسات ومدن النقب الغربي إلى ساحات قتال ودمار. وأضاف زمير أن إسرائيل تتذكر المواطنين الذين قتلوا في منازلهم ومن اختطفوا وقتلوا في الأسر، إلى جانب الجنود وأفراد الأجهزة الأمنية وأعضاء فرق الحماية والإنقاذ الذين سقطوا في المعارك، مؤكدا أن ذكرى الذين سقطوا والضحايا ستبقى ماثلة أمام أعيننا. وشدد رئيس هيئة الأركان على أن من مسؤولية الجيش التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر والتأكد من تطبيق الدروس المستخلصة، معتبرا أنه من رحم ذلك الصباح العسير تجلت بطولة جيل بأكمله. وأشار زمير إلى أن جنود جيش الدفاع في الخدمة النظامية والاحتياط أيضا واصلوا القتال في مختلف الجبهات، وأن المجتمع الإسرائيلي أظهر وحدة وتماسكا منقطعي النظير في أصعب الظروف. في ختام الكلمة قال رئيس هيئة الأركان إن الجيش سوف يواصل تعزيز قدراته والاستعداد للمواجهات المقبلة، مؤكدا أن إسرائيل سوف تبني مستقبلا يعيش فيه مواطنوها بأمان في بلادهم، وأنها لن تسمح لأعدائها بالتعاظم دون وجود رادع لذلك. إلى هنا كلمة رئيس الأركان.
0: شكرا لك الزميل نواف النباري على هذه التفاصيل. ومن بين ضحايا ذلك اليوم الأسود الرقيب حبيب أبو القيعان من بلدة حورة في النقب، لم يكن مجرد جندي في لواء جولاني بل كان خط الدفاع الأخير في لحظة الانهيار في 7 أكتوبر وخلال الهجوم الإرهابي على غلاف غزة. صمد حبيب في موقعه العسكري في مواجهة عشرات المسلحين، قاتل بلا تراجع بلا غطاء وبلا تردد، وحتى بعد أن نفذت ذخيرته لم ينسحب ولم يتراجع، بقي هناك حيث قرر أن تكون النهاية. ينضم إلينا الآن مباشرة محمد أبو القيعان شقيق الجندي حبيب الذي قتل في 7 أكتوبر. أهلا بك محمد، صباح الخير.
2: صباح النور.
0: طبعا لو عدنا في الأيام محمد إلى الوراء إلى ذلك اليوم، أطلعنا أكثر على تفاصيل مقتل شقيقك حبيب، كيف تم ذلك؟ أين كان في ذلك اليوم تحديدا؟ أعطينا أكثر تفاصيل.
2: حبيب كان بمسيرته الليلية، هو صراحة كان ما بين الجمعة والسبت، فما كان تسكن دوريته، بس صاحبه مرض كان لازم بالبيت فبدلوا، لأنه قبل أسبوع صاحبه بسبب العنف اللي بيصير بالوسط العربي صاحبه من المدرسة توفى من قتل، فانجبر أسبوع يبدل قبل. ف
0: يعني هو أساسا يعني لم يكن يعني من المفروض أن يكون في ذلك اليوم في الدورية،
2: لازم يكون بالضبط الدورية، كان يكون في البيت بس بدل قبل أسبوع بسبب الجنازة، فصح حلو يكون بالمكان هذاك باللحظة هذيك. أنا في نفس الليلة ما حكيت معه يوم الخميس، ف يوم السبت الساعة 3 الصبح صحيت من النوم وحبيت أتصل عليه، وضحك وبيحكي لي شو علامك تتصل علي الساعة 3 الصبح. أنا قلت له ما بعرف، حبيت إني أسمع صوتك. فهو بيحكي لي لا كل شيء منيح، بس بدوريتي حكونا نكون شوي حذرين أكثر، هم هيك حكوا لهم نكون شوي حذرين لأنه في حركة غريبة. حكيت له اوكي دير بالك حالك، وصار كل شيء منيح. لما الساعة 6:30 صار من كل
0: كيف كيف
2: السفارات.
0: أجاك الخبر محمد؟
2: أي خبر؟
0: خبر مقتل أخيك.
2: كان في احنا فتشنا، احنا ابوي نحس اشي غريب في مشاع سروكا، ضلينا نفتش، مشينا على وين ابو كبير، وين المستشفيات كانوا بيحكوا انه في
0: يعني لما سمعتوا عن المذبحة في صباح السابع من أكتوبر حاولتوا تتواصلوا مع أخيك في ذلك اليوم؟ ما كان في رد.
2: ما كان في رد. احنا هو حوار حكى لنا انه مرات بيصير بياخذ 6 7 ساعات، بس بعد 7 ساعات بطل يغوص، فجبرنا نروح نفتش. وبالضبط بنفس الليلة كان في أمل، حكوا لنا يمكن هو بحيفا، بس ثاني يوم يعني إذا كل القصة صارت يوم السبت، فيوم الأحد بالليل عرفنا عن طريق حدا من العيلة لقى فيديوهات على الإنترنت ومقتول. فإحنا عرفنا أصلاً مش عن طريق بالبداية، عن طريق الجيش. فأول أول ما وصلنا الفيديو عملنا بيت جنازة لحد ما أجوا علينا.
0: كم كان عمره محمد؟ كم كان عمره حبيب؟ هل كان متزوج؟ عنده أبناء؟
2: لا حبيب ما صح له. كان نفسه، كان حلمه يتجوز، كان حلمه يبني بيت. حبيب كان من الناس اللي حب الحياة وبدهم يتقدموا. فحبيب توفى عمره كان من عمره 21 سنة انقطعت حياته. كل اللي كان بده انه يتوظف، كان بده يتعذب، يعني كان بده ينخلط بالمجتمع الإسرائيلي. يعني فهم انه هذا الواقع.
0: كيف
2: الواقع.
0: كيف في حياتكم محمد من غير حبيب؟ كيف وضع الأم؟ كيف وضع الأب من غير حبيب؟
2: أم وأبوي احنا كعائلة جدا متعلقة في أحد الثاني. تربينا دائما كلنا بعضنا كأخوان وكأخوات. هيك أمي وأبوي ربونا. ف أمي جدا صعبة عليه، وأبوي حتى يعني صعبة عليه، يعني بتيجي خاصة إنه ذكرى تتقارب، ولما يشوفوا إنه الحياة كملت بس إنه يعني بالنسبة لهم وقفت لحظتها. أنا إحنا بنعرف لما يجي في الوقت هذا إحنا الوقت لازم كلنا نقف مع بعضنا وإنه نساعدهم. فيعني
0: تلقيتم محمد عندهم. تلقيتم أي مساعدة من قبل الدولة في أعقاب هذا الفقدان؟ طبعا
2: الدولة كنفسها مصادفة أخونا اللي هو يعتبر
0: وزارة الدفاع. نعم
2: وزارة الدفاع بالضبط. فصراحة عن جد ما قصروا، دائما معنا. عندنا وحدة دائما تطمن علينا تقريبا أسبوعيا، بيجون كثير زوار على البيت بحاول يدعموا. صراحة ما حدا منهم يعني الناس طيبين، بدهم عن جد يساعدوا، بدهم يطمنوا وبيفهموا انه النقص اللي صابنا ولا اللي صاب البيت. فعن جد وين الوقت المساعده بيجي بيساعدوا.
0: نعم اعطينا اكثر تفاصيل عن حبيب، يعني باي صفات كان يتحلى بها حبيب، يعني شو الاشياء اللي كان يمتاز فيها مثلا.
2: حبيب الاسم جدا برأيي مهم لما واحد يسمي ابنه. فحبيب كان عجد حبيب للقلب، يعني كل واحد كان بيعرفه بحبه، ما في هيك شيء. ما بيطلع منه، ما كل حد يتعرف عليه مش ممكن تطلع عنه كلمة سيئة. كان بحب كان جدا شيء عنده مهم جدا، عنده الاحترام المتبادل. كان دائما بيحكي انه حتى عمره صغير كان بيحكي مثل واحد اكبر من عمره، كان بيحكي انه الاحترام المتبادل هو الاساس لكل صله ما بين كل انسان لانسان ثاني.
0: نعم.
2: من عمر حتى 12 13 كان بيحب يلعب بلاي ستيشن، كان بيحب انه شاب بعمره مش
0: نعم محمد، وجهت لكم الدعوة للمشاركة في المراسم الرسمية للعائلات الثكلة اللي من المفروض تكون يوم الأربعاء بعد غد؟
2: أكيد وصلنا كامل في كمان اليوم في
0: صحيح في جبل هرتسل.
2: فإحنا مشينا اليوم وبنمشي يوم الأربعاء، وبعدين إحنا نعمل كمان إشي لذكرى الحبيب. كل سنة بنعمل ذكرى حبيب يوم خاص فيه، الناس اللي بحبوا وبحبوا يتذكروا وبحبوا إنه نجتمع ونحكي عنه، لأنه
0: نعم.
2: هيك الإنسان بيتذكر القريب
0: طبعا رحمه الله محمد أبو القيعان شقيق حبيب الذي قتل في أحداث 7 أكتوبر. شكرا جزيلا لك على هذا الحديث، رحمه الله.
2: ولو رحمه الله.
0: جولة الصباح الإخبارية الآن إلى جديد. التحقيقات في محاولة اختطاف وتحطيم طائرة فلاي دبي، مساعد الطيار العماني همام الهمامي يعترف بأنه كان يعتزم تنفيذ عمل إرهابي من خلال تحطيم الطائرة في مطار بن غوريون الدولي، وأنه كان يخطط لذلك منذ أشهر عديدة. للمزيد من التفاصيل تقرير مراسلنا وسام جبر.
3: مستجدات التحقيق في حادثة طائرة فلاي دبي تكشف عن تطورات خطيرة، إذ تشير نتائج التحقيق الأولية مع الطيار العماني همام الهمامي الذي حاول السيطرة على الطائرة المتجهة من دبي إلى إسرائيل إلى أن الهدف لم يكن اختطاف الطائرة فحسب، وإنما تنفيذ هجوم إرهابي واسع النطاق في مطار بن غوريون الدولي. وبحسب التحقيق

0: فإن الهمامي كان يعتزم السيطرة على الطائرة في مرحلة متقدمة من الرحلة بعد دخولها المجال الجوي الأردني، وذلك بهدف مواصلة الرحلة بصورة تبدو طبيعية حتى الوصول إلى إسرائيل، ثم محاولة تحطيم الطائرة داخل مطار بن غوريون الدولي، ما كان من شأنه أن يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. وتشير المعطيات إلى أن الطيار كان قد وضع خطة بديلة في حال فشل الوصول إلى مطار بن غوريون الدولي، تقضي بتحطيم الطائرة في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في الأردن. والأخطر في التحقيق أن الخطة وفق المعلومات التي جرى جمعها حتى الآن لم تكن وليدة اللحظة، فقد وصل الهمامي إلى إسرائيل خلال شهر يونيو الماضي، ويشتبه بأنه بدأ منذ ذلك الوقت في التحضير لتنفيذ الهجوم، كما تشير التحقيقات إلى أنه كان يخطط لتنفيذ العملية في شهر يوليو، لكنه أرجأ ذلك بسبب صلة شخصية كانت تربطه بأحد أفراد طاقم الطائرة، وقال خلال التحقيق إنه أشفق عليه وقرر الانتظار لفرصة أخرى. وبحسب ما نقلته مصادر وجهات إسرائيلية، فإن الهمامي كان قد بحث مسبقا عن شركات الطيران التي تسير رحلات إلى تل أفيف، وقال خلال التحقيق إنه فحص أي شركة طيران تقوم بتسيير رحلات إلى إسرائيل في إطار التحضير لتنفيذ مخططه. هذه المعطيات ترفع مستوى الخطورة المحيطة بالحادثة، لأنها تشير إلى أن ما جرى لم يكن مجرد مواجهة بين أفراد طاقم الطائرة أو محاولة اختطاف عابرة، وإنما جزءا من مخطط إرهابي كان يستهدف إحداث كارثة جماعية في إسرائيل. وفي أعقاب هذه التطورات تتزايد الأسئلة في البلاد حول إجراءات فحص ومراقبة أطقم الطائرات الأجنبية، وكيف تمكن الطيار من دخول إسرائيل في وقت سابق والاستعداد لتنفيذ الهجوم، وكذلك حول مدى كفاءة تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية وسلطات الطيران. وتأتي هذه التحقيقات في وقت تواصل فيه الجهات المسؤولة في البلاد مراجعة إجراءاتها الأمنية المتعلقة بالرحلات الأجنبية، فيما لا تزال قضية فلاي دبي تثير انتقادات وتساؤلات واسعة حول الثغرات التي سمحت بوقوع الحادث.
1: وفي الجانب السياسي، رئيس الوزراء نتنياهو يوعز إلى رئيس مجلس الأمن القومي شموئيل بن عزرا بتعيين مفتش ليشرف على إجراء فحص شامل يتعلق بأمن الطيران المدني الأجنبي في إسرائيل، وسط تصاعد الاتهامات بين الأجهزة الأمنية ووزارة المواصلات. للمزيد ينضم إلينا مباشرة محرر الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون، صباح الخير.
2: صباح النور لكم جميعا. السماح،
1: طبعا استخلاص هذه العبء جاء خلال مداولات الكابينت الليلة الماضية شمعون.
2: نعم، بالفعل أيام معدودة بعد المخطط للإرهابي العماني بتحطيم طائرة الركاب للإسرائيليين فوق الأراضي الإسرائيلية، وفي ظل استمرار التحقيقات مع نائب الطيار العماني في الإمارات، التأم الليلة الماضية الكابينت الأمني وبحث تداعيات هذا الحادث. درس الكابينت بإسهاب توصيات المستوى السياسي تجاه الجهات المعنية الشباك والموساد ووزارة المواصلات، والتي تتحمل جميعا مسؤولية عدم الكشف عن هذا الإرهابي. وتجلت الثغرات الخطيرة في حادث في حماية وتأمين الركاب الإسرائيليين في حركة الطيران الأجنبية. كما تفضلت سماحة، رئيس وزراء نتنياهو أوعز الليلة الماضية إلى رئيس هيئة الأمن القومي شموئيل بن عزرا بتعيين لجنة لتحقق بشكل جوهري وجذري في مجمل أبعاد تأمين وحماية حركة الطيران المدني الأجنبي إلى إسرائيل. نذكر أنه وفق ما يتضح في الأيام الأخيرة بأن العديد من الطيارين الأجانب العاملين في الخطوط الجوية الإماراتية كانوا يقودون طائرات إلى إسرائيل، وأيضا من شركات أخرى يحملون جنسية مزدوجة، لهم جنسيات من سوريا وإيران ولبنان والعراق وغير ذلك، وذلك بخلاف تام لاتفاق الطيران مع الإمارات الذي يقضي بإرسال طيارين من دول لها علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل. الموساد المسؤول عن حركة الطيران الأجنبية لم يجر حتى الآن أي فحص وأي دراسة، وأخفق أيضا في الكشف عن هذا التيار العماني الذي تأثر بأفكار إسلامية جهادية متطرفة منوية لإسرائيل، والذي كما رأينا في الأيام الأخيرة خلال شبكات التواصل الاجتماعي لم يخفي هذه المواقف، نشر بوستات في شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به، نشر صور لأيمن الظواهري قائد تنظيم القاعدة الإرهابي ومنشورات متطرفة أخرى. نحن نشير في هذا السياق فيما يتعلق بطلب رئيس وزراء نتنياهو من شمويل بن عزرا، نشير بشكل واضح إلى انتقادات المراقب مراقب الدولة من عام 2024، أي قبل عامين، يشير بشكل واضح إلى انتقادات المراقب الذي أكد بأن هناك مشكلة في تقاسم المسؤولية عن حماية الطيران من بين عدة جهات دون أن تكون هناك جهة واحدة وحيدة تركز كل هذه المعطيات. أوصى التقرير آنذاك إلى مجلس الأمن القومي بإجراء فحص ودراسة مستفيضة بالتعاون مع وزارة المواصلات والمالية وسلطة الطيران والشباك والشرطة، ودراسة كل الجهات المسؤولية المحددة. هذه التوصيات من قبل عامين بقيت حبرا على ورق، وأي جهة لم تنفذ هذه التوصيات الآن يعود نتنياهو ويطلب من هيئة الأمن القومي دراسة هذا الموضوع، والأمل أن تكون نتائج هذا العمل الشامل أكثر جدية أكثر فعالية ونجاعة لمنع تكرار حوادث مثل ما شهدنا قبل بضعة أيام على متن طائرات فلاي دبي. سماح
1: شمعون أران، شكرا جزيلا لك شمعون. والمعارضة تشن هجوما حادا على الحكومة ووزيرة المواصلات ميري ريجيف وتحملهما المسؤولية عن التقصير الهائل في حادث محاولة اختطاف وتحطيم طائرة فلاي دبي. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب.
3: ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وهكذا عادت المعارضة بعد تدارك خطائها لتعمل كمعارضة حقيقية مهمتها طرح الأسئلة ومساءلة الحكومة عن مسؤولياتها وإخفاقاتها. فبعد مرور عدة أيام على حادثة الطائرة استأنفت دورها النقدي تجاه الحكومة وصناع القرار، مطالبة رئيس الوزراء بإقالة وزيرة المواصلات ميري ريجيف، مؤكدة أن ما حدث يمثل فشلا إداريا وأمنيا واستخباراتيا. ولم تكن هذه الانتقادات عبثية في هذا السياق، بل الواضح أنها تتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر لتعظيم حجم الحدث وتكريس رواية ضرورة تحمل المسؤوليات وإقامة لجان تحقيق وعدم التهرب من الإخفاقات. رئيس حزب يشار أيزنكوت تحدث عن ضرورة إقالة وزيرة المواصلات ريجيف وتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشكل فوري. تعالوا نستمع إلى تصريحات جادي أيزنكوت كما وردت في هذا السياق.
4: מרגע שהחל להיחשף גודל המחדל, ההנהגה כמנהגה בקודש נעלמה. בממשלה ראויה ומתוקנת, שרת התחבורה הייתה מגישה מכתב התפטרות אתמול בערב. מי שלא עשתה זאת, ראש ממשלה היה מפטר אותה לאלתר. במדינה מתוקנת, ראש הממשלה היה מורה עוד היום על הקמת ועדת בדיקה חיצונית, חזקה ועצמאית, ומזמן את כל בעלי התפקידים הרלוונטיים לתת דין וחשבון.
3: رئيس بيحد نفتالي بنت هو الآخر والواضح أنه بتنسيق مسبق بين رؤساء المعارضة للسيطرة على الخطاب العام، تحدث عن وجه الشبه بين إخفاق طائرة فلاي دبي وأحداث 7 أكتوبر، مشيرا إلى ضرورة رسم خط مباشر بينهما، في إشارة إلى أن الحكومة تسجل إخفاقا تلو آخر. تعالوا نستمع لجزء من تصريحات نفتالي بنت في هذه الجزئية أيضا.
5: كاف يشير مخبل بين مخدال المطوس لتبخ 7 أكتوبر. היהירות של נתניהו והשרים שלו, שהם נרדמים בשמירה ומפקירים אותנו ואת ביטחון ישראל. אנחנו נחליף אותם, נפסיק את הכאוס ונחזור לנהל את ישראל, כי ביחד נתקן.
3: أما رئيس المعارضة لبيد فقد سبقهم بالتأكيد على أن العيش في البلاد في ظل هذه الحكومة تحول أصلا إلى معجزة. في المقابل راح الائتلاف يدحرج المسؤولية ويلقي بها على الدوائر الأمنية. إذ دعا رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعز بسموت إلى اجتماع أمني خاص للجنة الفرعية للاستخبارات لمناقشة موضوع رحلة فلاي دبي وتفاصيل الإجراءات الأمنية بمشاركة مندوبين عن جهازي الموساد والشباك ومجلس الأمن القومي، في إشارة واضحة إلى أن الأجهزة الأمنية هي من تتحمل المسؤولية وليس المستوى السياسي. وهكذا بين التوظيف الحزبي ودور المعارضة المفترض في طرح التساؤلات، تعود للواجهة إخفاقات 7 أكتوبر والخطاب العام حول المسؤولية وضرورة المحاسبة.
6: الليلة على قناة مكان.
7: قل لي أنا مكتار في قلب الحمار، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجع.
6: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقٍ. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. أنتم مع مكان.
1: دقيقتان بعد 7:30 ساعتنا الآن مستمعين الكرام في جولة الصباح الإخبارية إلى شؤون الانتخابات. الآن قبل 22 يوما من انتخابات الكنيست، يكشف استطلاع جديد أجرته قناة كان 11 عن تغيرات في خريطة المقاعد البرلمانية، أبرزها تراجع حزب عمخاي إسرائيل برئاسة عوفر فينتر إلى ما دون نسبة الحسم، مقابل ارتفاع قوة القائمة المشتركة الثلاثية إلى 8 مقاعد. وبحسب الاستطلاع تحافظ قائمة يشار برئاسة غادي أيزنكوت على موقعها كأكبر حزب مع 23 مقعدا، فيما يبقى الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو مستقرا عند 21 مقعدا. أما حزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان فيتراجع إلى 8 مقاعد، مقابل عودة حزب بيحد معا برئاسة نفتالي بنت إلى 12 مقعدا. وفي اليمين يحصل حزب عثمة يهوديت على 8 مقاعد، بينما يحافظ التحالف بين الصهيونية الدينية وزيهوت بقيادة بتسليل سموتريتش على 6 مقاعد، كما يتجاوز اتحاد حزب هميلوئيم والحزب الاقتصادي نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد. وتحافظ القائمة العربية الموحدة على قوتها عند 5 مقاعد، ما يجعلها وفق نتائج الاستطلاع الحزب الذي بدونه لا يستطيع معسكر التغيير تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 نائبا. ووفق الاستطلاع يحصل معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو على 52 مقعدا مقابل 51 مقعدا لمعسكر نتنياهو، بالإضافة إلى المقاعد 4 التي يتحصل عليها تحالف هندل زليخة الذي لم يعلن بعد لأي من المعسكرين سينضم. وفي أعقاب حادثة طائرة فلاي دبي، قال 45% من المشاركين إنهم يخشون السفر على متن شركات طيران أجنبية، وحمل 43% الإمارات مسؤولية الإخفاق مقابل 32% حملوا إسرائيل المسؤولية. وبشأن أداء وزيرة المواصلات ميري ريجيف، أعطى 66% من المشاركين تقييما غير جيد إجمالا، فيما بلغت النسبة بين ناخبي الائتلاف 38%. وبعد مرور 3 سنوات على مذبحة 7 أكتوبر، قال 67% من المشاركين إنهم يخشون وقوع حدث مماثل مرة أخرى، كما اعتبر 54% أن عدم عودة جميع المخطوفين في وقت أبكر كان مرتبطا باعتبارات سياسية، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى والمفقودين الذي قال إن جميع المخطوفين كان من الممكن إعادتهم قبل عام، وقد أجري الاستطلاع بواسطة معهد كانتار بإدارة دودو حسيد، وشمل 553 شخصا، فيما بلغت نسبة الخطأ في العينة 4.2%. الآن نتحول مستمعينا إلى الأوضاع في قطاع غزة، وهناك تواصل القصف في مناطق متفرقة من القطاع، والذي أوقع 3 قتلى خلال الساعات 24 الماضية وفقا لمصادر فلسطينية. للمزيد ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا بك حسن، صباح الخير.
8: صباح النور سماح. كما ذكرتي ووفقا لمصادر فلسطينية، قتل 3 فلسطينيين في استهدافات إسرائيلية يوم أمس في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وجيش الدفاع أعلن عن تصفية معاذ جمال أبو نصيرة الذي وصفه بأنه قائد في حركة حماس خلال غارة جوية استهدفته في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الجيش إن غارة أخرى نفذت أمس أسفرت عن مقتل محمود إبراهيم ذيب عليان الذي وصف بأنه عنصر في منظومة المراقبة التابعة لحماس. وحسب بيان جيش الدفاع فقد رصد عليان خلال الفترة الأخيرة وهو يعمل على تنفيذ مخططات قتالية ضد قواته في منطقة الخط الأصفر، إلى جانب عمله على إعادة تأهيل قدرات الحركة. وجيش الدفاع حتى الآن لم يؤكد مقتل علي العمودي الذي يعتبر خليفة يحيى السنوار، وكانت الطائرة قد استهدفت منزلا في مدينة غزة، وحتى الآن لم يتم التأكد من ذلك. منطقة قطاع غزة سماح شهدت خلال الشهر الماضي وبداية هذا الشهر سلسلة عمليات استهداف واغتيال لقادة وعناصر بارزين في حركة حماس، بينهم 3 من قادة ألوية كتائب القسام. هذه العمليات تشير، وهذا أخيرا سماح، إلى التركيز إسرائيلي على استهداف المستويات القيادية والعسكرية والمالية في حماس، في وقت تقول إسرائيل إن هذه العمليات تهدف إلى منع حركة حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية والتنظيمية. سماح.
1: مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك حسن. ومن الأوضاع في قطاع غزة نتحول إلى الوضع على الحدود السورية. حادث أمني استثنائي كان وقع على هذه الحدود الليلة الماضية، إذ كانت أطلقت قوات جيش الدفاع النار على شخص فأردته قتيلا بعد أن اقترب من أحد المواقع العسكرية في المنطقة الأمنية بجنوب بسوريا. وذكر المتحدث باسم جيش الدفاع أن القوات رصدت شخصا وهو يصعد باتجاه الموقع قرب قرية الحميدية وطلبت منه التوقف، لكنه لم يستجب وواصل التقدم، فيما قال للجنود إنه بدا وكأنه يحمل شيئا بيده، وعندها أطلقوا النار عليه خارج الموقع. ونقل موقع واينت عن ضابط احتياط يخدم في المنطقة قوله إن هذه ليست المرة الأولى خلال الأسابيع الأخيرة التي يقترب فيها أشخاص من مواقع الجيش، مشيرا إلى أن ما يحدث قد يكون محاولة لاختبار رد فعل القوات ومعرفة مدى سرعة استجابتها ومواقع انتشارها. وكانت حادثة مماثلة قد وقعت قبل أسابيع عندما حاول سوري مسلح بسكين بحسب الاشتباه التسلل إلى أحد المواقع، قبل أن يتضح خلال التحقيق أنه يعاني من اضطراب نفسي. من هذه الأوضاع طبعا على الحدود السورية نتحول الآن إلى شأن دولي، إلى بريطانيا وتصويت حزب الخضر خلال مؤتمره السنوي في برايتون على اعتماد سياسة تساوي بين الصهيونية والعنصرية. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك شمعون، صباح الخير.
9: صباح النور.
1: طبعا شمعون، هذا التصويت يعد سابقة في تاريخ الأحزاب السياسية البريطانية.
10: صحيح سماح، وقد يكون من أبرز تداعياته سيطرة ما يعرف بالجناح الفلسطيني العربي على حزب الخضر، الذي ما زال بالمناسبة يقوده زاك بولانسكي اليهودي. قرار الخضر سماح تم اعتماده بأغلبية 1022 عضوا مقابل معارضة 812. المؤيدون سارعوا بطبيعة الحال إلى التعبير عن فرحتهم بهتافة تحرير فلسطين، والصهاينة غير مرحب فيهم. دعينا نستمع إلى بعض هذه التصريحات. في طيات القرار السماح ليس فقط مساواة الصهيونية بالعنصرية، بل الدعوة إلى إنشاء دولة جميع مواطنيها من البحر إلى النهر، ورفض حق الشعب اليهودي في تقرير مصيره. أيضا يلمح القرار إلى إقصاء الأعضاء اليهود في الحزب، علما بأن بعضهم من مؤسسيه. طبعا النقاشات حول القرار أرجيت وراء أبواب مغلقة وبدون تغطية إعلامية، ولكن مراقبون عن أحزاب خضر أوروبية شاركوا في هذه الجلسة أعربوا عن شديد قلقهم لما وصفوه بسيطرة الخط المعادي للسامية على الخضر في بريطانيا، مع طرحهم إمكانات إقصائه على الحلبة الأوروبية. ليس فقط أوروبيا طبعا بل إسرائيليا، وزير الخارجية جدعون سعر أعلن عن رئيس الخضر بولانسكي شخصية غير مرغوب فيها في إسرائيل. وزارت الخارجية في بيان حاد يجب القول رأت أن القرار وصمة عار على جبين المملكة المتحدة، وأن الخضر البريطاني لم يعد حزبا سياسيا بعد الآن، بل أصبح جهة داعمة للإرهاب بارتدائه رسميا هكذا وفقا للخارجية في أورشليم القدس عباءة حماس الخضراء وعقيدته الأيديولوجية التي تدعو إلى محو إسرائيل عن الوجود عبر كفاح مسلح. سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون حمل الحكومة البريطانية بقيادة حزب العمال مسؤولية ما وصفه بإطلاق حملة الصيد ضد إسرائيل، قائلا إن معاداة الصهيونية هي عنصرية بحد ذاتها. رئيسة العمال في البرلمان البريطاني الحزب الحاكم كما قلنا بريتت فيليبسون أدانت قرار الخضر بأشد العبرات، ووصفته بقرار معيب مناوي لحد الدولتين ولغلبية اليهود في بريطانيا واليهود في العالم إجمالا. ختاما يجب القول سماح والتذكير بأن حزب الخضر البريطاني يتمتع حاليا بخمسة مقاعد في البرلمان، ولكن الاستطلاعات تتوقع أن يحصل على 10% من المقاعد 650 في الانتخابات القادمة. سماح،
1: شكرا لك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. ومن مشاغل بريطانيا عودة إلى مشاغلنا إلى السياسية منها، وهذه المرة إلى الخطة السياسية للضفة الغربية وقطاع غزة التي يطرحها رئيس حزب إسرائيل بيتين وأفيغدور ليبرمان. ليبرمان يدعو إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وفق هذه الخطة، وإلى إلغاء اتفاقيات أوسلو مع الإبقاء على السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة في الضفة، ومنع إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا.
11: نحن خايفين لبطل تسكيمي أوسلو ولفرقة الرشوت الفلسطينية. أسور שתקום מדינה פלסטינית ביהודה ושמרון בבקעת הירדן ובעזה.
1: وتقضي الخطة التي حملت عنوان الغاية النهائية لإسرائيل في الضفة وغزة بالتعامل مع المنطقتين ككيانين منفصلين، ونقل إدارة كل منهما إلى جهة خارجية مقبولة عربيا ودوليا. وفي قطاع غزة يشترط ليبرمان القضاء على حماس عسكريا ومدنيا قبل نقل إدارة القطاع إلى جهة خارجية. أما في الضفة فيدعو إلى عدم إخلاء أي مستوطنة والحفاظ على التواصل الجغرافي بينه وبين إسرائيل مع استمرار المسؤولية الأمنية الإسرائيلية. وفي مناطق ألف وباء يقترح إقامة كونفدرالية إسرائيلية أردنية تتولى بموجبها أو يتولى الأردن بموجبها مسؤولية الأمن الداخلي وإدارة الحياة اليومية للفلسطينيين. للحديث أكثر حول هذه الخطة والتداعيات لمثل هذه الخطة ينضم إلينا مباشرة الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي. دكتور سهيل أهلا بك، صباح الخير.
12: صباح الخير لك وللمتابعة المتابعين.
1: طبعا ليبرمان يطرح خطة تقضي بحل السلطة، تقضي بإلغاء اتفاقيات أوسلو، إبقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية، ضم مناطق جيم، وإسناد إدارة مناطق ألف وباء المدنية إلى الأردن. كيف باعتقادك دكتور سيكون الموقف الأردني الرسمي من مثل هذا الطرح؟ هل من الممكن أن يتعاطى باعتقادك الأردن مع هذه الخطة، مع كونفدرالية إسرائيلية أردنية؟
12: برأيي الموقف الأردني سيكون موقفا معارضا بشكل كبير لهذا الموضوع لسببين أساسيين. السبب الأول هو أن أمر من هذا النوع من الممكن أن يشكل خطرا معينا على الأمن القومي الأردني، يعني حتى من مصلحة أردنية مباشرة استراتيجية. سيرون بذلك أن اليوم حوالي 63% من المواطنين الأردنيين هم فلسطينيون، وإضافة إلى ذلك أضيفي من حوالي 3 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، وأي شكل من أشكال أفكار ليبرمان بطرح الأردن هي الحل لدولة أو لأي كيان فلسطيني مستقبلي هو بالمفهوم الأردني الداخلي هو تهديد معين للأمن القومي الأردني. النقطة الثانية والتي سمعناها من الملك الأردني في خطابه بالأمم المتحدة وكان بارزا بهذا الموضوع، بأن أي موقف غير أن تكون دولة فلسطينية أو كيان فلسطيني على الأراضي الفلسطينية التاريخية سيبقى عدم الاستقرار في المنطقة موجودا، وهذا الأمر سيؤدي إلى فتح حروب جديدة وتهيئة الظروف لحروب مستقبلية.
1: فلذلك السؤال هل من الممكن تنفيذ مثل هذه الخطة، تطبيقها مثلا في حال تم التعاطي معها بجدية أكثر من غير أن يكون الأردن طرفا فيها، يعني أن يكون هناك مثلا ضم مناطق جيم وفرض السيطرة الإسرائيلية دون أن تتدخل الأردن بهذا بهذه الخطة؟
12: ماذا يريد ليبرمان بأن يقول باقتراح من هذا النوع، وماذا يختلف عن المقترحات المطروحة من سموتريتش وبن غفير ونتنياهو؟ هو يريد أن يتموضع في وضعية يربح بها ويعتقد أنه يربح ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الاندماج نحو الموقف الإسرائيلي العام بمنع قيام دولة فلسطينية أو كيان فلسطيني في المنطقة نهائياً، وبتوافق عربي أو توافق إقليمي أو توافق دولي. وثانيا هو يريد أن يتموضع مخالفا لرأي نتنياهو وسموتريتش وآخرين بأننا علينا أن لا نكون مسؤولين عن المواطنين الفلسطينيين مدنيا بأي حال من الأحوال.
1: ولكنه متأكد تقريبا، يعني ليبرمان يعرف ما هو الموقف الأردني من مثل هذه الخطة، إذن لماذا يطرح الأردن كبديل يعني لتولي السلطة الأمنية على الفلسطينيين في مناطق ألف وباء؟
12: هو يعتقد أن أي قيادة فلسطينية وطنية سواء في قطاع غزة كما هو في مجلس السلام المقترح وفي الضفة الغربية كما هو مطروح من السلطة الفلسطينية سيؤدي بالضرورة إلى قيام كيان فلسطيني مستقبلي بهذا الشكل أو بآخر لا يريده ليبرمان، وهذا من شأنه أن يبقي الصراع قائماً. ولكن هنالك هدف إضافي، الهدف الإضافي هو الترتيب الانتخابي القريب. ليبرمان يتموضع بالداخل المعارضة وفي أيضا ارتباطات معينة مع فينتر لطرح نفسه مقابل أيزنكوت في إمكانية رئاسة الحكومة أو التناوب على رئاسة الحكومة في حال أن ربحت المعارضة هذه الانتخابات.
1: يعني باعتقادك هو يطرح هذه الخطة الآن تحديدا يعني في نوع من الدعاية الانتخابية أم أن الهدف أعمق فعلا؟
12: الهدف أعمق، ولكن التوقيت هو من أجل تموضع إضافي للأمور الاستراتيجية التي يريدها ليبرمان. هو يريد أن يقول للمجتمع الإسرائيلي عامة ولمؤيدي المعارضة خاصة أنه هو الأكثر مناسبا لأن يكون رئيسا للحكومة بالظروف الحالية، لأنه لديه الخطة بقضيتين كبيرتين، الخطة بقضية الأمنية، وكل دعايته الانتخابية مرتكزة على نقطتين: ليبرمان رجل أمن وليبرمان رجل اقتصاد. فهو يطرح نفسه بديلا ويطرح نفسه يعني ويتموضع باتجاه أنه هو القادر على إيجاد حلول للقضية الأمنية في إسرائيل مقابل كل العالم، وأن لا يخسر العالم نتيجة لهذا البرنامج، ويظهر وكأنه يريد أن يجد حلا يتوافق مع الداخل الإسرائيلي ومع الرأي العام.
1: النقطة طبعا واضحة، سنرى إلى أين ستذهب هذه الخطة في نهاية المطاف. الدكتور سهيل ذياب أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لك. عودة الآن من السياسة إلى شؤوننا المحلية، وإعلان سلطة الضرائب عن إطلاق مسار تجريبي يتيح لأصحاب المصالح التجارية الذين تعرضت ممتلكاتهم أو منازلهم لأضرار بسبب رفضهم دفع الإتاوة أو عقب تقديم شكوى للشرطة، يتيح لهم تقديم طلب للحصول على تعويض عن الأضرار المباشرة التي لحقت بهم، ويصل سقف قيمة التعويض في إطار البرنامج التجريبي إلى مليون شيكل وفقا لشروط الاستحقاق وآلية فحص الضرر. للحديث حول ذلك ينضم إلينا مباشرة المحامي ومدقق الحسابات كامل طيبي. أستاذ كامل أهلا بك، صباح الخير.
13: صباح الخير سماح، صباح الخير للمستمعين.
1: أهلا بك، أعطينا أكثر تفاصيل عن الخطة، يعني من يستحق فعليا مثل هذا التعويض أستاذ كامل؟
13: نعم، هناك قرار حكومي رقمه 4299 يرصد لصالح هذه المهمة 30 مليون شيكل. هاي 30 مليون شيكل كما قلت الحد الأقصى بالتعويض 2 مليون شيكل. وتعال نشوف إيش هي الشروط لتلقي 2 مليون شيكل. الفترة فترة قصيرة، هي فترة تجريبية من 14 من 4 أكتوبر يعني من امبارح لا 4 ديسمبر يعني موعدها شهرين، ممكن طبعا تمديدها لأنها فترة تجريبية. المستحقون أصحاب مصالح لديهم ملف فعال ساري المفعول في الضريبة، لديهم رخصة لتشغيل مصلحتهم التجارية يعني بيشتغلوا بشكل قانوني تام. تقديم شكوى للشرطة، إحدى الشروط هي تقديم شكوى للشرطة،
1: يعني ضروري التحقق من التفاصيل الواردة في الشكوى، أليس كذلك؟ يعني بالنسبة أيضا لتحديد حجم التعويضات التي يتلقاها كل من يتقدم بشكوى.
13: مش ضروري، ضروري جدا. هاي أمور بسيطة صغيرة، ولكن إذا واحدة منها ما كانت صحيحة التعويض راح. كمان نذكر إن فترة تقديم التعويض خلال 7 أيام من حصول الضرر، يعني إذا قدمت باليوم الثامن ممكن يقولوا لك إنك أنت تأخرت وما بيطلع لك. تعال نكمل. المفروض إنه كان عند هاي هذا المشروع يعطي غطاء لمسألة التأمين. اليوم إحنا بنعرف إنه الكثير من شركات التأمين بمرحلة معينة يرفضوا تأمين بعض المصالح التجارية لأنهم عندهم أضرار متكررة نتيجة ما يسمى بالخاوة أو بالبروتكشن أو الأتاوات التي والابتزاز التي تفرض على المصالح التجارية. فيجب التحقق من أنه كان عندك تأمين ساري على بقية مكونات المصلحة مع تغطية سابقة للأضرار المتعمدة خلال السنوات الثلاث السابقة ألغيت أو استثنيت، يعني ما يخبروا يأمنوني كمان مرة، خلافا لرغبة صاحب المصلحة التجارية. يعني أنا كنت بدي أمن حالي بس ما أعطوني أمنوني أو تغطية قائمة، يعني عندي تأمين ولكن شركة التأمين ترفض أن تدفع لي ما أستحقه. يعني مصلحة الضرائب بدها تعطيني رسالة إنك أنت يا صاحب المصلحة التجارية قوي قلبك، تشكى بالشرطة على اللي صار لك، إذا ما عندكش تأمين إحنا بنعطيك تغطية غير كاملة طبعا، المتغطية عن الأضرار
1: اللي طبعا هي طريقة غير مباشرة لحث كل من يعني يتلقى تهديدات بدفع الإتاوة للتقدم بشكوى للشرطة.
13: نعم، هي هذه خطوة في الاتجاه الصحيح لكي نشجع ونحمي أصحاب المصالح التجارية الذين يعانون من مشكلة الإتاوات.
1: يسري على كل الأعمال، على كل المصالح التجارية، أم هناك مثلا شروط معينة لمصالح تجارية معينة مثلا؟
13: لا، يسري على جميع الأنواع للمصالح التجارية التي تضررت، ولكن يجب التحقق من الضرر، والضرر هو ضرر مباشر. يعني إذا الضرر غير مباشر، يعني على سبيل المثال إذا بقول اسمع يا عمي، أنا كان عندي جرار تراكتور للزراعة وحركولي

0: مفيد جدا التقديم الكترونيا من خلال موقع سلطه الضريبه خلال 7 أيام من وقوع الضرر، ولكن الكتروني. طبعا ممكن نقدمه بشكل شخصي، مستصعب انه شو اسمه ممكن يساعد بالمحاسب تبعه بالمحامي تبعه الى اخره، ولكن التقديم المفروض يكون جدا جدا سهل.
1: مهم جدا. المحامي ومدقق الحسابات كامل طيبي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. شكرا لك. اهلا فيك. من هذا الموضوع نحن الآن إلى كفر قرع التي استضافت مساء أمس مؤتمرا تحت عنوان لن نسمح للتحريض أن يضر بمنظومة الصحة، بحث خلاله المجتمعون سبل مواجهة التحريض والعنصرية ضد الطواقم الطبية العربية. المؤتمر نظمه منتدى النهوض بالصحة في المجتمع العربي وشارك فيه عدد من الهيئات والمبادرات العربية.
2: ما يسمع في داخل القنوات العبرية في الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة من تهجم وتحريض على الطواقم الطبية، أتى الوقت أن نقول إلى هنا، بلغ السيل الزبا، لن نسمح لهذه اللغة أن تسمع عبر القنوات، وسوف نلاحق كل من يتفوه بكلمات بذيئة ضد الطواقم الطبية. نحن نفتخر بهذه الطواقم، نفتخر بعملهم المهني، نفتخر بإخلاصهم، ولا يمكن أن تكون منظومة صحية في داخل دولة إسرائيل دون الأطباء العرب، دون الممرضين والممرضات العرب، ودون الطواقم الطبية العربية. من هنا أتى هذا المؤتمر لنسمع هذه الصرخة، لنبعث هذه الرسالة، ونقول بصورة واضحة جدا لن نسمح بالتحريض على الطواقم الطبية. يجب أن تأتي الخطوة القادمة بإقامة طاقم محامون الذين يتابعون لغة التحريض التي تسمع في داخل القنوات العبرية ضد الطواقم الطبية العربية، وأنا أتوقع على الإخوة في الجمعيات الحقوقية والمحامون العرب أن يخطوا خطوة إلى الأمام ويتقدموا بشكاوى ودعاوى في المحاكم وأروقة المحاكم الإسرائيلية لكي يوقفوا هذه المهزلة، مهزلة التحريض على الطواقم الطبية.
1: طبعا هذه صرخة ورئيس وصوت رئيس بلدية كفر قرع المحامي فراس بدحي، حيث نظم هذا المؤتمر، مؤتمر لن نسمح للتحريض أن يضر بمنظومة الصحة. وبهذا الموضوع نكون قد بلغنا خط النهاية. وفي كل مكان. شكرا لكم مستمعين على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية لكم من الطاقم الذي رافقكم هذا الصباح: محمد سلامة في الإعداد، في الإنتاج حين عزرة، ريتا نادى ثيودوري، ومني سماح حسنين بكري. وإلى اللقاء.
3: الليلة على قناة مكان.
4: قل لي أنا مكوتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي، وأعرف أن أنا مش راجل.
3: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.

نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. تحيي إسرائيل الذكرى الثالثة لمذبحة 7 أكتوبر، ففي جبل هرتسل بأورشليم القدس تقام الساعة 11 مراسم لإحياء ذكرى شهداء الحرب، وفي 2 PM تقام مراسم لضحايا المجازر. وفي الكنيسة تم تنكيس الأعلام في تمام الساعة 6:29 في إشارة إلى وقت بدء هجوم حماس. كشفت صحيفة هارتس عن خطورة أزمة القوى البشرية في الشرطة، إذ ينقصها أكثر من 2100 شرطي في المخافر، إضافة إلى مئات الآخرين في شرطة المرور. ويتصدر قائمة المخافر التي تعاني نقصا في عدد الشرطيين مخفر زفولون في الكريوت، حيث تبلغ نسبة الملاكات الشاغرة فيه حوالي 43%. في مؤشر آخر على الفشل الذريع الذي منيت به المحاولة

0: الاحتلالات الإيرانية لإغلاق مضيق هرمز، أظهرت بيانات شحن نشرت صباح اليوم أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تجاوزت خلال الفترة الأخيرة مستويات ما قبل الحرب، وبلغ معدل الصادرات نحو 20 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع 18 مليونا قبل عملية زئير الأسد. وفي غضون ذلك أفاد الإعلام الرسمي في طهران باستقالة وزير النفط محسن باك نجاد لأسباب وصفت بشخصية. ويذكر أن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي حذر قبل يومين من خطورة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بلاده بسبب تشديد الحصار البحري والجوي الأمريكي. في جديد أزمة المناخ، تنظر المحكمة العليا الأمريكية اليوم في التماس رفعته شركتا نفط عملاقتان ضد قرار محكمة في ولاية كولورادو النظر في دعوى مدينة بولدر ضدهما، حيث اتهمتهما بالتسبب في حرائق متكررة. وتعتبر هذه القضية محورية علما بأن قرار المحكمة العليا قد يحدد مصير عشرات الدعاوى بشأن مسؤولية شركات عملاقة عن التغيرات المناخية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني. أخيرا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في التاسعة سيداتي وسادتي، نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان.

0: تعالوا نستمع إلى صدى الأرواح التي نطقت بحقائق لا تنسى ممن عايشوا أهوال 7 أكتوبر، هذا اليوم الذي عاد رسم ملامح المنطقة إلى الأبد. في كل كلمة وفي كل شهقة ألم نجد حكاية تذكرنا بإنسانيتنا وتدعونا إلى التفكر في الطريق نحو مستقبل يحمل في طياته الأمل بعد الألم.
1: هذا يوم صعب جدا أن ننساه.
2: شرفوا يا جماعة، الله يرحم الجدار.
3: مش جايين يأكلوا أو يشربوا أو منهزمين من الإرهاب، لا، هن جايين يقتلونا.
4: كان طخ دغري أجوا طبوا فينا طخ.
5: بعد ما أخذوا الهاتف تبعه وأخذوا مصاري وأخذوا ساعته من إيده قتلوا بدمبر.
6: إيشو مخبلين
4: زوجتي كانت الإصابات في الرأس في الكتف من رأسها عد كفة رجلها.
7: وضع جثث اللي وصلت مناظر بشعة جدا جدا جدا، ما فكر إنه الإنسانية ممكن يتحمل هيك مناظر.
1: لعند اليوم يعني بفكر كيف طلعت من غاد، يعني بعد بتروما.
8: ما كنا متوقعين، ولا واحد كان بتوقع يوم من هالنوع هذا.
9: أنتم مع مكان.

نستطيع القول إنها كانت أصعب 3 سنوات مرت علينا، سنوات مليئة بالدم والقتل والخطف. آلاف العائلات دفعت ثمنا باهظا نتيجة مذبحة 7 أكتوبر 2023، فقدان أقرب الناس، الثقل والألم، التدمير والحرب. ولا نعتقد أن هذه السنوات قد انتهى أثرها، فنحن نحمل نتائجها وتداعياتها حتى يومنا هذا. الشرق الأوسط تغير، فيه موازين القوى تبدلت، التضاريس والجغرافيا، وبلدات الجنوب وغلاف غزة وبلدات الشمال أيضا التي أدخلت إلى المعركة. السياحة توقفت، الاقتصاد تضرر. ونظن أن أهم ما تغير هو فقدان الشعور بالأمان، فقدان الثقة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وحتى فقدان الأمل بالسلام. إن ترميم البيوت التي تدمرت والشوارع التي انمحت والأشجار التي احترقت مهما كان صعبا، فإن الصعوبة الحقيقية هنا الآن هي ترميم الإنسان، ترميم الروح، النفس، القلب. كلها انكسرت في 7 أكتوبر، ذلك اليوم الأسود الذي تغلب فيه الشر على الرغبة في إيجاد حل لصراع يمتد منذ عشرات السنين. عند إبرام معاهدة سلام ندفع ثمنا، ولكن عندما نخوض حربا ندفع ثمنا أكبر. والكرة الآن في هذه المعركة التي امتدت طويلا في ملعب القيادات، أن تكون على قدر كاف من المسؤولية والجرأة والحكمة، بأن تأتي لشعوبها برؤية جديدة تتضمن كرامة، حرية، عدلا، وحياة لتلك الشعوب. نحن ننشد السلام ونكره الشر ونكره الإرهاب ونكره العنف. نحن نريد المصالحة والتسوية التاريخية بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

جئنا إليكم برنامج على الأجندة على مدى ساعتين الطاقم. تنتج هذا البث معي حين إزرا، تنقلنا إلى الراديو المصور ريتا تيودوري، معنا شارون ليرنر من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أينما كنتم نتمنى لكم يوما خيرا وطيبا. واليوم تبدأ إحياء مراسم ذكرى 7 أكتوبر 2023 من خلال طقوس عديدة ومنوعة في شتى أرجاء البلاد. إذن نحن أيضا معكم في هذا البث الخاص وعلى مدار هذا اليوم وحتى أيضا يوم الأربعاء. هيا بنا نبدأ.

0: مهما تحدثنا عن الألم فإن الذين فقدوا أعزائهم وأقربائهم في تلك المعركة وفي ذاك اليوم ثم فيما بعد هم من ذاقوا المرارة والألم عن قرب. نحن نريد أن نشاركهم لكي ربما نخفف عنهم، وأيضا إحياء لذكرى من قتلوا، منهم من قاموا بأعمال بطولية أنقذوا كثيرين ودفعوا حياتهم ثمنا لذلك. ينضم إلينا الآن سلمان أبو سبيلة. أهلا بك سيد سلمان، تحياتي.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير إليك وجميع المستمعين.
0: هلا، صباح النور. صباح النور سيد سلمان. خلينا نرجع شوي مع بعض لسبعة أكتوبر اللي فيه أنتوا فقدتوا أحد أبناء العيلة عامر، اللي معروف عنه بطولته، قديش كان متفاني، قديش بذل نفسه، حاول ينقذ الآخرين. فإيش كان بالسابع من أكتوبر؟ وين كنت؟ وين عرفت إيش اللي عم بيصير؟
1: أول شيء صباح الخير عليك وجميع المستمعين، وأنا بتشكرك على الاتصال. يعني أنتوا بتذكرونا، إحنا دائما عامر في قلوبنا وعايش معنا كل لحظة بلحظة. فاللي فاقد إنسان عزيز عليه ولا مرة بينساه، وشيء طبيعي. إحنا 7 أكتوبر كان بالنسبة لنا يعني يوم أسود، ويوم أسود على كثير ناس، على بالنسبة للعائلة يعني أكثر من شخص اللي ضرر. يعني إحنا فقدنا 2، مش كمان فقدنا موسى غير عامر. فشيء طبيعي، هذا يوم لا ينسى. يوم
0: وين أنت كنت حضرتك بهذاك اليوم؟ كيف بدأت تعرف إنه في إشي عم بيصير؟
1: إحنا كان عندنا حالة وفاة لشخص كبير في السن، عم لإلي، وكنا مجتمعين في خيمة العزاء، في خيمة الأجر يعني.
0: نعم.
1: فتلقينا الخبر طبعاً إنه في أحداث قاعدة بتصير. وشوي شوي اللي تعرف اللي في الأماكن الخطرة، شيء أكيد إنه صار اتصالات إنه وين عامر، وين موسى، وين هذا. الكل واحد فقد قرابته يعني، تعرف. ففقدنا الاتصال مع الاثنين الشخصين، يعني مع عامر ومع
0: انه حاولته لما عرفته انه في اشي عم بيصير، وشفنا صفارات انذار ودخول في حالة طوارئ، بديتوا تتصلوا لعامر ولموسى؟
1: لا، موسى كان هون، موسى كان راح ينقذ شخص ثاني. موسى ظروفه غير موسى لما كان الاحداث كان هون يعني عندنا
0: نعم
1: بالبيت.
0: نعم.
1: بس عامر كان موجود في شدروت، وفقدنا الاتصال مع عامر. وطبعا احنا ما بنقدر نمشي ضد الاجراءات السلام العام، يعني كان في جيش، كان في حواجز ممنوع تفوت تعدي بين 7 للجهة الغربية.
0: نعم.
1: فكان الاتصالات مع الشرطة، مع المسؤولين. موسى عرفنا أسرع، نفس اليوم عرفنا أنه توفى، لأنه كان في اتصال مع المسعفين.
0: موسى ليش دخل على المنطقة؟ أنت قلت أنه هو لما بالبداية هو كان معاكم، ما كانش في داخل المنطقة اللي كانت في خطر.
1: موسى كان في ولد في كسوفيم، يعني أول خط. كان في ولد مع الأغنام، رعاة المواشي.
0: نعم.
1: كانوا يعني على أول خط على كسوفيم، في غد كان قطيع من الأغنام، فالولد هذا كان مع القطيع. فهذا الولد اختفى، وأم الولد استنجدت، لأنه موسى أخوها، واستنجدت فيه، وكونه خبير يعني خابر المنطقة وعارف الطرق وعارف هذا. فكمان صاحب فزعة يعني، كمان نفس قضية عامر يعني. عامر قام عامل بطولي.
0: نعم. موسى عمليا راح ينقذ ابن أخته اللي كان يرعى غنم وانفقد، وأم الولد اللي هي أخته استنجدت فيه.
1: مزبوط. أيوة.
0: كيف انقتل وإيش صار مع الولد؟
1: هو الولد لما عرف ان في خطر هرب لجهة الشرق، لجهة أفقيم. الله سلم يعني ما
0: نجي الحم يعني الحمد لله ربنا حماه
1: ربنا حماه وهذا راح ينقذه. فالتقى مع مجموعة وصار عليه اطلاق نار وتوفى.
0: وبالنسبة لعامر، عامر كمان قصته قصة بطولية، ايش اللي صار مع عامر بهذاك اليوم؟
1: عامر سلمان، عامر كان في يعني كان مغير اخوه كان في حراسة على مباني.
0: نعم.
1: وهو راح يغير اخوه، يعني هو ما كان يعني اخوه كان عنده ظرف وقال له غيرني انا اتبدل انا وياك.
0: نعم.
1: فهاي الام البنات هاي استنجدت فيه، هي عارف انه كان في مثلا دخول للمقاتلين من حماس.
0: نعم.
1: وهو مش فاهم هذا الشيء، هو فكر انه يعني انه حدا اعتدى عليها زعران او شيء ودي ياخذها للشرطه.
0: نعم.
1: هو ركب في سيارتها وحطها معاه وراع الشرطة. ف يعني هو كان هدفه أن يوصلها للشرطة عشان ينقذها منها.
0: نعم.
1: فحصل اللي صار معه، يعني هو بيقدر يقول لها أنا متأسف أنا ما بدي أساعدك، بس
0: النخوة والأخلاقيات اللي تربى عليها.
1: أيوة.
0: والإيمان اللي عنده في ربنا قال أنا بدي أساعدك. وعلى فكرة من ذكر المستمعين إنه الفيديو اللي فيه بنتين صغار كانوا في السيارة.
1: مزبوط.
0: الفيديو كان كتير انتشر بقوة لأنه كانوا بنتين صغار اللي هو عمليا أنقذهم، بس هو اللي انقتل. ولما أجا الشرطة أجت ولقت البنتين في السيارة، حتى البنتين يعني صاروا يسألوهم أنتوا مين، أنتوا بوليس، أنتوا الشرطة جايين تاخدونا. فيعني الحادثة هاي كان لها كتير أثر أيضا إعلاميا أخ سلمان.
1: أخذت صدى واسع.
0: نعم.
1: صدى واسع. وهو عمل عمل بطولي، يعني هو أنا أقول لك أخت إيمان، يعني لو يعني أنت فكري على مدار الخمس سنوات قديش ناس، يعني ناس فقد أعزاء عليه.
0: نعم.
1: بس اللي ما عمل بطولي ما حدا بيذكره. أما الإنسان اللي عمل اللي بيشرف وبيرفع الرأس وعمل أنقذ أشخاص آخرين، هذا شيء لا ينتسى.
0: صحيح.
1: هذا شيء لا ينتسى. أما أسمع، هذا عمله وهذا إنسانيتنا إحنا، وهذا إحنا نتربينا عليه إن نساعد الغير. والحمد لله، يعني عامر توفى الله، لكن هو عايش معنا، حاسينه إنه معنا، وأجا مولود بعد ما توفى.
0: زوجته كانت حامل، فعمليا ولدت بعد ما هو انقتل.
1: نعم نعم نعم نعم الحمد لله.
0: كيف انتو كعائلة بتحيوا ذكرى هلأ، يعني يوم بعد بكرة 7 أكتوبر، هو هذا التاريخ اللي الكل بس يسمعوا 7 أكتوبر بتذكر اللي فقدهم، بتذكر اللي انقتلوه، وكان في يعني عدد كبير من القتلى عامة، ومن بينهم من المجتمع العربي كان في اللي انقتل، كان في اللي انخطف، مع الأسف انه في من اللي انخطفوا ما رجعوش أحياء. فكيف بتحيوا الذكرى؟ كيف ايش بتشعروا بهذا اليوم اللي بيرجع لنا ذكريات صعبه من هذاك اليوم اخ سلمان؟
1: انا بفكر انه الانسان اللي فقد انسان عزيز عليه، كل انسان مش بيتذكره في 7 اكتوبر او في تاريخ معين.
0: نعم.
1: هذا عايش معه يوم يوم، يعني كل يوم بيصحى الصبح بيتذكره.
0: نعم.
1: ان كان والدك وان كان عزيز عليك وان كان اي شخص، كل يوم الصبح انت لازم تتذكره وتدعي له إن الله يتقبلوا مع الشهداء. نعم. والصديقين.
0: نعم.
1: وهذا يعني عامر، يعني احنا انا كل ما بشوف ابوه، يعني انا ابوه واخته بشوفهم، يعني كان له اسبوعيا بشوفهم او يوم بعد يوم.
0: نعم.
1: بس اشوفه انا بذكر عليه عامر، يعني بدون احياء ذكرى مثلا. نعم. بس انا بس اشوفهم انا بذكر عليه عامر، يعني. نعم. بس اشوف اي واحد اقرب دائره لعامر انا بشوف عامر فيه.
0: فيش أصعب من فقدان الابن الولد. أخ سلمان، 7 أكتوبر إيش غير فيكم؟ كيف كان أثره عليكم؟ لأنه المجتمع البدوي في منطقة الجنوب معروف أولا أنه في كتير اللي بيشتغلوا كانوا في منطقة غلاف غزة، في اللي انقتلت زوجته بالسيارة جنبه، في اللي كان رايح يسعف برضو قتل. فكيف هذا الإشي أثر عليكم بعد مرور 3 سنوات؟ منطقة اللي كنتم فاكرين إنها آمنة بتشتغلوا فيها، بتروحوا بتيجوا، فجأة تحولت لساحة حرب، وفي اللي انخطفوا كمان، اللي هي كمان كانت مأساة للعائلة. إحنا رافقنا عائلة طلالقة، عائلة الزيادني، كان موقف كتير صعب لما أقربائهم مخطوفين. إيش غير عندكم؟
1: شوفي، هذا اللي صار يعني حدث يعني لا ينسى. أول شيء يعني هذا حدث بظل الإنسان بعايشه طول العمر وهو عايش معه. بس احنا يعني بهذا بالعكس، احنا بحفزنا ان نروح على الغلاف غزة، نروح على المناطق اللي فيها، لانه هذا بيذكرنا انه فقدنا عزيز عليه. مش ما احنا مش من النوعيه اللي تهرب من هاي المنطقه. احنا بالعكس، احنا من مصرين ان نروح على منطقه الغلاف، والحياه تستمر، ما بتوقف.
0: عارف أخ سلمان أبو سبيلة، بعد 3 سنوات، طبعا بعد 7 أكتوبر، حرب صعبة مرت علينا في المنطقة، في الجنوب وكمان في الشمال، وحتى وصلت للمركز. لما أنت يعني اللي فقدته عزيز عليكم وعشتوا معنا إحنا كلياتنا كمجتمع كشعب هون، عشنا هاي الفترة الصعبة، إيش كنت بتتمنى؟ بإيش بتتوجه للقيادات الإسرائيلية والفلسطينية؟ لأنه هذا الثمن كان ثمن كتير باهظ على الجميع. منطقة اللي هي ممكن تكون جنة الله على الأرض تحولت إلى حرب، تحولت إلى دمار، إلى قتل، إلى ثكل، وكل الأطراف بتدفع ثمن الحروب. فإيش بتتمنى وبإيش تتوجه لقيادات المنطقة أخ سلمان؟
1: أول شيء، الحرب دائما الحرب لها ثمن، وثمنها غالي. يعني الحرب دمار، الحرب ما فيها مربح، الكل خسران في الحرب. وأنا بتمنى إنه تصير سلام بين الشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني، وبتمنى السلام في كل العالم، لأن الحرب ما بتجر وراها غير الويلات والدمار والخراب. لأنه احنا إسلام، والإسلام بنادي للسلام. فاحنا يعني بنناشد كل من اصحاب القرار انهم يفكروا في السلام، في العيش بسلم وامان. ويعني انت عارف هذه المنطقه جنة الله، يعني لو يصير سلام حقيقي، المنطقه هذه بتكون احسن منطقه في العالم، احسن منطقه في العالم من ناحيه اجتماعيات، ومن ناحيه ماديات، ومن ناحيه كل شيء. يعني هاي الأرض مقدسة. فإحنا بنطلب من كل مسؤول، من كل صاحب قرار، إنه يعني إنه يصير سلام ويصير أمن وأمان، ويوقف شلال الدم اللي في مجتمعنا العربي اللي موجود. يعني أنا بناشد كل الشباب، الواحد يعد للثلاثة قبل ما يسوي أي غلط. لأنه إحنا لازم نتسامح، لازم نكون شعب متسامح وضد العنف.
0: نعم، في عائلات كثيرة اللي فقدت أعزائها، وكان في عدة جنازات في أيضا في منطقة الجنوب عندكم. أولا، إحنا من هون من راديو مكان أخ سلمان أبو سبيلة، مرة أخرى نتقدم لكم بالعزاء على وفاة مقتل عامر الشاب الرائع، وكمان موسى الشاب الرائع، الرجل الشهم اللي دفعوا حياتهم ثمن لهذا الهجوم اللي كان في 7 أكتوبر. بس كمان بتسمح لي أضيف إنه إحنا نعزي كل العائلات اللي فقدت أقربها، اللي فقد ابنه، اللي فقد زوجته، اللي فقد والده. فإذا بتحب كمان تتوجه بكلمة عزاء للجميع، لكل هاي العائلات اللي اليوم قاعدة بتتذكر 7 أكتوبر، ويمكن متنزل دمعة والقلب هيك بوجع على إنه فقدوا هالأقارب وهالأحبة، فبإيش بتحب تعزيهم أخ سلمان؟
1: أنا أول شيء على بعزي كل من فقد عزيز عليه في 7 أكتوبر وغير 7 أكتوبر. فأحنا بتمنى إن هم يكون السنة المقبلة سنة خير، وإن شاء الله آخر الأحزان، والله يصبر كل من فقد عزيز.
0: بالضبط. سلمان أبو سبيلة، إحنا مش رح ننسى لعامر، وهلأ أضفت لنا كمان موسى، فإحنا مش رح ننساهم. والله يقويكم ويقوي العيلة، وبالآخر الحياة لازم تستمر. بدي أشكرك نعم. أخ سلمان، شكرا جزيلا إنك شاركتنا في هالحلقة الخاصة. شكرا.
1: شكرا.
0: تحياتي. الأمور كلها تختلط ببعضها البعض. نحن في إحياء ذكرى 7 أكتوبر، يبدأ الأمر اليوم، ولكن الذروة سوف تكون بعد غد في 7 أكتوبر تحديدا، ما بين مراسم الحكومية وما بين المراسم الخاصة للعائلات الثكلة تحديدا. ولكن هذه أيضا فترة انتخابات، وفي الانتخابات ذكر موضوع 7 أكتوبر كثيرا في الحملات الانتخابية. لنربط الأمور ببعضها بعض، نود أن نرحب بالمحامي والمحلل السياسي الأستاذ شكيب علي. أهلا بك أستاذ شكيب، تحياتي.
2: أهلا بك، صباح الخير اختمان إليك ولجميع المستمعين.
0: أنت ترصد وتتابع المشهد السياسي، بداية في 7 أكتوبر وين كنت وكيف استقبلت الخبر؟ كيف عرفت أنه بدأ إشي يصير؟
2: والله ب 7 أكتوبر فيقتني زوجتي أنه في حرب، وما صدقت اللي عم بسمعه، يعني لأنه عادة احنا متعودين على الحرب من الشمال.
0: نعم.
2: وإحنا ساكنين بالشمال، وفجأة طلع إنه من الجنوب، فكانت مفاجأة غير شكل من سمعت هذا الموضوع. فتت على الأخبار وعلى نشرات الأخبار وعلى المواقع الإلكترونية وشفت مشاهد وصور مزعجة جدا جدا، فإنه مطار من ليون، والنتيجة كانت لحد اليوم إنه إحنا بخلال يعني كل دولة إسرائيل موجودة في وضع متأزم بسبب هذه الحرب الضارية التي مرقت على الشعب الإسرائيلي وبعدين التي مرقت على الشعب الفلسطيني في غزة.
0: وأنت من سكان شمالي البلاد، نذكر المستمعين في أي قرية تحديدا أستاذ شكيب؟
2: بيت جن، قريبة على الحدود هوائيا 8 كيلومترات.
0: بالضبط، بيت جن كغيرها من بلدات الشمال أيضا أدخلت إلى المعركة لما بدأت تسقط الصواريخ من اتجاه لبنان من اتجاه حزب الله. كيف بتلخص هال3 سنوات اللي مروا علينا؟ صعبات كتير من ناحية الأمن والأمان، من ناحية اقتصادية، من ناحية نفسية واجتماعية أستاذ شكيب. الأولاد قضوها بالملاجئ، الاقتصاد تدمر. أنت كيف بتلخص هال3 سنوات؟
2: أصعب ما يمكن في هال3 سنوات هي الحالة النفسية، التوتر النفسي للأولاد، للبنات، للبيت، هي توتر غير مسبوق، إنه الإنسان ما يقدر ينام مثل ما لازم، كل الوقت تسمع الطائرات، تسمع الصواريخ، تسمع الانفجارات، وإحنا نسمع جميع الانفجارات اللي كانت تصير في المنطقة الشمالية. فإذا بدك تلخصيها في كلمة واحدة، هذه لم تكن حياة أبدا، هي كانت في الإنجليزي بيسموها نايت مير،
0: كابوس.
2: كابوس فعلا. نايت مير. فهي كانت كابوس يوم بعد يوم، إن كان في الشغل، إن كان في البيت، إن كان في الحياة اليومية، لا في شغل ولا نروح على المكاتب ولا نشتغل، حياة مش هينة أبدا أبدا. والأصعب منك والأنكى منك ما يجري في داخل الدولة بين الحكومة وبين الشعب، ورفض الحكومة لبحث الموضوع 7 أكتوبر.
0: بالضبط، قضية إقامة لجنة تحقيق رسمية.
2: بالضبط.
0: يعني أنت ترى هذا الخلاف، واللي بيقول بده لجنة تحقيق برلمانية، لجنة تحقيق سياسية، لجنة تحقيق بمختلف المسميات، إيش لازم يصير بالضبط بنهاية الأمر علشان ينعرف إيش صار وتتخذ العبر والأمر ما يتكرر حسب رأيك أستاذ شكيب؟
2: خليني بس أعتب على اللي حكينا بالأول بعدين بنقول
0: للجنة
2: الرسمية. السبعة أكتوبر كان حتى مرحلة مفصلية في حياة الدولة بين اليهود والعرب، فتغيرت المعاملة كليا، اليهودية العربية كانت بالنسبة للوسط العربي حالة طوارئ، وما زالت حالة طوارئ، فسمعنا التحريض اليميني اتجاه السكان العرب، وأعتقد أن المواطنين العرب تصرفوا بذكاء وحنكة، لا يخرجوا إلى الشوارع ولا مظاهرات ولا أي شيء، لكان المصير غير كما حدث في ما يسمى شمير خموت في 21. فهذا هذه النقطة المفصلية كانت وما زالت مستمرة حتى اليوم في العلاقات اليهودية العربية، والوسط العربي يدفع الثمن يوم بعد يوم بسبب ما قام به حماس في غلاف غزة.
0: نعم.
2: أما بالنسبة لسؤالك بالنسبة للجنة التحقيق، فهذا هو فهذه هي أيضا نقطة مفصلية بين اليهود وبين اليمين وبين المركز واليسار، بين الضحايا وأهاليهم وبين الأغلبية الشعب اليهودي. فهناك من يرفض هذه اللجنة وهناك من يطلب بإقامتها حالا وبأسرع ما يمكن. ونحن نلاحظ على أنه أهل الضحايا الذي والمخطوفين الذين كانوا في غزة يوم بعد يوم مظاهرات في تل أبيب وفي عدة أماكن، ليس فقط مطالبة في لجنة تحقيق رسمية منها أيضا بإرجاع المخطوفين والمشهد الصعب الذي رأيناه على أنه الحكومة اليهودية نفسها اليمينية المتطرفة فرفضت وكانت تصوت ضد إرجاع المخطوفين، مما أدى إلى موت العديد من المخطوفين، مما أساء إلى العلاقات بين في الوسط اليهودي. ولهذا نراهم اليوم يشددون على لجنة التحقيق الرسمية، ولكن بعد 3 سنوات لا أعتقد على أن اللجنة الرسمية سوف تأتي بنتيجة كما يجب أن تأتي بها لو أقيمت هذه اللجنة كما أقيمت بعد حرب الغفران ب3 أسابيع. اليوم مرق 3 سنوات، فبعض الشهود لا يتذكر، وبعض والمسؤولين الذي كانوا في هذه الحكومة أو في الأمن الإسرائيلي
0: كثير منهم لم يعودوا في مناصبهم،
2: لم يبقوا بالضبط لم يبقوا في مناصبهم. فلا والأصعب من كل الموضوع على أنه الشهود أو من يجب أن يشهد، تعرفي لمن بمرق الوقت بعالج كثير من التراكمات النفسية عند الناس،
0: والذاكرة كمان شوي بتبعد بعد 3 سنوات
2: بالضبط.
0: بس هذه النقطة تذكر الآن في المعركة الانتخابية، من يريدون استبدال حكومة نتنياهو يقولون واحد من الخطوات التي سيقومون بها تشكيل لجنة تحقيق رسمية. إذا نظرنا الآن إلى على سبيل المثال آخر استطلاع لكان لهيئة البث، نرى الآن أمامنا، وخليني أذكر المستمعين، أيزنكوت يشار 23، الليكود 21، بياحد اللي هو نفتالي بنت ويائير لابيد 12، إسرائيل بيتينو ليبرمان 9، ديمقراطيون يائير جولان 8، بنغفير 8، شاس 8، يهدوت هتورا 8، القائمة المشتركة 8، الصهيونية الدينية بتسلئل سموتريتش 6، القائمة العربية الموحدة 5، هندل وزليخة اللي هي الاحتياط جنود الاحتياط والاقتصاديون 4، والباقون لا يجتازون نسبة الحسم. عندما ننظر إلى هذه النتائج، نتائج الاستطلاعات، دعنا نوضح، ماذا ترى أستاذ شكيب علي؟
2: نرى على إنه الشعب الوسط العبري الوسط اليهودي منقسم بالتساوي، فنرى على إنه الدعم لليمين ما زال موجود، ولكن اللي بستغربه على إنه للقائمة المشتركة فقط 8 أعضاء، بالأخص بعد إقصاء سامي أبو شحادة كان متوقع أن يكون للقائمة المشتركة على الأقل 15 أو 16 عضو. هذا هو رد الفعل الذي يجب أن يأتي من الوسط العربي على هذا الإقصاء. فالنتائج الاستطلاع تثبت على إنه الوسط الإسرائيلي بالأخص الوسط العبري لا يزال منقسم بالتساوي بين اليمين وبين اليسار، مع زيادة معينة بسيطة إلى المركز واليسار.
0: كيف تفسر أنه بنيامين نتنياهو رغم 7 أكتوبر أكبر مأساة تحدث للشعب الإسرائيلي ما زال عنده هاي الشعبية 21؟ يعني مش أنه الفرق هالقد كبير بينه وبين يسار، وأنت شايف أنه متأرجح، عندك تفسير انه كيف ما زال محتفظ بشعبيته هاي استاذ شكيب علي؟
2: التفسير الوحيد لبنيامين نتنياهو ما يسمى بالعربي العبري الكاريزما الموجوده عنده، وهذا ما ينقص في الطرف الاخر المركز واليسار. فاذا بتنظر الى ايزنكوت وما شابه من اليسار والمركز فلا تجدي هناك، فلما مش موجود اي شخصيه سياسية قائدية عند هذه الكاريزما والقدرة على هذه القيادة كما أثبتها بنيامين نتنياهو، ويحضر وهو المرة الثالثة إذا مش من الرابعة في الحكومة. وهذا ما ينقص الطرف الآخر. فالسبب لشعبية بنيامين نتنياهو أرجح أنا أكثر إلى قيادته، أي الكاريزما التي يتحلى بها، أكثر من سياسته. فسياسة هي يمينية مفهومة، ولكن هناك الكثير من اليمين الذين لا يوافقون مع سياسته، ومع كل هذا يستمرون في دعمه.
0: وبالنسبة لبن غفير وسموتريتش، وأنت ترى أنه في المجتمع العربي على سبيل المثال أستاذ شكيب علي، إن أكثر اسمين يذكر بالرغبة في ألا يكونوا داخل الحكومة القادمة بن غفير وسموتريتش، كيف ترى قوة هذين الحزبين بالذات بن غفير، القوة المتصاعدة بالنسبة له، وتداعيات ذلك أولا على المجتمع العربي في إسرائيل، وأيضا على القضية الفلسطينية برمتها، لأننا نعرف ما هي سياسة سموتريتش على سبيل المثال بالنسبة للضفة الغربية؟ هم يريدون إنهاء السلطة الفلسطينية، يريدون فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية.
2: سموتريتش وبن غفير سيبقوا أقلية في أي حكومة راح تقوم، ولكن يبقى لهم تأثير كما حدث مع قضية المخطوطين. فتأثيرهم لم ينقم، فتأثيرهم فعلا كان جانبي، ولكن التأثير تبع هذه التباون كان تأثير وتخويف في إسقاط الحكومة. وبنيامين نتنياهو كان يخاف من هذول الاثنين أن يسقطوا الحكومة، فلهم كان تأثير على سياسة الحكومة ككل. أما اليوم في الانتخابات القادمة فنحن نرى على أنه بن غفير أكثر ما يساعده هو الأخطاء التي يقوم بها الوسط العربي. ما أقصده على أنه إذا لعب الوسط العربي ليديه لبن غفير وأخطأ في تصرفاته السياسية كما حدث مع النائب سامي أبو شهادة عندما نشر هذا المقال يوم بعد حرب 7 أكتوبر، فنرى أن بن غفير استغل هذا المقال، وأعتقد أنه كان يعرف هذا المقام منذ نشره، ولكن حفظ به حتى اللحظة الأخيرة لكي يستغله لإقصاء بن شهادة من الانتخابات للكنيسة. وهذه كان خطأ في السياسة العربية. فإذا كانت السياسة في الوسط العربي تعطي بن غفير وسموتريتش هذه الوسائل لكي تستغل ضد الوسط العربي، فبن غفير يستغلها ويحتل كل منصة لكي يظهر كمن ينقذ الشعب اليهودي من الخطر العربي، حسب رأيه يتفشى في الوسط العربي ضد الوسط اليهودي، وهو أيضا يستغل الإجرام في الوسط العربي لكي يثبت على إنه هذا الإجرام، إنه هذه هي طبيعة الوسط العربي، فأنت يا شعب يهودي يجب أن تخاف من هذا الإجرام في الوسط العربي، لأن هذه هي طبيعة الشاب العربي، هذه طبيعة الوسط العربي. فهو يستغل هذه الإخفاقات في الوسط العربي وفي القيادات العربية، يستغل هذه الإخفاقات لكي يبرز يوم بعد يوم، وكما نرى على أنه يزداد قوة، ولو خص بعد موضوع أبو إشحاد وظهوره في المحكمة العليا، ما كانش في حاجة أنه يظهر ويحاجج المحكمة العليا،
0: ورئيس المحكمة قال له إحنا مش محتاجين لنصائحك أو لتدخلك. انتخابات مصرية كما يسميها الجميع ممن نجري معهم مقابلات، شكيب علي محامي ومحلل سياسي وصاحب مقال في واينت دائما تكتب أيضا باللغة العبرية، وهذا مهم حتى يقرأ الجمهور اليهودي ما تكتبه. شكرا جزيلا لك أستاذ شكيب علي، أتمنى لك كل خير. شكرا أستاذ شكيب،
2: شكرا تحياتي. لك ولجميع المستمعين،
0: هلا فيك. هلا.
3: الليلة على قناة مكان.
4: قل لي أنا مكتار في قلب الحمار، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي، وأعرف أن أنا مش راجل.
3: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. أنتم مع مكان.
0: إذن كما سمعتم في الإعلان عن موضوع الفيلم الذي سيبث الليلة، يتتبع الفيلم سيرة إبراهيم خروبة الكشاف البدوي البارز الذي قتل في معركة موقع نحل عوز صباح 7 أكتوبر تشرين الأول 2023، ومن خلال رحلة بين المحطات والأشخاص الذين شكلوا حياته تنكشف قصة طفل نشأ في عائلة من الكشافة وسار على خطى والده وعمه. إذن هذا الفيلم أيضا يعرض اليوم بعد نشرة الأخبار، بالإضافة إلى الكثير من البرامج التي سوف تعرض اليوم وفي الأيام القادمة، وذلك إحياء لذكرى 7 أكتوبر للذين قتلوا، للذين دفعوا حياتهم ثمنا لما حدث. إذن تتبعوا كل ما يبث عبر قناة مكان. بالإضافة إلى ذلك هناك برنامج حلقة خاصة زمن الحقيقة من مستشفى سوروكا، وهو من الكاميرات التي وثقت ما حدث في المستشفى في 7 أكتوبر. هذا المستشفى الذي استقبل الكثير من الحالات ومن الإصابات في ذاك اليوم، المناوبة هكذا يسمونه بالعربية، كاميرات سوروكا، يبث 9:30 ليلا. إذن هذا البرنامج وأيضا الفيلم خروبة، إذن تتبعوا قناة مكان والبرامج التي تبث عبر هذه القناة. ننتقل الآن إلى موضوع آخر، الأمور كلها تتشابك مع بعضها البعض. أكتوبر هو شهر التوعية لسرطان الثدي، وهناك فعاليات كثيرة تقام بالأساس للنساء، لجمهور النساء. تنضم إلينا صوفي حسام قواسمي، مهندسة معمارية ومن تعمل بمجال تنظيم وإدارة الفعاليات المجتمعية والتوعوية. أهلا بك صوفي، تحياتي.
5: هيك أستاذ إيمان،
0: هلا. شهر أكتوبر معروف أنه شهر التوعية من سرطان الثدي، قديش أهمية هذا الإشي، تخصيص هذا الشهر لهذا الموضوع صوفي؟
5: الصراحة إحنا عاملين إيفنت توعوي وثقافي، لأنه الوعي كتير مهم للمرأة، وبدنا نوصل الوعي بطريقة حلوة تعرف المرأة كيف تتعامل مع هذا المرض،
0: ومفيدة كمان طبعا.
5: صحيح.
0: مثلا إيش راح يكون؟ هل في محاضرات؟ هل في نشرات؟ إيش اللي يساعد المرأة بالذات للكشف المبكر لسرطان الثدي؟
5: إيفنت أنت اللي عاملينه هو إيفنت توعوي وثقافي، وبرضه موسيقى للنساء. بس بالنسبة إلي هو أكتر من مجرد إيفنت، الفكرة إنه نعمل مساحة للمرأة تحكي فيها عن صحتها، عن حالتها النفسية والجسدية، وعن الفحص المبكر والوعي، ونفس الوقت نعطيها يوم حلو تستمتع فيه.
0: راح يكون في مثلا محاضرة توعوية من قبل طبيب أو طبيبة أو أي حدا من الناحية الصحية صوفي؟
5: في عنا سبيكرز وضيوف شرف، ومن ضمن الضيوف الشرف سماهر سلامة من الشمال، وكمان عنا لحظات حوار ولقاء مع الدكاترة والمختصين من جميع البلد.
0: أو هذا مهم.
5: صحيح، بحيث يكون في مجال لنساء يسمعوا منهم بشكل مباشر ويحكوا ويسألوا وياخذوا معلومات من مصادر مختصة.
0: قديش مهم كمان لما النساء بيكونوا مع بعض، تعرفي لما شخص بيشوف انه في غيره عنده نفس الوضع اللي هو فيه او مرق بظرف وتغلب عليه، كيف يعني عم بتحاولوا تعكسوا هذا الاشي من خلال النشاط التوعوي اللي عاملينه؟
5: احنا عاملين اصلا النشاط لانه اوقات الوعي ما بيوصل بالطريقه اللي لازم يوصل فيها. ممكن البنت تعرف إنه لازم تفحص بس تأجل أو تخاف.
0: نعم.
5: أو تقول لسه بكير. ممكن مثلا الأم تكون طول عمرها مهتمة بولادها وتنسى حالها.
0: صحيح.
5: فإحنا نعمل إيفنت حبيت أعمل مكان يخلي موضوع الصحة والوقاية والفحص أقرب وأسهل. مش بطريقة تخوف المرأة، بالعكس طريقة تحسسها أنها مش لحالها وأن في ناس مختصين ممكن يسمعوها ويجوبوها.
0: هل شايفة من خلال التحضيرات أنه اليوم في رغبة عند النساء بأنه أجي أسمع أشارك؟
5: صراحة في رغبة كتير كبيرة حتى من الرجال نفسهم أنه بدعموا هاي الإيفنت قاعدين.
0: لأنه بالآخر هي أو زوجته أو والدته أو أخته مثلاً. بالنسبة إليك أنت صوفي، يعني كيف بتشوفي هذا الإشي؟ يعني هو أكتر من إيفنت، هو في رسالة كمان هون.
5: صحيح.
0: فبتحبي توجهي كلمة للنساء في هذا الشهر، شهر أكتوبر، شهر التوعية من سرطان الثدي، والإيفنت اللي راح يكون يوم الأحد القادم في مدينة القدس، إيش الكلمة اللي بتوجهيها لكل امرأة بتسمعنا؟
5: صراحة أنا فكرة أنت أصلاً إجتني من ملاحظة قديش المرأة بتعطي من حالها للكل، الأم والأخت والصديقة، دايما في حدا لازم نهتم فيه وبالنهاية ممكن ننسى حالنا، فحبيت أعمل يوم كامل نرجع فيه التركيز عليها. ونون إجت كلمة أنت، إحنا بدنا نذكر المرأة أنها وسط كل أدوارها بالحياة ما تنسى حالها.
0: بالضبط، أحيانا بتنسى حالها من أجل عائلتها، ولما بيكون الكشف أبكر كل ما كان أبكر بيكون أفضل. صوفي حسام قواسمي مهندسة معمارية وأيضا من تعمل بمجال تنظيم وإدارة الفعاليات، إذا تنظيم فعالية في هذا الشهر، على فكرة احنا بنشوف كمان إنه في كتير مباني بيضوها بالضوء الزهري اللي هو أصبح شعار لهذا الشهر، شهر أكتوبر. شكرا لك صوفي، بحييكي على الاهتمام.
5: عندي كمان معلومة عن الإيفنت هي كتير مهمة لازم يسمعوها الناس.
0: أيوة صوفي،
5: إيفنت خيري كمان. يعني هذا الإشي كتير مهم بالنسبة إلي، لأنه سعر التذكرة كامل رايح للتبرع، فحتى حضور المرأة للإيفنت بحد ذاته راح يكون له أثر. يعني هي بتيجي بتستفيد وبتعيش يوم حلو، نفس الوقت وجودها بساعد أي إمرأة وإنسان تاني بطريقة إحنا يمكن ما عرفنا قديش راح تفرق معه الصراحة.
0: هذا كمان إشي وجانب مهم لما إحنا منقيم فعاليات. صوفي شكرا إليك وموفقين. شكرا صوفي، تحياتي، يعطيك العافية.
5: شكرا إليك ولراديو مكان على الاستضافة.
0: هلا فيك عزيزتي، هلا هلا.
3: الآن في مكان، إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
0: ما بين الأحداث الجارية الدورية وما بين أيضا إحياء ذكرى 7 أكتوبر، وواحد من التفاصيل الصعبة التي كانت في أعقاب ذاك الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر هو موضوع المخطوفين. هناك من تم إطلاق سراحهم في صفقات تبادل بعد عدد من الأشهر، بعد سنة، بعد سنتين، ولكن كم هي الصعوبة لمن كان ابنه موجودا هناك عدة سنوات، وكانت هناك محاولات لإرجاعه ولكن لم تنجح هذه المحاولات إلى أن استكمل الأمر في إطار الصفقات بعد 7 أكتوبر. معنا شعبان السيد، والد هشام السيد. أهلا بك أخ شعبان، تحياتي.
6: تحياتي، أهلا وسهلا.
0: أول إشي طمنا، كيف هشام اليوم؟
6: هشام اليوم وضع صحي طبعا، ومريض نفسي.
0: نعم.
6: ولكن أفضل من الأول، أفضل أحسن من يوم طلع قبل مدة.
0: نعم.
6: الكل بيعرف إنه هشام مريض نفسيا، سكيزوفرينيا عنده.
0: نعم.
6: والحادثة تبعتنا إحنا من 2015، إحنا 7 أكتوبر بدأ عندنا بشهر 4 2015.
0: سنوات كتيرة اللي كان هشام في غزة.
6: يعني كانت الحادثة تبعت هشام هي كبداية ل 7 أكتوبر، وإحنا حكينا عن الموضوع هذا إنه يعني الطريقة اللي مسكوا فيها هشام طريقة يعني غير مقبولة جدا، مش مقبولة لا دينيا ولا عرفيا ولا في أي عرف من الأعراف الدولية يعني.
0: نعم. أنا بذكر إنه لما أطلق سراح هشام في واحدة من الصفقات انت كتير عبرت عن الألم بانه حضرتك مرافقه كل حياته في الرعاية والعلاج النفسي والمرافقة، وكعائلة انتو عائلة رائعة بتحتضنوه، فلما طلع لقيت انه تراجع كل العلاج، كل الاشي اللي بنيتوه معاه تراجع لورا بعد كل هالسنين هناك. هلأ ايش الوضع؟ يعني بدأتوا من اول وجديد سيد شعبان العلاج والمرافقة، شاركنا باللي عم بمر فيكم معكم كعائلة ومع هشام.
6: احنا اولا يعني كان صحيح مريض ومريض نفسيا، ولكن كنا مرافقينه، فالمرافقة بتأثر، يعني بتأثر للأحسن.
0: صح.
6: لما نطلع من غزة طلع بشكل يعني ما فكرنا، ما يعني كانوا اللي بيسألونا الناس، وانتي سألتينا السؤال قبل ما يطلع هشام كيف الوضع وكيف بتحس، وكنا بنقول انه احنا بنحس انه هشام موجود عند ناس، عند عرب، وهو عربي، فمن الممكن انه يكون عايش كويس، يقول لازم يكون يعني بيحكي مع عرب بيحكي.
0: نعم.
6: فلما انه طلع احنا انصدمنا، يعني كان محطوط فمحل انفرادي، يعني مش طلع بوضع سيء، وضع نفسي سيء جدا
0: بالفترة الأولى. يعني حتى أنت قلت لي ما كانش يحكي معاكم.
6: مزبوط.
0: ما كانش يعبر.
6: يعني مش هذا المرض اللي كان فيه أول، يعني زاد بكثير بكثير، وضيفة إلى ذلك كمان شغلات، فهذا اللي إحنا الصدمة اللي صارت معنا.
0: الوضع اليوم بتقدر تقول انه احسن، يعني في مرافقه نفسيه علاجيه يا شعبان؟
6: تقريبا ثاني، هو كان موجود في مستشفى امراض عقليه تقريبا من 4-5 اشهر، طلعناه من المستشفى وساكن معنا في الدار، هو موجود بسمع فيه، ولكن صعب تحكي معاه. لو من الممكن انك تحكي معاه كان قلت تحكي معاه في الراديو، على اساس انه كمان هذا الحكي بيساعده، ولكن هو في وضع يعني بيتحسن يوم عن يوم أحسن، ولكن بيأخذ معنا سنوات لأن الأمراض النفسية هي بتأخذ وقت.
0: نعم. في حدا واقف معاكم كمان من ناحية دعم، من ناحية مؤسسات رسمية، لأنه أنت سيد شعبان كمان يعني الله يعطيك العافية عم تتفرغ على حساب وقتك، على حساب شغلك، علشان تقدر تقوم بهاي المهمة كوالد، أما أصعب حتى في دعم، في مؤسسات، في حدا مهتم فيكم؟
6: شوفي احنا مكلينها من جميع الجهات، في مؤسسات كثير اللي ما بتساعدنا، مجبورين يعني كانوا مجبورين يساعدونا، ولكن اخذ معنا وقت على بال ما فهمناهم الموضوع، منهم يعني المكتب الرفاه الاجتماعي في حورة عندنا، مكتب الرفاه الاجتماعي اصلا موجود في القدس. التأمين الوطني هو المؤسسة الوحيدة اللي فهمتنا، لانه ما بعرف ليش، ولكن باقي مؤسسات الدولة في عندنا كثير مشاكل معهم، ولكن بنحلها شوي شوي، بنحلها يعني عايش غرينا احنا كعرب دائما احنا من بيفحصوا علينا، يعني ما بيتتقونا في كل حاجة.
0: مع العلم انه قصة هشام هالقد واضحة والكل بعرفها، ما فيش حاجة انه تقنعه، يعني الاشي هالقد معروف ومفروض انه يكون سهل يسهله عليكم بعد كل هالسنوات هاي الصعبة. لما كان هشام موجود مخطوف في غزة، طبعا قبل حتى ما يصير 7 أكتوبر والمظاهرات، وبتعرف كل اللي صار من ضغط من العائلات، عائلات المخطوفين، كيف مريتوا انتوا هاي الفترة؟ كنتوا تقريبا وحيدين، يعني انتوا وكمان عائلة الشاب الآخر اللي كان مخطوف وعائلات ثكلة تنتين، كيف مريتوا هاي الفترة وحيدين لحالكم في النضال أخي شعبان؟
6: كنا حاسين ان احنا يعني بنناضل، مش بس بدنا نرجع ابننا، يعني في داخل الدولة كنا كل اليوم الصبح لازم نقنع الناس ونقنع المؤسسات، ونحاول كمان مرة نحكي الموضوع، كل يوم الصبح لازم نحاول نحكي كمان مرة، وبرضه مش فاهميننا. فبعد 7 أكتوبر عائلات المخطوفين والمظاهرات اللي صارت،
0: لما صار العدد 250، فحسوا في الألم اللي صح عندكم.
6: صح، أنا حسيت كأنه أجا معي مساعدة، وصرنا لليوم يعني إحنا على اتصال مع جميع العائلات تقريبا.
0: نعم.
6: فصرنا عائلة واحدة كبيرة، يعني المشكله تبعت هشام كانت لازم تضوي ضوء اخضر ضوء
0: احمر
6: ضوء احمر انه كان لازم يصير حاجه كبيره ولا واحد انتبه للموضوع ما حد انتبه للموضوع الا لما صارت لما صارت المشكله 7 اكتوبر ومشكله صحيح جدا جدا صعبه ومن المفضل للشعب العربي والاسلامي انه ما كان لازم تصير هذه الحرب اللي في 7 اكتوبر
0: من 2015 لعند ما رجع ايش كنت تعرف يعني كان يوصلك اخبار عنه انا بذكر مره اظن كان في فيديو اللي انتشر قصير جدا عنه بس انت كنت تعرف شيء كقلب الاب اللي ابنه بمحل مش عارف وين بانو محل موجود
6: احنا كعائله وكاب انا كنت حاش انه هشام عايش عند ناس عند عرب عند مسلمين ومسكين ومشان شغله معينه ومن الممكن انه يعني يتعاملوا معاه معاملة عادية معاملة ناس عاديين لناس عاديين ولكن هذا يوم ما طلعوه كل هذا يعني اتفاجأت فيه كانت الصدمة يعني انه ما كان زي هيك يعني كان صحيح عند ناس حاسبيننا اعداء اعداء يعني بدهم ينتقموا منا يعني يعني منتقمين منه لهشام
0: هشام شو ذنبه يعني هشام شاب ذكرنا بالظروف انه هو كيف وصل لغزه يعني اخ شعبان هو كيف يعني وصل لهناك
6: هذا حسب الدين هذا رفع عنه القلم يعني
0: هو وقتها كيف وصل لغزه لانه هو مش من ضمن المخطوفين اللي كانوا في 7 اكتوبر
6: مزبوط هو كان مرضه يعني بخليه يحاول يمشي لما بيزهق في الدار ما كان بيشتغل ما كان عنده برنامج معين فكان بيمشي على محلات وبيرجع عادة فهو كان حاب غزة بيسمع عن غزة في الأخبار بيسمع عن كان في دائما في الأخبار غزة في الأخبار يوميا
0: نعم
6: فحاب يمشي على غزة حاب يشوف غزة ففات على غزة مش كمعادي يعني
0: كان سرح يعني هو كان سرح زي ما نقول بسرح يعني فسرح ومشي ووصل لهناك
6: مزبوط وصل لهناك كان الخط الفاصل كان عادي جنزير عادي يعني مش ما في عليه يعني زي اليوم
0: نعم
6: فأي إنسان يقدر يفوت ففات ومسكوه وصار إنه هو قبل مرة فات على غزة ومسكوه على مدة في 2010 تقريبا ورجعوه خلال 3-4 أيام رجعوه عادي يعني فهموا إنه حكوا معنا حتى في التلفون إنه صحيح هذا ابنك وكذا حكيت مع أنا حكيت مع ناس منهم ما بعرف مين بالضبط
0: نعم

0: شكل كمان مش مليح، طلعوه من محل يعني بدون إعلام يعني، وحكوا إنه هذا عشانه عربي وعشانه كذا واحتراما يعني، وهذا كمان أزعلنا أكثر يعني. إذا في احترام ليش مسكين 10 سنين والحين فجأة في آخر لحظة صار في احترام
1: بعد 10 سنوات بالآخر هو رجع لحضن العائلة، وأنا متأكدة أخ شعبان السيد إنه أنتوا كعائلة عم تعملوا كل إشي بتقدروا عليه علشان ترعوا هشام وعشان تقدروا تساعدوه إنه يكون في إطار منيح وتحتضنوه، وأنا بتمنى لكم كل خير والحمد لله إنه هاي الفترة السود انتهت يا أخ شعبان.
0: الحمد لله انتهت إن شاء الله، ما يصير ولا إنسان زينا.
1: نعم بشكرك أخ شعبان، شكرا، يعطيك العافية، تحياتي. إلى هنا الساعة الأولى من برنامج على الأجندة، نتنقل خلالها ما بين اليوم تبدأ مراسم إحياء ذكرى 7 أكتوبر ذاك اليوم الأسود وذكرى من سقطوا من اختطفوا وقتلوا، وأيضا عائلات المخطوفين يقومون بفعاليات سوف تصل ذروتها بعد غد في 7 أكتوبر. نحن نتابع هذا الأمر بموازاة متابعة الأحداث الجارية. إذن بعد الأخبار سوف نكون مع ساعة أخرى، الطاقم تنتج البث حين عزرة، معنا ريتا تيودوري من الراديو المصور، شارون ليرنر من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. بعد الأخبار بستناكم.

0: الليلة على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي، وأعرف أن أنا مش راجل.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.

نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تحيي إسرائيل الذكرى الثالثة لمذبحة 7 أكتوبر، ففي جبل هرتزل بأورشليم القدس تقام الساعة 11 مراسم لإحياء ذكرى شهداء الحرب، وفي الثانية من بعد الظهر تقام مراسم لضحايا المجازر. وفي الكنيسة تم تنكيس الأعلام في تمام الساعة 6:29 في إشارة إلى وقت بدء هجوم حماس. كشفت صحيفة هارتس عن خطورة أزمة القوى البشرية في الشرطة، إذ ينقصها أكثر من 2100 شرطي في المخافر، إضافة إلى مئات الآخرين في شرطة المرور، ويتصدر قائمة المخافر التي تعاني نقصا في عدد الشرطيين مخفر زولون في الكريوت، حيث تبلغ نسبة الملاكات الشاغرة فيه حوالي 43%. في مؤشر آخر على الفشل الذريع الذي منيت به المحاولات الإيرانية لإغلاق مضيق هرمز، أظهرت بيانات شحن نشرت صباح اليوم أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تجاوزت خلال الفترة الأخيرة مستويات ما قبل الحرب، وبلغ معدل الصادرات نحو 20 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع 18 مليونا قبل عملية زئير الأسد. وفي غضون ذلك أفاد الإعلام الرسمي في طهران باستقالة وزير النفط محسن باك نجاد لأسباب وصفت بشخصية، ويذكر أن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي حذر قبل يوم

بعين من خطورة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بلاده بسبب تشديد الحصار البحري والجوي الأمريكي. في مطار لوس أنجلوس اعتقلت امرأة صينية الأصل في الثلاثينيات من العمر قبيل مغادرتها إلى شانغهاي للاشتباه فيها بالتجسس لصالح بكين. وجاء في بيان الاف بي اي انها تجسست على نجل رئيس تايوان المقيم في الولايات المتحده وارسلت معلومات الى مشغليها في الصين. نلفت انتباه مستمعين الى انه تم اطلاق قناه جديده لمكان الاخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الالكتروني. أخيرا، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في العاشرة نلتقي مجددا إخباريا مستمعين الكرام إن شاء الله.

0: تعالوا نستمع إلى صدى الأرواح التي نطقت بحقائق لا تنسى ممن عايشوا أهوال 7 أكتوبر، هذا اليوم الذي أعاد رسم ملامح المنطقة إلى الأبد. في كل كلمة وفي كل شهقة ألم نجد حكاية تذكرنا بإنسانيتنا وتدعونا إلى التفكر في الطريق نحو مستقبل يحمل في طياته الأمل بعد الألم.
1: هذه فترة كانت صعبة جدا، صعب تصفها بالكلام،
2: شيء ما بتصدق، شيء ما تقدر تتخيله ولا حتى تقرأ في كتب.
3: يوسف أخوي وابن حمزة وعايش وبلال كانوا بيشتغلوا يوم 17، يشتغلوا في حظيرة بقر في كبوتسات المجاورات لغلاف غزة.
1: جانا عن طريق الجيش الإسرائيلي سيرت اللي هو ببين أنهم هم الأربعة مخطوفين على يد حماس ومشين رجلي، حتى إن شفناهم دخلوا جوا سياج غزة.
4: سارين وناغ نيراغ توخ كدن سيامي ريتا بكشر إم أخي بمشخ شاء تلفوني شلخا إت المكومين بيشو
5: لا فتحنا صراحة أشياء صعبة، سيارات مدمرة، كل الكيبوتسات اللي فتنا فيها كانت مدمرة عن جد.
6: نحن كلنا بابا سياسة خلاصين بأنبو مشتعب بأنبو خالين.
7: أنتم مع مكان.

0: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة، ساعة أخرى نخصصها للأحداث الجارية من جهة، ومن جهة أخرى لذكرى 7 أكتوبر، واليوم تنطلق الفعاليات طقوس إحياء المراسم لمن قتلوا في ذاك اليوم الأسود، ذكرى صعبة على الكثيرين ويوم غير مجرى كثير من الأمور والأحداث في هذه المنطقة، دفع ثمن باهظ من حياة الشعوب في أعقاب ذلك. إذن من خلال هذا البرنامج نحن نواكب هذا الحدث، نتذكره، نسمع ماذا كان، كيف تصرف العائلات التي اختطف أعزاؤها، العائلات التي قتل أعزاؤها، وأيضا كان هناك مبادرات محلية فردية وجماهيرية وشعبية ومن المؤسسات والجمعيات للمساعدة في مثل تلك الفترة الصعبة. الطاقم بداية تنتج هذا البث حين عزرة، ريتا تيودوري تنقلنا إلى راديو المصور، شارون ليرنر من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أرحب بضيفين عزيزين، كل منهما يحمل رؤية، يحمل رسالة في الحياة، يؤمنون بأن الطريق الأمثل والأفضل هو طريق الخير، طريق المساعدة، طريق التعاون وطريق الشراكة. معي أولا سليمان العمور، مدير شريك في مؤسسة أجيك. أهلا بك سليمان، تحياتي.
1: صباح الخير.
0: أهلا بك. وعلى الخط الآخر إيلان عميت، وهو المدير العام أيضا المشارك لمنظمة أجيك معهد النقب. أهلا بك إيلان، شالوم لخا، بوكر توف.
1: صباح الخير.
0: أهلا سلمان العمور، أود أن أبدأ معك، وخلينا نحاول أولا نستذكر أخ سلمان، كيف كان بالنسبة إليك 7 أكتوبر؟ إمتى سمعت عن الخبر؟ كيف كان رد الفعل؟ لأنه الكل أخذ وقت أنه يستوعب إيش اللي عم بيصير.
1: يعني الحدث كان حدث جدا جدا صعب، يعني كمان على المجتمع العربي، كمان على المجتمع اليهودي، على العالم أجمع. احنا في سعاد الصباح باكر عرفنا ان الحدث جدا جدا كبير، وبتطلب منا كلياتنا ان نكثف الجهود تبعنا ونشتغل بشكل كمان منظم وكمان مكثف وكمان مشترك مع كمان المجتمع العربي وكمان المجتمع اليهودي.
0: نعم.
1: فتحنا غرفة الطوارئ من يوم السبت، يعني من اول يوم تبع الحرب من ناحيتنا صباحا في منطقة حورة، بس كان الغرفة الطوارئ تشمل كل مناطق النقب، معترفية غير معترفية، سلطات محلية، مجتمع مدني، مكاتب حكومية، وخاصة نموذج عربي يهودي اللي بيقدر يشتغل مشترك، اللي في نهاية الأمر الحدث كان جدا جدا جلل وكبير، فكان بتطلب شغل آخر، يعني شغل أكثر مشترك، أكثر كبير، مع شركات كثيرة. وفي البداية كان الهدف تبعنا أن نوصل الوضع، أن نعطي مساعدات من ناحية عائلات القتلى والخطفة والجرحى من كمان المجتمع العربي وكمان المجتمع العربي.
0: أنا أذكر عندما تم تعيينك كمدير شريك تنفيذي مشارك لمؤسسة أجيك، كان هناك كتير اهتمام بهذا التعيين لأنه تعيين مهم، هذا قبل لسه الحرب. فخذنا إلى اللي أنت عملته قبل 7 أكتوبر من خلال موقعك في أجيك.
1: مثال موقع أجيك كمؤسسة عربية يهودية تأمن في الشراكة من محل الاستراتيجي مش من محل التكتيك، يعني في عندنا الطاقم عربي يهودي، الإدارة عربية يهودية، النشاط تبعنا عربي يهودي. أنا أفكر إن الشغل تبعنا كأقلية عربية في البلاد، أقلية عربية قومية وطنية، هو الأصح إن الشغل يكون من مشترك عربي يهودي، كمان بياخذ بعين الاعتبار أكيد كمان عاداتنا، تقاليدنا، هويتنا، ديننا، لغتنا إلى آخره.
0: نعم.
1: وأنا أفكر إن اللي موجود أو اللي بيجيك بيحاول يعمل إن اليوم يبني علاقات حول العلاقة العربية يهودية من خلال الشباب والشبيبة، من خلال الفعاليات اللامنهجية، من خلال إن كان في السنوات الأخيرة بعد كبير بين في وزارة التربية والتعليم وبين العلاقات المكاتب الحكومية وبين السلطات المحلية.
0: نعم.
1: فالهدف تبعنا من قبل 7 أكتوبر وخلال 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر نحاول نقرب وجهات النظر والشراكة العربية من من من إيمان إن العربي مكمل يكون عربي واليهودي مكمل يكون يهودي. نعم. على الأساس هذا تعالنا نبني الشراكة هذه من كليات.
0: فلما أجا 7 أكتوبر أخ سليمان العمور أنت كنتوا صرتم ملورين سيرورة ملورين شراكة. خلينا نسمع عن هاي الشراكة من إيلان عميت وهو أيضا إلى جانبك كمدير عام مشارك لمنظمة أجيك معهد النقب. إيلان شلوم لخا.
2: شلوم لخ بوكر توف.
0: إفو وإخ تفاس أدخا 7 بأكتوبر؟
2: תראי, השביעי באוקטובר תפס אותנו בנקודה מאוד קשה, גם כי הבנו ממש ב6:30 בבוקר שאיבדנו את המייסדת השותפה של הארגון, ויויאן סילבר, זיכרונה לברכה, שב-40 ימים הראשונים חשבנו שהיא חטופה, ואחר כך הבנו שנרצחה בביתה בבארי, ההזכרה שלה היא ממש בעוד יומיים, השביעי באוקטובר. והשביעי באוקטובר פגע בחברה הבדואית בנגב בצורה לא פחותה ממה שהוא פגע בחברה היהודית. אני מזכיר 16 חטופים ונרצחים בדואים. אני מזכיר את פערי המיגון האדירים, בדואים בכפרים הבלתי מוכרים וברשויות, שלא היו להם מקלטים, לא היו להם מיגוניות להיכנס אליהם עם הטילים שנפלו פה במשך חודשים ארוכים. וכל זה
0: ואז אתם נכנסתם לתמונה, כמו שתהיה לנו סלימן לעמור, בצורה מאוד חשובה, עם ראייה אנושית. איך הייתה התגובה שלכם באג'יק?
2: הכוח שלנו הוא החיבור לקהילה ולרשויות. הכוח שלנו הוא להביא את הכוח הקהילתי, להתנדב, לעזור, ליזום ולהוביל פתרונות שמשרתים את החברה הבדואית ואת החברה הערבית עצמה. יד ביד עם משרדי הממשלה, עם הרשויות המקומיות, עם כל מי ששותף לנו במדינה, כדי להביא את המשאבים, כדי להניע את התהליכים שמסכים את הפתרונות האלה. אם זה בהקמה של צוותי חירום, אם זה בהספקה של מיגוניות, בכל דרך אחרת.
0: אני רוצה לסכם ברשותך, إذن يتحدث أيضا إيلان عميت وهو مدير شريك مع الأخ سليمان العمور لأجيك. يقول 7 أكتوبر كان نقطة صعبة جدا, نحن في 6:30 بدأنا نعرف ماذا حدث, وأيضا فقدنا شريكة لنا هي فيفيان سيلفر التي اعتقد أنها مخطوفة, ولكن تبين فيما بعد أنها قتلت. المجتمع البدوي في النقب نحن لمسنا وعرفنا عن وجود فجوات بالنسبة له بشأن الحماية الملاجئ, ولذلك قوتنا كانت في دمج المجتمع, الجمهور, السلطات المحلية, التطوع, الحث على القيادة, كل ما يمكن أن يساعد المجتمع البدوي هو شريك لنا, وأيضا إقامة طواقم للطوارئ. سليمان العمور, حدثنا عن ما أقمتموه من مقر طوارئ حمال ما سمي, اللي ساعد بأشياء كثيرة لدرجة حتى مساعدة في طعام, في رعاية, في تسمعوا إيش الناس محتاجة. خذنا لهديك الأيام اللي دخولكم كان هالقد سريع وهالقد مفيد.
1: يعني في الأيام الأولى طبعا في الطوارئ المجتمعات الضعيفة بتصير أضعف والمجتمعات القوية بتصير أقوى, فواضح لنا جدا كاننا مجبورين نشتغل بشكل جدا شمولي مع كليات الاحتياجات تبعات المجتمع العربي النقباوي في منطقة النقب.
0: نعم.
1: فكان عندنا آلاف الطرود الغذائية مثلا, مش يعني كل العائلات كانت تقريبا بتعيش على كل منطقة أو الزراعة في منطقة غلاف غزة, فما في شغل في الزراعة. كان كثير عائلات بتعيش على المصانع, ما في كان مصانع.
0: صح.
1: في أشهر عديدة ما كان في شغل لعائلات, جدا جدا الوضع الاقتصادي تبعها جدا صعب كان. فبنحكي على طرود غذائية من آلاف العائلات اللي احتاجت طرود غذائية من اليوم الأول, من يوم الثالث
0: لهالدرجة. كان في ناس محتاجة طرد غذائي حسب كلامك.
1: نعم, كان هاي آلات عزيزتي إيمان بتعيش من يوم ليوم, من أسبوع لأسبوع, من شهر لشهر, فكان جدا جدا صعوبة. فالطرود الغذائية ساعدت العائلات هاي انها تعيش وترفع راسها اقل شيء مع كل الطوارئ الموجودة. وليش اهم من مش اقل اهمية كمان من الطرود الغذائية كان مسألة الملاجئ. يعني النقب والمجتمع العربي خاصة الكرة غير معترفية دفع الثمن جدا غالي كمان من ناحية قتلى جرحى والى اخره. فالهدف تبعنا كان نغير سياسات والتوجهات تبعات الحكومة من ناحية اهمية الملاجئ في الكرة غير معترفية والمعترفية. فكان شغل مكثف كمان مع كل مسألة تبعت السلطات المحلية، المجتمع المدني، المكاتب الحكومية، إن أهمية الملاجئ. فإحنا عن طريقنا كان في مئات الملاجئ، عن طريق كمان السلطات المحلية كان مئات الملاجئ، بس الهدف مش المئات لأن في نقص آلاف. الهدف تبعنا قديش الاحتياج وقديش نغير السياسة أهمية وجود الملاجئ. الإشي الثالث كان كل مسألة تبعت المدارس كانت مسكرة، كانت مغلقة يعني لمدة أسابيع وأشهر. فالهدف تبعنا نوصل لوضع أن يكون عندنا كراسات وكتب للطلاب، هذول نوزعهم من هم، وألعاب نوصلهم لكل مسألة، لكل العائلات، في كرة معترف فيها غير معترف فيها. والأهم من كل هذا أن اليوم غرفة الطوارئ هي عنوان، هي عنوان لكليات الاحتياجات تبعت النقب. والنقب مع التحديات الموجودة، هو موجود في ظروف طوارئ ثابتة. في الشتاء في ظروف طوارئ، وفي الصيف في ظروف طوارئ، وفي هدم البيوت في ظروف طوارئ، وفي كل المشاكل والطواش الموجودة في ظروف طوارئ. يعني ظروف الطوارئ الموجودة تتطلب منا اليوم ان نكثر الجهد تبعنا من جهة واحدة، نمهن الشغل تبعنا من جهة ثانية، وخاصة نكون أذن ساغية قد شو الاحتياجات تبعت المجتمع كل الوقت.
0: אילן, האם אתה מרשה לי לומר שאתה וסלימן לא רק עמיתים, מנהלים שותפים של אג'יק, אלא אתם גם חברים טובים ואתם אחים, כמו אחים? אני פגשתי את שניכם ביחד וראיתי איזה קשר מיוחד יש בין שני האנשים הערכיים האלה. ספר לי על השותפות הזאת, הערבית-יהודית, במיוחד אילן, אתה יודע שאחרי השבעה באוקטובר נוצר סדק בין החברה הערבית והחברה היהודית בישראל.
2: אני לא חושב, קודם כל אני אגיד שסלימן ואני קרוב לוודאי נמצאים אחד עם השני יותר משאנחנו נמצאים במשפחות שלנו בשנים האחרונות. אני לא רואה סדק אחרי השביעי באוקטובר, אני רואה תקווה. אני רואה בדואים שהצילו את החיים שלהם, שהקריבו את החיים שלהם, ונסו להציל יהודים בעוטף השביעי באוקטובר. אני רואה רופאים יהודים שטיפלו בפצועים ערבים ובדואים, ורופאים ערבים שטיפלו בחיילים ואזרחים יהודים מהעוטף. אני לא רואה סדק, אני רואה תקווה. אני רואה כמה קהילות יהודיות וערביות עומדות בתור כדי להיכנס לתוכניות חברה משותפת בנגב ובכל הארץ. ואני רואה את המאמץ המשותף של יהודים ובדואים בנגב לבנות מחדש, לעבוד יחד, לייצר תקווה, למרות שהתקופה כל כך קשה. אני רואה חובשים ופרמדיקים שלנו שמגיבים לאירועים ונפילות של טילים ביישובים יהודיים בתקופות חירום ואסקלציה עם איראן. אני לא רואה פה סדק. אני רואה הזדמנות, אני רואה תקווה, ואני רואה הבנה הולכת וגדלה של יהודים וערבים בנגב, יהודים ובדואים בנגב, שאנחנו כאן ביחד, שצריך למצוא דרכים לעשות טוב יותר ביחד, כי אף אחד לא הולך מהנגב לשום מקום, כן. לא בחירום ולא בשגרה.
0: זה מה שאנחנו מקווים שיהיה באמת אצל כל אחד שחי במדינה הזו. איזן, סאלת אילן עמית عن العلاقات العربية اليهودية التي شهدت عمليا انكسار خلال بعد 7 أكتوبر، وعن علاقته أيضا مع سليمان لعمور. قال: أنا وسليمان نقضي وقتا معا أكثر مما نقضي مع عائلاتنا. بالنسبة لما حدث في 7 من أكتوبر، أنا أرى في ذلك أملا، هناك بدو عمليا ضحوا بحياتهم لإنقاذ الآخرين. هناك أطباء يهود وأطباء عرب عالجوا وأسعفوا عربا ويهودا، ومن يريدون الانضمام إلى برامجنا ينتظرون في الدور. نحن نعمل من أجل البدو في النقب معا، أيضا كمسعفين في عرب في البلدات اليهودية. أرى فيما حدث فرصة وأمل وتفهم أكبر، لأن النقب موجود للجميع والجميع سوف يبقى هنا. إذن سليمان العمور، خذنا إلى اللي عم تعملوا حاليا. تعرف بعد 7 أكتوبر مر 3 سنوات، بس أنتم مكملين في كتير برامج ومشاريع، أعطينا على سبيل المثال.
1: كثير برامج ومشاريع، قسم البرامج موجهة للمجتمع العربي، قسم البرامج موجهة للمجتمع العربي اليهودي، والهدف تبعنا أن ناخذ المجتمع العربي لمحل تبع المساواة بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، كمان من ناحية ميزانيات، كمان من ناحية كل مسألة برامج الشباب، كل مسألة التشغيل، التوجيه الأكاديمي. فهذا بيجبرنا كلياتنا أن نفكر في مسألة العلاقات العربية واليهودية من منظور أكثر استراتيجي، منظور أكثر شيء بيطلب مجتمعنا اليوم. وبرأيي اليوم البرامج تبعت أجيك موجهة مش عبث لمجموعات الشباب، لأن احنا بنآمن أن الشغل مع شريحة الشباب في المرحلة هاي ممكن يجيبنا لمستقبل أفضل وأحسن من الموجود اليوم.
0: نعم.
1: واضح جدا أن بني يعني الأمثلة الموجودة حتى في حرب إيران الأخيرة، يعني لما كان فيه صواريخ على المنطقة ديمونة وعراد وكسيفة وحولها. شفنا غد طاقم عربي يهودي بيشتغل مع بعض، والطاقم هذا أخذ تأهيل من من من من من مركز الطوارئ تبع أجيك والمجتمع المدني.
0: نعم.
1: يعني الهدف تبعنا نوصل لوضع إن أجيك مكمل الشغل تبعها، مرة عربي مرة عربي يهودي. احنا مستمرين نعمل بالشراكة اليهودية والعربية من نقطة قوة مش من نقطة ضعف. واضح ان في متطرفين من كل الجهات بيحاولوا يكسروا العلاقة العربية اليهودية.
0: نعم.
1: لن نسمح لهم يعني من ناحيتين، لان احنا الوجود تبعنا والمستقبل تبعنا هو مستقبل عربي يهودي في النقب وفي كل البلاد، والظروف الموجودة هي ظروف مش سهلة. يعني كليات البمر أكيد كمان في أزمة الانتخابات، في وضع الانتخابات اللي الحديث بيصير جدا جدا متطرف. فبرأيي لازم الزوبعة هذه المرة نمرها، نكمل نشتغل كأجيك ومؤسسات أخرى، نستمر نعمل في الشغل المشترك، نكمل الشعلة هاي العربية يهودية مع أمل جدا كبير ان العلاقات ممكن تمشي لمحل احسن، الشراكه ممكن تمشي لمحل احسن، والمجتمع العربي ممكن يكون وبيستحق ان يكون في محل احسن بكثير من الموجود فيه.
0: الى نعميت اتمت رايين براديو مكان كموفان ش روف ولاي كمانت روف مخلات של המאזינים هم يا חברה ערבית. ما انت רוצה לומר לאזרח הערבי שחי במדינת ישראל שיחד עם כלל החברה עבר את השבעה באוקטובר, כמובן תקופה קשה, יש מי שנרצחו, יש מי שנחטפו, יש מי שנפגעו, יש מי שפונו, צפון, דרום. אני, חשוב לי להשמיע את הקול שלך, אילן, שישמעו מה אומר אזרח יהודי שחי איתנו במדינה.
2: אני רוצה לומר בעיקר שהכוח שלנו בשותפות. הדרך הכי טובה לבנות כאן, לשקם ולתקן כאן את המדינה ואת החברה הישראלית היא ביחד. גם ברמה האזרחית, בהשכלה גבוהה, בתעסוקה, גם ברמה הפוליטית. בכל מקום שבו אנחנו יודעים לעבוד ביחד, אנחנו משיגים תוצאות טובות יותר לטווח ארוך יותר. ואנחנו מיישמים את המודל הזה. We walk the walk. אנחנו עובדים ביחד, אנחנו מתקנים ביחד. אנחנו עובדים ביחד בכל רחבי הארץ, בחברה הערבית ובחברה היהודית, בתוכניות חברה משותפת. וזה המסר שלי לחברה הערבית. יד מושטת לעבודה משותפת, לשותפות אמת בעומק, בכל תחומי החיים. מה שהוכחנו שאנחנו יכולים לעשות יחד בשגרה, ושהוכחנו שאנחנו יכולים לעשות יחד ולתקן יחד בחירום, הוא רק קצה הקרחון של הפוטנציאל של שותפות יהודית ערבית. וזה החלום.
0: זה החלום. כולנו חייבים לחלום את החלום הזה ולפעול כדי לממש אותו. יקול דייפי אילן עמית, והוא מדיר עם מושרק למונדמת אג'יק מעהד הנקב. كلمة أخيرة يوجهها إلى المجتمع العربي، يقول قوتنا هي في الشراكة، وهي أفضل طريق للبناء والترميم للمجتمع، وأن نفعل ذلك معا. عندما نعمل معا تكون النتائج أفضل أيضا للمدى البعيد. نعمل للتصحيح في المجتمع العربي والمجتمع اليهودي وفي المجتمع المشترك، ونحن نمد يدنا لشراكة حقيقية في جميع مجالات الحياة في ظروف الطوارئ وفي الأيام الاعتيادية، وهذا هو الحلم الذي نحمله. سليمان العمور أيضا طبعا مدير عام مشارك لمنظمة أجيك، بماذا تنهي سليمان؟ تعرف ثلاث سنوات التقينا كتير خلال هاي الثلاث سنوات، أحيانا وجها لوجه في برامج وبث، وأحيانا عبر الراديو. فالكلمة اللي بتحب توجهها وتختتم فيها في هذا اليوم بالذات أخ سليمان.
1: يعني الظروف الصعبة تأمل تكون من وراها. نفكر أن الشراكة لازم تبني بشكل في الأيام العادية عشان تكون قوية في أيام الطوارئ.
0: نعم.
1: الشراكة والإيمان الموجود في المجتمع العربي بتأمل أن يكون كمان في المجتمع اليهودي، من ناحية كديش بيعملوا في الشراكة مع كل الأوضاع السياسية الموجودة. وفكر اللي يكون المصلحة هي مصلحة الشعب كمان عربي وكمان يهودي، إن الشراكة هي من مصلحة الدولة مش من مصلحة بس المجتمع العربي. وكأني في الفترات الأخيرة إن أكثر في شراكة أو في إيمان مش في الشراكة بس من المجتمع العربي، فالنداء تبعي كمان للمجتمع العربي وكمان المجتمع اليهودي. الشراكة هي خطوة استراتيجية لمصلحة الدولة، لمصلحة الشعب، المجتمع العربي، المجتمع اليهودي، على أمل إن لين ما يكون في طوارئ من هذا النوع، والأيام العادية تثبت إن الشراكة هي الأمل الوحيد وهي المصلحة الوحيدة لنا كشعب إن كمان نتقدم وكمان نعيش، وبنستاهل نكون كمان المجتمع العربي وكمان المجتمع اليهودي في محل أحسن من نحن موجودين فيه، واضح لي إن نحن موجودين في محل مش سهل.
0: نعم.
1: وجدا مهم أن نحكي الأشياء كيف ما هي، على أمل أن الأيام القريبة تكون أيام خير ومحبة وسعادة وشراكة.
0: شكرا جزيلا لك على كل ما تقوم به سليمان العمور، مدير عام مشارك في مؤسسة أجيك، وأيضا لإيلان عميت، شكرا لك أيضا إيلان كمدير عام مشارك إلى جانب سليمان. يعطيكم العافية سليمان، أنتوا بتعطونا الأمل والضوء في نهاية النفق، إنه نعم في أمل بإنه الحياة هون تكون حياة كتير حلوة، حياة من البناء معا. شكرا سليمان، تودع. شكرا إيلان،
2: شكرا،
0: تودع ربع.
3: الليلة على قناة مكان.
4: قل لي أنا مكتر في قلب الحمار، دير بالك على أبوي وأمي وأولادي، وأعرف إن أنا مش راجع.
3: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: على الأجندة اليوم الخامس من أكتوبر تبدأ مراسم إحياء ذكرى الذين قتلوا في 7 من أكتوبر 2023، على أن تصل هذه المراسم ذروتها بعد غد في 7 من أكتوبر من خلال طقوس رسمية من قبل العائلات. كانت هناك تداعيات كثيرة للسابع من أكتوبر امتدت على مدى سنوات، من بينها أيضا تداعيات اقتصادية. ما هي هذه التداعيات وأين نحن اليوم من هذه التداعيات الاقتصادية؟ ينضم إلينا عمر فندي عواودي، مدقق حسابات ومدير المنتدى الاقتصادي العربي. أهلا بك عمر، تحياتي.
5: صباح الخير ست إيمان، لك وجميع المستمعين.
0: هلا، وين كنت في 7 أكتوبر 2023؟
5: طبعا في العمل في مكتبي زي باقي الناس.
0: تفاجأت من الحدث؟
5: طبعا، وكأنه حلم، وكأنه إشي مش طبيعي، وكأنه عم نحضر فيلم اللي هو مش من حياتنا.
0: ما استوعبناش بالبداية على فكرة طبعاً. حجم طبعاً. اللي عم بيصير عندما شفنا الأعداد وشفنا الأحداث وتنتشر فيديوهات بالتليجرام وغيرها. خلينا نأخذ الجانب الاقتصادي، إيش أبرز وأهم التداعيات الاقتصادية من 7 من أكتوبر أستاذ عمر؟
5: في صحيح في كثير تداعيات على المجتمع العربي بشكل كبير، وهو أكثر مجتمع تأثر اقتصاديا في الحرب. أولا بداية ارتفاع نسبة البطالة للضعف، يعني إحنا كنا في بطالة حوالي 8%، إحنا وصلنا تقريبا لفوقية 18%.
0: بأي مجالات، أي مرافق أو مهن كانت أكثر إشي البطالة؟
5: المرافق الأساسية، المرافق الخدماتية إن كانت السياحة، المطاعم،
0: نعم.
5: هاي مرافق اللي أغلقت بشكل كامل. مجال البناء كمان اتعطل بشكل كامل، وإحنا وصلنا لمرحلة إنه حتى البلدات اليهودية منعت عمال عرب في لدخول البلدات هاي والعمل في هاي البلدات. وشفنا كمان أكثر من هيك حتى محلات اللي هي محلات اللي تعتبر أكثر خدماتية ومنع فيها حتى الكلام باللغة العربية، وكأنه صار الكلام في اللغة العربية يأثر سلبا على الزبائن. وشفنا أكثر من مرة أخبار في هاي العملية، فصار يستثنوا عمال العرب. وهنا بالعملية هاي ارتفعت البطالة للضعف في المجتمع العربي، إن كان بين النساء وإن كان بين الرجال سواء، رغم الحاجة الماسة لعمال، ولكن كثير مصالح اللي امتنعت عن تشغيل عرب.
0: لاحظنا كمان مرافق مثلا تضررت، بذكر انه في البداية الهايتك اللي هو كان معروف بانه مجال كثير ناجح في إسرائيل، الاستثمار في الهايتك في البلاد انخفض بأعتقد 70%. اشرح لنا صحيح. هذا الجانب كمان غير عمال البناء، سائقي سيارة الأجرة والمطاعم وغيرها.
5: اسمحي لي بحاجة على كل الجوانب.
0: يلا.
5: عمليا الأول شيء حكينا على البطالة، الجانب الآخر هبوط في الدخل للأسر في المجتمع العربي هبوط لأكثر من 50% من المجتمع العربي صرحوا أنه ما بيقدروا يكملوا الشهر، وشفنا التفاف للسوق الأسود لأنه يغطوا مصاريف وتكلفة المعيشة.
0: نعم.
5: شفنا أنه كثير مصالح تسكرت بالمرة وخاصة في الشمال، والتعويضات عليها كانت ضئيلة جدا، وفي تعويضات اللي يعني اشترطت تكون إلى شروط اللي بس أعطت للمجتمع اليهودي، إن كان خدمة في الجيش أو في التجنيد أو ما إلى ذلك. فكثير منح اللي أعطت للمصالح انحرم منها المجتمع العربي بشكل كبير جدا، وخاصة في الشمال. أنا بدي أحكي كمان على موضوع سحب الاستثمارات اللي بتحكي عنه الهايتك، هو أصاب مجمل الدولة مش تخصص في المجتمع العربي، بالأساس المجتمع العربي إن كان في السياحة. غلاء المعيشة اللي كان بشكل كبير جدا اللي أثر في العائلات الفقيرة بشكل مباشر، وارتفاع عدد ونسبة الفقر في المجتمع العربي بشكل ملحوظ بالفترة الحرب. حكينا عن إغلاق مصالح، إحنا في سنة 23-24 أغلقوا أكثر من 80,000 مصلحة.
0: يا إلهي، 80,000 مصلحة، وبتوقع أنه كتير منها مصالح التجارية الصغيرة في المجتمع العربي، لأنه الأغلب هي مصالح صغيرة.
5: نعم، وهي المصالح لم تحظى بالحصول على تعويضات بالمرة، وكثير مصالح اللي تضررت برجوع شكاتها. والقانون اللي صدر في سنة 23 اللي قال إنه الشكات بترجع بسبب الحرب مش لازم يحسبوها في شهر أكتوبر وشهر نوفمبر، بشهر نوفمبر اشترط إنه صاحب الحساب أو حدا من قرايبه يكون في جيش في الجيش أو بيقدم خدمات للجيش، يعني عمليا أشكره بيكون القانون بشكل عنصري يستثني كل المجتمع العربي، وكأنه إحنا منفصلين. يعني اللي بيشتغل في عند مشغل يهودي وما قدر يحصل على راتب، أو مقاول اللي اشتغل في شركة يهودية وما قدر يحاسب هذاك الشهر بسبب الحرب، كمان هو رجع شكاته ولكن حسابه تقفل، بينما لو أنه كان في الجيش كان الشكات لا تحسب إنها راجعة، والبنك أعطاه تمويل بسبب الحرب. اللي شفنا أنه في كثير بنوك استثنت المجتمع العربي، وصرنا يعني عمليا إذا نحسب درجات التعامل من قبل المجتمع اليهودي والمجتمع الإسرائيلي للمجتمع العربي كان أكثر عنصري وأكثر تجديد، ما بدهم يتعاملوا، ما بدهم يدخلوا قرانا يشتروا كيف كانوا متعودين.
0: بالضبط، هاي كمان جانب بحب أسمع منك يا عمر فندي. نعم. عنه اللي هي قضية الشراكة العربية اليهودية. قبل شوي حكينا عن مقر الطوارئ اللي أقيم، كان كتير حلو شراكة مع بعض. بالنسبة للتجارة في فترات بعد أحداث أكتوبر 2000 كان في هبوط، بعدين رجع ارتفع، وصرنا نشوف في توجه للبلدات العربية، للشراء، للمطاعم، للمرافق. بعد 7 أكتوبر رجع كمان مرة هبوط. كيف هذا كان تأثيره؟ لأنه المجتمع العربي بيضل أقلية، بيقدرش يعيش بدون هذا التفاعل طبعاً الاقتصادي. أستاذ عمر،
5: طبعاً أنا بدي أعطيك مثال. مدينة الناصرة اللي هي تعتبر يعني مكان استجمام لإسرائيلي وعالمي، عالمي بالأول وإسرائيلي بالدرجة الثانية، كثير من المجتمع اليهودي كانوا يزوروا الناصرة للشراء والسياحة. طبعا بسبب الحرب كل المرافق السياحية والمطاعم أغلقت، حتى يعني الفنادق باتت شاغرة بالمرة يعني. وهذا الإشي شفنا أنه الشوارع كانت تخلو من أي سياحة، كانت محلية وأجنبية. وهذا الإشي أثر كمان على الانطباع العام وعلى نفسية المجتمع العربي بشكل كبير.
0: يمكن هون جداً كمان دخل موضوع التخويف، موضوع العنصرية. نعم. اللي نعم. البعض حاول ينشرها، كمان سياسيين خوفوا من العرب، فكروا رح يصير في مثل أحداث في حين وأيار،
5: تسميم أجواء فكرية وتخوين أكثر. بين المجتمعين، المجتمع الإسرائيلي. شفنا أنه منصات التواصل والإذاعات وحتى الإذاعات التلفزيونية عمليا ما كان في عندها أي حدود للهجوم على أي مواطن عربي في إسرائيل، حتى لو لم يكن يعمل أي شيء. وشفنا كثير حالات اللي مواطنين عرب تعرضوا لضرب بشكل كثيف جدا وشكل كبير جدا، لدرجة أنه ممكن يعني لو محل، لو تاريخ ثاني وفي فترة ثانية كان يعتبر هذا عمل إرهابي، ولكن تقبلت السلطات الإشي بتفهم أنه المجتمع اليهودي مسموح له يكون عنصري بالفترة هاي بسبب 7 أكتوبر.
0: قبل ما ننتقل أستاذ عمر لموضوع الحلول وكيف ممكن الخروج من الأزمة اللي كانت خلال هاي السنوات، بهمني أسمع منك كمان كلمة للعمال الفلسطينيين. معروف لا. أنه تم إيقاف تصريح الدخول، على فكرة قبل 7 أكتوبر كانت كمان الرؤية إعطاء تصريح دخول للفلسطينيين من قطاع غزة للعمل في داخل إسرائيل.
5: صحيح.
0: بعد 7 أكتوبر تم إيقاف لا تصريح للعمال لا من غزة ولا من مناطق الضفة الغربية. كيف هذا الإشي أثر على الطرفين، على الطرف الإسرائيلي بس كمان على الطرف الفلسطيني والحياة هناك؟
5: قطاع البناء هو مصدر دخل رئيسي في المجتمع العربي، إن كان للعمال الفلسطينيين وإن كان للمقاولين العرب مواطنين دولة إسرائيل. هذا مصدر دخل أساسي، وعمليا منذ 7 أكتوبر هذا كل المجال تغير بشكل كبير. اليوم عندنا مقاولين قوى عاملة اللي بيجيبوا عمال أجانب، وامتنعوا بشكل كبير عن تشغيل المقاولين العرب و عمال الفلسطينيين من الضفة ومن غزة. كمان بدي ألفت انتباهك لغلاء أسعار الوقود، كمان ضرب في قطاع اللي هو قطاع يتكلم اللغة العربية، هو قطاع الشحن. الشاحنات يعني لما كان سعر السولر 4 شيكل في 2020، اليوم سعر السولر حوالي 10 شيكل 9 شيكل وشوي. هذا السعر اللي هو لن يتحمل أي مصلحة في قطاع الشحن الاستمرار في هذا المجال.
0: على فكرة بنسمع كمان من أصحاب مصالح تجارية بيحكوا عن، أو شركات وتصنيع بيحكوا عن المواد الخام اللي غليت، كمان هاي أثرت على أسعار المنتجات.
5: نحكي على كل الغلاء، هو عمليا حتى في كل مستوى المنتجات، يعني إغلاق الشحن من باب المندب وصارت إسرائيل رفع الأسعار بكل المجالات بشكل كبير جدا، إن كان في الطاقة وإن كان مواد غذائية ومواد أخرى. يعني زي مثلا تركيا وقف التجارة مع تركيا كمان أثر على قطاع البناء وعلى قطاع الأغذية وقطاع الألبسة بكل القطاعات، أثر تأثيرا كان كثير على المجتمع العربي بشكل مباشر. المجتمع العربي كان عمليا الطريق إن كان التجارة مع تركيا، إن كان قطاع البناء، إن كان الشحن، وبات عندنا عمليا أكثر فقراء من قبل 7 أكتوبر بشكل كبير جدا.
0: وهلأ بنوصل للحل أستاذ عمر، الحمد لله هلأ بنقدر نقول إنه الحرب توقفت، بنتأمل إنه ما ترجعش لا صواريخ ولا خطر ولا إخلاء بلدات ولا غيرها. إيش الحل؟ لوين ماشي الاقتصاد المحلي؟
5: طبعا بوجود الحكومة الحالية فيش أمل للمجتمع العربي. احنا شفنا امبارح بداية مسار تعويض طرحه وزير المالية عن موضوع العنف وعلاج الجريمة، كان يعني اكثر من مهزلة انه الانسان اللي بيدفع خاوة المفروض يثبت انه بيدفع خاوة ويروح يتشكى في الشرطة والشرطة تحقق حتى ياخذ تعويض. بنحكي على صندوق اللي هو 30 مليون، بنحكي على أضرار في المجتمع العربي من الخاوة 40 مليار وأكثر. فعمليا يعني أكيد مش راح واحد اللي يتصل فيه تحت تهديد عصابة إجرام يتوجه للشرطة ويثبت إنه فلان طلب منه خاوة حتى ياخذ تعويضات من سلطة الضرائب. كان الأجدر إنه تكون في عنا حكومة أخرى لتعامل المجتمع العربي بشكل أنسب، لأن المجتمع العربي هو المطور اللي راح يسبب نمو اقتصادي أكبر للدولة، وخاصة إنه القطاع الأفقر، القطاع اللي فيه نسبة تعليم أكاديمية أعلى من نسبته في الدولة، اللي فيه مجالات فينا أطباء، فينا أكثر من 6000 طبيب لا يعمل بنفس الوقت في عنا نقص الأطباء في الدولة في كثير مجالات اللي ممكن مع تغيير الحكومة في أكتوبر الحالي بعد الانتخابات نقدر نغير شغلات اللي تأثر على اقتصاد الدولة واقتصاد المجتمع العربي نحو الأمام بشكل أفضل وبشكل كبير جدا، اللي ترجع إحياء المصالح، ترجع إحياء السياحة، ترجع إحياء الترابط بين كل المجتمعات اللي تحيا في إسرائيل دون مخاوف ودون تخاوف. نعم. وتفاهم كبير جدا.
0: عمر فندي عواودي مدقق حسابات ومدير المنتدى الاقتصادي العربي، شكرا جزيلا لك عمر. شكرا، تحياتي. أهلا. قبل أن ننتقل إلى المقابلة التالية نذكركم بأمرين. سيتم اليوم بث زمن الحقيقة حلقة خاصة بعنوان المناوبة، تشمل تصوير كاميرات مستشفى سوروكا وهو المستشفى الذي استقبل المصابين في 7 أكتوبر، وأيضا فيلم خروبة الذي يرصد حياة طبعا أحد الذين شاركوا في معارك 7 أكتوبر. كل ذلك اليوم في 8:00 الأخبار، ثم أيضا في 9:30. إذن ابقوا دائما مع قناة مكان لمشاهدة هذا الفيلم المميز خروبة والمؤثر جدا، وأيضا برنامج زمن الحقيقة أيضا المؤثر جدا من هذه الكاميرات. نرحب الآن بضيفتنا التالية وهي علا نجمي، مديرة المركز العربي اليهودي للسلام في جفعات حفيفة. أهلا بك علا، تحياتي.
6: أهلاً إيمان، صباح الخير إليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: صباح النور. علا، تعملون في عدة محاور من ضمنه محور الشراكة العربية اليهودية، العلاقات العربية اليهودية، من ضمنه محور مكافحة الجريمة والعنف، وأيضاً المحور السياسي ليس من منطلق حزبي وإنما من منطلق رصد وضع المجتمع العربي واحتياجاته. إذا أخذنا ثالث نقطة، إيش أكثر الاحتياجات اليوم لدى المواطنين العرب علا؟
6: صحيح إيمان ما ذكرتي، أنا أعتقد أنه أكثر احتياج موجود عندنا في اليوم بمجتمعنا العربي هو كل موضوع الأمن والأمان، وهو مرتبط بالقضية الثانية اللي حكيت عليها، كل قضية العنف والجريمة. الأمن والأمان هو مش بس كمان عنف وجريمة، هو كمان حس بالأمن بإني أجيب صوتي وهويتي وخطابي للحيز العام وللدوائر اللي أنا موجودة فيها. هذا الأمر إيمان بات جدا جدا صعب في مجتمعنا في ظل كل ظاهرة كم الأفواه، وكل ظاهرة إنه ما في عنا حتى في مدارسنا تربية سياسية سليمة اللي هي يعني تقوم على التربية للهوية، للانتماء، إن كان لمجتمع أو لمؤسسة أو لفئة معينة. هذا الأمر بنقصنا إيمان في مجتمعنا بشكل كتير كتير كبير، وهو جدا مرتبط في الواقع السياسي اللي إحنا عايشين فيه، في الحقبة السياسية اللي إحنا عايشين فيها.
0: أنت نشيطة قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر، سواء كان من خلال مبادرات إبراهيم أو نشاط عام أيضا، وأخيرا كمركز جفعات حبيبة. إيش تغير في حياتنا بعد 7 أكتوبر علا؟ الإشي اللي أنتوا بتحاولوا كمان ترمموه، إذا ممكن نستعمل هاي الكلمة.
6: صحيح، كل موضوع العمل على الحياة المشتركة أو بناء مجتمع مشترك، بديش أحكي على الحياة المشتركة لأنه لما أنت بتبني مجتمع مشترك وفيه بتتوفر كل عمليا يعني المقومات عشان تبني مجتمع مشترك، بالآخر بتوصل لمرحلة أنه يكون في حياة مشتركة. 17 كانت يعني كان حدث جدا مؤلم بحياة الجميع سواء كان يهود أو عرب. أنا أذكر ستي الله يرحمها لما شافت الأحداث 7 أكتوبر إيمان حكت لنا لكلياتنا حطوا على إيدين ولادكو اسمهن وصورة هويتهن ومن وين هني، لحتى إذا صار نكبة تانية ينعرف وين هني وكيف ممكن يرجعوا لهون. فعمليا رجع لذاكرة المجتمع العربي النكبة وأحداث النكبة وما حصل في 48، ولذاكرة المجتمع اليهودي كل موضوع المحرقة وما حدث معهن من ناحية المحرقة. فعمليا المجتمعين عندهم تاريخين، والتاريخين جدا صعبات، وسبعة عشر رجعت للذاكرة هذا الحدث الصعب اللي مر على المجتمعين. فما بالك في ظل كل هاي الذاكرة اللي هي صعبة، كيف ممكن نبني مجتمع مشترك، وكيف ممكن بعد نرجع نلقي ونحكي على إنه إحنا ممكن نكمل هون مع بعض. واحدة من الأمور المركزية اللي حطيناها في جبعات حبيبة إنه في محل ومساحة للطرفين للمجتمعين وللخطابين. وبالبداية بلشنا بلقاءات، رجعنا للقاءات اللي هي أحاديث القومية، لأنه الألم كان جدا صعب من الطرفين إيمان. وأنا بدي أذكر هنا إنه الألم للمجتمع اليهودي كان أكبر من المجتمع العربي. الصعوبة تبعت المجتمع اليهودي اليوم بإنهم يرجعوا للقاءات عربية يهودية هي أكبر من الصعوبة تبعت المجتمع العربي. المجتمع العربي كان قادر إنه بعد 17 بشكل يعني مش فوري، إنه أخذ عدة أشهر. إنه
0: وين بدخل دوركم هون علا؟ وإنتوا بتنظموا مؤتمرات حتى معارض ندوات مع بعض، وين بدخل دوركم كمركز اللي بهمه هاي العلاقات؟
6: دورنا المركزي إيمان اللي أنا بشوفه، وأنا يعني هذا كمان ما يعني وجهني وعملت عليه، إنه يكون في مساحة، إنه جبعات حبيبة توفر مساحة للطرفين بأنه كل طرف بيقدر يجيب هويته وخطابه، وأنه الهوية هي مش مهدد لإلك أو لإلي إذا أنا بجيب هوية الآخر على النقاش. توفير المساحة إيمان هو كان عامل جدا جدا مركزي ومهم، لأنه بالنهاية لما إحنا ما في عندنا هاي المساحات اللي إحنا ممكن نلتقي فيها وأجيب صوتي وخطابي وهويتي، وكمان بنفع أغلط بدون ما حدا يذنبني أو يعاقبني، لأنه بالغلط كمان أنا ممكن أقوم تصرف معين اللي هو ممكن يكون خاطئ، فأنا ممكن أقومه. فأول يعني أول إشي كان لإنا كجبعات حبيبة مهم إنه هاي المساحة كمركز إنها تستمر باللقاءات. اشتغلنا كتير مع الجيل الكبير، مع المدراء، مع معلمين المدارس، لأنه كنا عارفين إذا إحنا ما قدرنا نعطي الآليات لهدول الأشخاص اللي هني بالتالي بيلتقوا مع الجيل الصغير. وإيمان مهم أذكر إنه موضوع العنصرية عند الطرفين كانت جدا كتير كبيرة بعدية 17 بالذات عند جيل الشباب، وما في عنا الآليات سواء كمعلمين كمدراء كموجهين مجموعات إنه كيف ممكن أنا أدير خطاب اللي فيه يعني عنصرية متطرفة أو خطاب ونقاش بطريقة عنصرية متطرفة. فهي واحدة من الآليات اللي إحنا بنيناها في المركز بإنه نوفر آليات للمعلمين ونعطي هاي المساحة. وبنفع في البداية نلتقي بشكل أحادي القومية، ولما يكونوا جاهزين نرجع للقاء الثنائي القومي.
0: علا نجمي مدير
6: إيمان كمان نقطة
0: كلمة أخيرة عشان معي ضيف أخير. علا
6: كلمة أخيرة، موضوع اللغة. إحنا شفنا ولمسنا إنه مرات كتير مجتمعنا العربي بيستصعب بإنه يعبر عن حاله الشباب العرب باللغة العبرية، فكان مهم لإنا كمان حتى نوفر ترجمة فورية في اللقاءات بحيث إنه الشخص يحس مريح يحكي بلغته ويجيب صوته ويستخدم المصطلحات الصح اللي مرات كتير المجتمع الآخر بفسرها بطريقة خاطئة. فكمان هاي واحدة من الآليات اللي وفرناها في المركز. الصحافة إلها دور كتير مهم إيمان، وإنت إلك دور كتير كبير، وأنا بدي أشكرك عليه من هذه المنصة.
0: شكرا.
6: لأنه بالنهاية إحنا هيك من يعني بتصيغي تفكير مجتمع كمان من خلال الصحافة.
0: شكرا. شكرا لك علا نجمي مديرة المركز العربي اليهودي للسلام في جفعات حبيبة. وجودك في هذا الموقع بخلينا كمان نشعر إنه في أمل وإنه ممكن نشتغل سوا. شكرا علا.
6: شكرا إيمان.
0: تحياتي. قبل أن نكون مع الضيف الأخير نذكركم عبر شاشة مكان، ابتداء من اليوم بث العديد من البرامج والتغطية لذكرى أحداث 7 أكتوبر، من بين ذلك فيلم أثره باق عن إبراهيم خروبة في الساعة 8 كما ذكرنا وأعطيناكم تفاصيل هذا الفيلم، وفي 9:30 أيضا المناوبة في إطار برنامج زمن الحقيقة يكشف صور مستشفى سوروكا، تسجيل كاميرات المستشفى الذي استقبل الجرحى والمصابين في ذاك اليوم. ضيفي الأخير في حلقتنا هذه الحلقة الخاصة هو وسيم خوري، مسؤول الديجيتال في مكان. أهلا بك وسيم، تحياتي.
7: صباح الخير لك إيمان، جميع المستمعين والمستمعات، أهلا فيك.
0: هلا. كان في دور كتير كبير لشبكات التواصل، إذا بدينا في التليجرام اللي هناك مثلا حماس بدأ ينشر الأفلام لما فعلوه في 7 أكتوبر، ثم فيما بعد كمان البحث عن المخطوفين، العائلات اللي كانت تنشر صور اللي عندها. كيف بتشوف أنت الدور اللي كان للتليجرام بعدين للتيك توك والإنستغرام يمكن أكتر حتى من الفيسبوك في 7 أكتوبر والأيام اللي بعده؟
7: صحيح، بهذه الفترة أو قبل 3 سنوات حماس استخدمت وسائل التواصل هو بالذات تليجرام ومش بالصدفه بالذات تليجرام لنوع من انواع الحرب النفسيه بالاضافه طبعا لبشاعه الامور اللي صارت هناك.
0: نعم.
7: فاستخدمت كمان لحتى تضغط نفسيا على الشعب على اهالي الضحايا على المواطنين بشكل عام على كل الاسرائيليين بشكل عام من خلال الفيديوهات والمناظر اللي كانت. هاي شغلة مش جديدة على فكرة، معروف اليوم أو تنقول بآخر 20 سنة من لما ظهرت وسائل التواصل وشبكات تنقول غير الفيسبوك، أنا عم بحكي طبعا غير فيسبوك وغير إنستغرام ويوتيوب، أكثر تعتمد على الرسائل النصية الإلكترونية اللي من خلالها أنت بتقدر تبعث أو تنشر فيديوهات بشكل سري بشكل ما حدا يعرف مصدرها بشكل حقيقي. انت مجرد تشتري اليوم سيم كارد عندك رقم اللي هو وهمي.
0: نعم.
7: اوكي، وبتقدر تبعث ايش بدك، ما حدا بيعرف مصدر الفيديو، فهذا بعطيهم قوه معينه وبخليهم ما يخافوا، مع انه بهذيك الفتره كيف كان مبين ما كانوا خايفين من ولا شيء، ويصوروا ويبعثوا وحتى يتباهوا بالمجازر اللي صارت. فطبعا كان دور جدا قوي وبالذات نفسيا واللي أثر على الأهالي على الضحايا، حالة الرعب والخوف اللي صارت عند المواطنين بالذات في غلاف غزة.
0: بس فيما بعد كمان كانوا ينشروا فيديوهات يصوروا المخطوفين في رسائل يوجهوها لرئيس الحكومة للعالم لعائلاتهم.
7: طبعاً
0: كيف هاي الفيديوهات اللي تصورت كمان كانت جزء من المعركة وسيم؟
7: إيمان، هذا كان عمليا المرحلة الثانية. أوكي، المرحلة الثانية بعد الأحداث تبعت اليوم الأول هو 7 أكتوبر، وهي عمليا فيما يتعلق بالمخطوفين وكل موضوع المفاوضات عليهم والضغط النفسي اللي صار، لأنه كمان بحماس وكمان بغزة كانوا يراقبوا المجتمع الإسرائيلي والجدالات اللي كانت تكون في المجتمع الإسرائيلي على مستوى سياسي وعلى مستوى اجتماعي وأهالي الضحايا وأهالي المخطوفين، أنه لازم نطلعهم، لازم يكون في هناك صفقة، مش لازم يكون في صفقة. فكانت وسيلة ضغط جدا قوية من طرفهم واللي كانوا يعطوا، مع أنه عمليا الفيديوهات ما كانت تطلع بكثرة، كانت يعني تنقول هيك كل فترة وفترة يعني حتى الناس دائما تكون بترقب. وهذا كيف ما ذكرت كمان مرة جزء من حرب أو من أدوات اللي استخدموها لضغط نفسي اللي احنا شفنا نتائجها طبعا على المدى البعيد، لأنه الصفقات اجت تنقول على مراحل متقطعة وما اجت بسرعة، لكن مع هيك طبيعي انه كان في لها تأثير. وهذا اليوم عم يستعملوه عمليا بكل أنحاء العالم، لما في نحكي طبعا شغلات لي أصغر على عملية خطف أطفال زي ما بيصير عندنا في المكسيك وبلاد أخرى،
0: برضو بيصوروا هيك فيديوهات. بس في كمان نقطة، وسيم خوري، قضية التيك توك اللي عبره كانوا الفلسطينيين في قطاع غزة ينشروا فيديوهات عن ما يحدث في غزة من منازل دمرت من خيام. كيف بتشوف دخول أيضا هاي المشاهد إلى المعركة النفسية، إلى التأثير على الرأي العام العالمي؟
7: شوفي، هذا عمليا هاي المناظر اشتغلت أكثر كيف ما ذكرتي عالميا، لأنه بداخل إسرائيل أنت شفتي كان في المجتمع الإسرائيلي برمته كان ضد كل اللي صار، وبالبداية كان حتى ما بده يشوف حتى هاي الفيديوهات، إنه بعده كيف نقول ملته بمصيبته هو.
0: نعم.
7: على المستوى العالم، وانت بتعرف النقاشات اللي صارت على مستوى العالم ما بعد 7 أكتوبر وبعد الحرب في غزة وبعد كل الأمور اللي صارت والمناظر اللي بينت، أثرت بطبيعة الحال على الرأي العام العالمي. ومن شان هيك احنا بنشوف اليوم تبعات اللي صار، كثير من رجال عسكريين أو حتى رئيس الوزراء اللي هن يعني ممنوعين من دخول بعض البلدان وبعض الدول، آسف، وبعض الدول اللي بتحكي عن احتجاز باللحظة اللي هن بيفوتوا فيها على هاي البلاد. فاللي صار إيمان هنا عمليا صار في استخدام على مستويين لوسائل التواصل او للتصوير او لهذا التليفون اللي احنا مرات نستهين فيه او نستخف بقدراته، لكن توثيق واقع معين، توثيق حدث معين ونشره وكان شيء اوثنتيك، كانه شيء هالقد يعني شيء هالقد حقيقي، فهذا عم بيجيب اثر اكثر من وسائل الاعلام اللي احنا بنستخدمها كان انا او انت، اللي هي وسائل الاعلام التقليديه اذا كان تلفزيون وراديو وصحافي مكتوب.
0: تليفون بسيط مع طالب طالبة فتاة شابة كان يأثر. إذا حاولنا نأخذ, أنت تتعامل مع الديجيتال والإعلام, إذا حاولنا نشوف قديش كان تأثير وسائل الإعلام بالذات شبكات التواصل على سيرورة الحرب, على سيرورة صفقات المخطوفين, قديش بتقيم هذا التأثير؟ كيف بتوصف لنا إياه؟ كبير, صغير, قليل؟
7: أنا بفكر أنه كان تأثير كبير بالرغم من تعنت الحكومة والجيش على أنه يعني يكمل ويستمر في الحملات في غزة وفي الحرب في غزة. مع هيك كان في لها تأثير, لكن كان في هنا تأثير على عدة أصعدة إيمان, مش بس في موضوع المخطوفين. يعني ما تنسي كمان الأجواء اللي كانت داخل المجتمع الإسرائيلي ما بين العرب واليهود. الشخص صار يفكر من مرتين ثلاث مرات قبل ما يكتب أي بوست أي منشور أي صورة.
0: هذا كمان إيش دخل على الخط قضية المنشورات.
7: طبعاً, طبعاً هذا غير حسب رأيي ملامح المجتمع لليوم, والأثر باقي لليوم. لليوم في ناس بعد بتفكر أكثر من مرة, هل أنا أطلع هذا المنشور مع أنه بداخله ما قاصد إشي وما بعرف أصلاً أنه ممكن يتفسر بتعنقول بصورة أخرى. لكن الجو العام اللي ساد من يومتها لليوم, أوكي, يعني ما عم بعطي مجال لحدا. يعني في ناس كثير أنا بعرفها بشكل شخصي اللي بيقول لك عمي أنا ما بدي أطلع, حتى لو عارف حالي مش كاتب إشي غلط ومش كاتب إشي اللي هو ضد ولا إشي اللي هو بأيد اللي صار بسبب أكتوبر, لكن أنا ما بدي أكتب. لأنه المجتمع كيف حكيت إيمان, المجتمع كله كان ما كان بعد بتحمل أي شيء يتعلق بغزة أو يتعلق بالعرب أو بالفلسطينيين, لأنه اللي صار بالسبعين أكتوبر كان له الأثر الكبير اللي إحنا لليوم شفنا تبعاته من ثلاث سنين لليوم وبعد
0: وفي هاي الحرب على إنه ينشروا أو ما ينشروا. يعني مثلا الفيلم اللي أعده جيش الدفاع الإسرائيلي وإسرائيل اللي بيوثق ما فعلته حماس, تعرف ما نشروه على الملأ, فقط لوفود لشخصيات خاصة
7: مجموعات
0: معينة, بس بعد ما طلع فيلم نازا عمليا صاروا يقولوا لا هلا بدنا نبثه على الملأ. كيف بتشوف هاي كمان محاولة توضيح ما حدث من خلال أفلام وبثها أم عدم بثها؟ بتعرف إسرائيل كانت تأخذ بعين الاعتبار العائلات,

0: تطرق للسابع من أكتوبر، ويعني بحسب رأيي كان أكثر يعني كان من أكثر الأعمال السينمائية أو التلفزيونية اللي أثرت على مستوى العالم، لأنه إذا مش من زمان كان في تقرير حتى بلبنان على نسبة الناس اللي شاهدوا مسلسل فوضى ومسلسلات أخرى، لكن الإنتاج مستمر، وحتى في على مستوى هيئة البث وأجسام تنقول إعلامية أخرى اللي عم تنتج، وإحنا كمان بمكان رح ننتج كمان أو رح اليوم يتم بث بعض الفيديوهات اللي بتوثق شو صار. لكن الإشي ما بتوقف هون، الفيديوهات هاي الصعبة اللي أنت سألت عنها، المقاطع الصعبة اللي حكيت عنها، بفكر أو هيك تحليلي على الأقل الأمور إنه بالذات بعد انتشار فيلم نازا يعني صار من الطبيعي إنه إسرائيل تنشر فيديو من هالشكل أو مقاطع منه كجواب، لكن ما بعرف كيف ممكن تكون التجاوب أو الأصداء لهيك.
1: صحيح. وسيم خوري، أنت سامع الموسيقى بالخلفية تشير إلى أنه وقتنا انتهى. وسيم خوري مسؤول الديجيتال في مكان، بدي أشكرك وسيم، نتمنى تنشروا لنا أفلام حلوة، أفلام فيها تفاؤل، فيها حياة. شكرا لك وسيم. شكرا. إلى هنا حلقة اليوم، حين عزرة، ريتا تيودوري، شارون ليرنر، وإيمان القاسم سليمان.
2: الليلة على قناة مكان.
3: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي، وأعرف أن أنا مش راجل.
2: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. أنتم مع مكان.

نشرة العاشرة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. تحيي إسرائيل الذكرى الثالثة لمذبحة السابع من أكتوبر، ففي جبل هرتزل بأورشليم القدس تقام الساعة 11 مراسم لإحياء ذكرى شهداء الحرب، وفي الثانية من بعد الظهر تقام المراسم لضحايا المجازر. وفي الكنيسة تم تنكيس الأعلام في تمام الساعة 6:29 في إشارة إلى وقت بدء هجوم حماس. سحبت الولايات المتحدة 12 طائرة قذيفة ثقيلة من نوع B1 من قاعدة سلاح الجو فيرفورد البريطانية في أعقاب تلقي تهديدات جديدة بشأن مخطط إيراني لاستهدافها، ويأتي ذلك بعد أن اعتقل مؤخرا 5 أشخاص بمحاذاة القاعدة للاشتباه فيهم بالتخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي. وقد أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حديث لصحيفة ديلي ميل أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قدمت لبريطانيا معلومات مسبقة عن المخطط الإيراني. تفيد الأنباء الواردة من جنوب اليمن بأن المعارك الضارية أوقعت خلال اليومين الأخيرين أكثر من 70 قتيلا، والقتلهم 35 من أفراد القوات الحكومية ونحو 40 حوثيا. في شمال العراق اعتقل قائد فوج مكافحة الإرهاب في كركوك إضافة إلى ضابط وخمسة من عناصر الفوج في أعقاب عملية أمنية ضد عناصر داعش نفذت مؤخرا وتسببت في مقتل مدنيين كرديين. هذا ما قاله عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الاتحادي شيروان دوبرداني لموقع كردستان 24. في مطار لوس أنجلوس اعتقلت امرأة صينية الأصل في الثلاثينيات من العمر قبيل مغادرتها إلى شانغهاي للاشتباه فيها بالتجسس لصالح بكين. وجاء في بيان FBI أنها تجسست على نجل رئيس تايوان المقيم في الولايات المتحدة وأرسلت معلومات إلى مشغليها في الصين. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم

0: إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني. نشرة الأحوال الجوية، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة. أورشليم القدس وجبال الجليل 24، حيفا 26، تل أفيف 27، الناصرة والجولان واللد وبئر السبع 28، و30 في بحيرة طبرية. عند انتصاف اليوم نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام.
1: بعد قليل برنامج مريا وعريم

0: تعالوا نستمع إلى صدى الأرواح التي نطقت بحقائق لا تنسى ممن عايشوا أهوال 7 أكتوبر، هذا اليوم الذي أعاد رسم ملامح المنطقة إلى الأبد. في كل كلمة وفي كل شهقة ألم نجد حكاية تذكرنا بإنسانيتنا وتدعونا إلى التفكر في الطريق نحو مستقبل يحمل في طياته الأمل بعد الألم.
1: الفظاعة اللي شفناها غاد، الخوف، القلق،
2: قطعوا رؤوسهم أو أيديهم أو رجولهم، قسم اللي احترقوا وقسم اللي ماتوا وبعدين احترقوا.
3: نشيم بمامادين أني ودهشش بمبوكين.
4: نحن نفتحنا من كيبوت نيروت، عينوا شبوعين بديرة ببنيان، وكشيتخيلوا بغازوت أزوليدوا تانوا لمنارات.
5: هم أبرياء لا ذنب لهم.
6: أطلق عليه أبو 4 اغتصاص، فوقفوا وبحكولوا عرب يتخلك ليش إلا داخل السيارة وتأخذوا السيارة.
1: أنت مفكر أنه منطقة صواريخ، ما كنتش عارف أنه أنا رح أوصل على أنه في مخربين دخلوا على الدولة وما وعليش الإشي غير لما طخوا علي على سيارة الأسعاف، يعني كانوا متنكرين زي جيش إسرائيلي.
5: كل الليل وهو بنسمع ضرب صواريخ وضرب طيارات وضرب مدافع.
1: بلشت أشوف أي واحد واقف عايش أو بتنفس مش بس مصاب، أحطه في سيارة الإسعاف. السيارة مفروض تحمل 1 أو 2، أنا أحمل 15 16 17 واحد.
6: اللي شفت السراتين
7: هذا إيش عمري في حياتي ما بنساه، هذا عمل مش بشر.
1: ما حدش كان عارف وشو اللي بيصير عماله في نفس اليوم.
0: أنتم مع مكان.

0: صباح الخير.
1: صباح النور عرين.
0: صباح الخير لكل اللي معنا من إسا وين ما كنتوا. صباح الاثنين.
1: صباح يوم اثنين. بس اليوم مش صباح عادي. اليوم اللي هو 5 أكتوبر يوم الذكرى لضحايا 7 أكتوبر ولضحايا الحرب اللي اندلعت بعدها. وعشان هيك جدول البث اليوم مختلف. ويوم البث في راديو مكان مخصص للذكرى. وماريا وعرين معكو اليوم للساعة 1 من 10 لل 11
0: ساعة 1
1: ساعة ساعة
0: فكرت للساعة 1
1: لا لا لا ساعة 1
0: ساعة 1 مش ساعتين لحد الساعة 11
1: من إسا للساعة 11 ساعة إيقاعها مختلف شوي عن كل يوم
0: يعني يمكن كمان الحكي فيها يكون مختلف لأنه في أيام بتمرق وفي أيام بتوقف فيها الحياة للحظة وبعدين الحياة بتكمل بس مش بالضرورة من نفس المحل اللي وقفت فيه كيف يعني ماريا؟
1: يعني الحياة وقفت بهداك اليوم بسبعة أكتوبر وتغيرت من بعدها وبعدين استمرت منرجع الشغل من ربي أولادنا منلتقي بناس منختلف مع ناس منسافر منشتري ومنخطط بس هل فعلا كملنا بنفس الطريقة عن حالي بقدر أقول إني لا أنا مش ماريا اليوم ماريا قبل 3 سنين
0: بفكر الإشي كمان مكمل يعني كونه الإشي مخلصش في هيك شوي عندي أنا إحساس كل وقت إنه بتأهب بإنه الإشي مخلصش بإنه في دائرة ما تسكرتش
1: مظبوط
0: ففي إشي يعني مع كل لحظة صعبة بتمر فيها بحياتك
1: إشي جدا فظيع بلش بسبعة أكتوبر عن جد فظيع اللي هو تطور
0: وكمل
1: وكمل وأتر ومكمل
0: ولحد اليوم يعني عم بستنى اللحظة اللي فيها يقولوا
1: وبعدين انت يعني لما بتمرق صدمة معينة ما بتطلعيش تتشافيش منها يعني
0: بس
1: بسرعة
0: بس شو اللي بيساعدك شوي تتشافي لما منسكر بالقليل هاي الدائرة
1: دائرة
0: سكروها ممكن. سكروها وخلينا نبلش
1: نحن بتعرفي
0: نسمع حالنا
1: الأشياء صارت وقتها وكملت ومن أصعب من صعب من كتير كتير
0: في كتير مثلا تغيرت بشعورنا بعلاقاتنا بقراراتنا بطريقة تصرفنا بالشغل بالسفر مع العائلة بحياتنا اليومية كلها اتكا بيكون في تأهب وحتى بعلاقاتنا مع بكرة
1: مع ايش بدنا نعمل بعدين
0: شو كمان دقيقة شو اللي رح يصير بعد
1: وهذا اللي بدنا نبحثه اليوم بالبرنامج الحياة قبل
0: والحياة بعد

0: فعرين كنا نحكي من قبل قبل الأغنية في شغلة غريبة بالذاكرة. إذا سألتك وين كنت بيوم عادي قبل 3 سنين، قبل 7 أكتوبر نقول 6 أكتوبر على الأغلب مش رح تتذكري.
1: أكيد لا،
0: مع أني أنا متذكرة شو كان في عندي ب 6 أكتوبر، بس بعدين بحكي لك ليش.
1: أنا أحكي لك مثلا، يعني إذا بدك ترجعيني على تواريخ معين قبل كم سنة هيك بشكل عشوائي مثلا، لا بس انه في احداث معينه بحياتك اللي بيكون فيها صدمه والذاكره بتنساهاش، اللي بتعرفي بالتفاصيل. كثير اشخاص مثلا بحكي معاها بسترجع معها مواقف معينه لصدمات، مثلا بيقولوا لي بصف تاني بالضبط بالمرحلة اللي فيها كان فرصة بالضبط الساعة 7 المساء، يعني بيكون
0: بس كان في حدث كبير اللي هو الزعزع الإشي صار إشي كبير إنه
1: إن كان مثلا باللحظة اللي فيها مثلا والد صاحبتي ترك البيت، إن كان باللحظة اللي فيها مثلا البوليس دق الباب، إن كان بلحظة مثلا فقدان، إن كان مثلا اللي اليوم عم نسمعن بلوحة موت باللحظة اللي فيها التليفون بيرن وبيخبروهن مثلا خبر.
0: لوحة موت، بس نذكر اشي عشان سلسلة
1: لوحة موت هي سلسلة اللي كان قرب قسم الديجيتال شغالين عليها مع الأشخاص والعائلات اللي فقدوا أقاربهم. فبتحس إنه التفاصيل هناك بتصير بالساعة باليوم باللحظة بالدقيقة بالتاني، بتكوني متذكري. حتى خالتي قالت لي لما فقدت جوزة قالت لي أي فستان كانت لابسي، أي حمرة كانت حاطة، كانت طابخة ملوخية، كانت تستناها باب البيت، كان الناس ماشيين ويقولوا يا حرام بعدها مش عارفة مثلا. ففي لحظات بتكوني عارفة الفستان اللحظة،
0: لحظات مصيرية
1: وين كنت قاعدة ومع مين وكيف وليش.
0: إذا أنا بدي أرجع على 7 أكتوبر بتذكر بالضبط 6 أكتوبر، وبتذكر بالضبط 7 أكتوبر
1: يوم الجمعة،
0: يوم الجمعة
1: ويوم السبت الصبح.
0: يوم السبت الصبح بالضبط، لأنه 6 أكتوبر يعني بشهر أكتوبر إجا ابن خالتي من ألمانيا، وبخمسة زي اليوم كنت عاملة معاه جولة بالناصري، تاني يوم ودعتن لأن نسافروا.
1: سافروا
0: بالضبط، لحقوا بالضبط. 7 أكتوبر بفيق الصبح متأخر لأنه كنت عباني كتير، وبشوف مجموعة المدرسة عند ابني في إشي عم بيصير مش واضح، ورسالة من ابن خالتي. بفتح الـ يعني بقوم دغري بفتح التلفزيون وبفهم،
1: ومش عن جد بتفهم
0: إنه يعني لا بعد بعد بعد في أشياء، بس
1: إشي كان صح، بس أخذ لنا كم يوم نستوعب
0: إنه في إشي عم بيصير مش عادي،
1: لا
0: مش طبيعي،
1: ومش صغير ومش عابر صغير ومش
0: ومع
1: حدث متواصل وعم يتطور.
0: ومن ساعة لساعة لساعة لساعة بتفهمي واو ايش عم بيصير، وبتفهمي بشي محل. بفكر انا وعندي شريكي فهمنا انه رح يروح لها.
1: انا كنت مفروض
0: لمحل كتير كتير صعب، وبالفعل يعني
1: بهذاك اليوم ام لولدين اللي فيه كل سبت منخطط لمشوار معين، كنا مخططين نروح نقطف خوخ بالجش. فبتعرفي الأولاد ومتحمسين ومستنين هذا النهار، ومن وقتها لليوم فيش إشي بقول لين متوقع، يعني ممكن نخطط بس فيش خيبات أمل. شو المقصد؟ يعني كل شيء ممكن بلحظة يتغير. فمن وقتها أنا في درس بيني وبين الأولاد، درس واحد هو يعني في كتير دروس تعلمناها من وقتها مع كل الشغلات اللي مريت فيها بالوالدية بهاي الفترة.
0: بهاي الفترة وفترة تحدي لإلك كانت، لأنه من بعدها
1: اجت
0: الحرب يعني. وبتذكرك
1: كل شيء بوقتها هي فتحت الاشي. بس انه بصير اقول لهم انه اوكي احنا بوعدكم بشغلات ومنخطط شغلات، بس وكأنه درس للحياة. يعني انت بتخططي وبتعرفي شو بصير معك،
0: بصير بعد
1: فانه فيش خيبات امل. بدنا نشوف شو الحياة بتستنانا، شو مخطط لنا النهار. ممكن احنا نرتب امور، نخطط حلو نرتب نهارنا، بس لازم نعرف شو
0: انه في اشي مش متوقع بصير
1: بالضبط.

0: يعني
1: فبنرجع بنقول انه في ايام بس اقول التاريخ بتعرفي بالضبط وين كنتي.
2: بتتذكري حتى التفاصيل اللي ما إلهاش أهمية، مين كان معي، شو كنت أعمل، مين اتصل،
1: مرات شو كان حتى قدامك على الطاولة، شو كنت عم تشربي، أو جملة سمعتيها زي ما حكيتي لنا كمان،
2: وكأنه مثلا الذاكرة أخذت صورة هيك للحظة
1: وخزنتها. والغريب إنه ممكن ننسى أيام كاملة من حياتنا، بس هاي الدقايق بتضل واضحة. بفكر كل جيل عنده لحظات زي هيك، خبر مصيري، حرب، كارثة، حادث، لحظة اللي بتعرفي فيها إنه في إشي تغير، ويمكن وقتها ما بنعرف قديش رح يتغير أو حياتنا رح تتغير.
2: بتعرفي مريم يعني عم تحكي إسا معي هيك وبتفيد المشاعر،
1: بتفيد وبتشوفي صور كمان.
2: في شغلة يعني انتو قلتيها مثلا إنه أكيد كل شخص فينا مرق شغلة أوكي، وممكن أشخاص ما مرقتش كفاية مثلا وخايفة من هاي اللحظة. يعني في
1: ما فكرش بثلاث سنين هدول، ما حدانش مرة
2: أقول لك
1: ما حدانش، وفي ناس مرقت فظائع عارين
2: لا
1: من قتل، من خطف، من
2: بس في إشي اللي قصدي أقول لك
1: هدم بيت، يعني
2: كان مش مهم قديش الدائرة قريبة أو بعيدة منك، أنت بتعيشي الصدمة، بمعنى إنه حتى لو ما سرتش معك بالدائرة القريبة منك بتصيري وكأنك بحالة تأهب
1: انه تصير معك، تصير لإلك، بتصير طبعا
2: بتصيري
1: بتذكر الحرب، يعني
2: باستعداد
1: طبعا
2: انه وين تدوري في إشي، وكانه بتصير تقولي انه وين وين انا يعني اذا صار مع غيري بيقولش انه هذا الإشي بيجيش عندي. وهون بصير الشغل النفسي اكتر اللي بعد شوي رح نغوص فيه مع الضيف تبعنا، انه كيف ممكن تشتغلي على نفسيتك، خدت التجربة أو ما خدتهاش عن قرب أو عن بعد، إنك تكملي حياتك من دون ما كل وقت تستني الإشي. وكان في كتير مقابلات قبل مريا ومحادثات بيني وبينك عارين مالك إنه خلص الطيارة صار فيها كبست تنين ضوا، كملي حياتك عادي. بالنسبة لإلي هذا ضوا عندي أنا كبسات، يعني انت بتقولي لي خلاص وتكونيش دراما وكملي حياتك وكل شيء عادي، بس انت مش عارفه وقت اتصل. وحتى اسمعي حتى اسمعي قديش الاشي انا متذكريته، انه وقت اتصل سامي وقال لي عارين انا فاهمك، لانه انا عندي كمان الكباس اللي انكبس بالطياره كبس عندي انا. يعني ممكن انت عندك اسا تشوفي تمر ايه، تشوفي بسي بالشارع مقتولي، عندي ما يكبسش كباس جوا،
1: وانا عندي يكبس الكباس واحملها
2: مثلا. الأحداث متغيرة
1: ونحن أشخاص مختلفين، وكل واحد فينا كيف
2: والصدمات والخلفيات والطفولة،
1: يعني
2: شو مرق.
1: ذكري كيف أنا لما فقدت أمي تصرفت وأنت كنت بشوك مني
2: كثير، كنت بشوك إنه أنت كثير يعني مش بشوك بمعنى أنتقد، على فكرة في كتير ناس بتنتقد على فكرة أوكي؟ في كتير تسجيلات اللي اليوم عم نسمع إحنا بالإذاعة
1: تسجيلات على مدار اليوم
2: اللي أنا بفكر فيها أكتوبر. كيف قدروا أطفال مثلا بهذيك اللحظة يعرفوا يتصلوا ويحكوا عادي أوكي؟ يمكن الشخص بيكون بصدمة بنفس اللحظة، ما حدا يحكم على ردة الفعل اللي بتكون،
1: بس في جهاز عنا بالإنسان هو جهاز سيرفايفنج،
2: مش عند كل واحد موجود
1: اللي انت انا انت عندي اللي تعرف كيف
2: انا عندي
1: تتعامل.
2: كباس انا عندي الكباس الانهيار مش السرفايف،
1: ما هو انت مجبوره تو سرفايف عشان تكملي، مجبوره طلعي الاشياء اللي صارت،
2: ما هون الكلام 7
1: اكتوبر وكيف الاميات المخطوفين وعم بينشدوهن وهن كل الوقت في اشي بالجهاز بيعطيكي انك تكملي عشان تقدري
2: على الرغم.

0: الليلة على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وأولادي وأعرف إن أنا مش راجع.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقٍ. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. الآن برنامج مريا وعريم

0: فقبل الفاصل حكينا عن هاي اللحظات اللي الذاكرة فيها بتقرر تحفظها بكل تفاصيلها. بس إسا بدنا نترك اللحظة نفسها ونروح لكل اللي إجا بعدها
1: للحياة اللي استمرت، لأنه مر وقت من وقتها، ومن الطبيعي نسأل قديش الحياة اللي استمرت بتشبه الحياة اللي كانت قبل، وهل أصلا في لحظة منقدر نقول فيها رجعنا لحياتنا العادية، ولا إنه العادي بطل نفسه عادي اللي كنا مأمنين فيه.
0: وبدنا نفتح كل هاي الأسئلة ونتسأل ونشاركها مع شخص مستمعي راديو مكان بيعرفوه منيح. عصام أبو عائل بيشارك معنا بمداخلات ببرنامجنا مريا وعرين، وسمعتوه كمان ببرامج مختلفة في راديو مكان، منها بصراحة وهايت بارك مع زميلي سوزان ديبيني. وعصام أبو عقل عامل اجتماعي ومعالج نفسي وسلوكي ومدير مركز عدن للعلاج النفسي.
1: صباح الخير عصام، وأهلا وسهلا فيك عنا اليوم.
0: فبدناش نحكي يا عصام اليوم عن 7 أكتوبر والحرب بعدها بس كحدث، بس بدنا نحصر الحديث بالصدمة ولا بدنا نحصر الحديث بالصدمة والقلق، بدنا نحكي عن الحياة اللي استمرت خلال هاي السنوات
1: وبعدها.
0: كيف كنا قبل
1: لليوم
0: وكيف بعدها. إذا قررنا حالنا بصباح 6 أكتوبر قبل شوي حكيت ب 2023 بحالنا اليوم، شو تغير بطريقة عيشتنا؟ مش فقط بطريقة شعورنا،
2: تغيرت كثير أشياء. تغيرت أول إشي من ناحية التفكير. اليوم في عنا إحنا مخاوف دائمة موجودة عنا لكيفنا نكمل حياتنا، لأنه من ولا إشي أو خلينا نقول من بلحظة معينة صار حدث جدا جدا عميق جدا كبير اللي أثر على كل مجرى حياتنا، من عمل، من حياة اجتماعية، حتى حياة زوجية، حتى التربية الوالدية، كله صار عليها تأثير. اليوم إذا أنا بدي أجي أحكي أكثر من الـ الحالات اللي بتوصلني، اليوم إحنا موجودين في حالة أو خلينا عم نشتغل وإحنا في قلق دائم.
0: أوكي، هاي حكته قبل شوي عارين صراحة.
2: دائما عندنا القلق، قلق، خوف، كيف بدي أكمل، شو بدي يصير معي من ناحية العمل، كيف بدي أربي أولادي، كيف بدي أخاف، كيف بدي يصير معي إذا صار حدث معين مع ابني أو بنتي، وكيف بدي أحمي.
0: شو بيصير فينا نحن داخليا نفسيا لما بيصير هيك إشي فظيع، حدث فظيع اللي هو بعدين بيكمل؟ بدي أفهم النفسية، يعني أنا كأنه بيشتغلوني عكباس في إشي بجهازي من أنا وصغيرة إنه يلا نيكست، شغالي على نيكست. okay. وبفهمش عارين لما بتقولي لا انا بانهيار اسا.
2: اوكي، ما هو خلينا نقول هيك، الصدمه احنا كل عمرنا بنمرق بصدمات، صدمات مختلفه، صدمات فقدان، صدمات اي شغله معينه اللي بتيجي فجاه بحياتنا بتنعط صدمه. السؤال تاثير الصدمه بيصير هو كيف احنا الشخص نفسه المرة الصدمه هاي بفسر الصدمه لحاله. هل هي الصدمه اللي هي نهاية حياته، هل الصدمة هي بتأثر على حياته، فتأثيرها بيكون ما بعد الصدمة. أوكي؟ ففي ناس بتمرق صدمة عادي بتكمل، ما شفتها انه اوكي عملت حادث طريق، صار الحادث الحمد لله نشكر الله وطلعت منيح بكمل حياتي. في ناس بيعمل حادث طرق وبشوف الحادثة هي كانت نهاية حياته، كان ممكن تقضي على حياته، فدائما بيكون في له تأثير.
1: بحس كمان انه يوقف على اجره من جديد، مش بيأثر على اللي مش
2: هون. هون بصير في تأثير للصدمة. فعشان هيك في ناس ممكن يكون في عندها بين قوسين حصاني أكثر من بعض ناس تانين على الأحداث اللي مرقت عليها من قبل.
1: أستاذ عصام، هل الحصانة بتيجي بيلد إن مع الشخص، بنولد فيها بشخصيته؟
2: لا.
1: أو إيش اللي هو مثلا بيكتسبها مع الحياة،
0: أو مرق الشغلات اللي علمته
1: بالضبط؟ يعني أنا مرات باجي بشوف بقول ليه عصام عارف يوقف على إجري، ليه ماريا عارف تكون بالنكست، هل لأني مش كفاية ماكل كفوف بحياتي، ما فرقتش
0: ما شفتش يعني أشياء فظيعة؟
2: جزء منا نعم، كل ما مرأت بصدمات أكثر خلينا نقول بين قوسين، كل ما صار في عندك حصاني أقوى للتعامل مع الصدمات نفسها، وشغل الثاني هي البيئة اللي انت عشت فيها، هل ساعدوك كيف تتعاملي مع مشاكل ممكن انت تواجهها بحياتك، فعمليا الصدمة بتكون أخف.
1: بس اللي مستفز اليوم واللي عم بيصير بالسنوات الأخيرة اللي أنا عم بواجهه بشكل شخصي، وين الحصانة النفسية تبعت ابنك 5 سنين؟ يا جماعة عم نحكي عن ولد 5 سنين، عن أي حصانة عم تحكوا؟ أنا نفسي بعدني مش عارفة شو هي الحصانة. فصار في توقع وكأنه إذا أنت مش شغالة على حالك وعولادك مشكلتك من جيل صغير، من بعده عم بيطلع أسنان.
2: اوكي، هو انا دائما بحكيها هاي خصوصا لما بصير النقاشات بالوالديه، الولد بيتعلم مننا، احنا الموديل اللي نتبعه في حياته، احنا المثال الاعلى تبعه، احنا الامان تبعه الاهل، عم بحكي انا. اوكي، فلما ولد، بحكي على مثال جدا بسيط، بيجي بوقع بيبكي، فلما تلاقي الام طوالي بتقوم بتصرخ، بتقوم طوالي ملهوفة لإله، فعمليا الوقعة هاي اللي هي وقعة طبيعية لأي ولد ممكن تصير، فبدها تتسبب عنده نوع من المخاوف اللي بعدين بتصير عنده
1: تكبر
2: وبتكبر بعدين. بينما إذا وقع وانجرح وكانت الام او الاب شاطر، حبيبي قوم بطل، انت بعرف انك انت توجعت، بتيجي بتعبطه بس بهدوء، فعمليا بيقدر يتعامل مع الوقعة مرتي جاي بطريقة اخرى. فهي عم نحكي احنا كيف نبني الحصانة الشوي الصغيرة عند الولد، اللي كل ما كبر أكثر كل ما قدر يتعامل مع مشاكله بشكل أفضل،
1: وإحنا مرآة ومشاعرنا موجودة بملامحنا حتى لو جربنا نخبيها.
0: يعني لما منفوت لهستيريا الولد رح يفوت معنا لهستيريا. فإحنا عمليا
2: بكلمات أخرى إحنا عم نحط صدمات عن ابننا بطريقة غير مباشرة.
0: يعني نقول نحن بدنا نرجع على النقطة معينة، تاريخ معين، 7 أكتوبر صار، الأولاد كمان شافوا
1: طبعا في وجه حضروا
0: وكل
2: ياسو. الصدمة أحيانا مش بس إنه أنا مرأتها، ممكن أنا سمعتها أو شفتها.
1: والإشي الصعب أستاذ عصام هاي المرة إنه كله موثق، كله موجود. يعني جعبالي ذاكرتي تنسيني، بس كل شيء موجود بعده، كل شيء مصور، كل شيء
0: ولايف كمان يعني،
1: وكل سنة بذكروك فيها أكتر، وكل مرة بتشوف ريل وبيجي وبنطلك وبفوتك على الصدمة، حتى ولو أنا بدي أشتغل على حالي وخليه من وراي.
2: صح، اليوم تأثير هاي ال 7 أكتوبر تأثير جدا كبير علينا إحنا ككبار، فكان بالحريك لأولادنا الصغار. اللي إحنا شو لازم نسوي اليوم؟ إحنا نضلنا حطين ايدينا مع اولادنا ونشتغل معاهن قد ما بنقدر.
0: اوكي، التاثير نفسه شو عمل فينا؟ يعني ان حكيتها بس بدي ملموس.
2: هزنا
0: يعني.
2: اليوم صار في عندك
0: هزنا.
2: اليوم في ناس عندها قلق دائم، قلق دائم من كل إشي.
0: بايش الإشي بتشوفه القلق نفسه؟
2: اوكي، في العمل عمليا انا بطلت اقدر اواظب عملي او اداوم بعملي بالطريقه المناسبه، بطل عندي الشغف الكامل للعمل تبعي لانه صار في عندي قلق دائم. في حياتي الزوجيه اليوم لما انا بفوت في قلق انا بشكل او باخر بصير عصبي، لما بصير عصبي بصير في عندي الخلافات الزوجيه. في الوالديه لما انا دائما بكون متوتر عايش على اعصابي كل الوقت، فالنتيجه مش راح اكون متفاهم لاولادي، فاي شيء بيصير مع اولادي بصير عصبي مع اولادي، فبالتالي كمان الاولاد عم بيشوفوا هاي السلوكيات وعم بيتعلموا، فان كمان عم بيصيروا عصبيين.
1: الهزه هاي اصحاب مصالح، اشخاص لي اصحاب بيجي بيقولوا لي انه عندهم مشروع كتير حابينه، بس فجاه مثلا للجيم مثلا، اوكي صاحب ممكن بكل لحظه، فيمكن الحرب، يمكن اوكي نامت بردت، يمكن بعدت، بعرفش قد ايه قريبه عننا، بس فجاه بتصير تحسي انه بدي اخطط لنهار اللي فيه رح يسكروني، هل ممكن انا اخطط وبعد شوي رح تيجي خيبه امل وتوقفني؟ يعني بطلنا نعرف احنا اذا بدي احط مبلغ وافتح مصلحه ولا فش امان بهاي، يعني بهذا المكان اللي كل لحظه ممكن تتزعزعي. لا، انا بدي اتمسك بشغلي لانه شغلي شغلني وقت الحرب حتى ولو انا مش راضي عنه، بس في ثبات معين. يعني كل إشي بقراراتنا كبيره وصغيره صارت متاثره بالضبط،
2: وزادت الامور سوءا هي الحرب. فاليوم صار في عندك ولا صار في عندي تبول لا إرادي، رجعوا يعني صار في يعني
1: رجريس.
2: أو أنت عم تحكي من أولادهم من 6 و7 و8 سنين.
1: واو.
2: أوكي، في عندك أولاد بس تسمع صوت الزمور اليوم، زمور العادي، فتلاقيها فاتت
1: طرقة باب،
2: ففاتت في حالة قلق دائم. الناحية النفسية لما أنا بفوت في قلق دائم. في هرمون اسمه هرمون الكورتيزول. هذا الهرمون بيصير فيه رماء بيرتفع المستوى تبعه للأعلى. فلما بيرتفع فأنا كل وقت بضلني في وضع متوتر،
1: تأهب،
2: تشنج، والذاكرة هون بتقل.
0: فبصير الذاكرة بتقل،
2: بصير في عندي نسيان، فبتلاقي صرت أنسى. فعشان أحيانا بعد لما يصير معي صدمة، لما باجي أنا بدي أحاول أتذكرها في قسم من الأمور اللي صارت معي بالصدمة
0: بنساها،
2: بنساها،
0: مش موجودة،
2: مش موجودة. نعم
1: صدق عصام، في شغلة اللي مش عارفة أوعد نفسي وأوعد المحيط تبعي وخاصة الأولاد فيها، إنه الإشي ما خلصش. يعني الإشي ممكن بكل لحظة. وهي المريا قالت لي قبل فترة كان في كم من يوم كركبوا لنا حياتنا، كان في 24 ساعة وقفوا لنا حياتنا فيها. فأنا هيك غضبت، يعني شو اللي عم بيصير؟ فقالت لي هلو، الإشي ما خلصش، إنه أنتي حبيتي كملي حياتك عادي، وفتحوا السوق وماشيين السيارات وكل شيء عابر تمام، بس الإشي ما خلصش. فكيف ممكن أنتي تعيش بوضع
0: تتأقلم؟
1: لأنه بكل لحظة ممكن تصير شغلة.
2: بدي أحكي شغلة شوي غريبة، ما أفكرش لقدام،
1: ما أفكرش لقدام،
0: أعيش اللحظة
1: إسه.
2: يعني ما أفكرش إنه بكرة أخرى شهرين أخرى شهر بيصير معي حرب، لأنه باللحظة بتفكر بيصير معي حرب أخرى شهر، فأنا كل الشهر أو كل الوقت بضله بالي مشغول بالأمور.
0: هل ما أفكرش بالسلبي بالحرب، أو يعني كمان ما أفكرش بالإيجابي؟
2: أفكر بالحصل أنا عايشة إسه،
0: ما فكرش بكل ما تحمل،
2: بكل ما تحمل، وما فكرش انه بده يصير. يعني اوكي حرب بدها تصير، اذا تصير لا مش بايدي ولا بايدك،
0: مش بسيطرتي،
2: مش بسيطرتي.
1: فانا حتى الناس لما بتكون ايجابيه ماريا بدها تسافر بتقول لك خايفه اعلق برا.
0: كتير يعني، يعني انا كتير مرات
1: يعني انا عم بحكيكي ناس اللي مكيفين ومبسطين وتتتا، حتى غادي يعني حتى لو بتكوني ايجابيه بتصير تحس بحساب.
2: اوكي قد ما بنقدر نحكي في شي امكانيه ما نفكرش لقدام. اوكي عم بحكي في ناحيه الشغلات اللي بتفوتني في قلق،
1: مش شو عندي سيطره عليه وشو عندي اشياء ما عنديش سيطره عليها. اللي ما عنديش اشياء سيطره عليها
2: بحاول أتركها. بحاول ما افكرش فيها قد ما بقدر، لانه بدي اعيش، بدي اجي اقدر أمر يومي. يعني معطيك مثال جدا أبسط، كلنا عارفين إنه الموت جاي لكل واحد فينا،
0: صح؟
2: فإذا كل وقت أفكر إنه ديجي عندي موت، فأنا بالفعل مش راح أقدر أعيش.
1: على فكرة عم تحكي إشي
0: بجيبه على نفسي كمان،
1: بس لا عم تحكي الإشي وكأنه عادي. كتير صعب، الناس بتفكر باللحظة اللي فيها تفارق أغلى الناس عليها.
2: أوكي
1: بس كيف كيف
2: بس يعني إذا أنا إذا أنا يعني كل وقت أفكر، بحكي كل وقت أفكر إنه أنا راح أموت، فأنا عمليا أول شيء مش راح أنبسط بحياتي، مش راح أقدر أعيش حياتي الطبيعية، وبضلني عايش في قلق وخوف دائم.
0: بس إذا فكرت بالعكس، إذا فكرت بالموت وتمام وبحضر حالي للموت، بحضر بجهز حالي لهاي اللحظة لأنه رح تيجي هاي اللحظة، بعمل الأشياء اللي بحب أعملها.
1: كيف كيف
0: شو كيف؟ ما هذا اللي عم بقوله، بجهز
1: شو
0: حالي،
1: بجهز حالي كيف زبطه معك. يعني أنا بجهد بس التفكير مش عارف.
2: هلا يعني مثلا الشغلات البسيطة، إنه تحط وصية مناسبة، تعمل
0: أشياء ما عملتهاش من قبل،
2: شغلات معينة بدك تعملها. أوكي هذا المقصود بجهز. يعني عمليا بدي بين قوسين بدي أنبسط بحياتي بين قوسين.
0: فهمتي؟
1: فهمت، بس صعب أستوعب، صعب أستوعب الشغلات.
0: ليه عليها صعب تستوعب؟ برجع كمان مرة بسأل، ليه على أشخاص معينين صعب يستوعبوا، وأشخاص مثلي اللي قابلين الشغلات زي ما هي از از؟
1: هذا التقبل كمان مستفز.
0: مستفز زي
2: لا مو كمان التعلق بيعمل إشي من الشكل.
0: كيف
2: تعلق؟
0: يعني
2: يعني انا متعلق باشخاص معينين، انا متعلق بحكي تعلق زائد، مش عم بحكي تعلق حب. يعني انا بحب امي،
1: لا لا
2: اوكي عم بحكي انه انا بقدرش اطلع بدون ما اشوف ما احكي مع امي كل وقت مع امي. فعمليا بين حسين وفقدان امي هون عمليا بفوتني في في في في
1: دوامي،
2: في دوامي جدا كبيره، فبضلني خايفه.
1: ما كنتش متعلقه؟
0: كنت جدا. انا كنت اقول دائما انه حبل السره بيني وبين امي هو ما انقطعش من وقتها، بس تقبلت الشغله، يعني انه هاي سنه الحياه، بصير احداث. والحدث فقدان امي كان صادم جدا وبسرعه وصعب، بس انه فهمت انه هاي الحياة سلفي.
2: أوكي. بحكي أنا كمان لما أقول ما فكريش لقدام، مش معناته محضرش حالي لقدام، مثل ما حكت ماريا. يعني لما أنا عندي اليوم حروبات وعندي اليوم الأمور، فلازم أهيئ المدرسة، أهيئ الأولاد كمان كيف ممكن يتعاملوا مع الإشي لما بيصير صار معي. أوكي أحضرن بس مش كل الوقت أفكر فيه.
1: الأولاد كمان الأولاد صارت حتى كل محل بنروح عليه وين الغرفة الآمنة.
2: الغرفة الآمنة نعم
1: كل محل حتى
0: فين مهيئين. لا لفتت انتباهي حكته عارين قبل ما تيجي عصام إنه حكت يعني كيف الأولاد نرجع نقول لسبعة أكتوبر والأولاد يعني كانوا أولاد بالكيبوتسات وصار إشي كتير صادم عليهم. قدروا يرفعوا تليفونات قدروا يحكوا كمان هاي حصاني كيف بتصير يعني في لحظة كارثة كبيرة أنت لازم
1: بتشوف
0: تقوم تعمل أكت وبتشوف أشياء صعبة جدا قدام
1: صح. بتفقد أهلك قدامك وبتكمل وبتتصل وبتحكي مكالمة
0: وين أنا
1: يعني شو شايف قدامي
2: هو بهاي الحالة موجود في الفعل نفسه يعني بالدوينج أوكي مش عم بفكر وانت بصير الانهيار لما يوقف العمل يوقف الدوينج فهون بصير الانهيار. يعني احيانا ممكن احنا عم نمرق صار في حادث معين قدامنا فبلاقي الواحد بدي نزل او ابني وقع فانا عملت كل اشي او ابني علق فانا طلعت على الشجرة عشان اطلعه فهذا هو ما بفكر اللي بشتغل من منطلق غرائزي. اوكي بعد ما اشتغل هذا كله كل وقت تفكيري مش عم بيصير معي الا بدي اصل لحل المشكلة اسا
0: to survive يعني في إشي
2: بعد ما يخلص الحدث نفسه هون بصير الانهيار أوكي إذا ما كان في مساعد الملائم.
1: أستاذ عصام هل على صدد كل هاي الأمور صار في أكتر وعي للعلاج النفسي نلجأ لأخصائيين
2: جدا
1: ولا صار في خلص هاي حياتنا وتعني تعايش معها
2: جدا جدا جدا يعني أنا
0: وبالمجتمع العربي كمان
2: جدا جدا ما بتصدقوش قديش اليوم اي حدا بحس شوي انه في عنده تعب معين او مرق مشكله معينه او حالته مش مرتاحه بيجي بيطلب يعمل العلاج.
0: وين صار اشي لانه مره اذا بنطلع المجتمع العربي بالضبط
1: كان يخجل
2: بالعكس
0: ايش صار هل الحد يا هاي اللي صار قبل
1: اهون لي الحال
0: قبل وبعد اوكي هل الصدمه الصدمات الحدث الصعب جدا هو أدى للإشي
2: أعطت نورماليزاتيا
1: يعني وكأنه زمان يعني وكأنه زمان مش عشان أهلي اتطلقوا عشان الحرب إشي هيك وكأنه
2: هذا واحد. والشغلة الثانية الوعي اللي صار اليوم عندنا في المجتمع العربي حتى البرامج الإذاعية البرامج التلفزيونية اللي بتحكي عن المساعدات النفسية والعلاجات النفسية
1: السوشيال ميديا
2: فخلت الإشي
0: شرعي
2: وعادي مش إنه أنا اليوم علي العلامة الحمراء أنا روحت عند معالج نفسي أو عند دكتور نفسي
0: وأنا مجنون فعتها لأنه هيك
2: الزيادة في الأشخاص اللي اليوم بيجي بياخدوا العلاج النفسي هي مخيفة. مش عم بحكي
0: كبار وصغار
2: دكاترة محامي ضباط جيش من كل النواحي من كل شرائح المجتمع تبعنا.
1: بس هل هذا كمان بيزيد علينا ضغط انه كل شيء لازم نروح ونستشير وعبء مادي كمان ولا لازم كمان مرات نكون عفويين وهي صدمة وبتمر؟ يعني احنا صرنا كتير كمان روبوتات اي اشي علاج وظيفي اي اشي علاج نفسي اي اشي علاج بالفنون علاج بالكراميكا علاج بالتنفس تعال نروح نتنفس بالطبيعة شو الريتريت وتاتاتاتا مش اني عم بمانع بس انه صار في وعي اكتر من اللازم اللي صار في اكتر امكانية يعني
0: منيح
1: إلى ما لا نهاية
0: ممتاز
1: منيح ولا
2: لا أكتر. هو مش خلينا نقول مش للدرجة هاي منيح لأنه أحيانا عن جد المبالغة في الموضوع بيخلق مشاكل مش لازم كانتش موجودة
1: شكرا
0: بس أنا بدي أحط حالي بالمركز هون أنا بدي أعلم حالي
1: بس خلص تكون دراما
2: وقعتي كنت تكوني بالمركز بدون ما
0: إيش عمل ريتريت
1: لا المقصد مش حكيتي مش أحكي
0: لا أنا خصوصي عم بروح على الإكستريم
1: أنا عم بروح
0: مش من فراغ
2: أنا برجع بقولك مثل ما حكينا لما أنا اليوم الولد
1: وقع كت بنطلونك وكمل
2: أوكي صار شي
0: أوكي مش أكتر من اللازم أخذ
1: وقع الولد بركي فش عنده توازن
2: أنا يعني بدي أحكي عن المركز تبعك لما بيجي ولد عمره 3 سنين أو 4 سنين بده علاج عاطفي
0: شو مرة
2: أوكي فالعلاج الأصلي الأساسي هو الوالدية
0: لحظة
2: أنت بتعطي الوالدية الأدوات اللازمة خلص الموضوع بإمكان حدا ثاني يقول واو الولد عنده مليون مشكلة وبتقدر تشتغل معاه سنين انت هون عملت له مشكله، بس باللحظه اللي بتقعد مع الاهل وبتعطي الارشاد المناسب للاهل وبتساعد الاهل خلصت مشكله الولد، ففيش حاجه تعمل من ولا شيء.
1: صراحة بدي بس على النقطة هاي إنه عن جد اليوم إحنا كأهل صاروا كتير كتير محملينا مسؤولية أكتر من اللازم، فائد من الشغلات يعني بيحسسوك وكأنك حتى ولو ابنك تمام وطبيعي فيه مليون علي، تتصلك النارسي بتقولك الفحص عينين، الفحص الدينين، الفحص التغذية، الفحص التطور، النمو، العلاج، شو في لي بركة عنده شوي فرط حد. يعني أوكي حلو الوعي، بس وين الحد؟ وين الحد؟ إيش لازم نعمل إحنا مع كل الوعي والإمكانيات الموجودة؟
2: هون لازم نعمل توعي للأهل،
1: اللي هي
2: لأنه الأهل لما بسمع النارس أو بسمع المستشارة في المدرسة أو بسمع إشي، فبالنسبة إلي أنا دول ناس أخصائيين يعني عندين، فأكيد شافوا شغلة أنا مش شايفة.
1: أوكي
2: فباللحظة اللي بصير فيه توعي للأهل إنه مش كل فرط حركي هي عبارة عن كثر حركة وعدم تركيز، اللي هو شغلة نيورولوجية عصبية، إلا ممكن فرط الحركة لأنه عم ببرق تنمر، ممكن فرط الحركة لأنه عنده وجع بطن، ممكن فرط الحركة لأنه عنده مشكلة في النظر، ممكن فرط الحركة لأنه عنده كآبة.
1: في أهل بيجوا اللي بيقولوا لك لا أنا ابني بجنن وفش مثله ملوش إشي وعندي ثقة فيه ومرت ابني
0: واستنى شوي.
2: أنا بالنسبة لي لما بيجي عندي الأهل أول شيء لما بيجي عندي أهل بدي استشيرين، بدين علاج، بسألين إيش شايفين، أعطوني أنتو، قالوا لي أنت ليش، قالوا لي قالوا لي أنتو شو شايفين، شايفيني منيح الله سهل عليكم.
1: أوكي
2: في شيء
0: في جيل
2: نظر تختلف عن الآخرين أنا بعرف، بس
1: لما قالوا لي سمع قالوا لي الفرق بين قالوا لي
0: وبين أنت شايف، وهذا اللي بقوله دائما. بدي أسأل في فئة عمر معينة اللي هي المراهقين اللي هنا مرقوا فترة كتير صعبة، يعني كانت كورونا حرب، وهي الفترة اللي هني بتغيروا فيها
1: تنسقل شخصيتهم
0: كمان وإيش دن يعملوا بقريت، يعني عم بحكي عن ولد أنا عندي عشت ومرق ظروف مش هويني يعني، ومع تغيرات واليوم بقول لك أنا بديش بعد كله هذا اللي عم بيصير بديش أضلني هون.
1: الهروب
0: بده يهرب.
1: ليش الهروب عيب؟ الهروب
0: يعني
1: ممكن يكون حل.
0: كمان بمرقوا كيف ممكن هني يعني بما انه هني مراهقين يلا صاروا مراهقين تغيرات بتصير معهن فعادي،
1: مش بس كمان شايفين كتير امكانيات
0: وبيفوتوا اكتئابات وجزء من الهرمونات تعرف من مشي نحنا، بس لا اني عم بمرقوا
2: مش حدا مش عم بمرقوا.
0: لا يعني
2: سؤال اخر مرة كيف انا بدي اشوف الموضوع من اي ناحية. اوكي اذا انا برجع بقول إذا أنا بدي أرجع أكبر الموضوع بين أسين الموضوع راح يكبر
0: راح يكبر. أوكي.
2: إذا أنا بدي أشوف الأمور حتى ابني اليوم بقول لي ابن 16 17 سنة بدي أسافر برا بدي أتعلم برا بدي أعيش برا،
0: الوضع هون مش حلو
2: ممتاز ممتاز. بدي أقعد معها أقول له أوكي هات نشوف شو الخطوات اللي ممكن تكون إيش أنت شايف بكرة ممكن برا ممكن يصير. فننزل للحيثيات الأولانية عشان مش
1: شايف الحياة وردية برا.
2: مظبوط مظبوط. فبنيجي شوي شوي كيف بدك تجيب المصاري، كيف بدك تعيش، وين بدك تعيش، اللغة. فلما بتيجي بتحط الأمور قدامه هاي، وإذا هو عنده القدرة إنه يقدر يمرق هاي الشغلات أوكي، إذا هو شايف حياته برا ممكن تفتح له حياة ثانية وبيقدر مش لازم أوقف في طريقه حسب رأيي أنا.
0: أوكي
2: أوكي وممكن يروح ويرجع، ممكن يروح هناك يلاقي صعوبة، ولما يرجع أنا كأب أو كأم ما أجيش بين أسين أجي أحمله جميل بشكل كله بينفعش أوكي جربت أنت بعدك موجود في حاضنة أهلك في ناس بيأمنوا فيك، والفشل هو جزء من النجاح.
0: صح.
1: مطبات بحياتنا بعد رح تكون، وهذا جزء لا يتجزأ وكأنه هيك جمرك بتدفعيه يعني مقابل كل فترة حلوة، من هون لوين وكيف ممكن نتصرف بحياتنا. ولكل شخص عم بسمعنا إنه لكل وقعة بدنا نبكي ولا
2: في وقعات بتبكي لا شك، بس الوقعة نفسها إذا قدرت تشوفها في طريقة ثانية فممكن تكون دافع لإلك لفوق.
1: أوكي.
2: بغض النظر شو هي الوقعة، لأنه كل وقعة فيها إشي إيجابي.
1: كيف بتشوفها أنت أستاذ عصام، كيف بتشوف الجانب هذا الإيجابي من الشغلة اللي تشدك لفوق ومش تشدك لتحت؟
0: عملين كيف تستمع؟
2: هذا هو الرؤية اللي قدام. لما أنا بقى بشغلة معينة، أنا اليوم توفى عندي حدا عزيز علي، أوكي صدمي، وشغلة جدا وحزن حقيقي ومؤلم، بس إذا أنا باجي بقول له أوكي أنت صح لك تشوفه قبل ما يموت، أنت عملت اللي قدرت تعمله قبل ما يموت، وقفت معاه، أنت اليوم نجاحك هو جزء من أمنية الشخص اللي توفى اللي كان عزيز عليك، فالإشي الإيجابي اللي فيك حتى في الإشي الأدي سلبي أو الأدي مؤلم.
1: بمجتمعنا إحنا بعدنا كتير نتأثر من المحيط، والمحيط عنده كتير يعني كتير سي علي، وكأنه بيوعز وبيحكي، ومش شرط هذا الإشي إيجابي. كيف إحنا ممكن بكل صدمة منمر فيها منتأثرش؟ قالت لي وحماتي مسؤولة عني وإمي حكت لي وعمي والجيران والحي والمجتمع والقرية،
2: مش هوين
1: كيش لازم كيف نعمل؟
2: مش هوين، لا إذا بتعلق بشخصية البني آدم هاي مش هوين. أنا اليوم أجي أقول لأي حدا تهتمش، كيف بدي أهتم إذا أنا كل عمري عم بهتم لأي إشي عم بيحكوه؟ مش هوين
3: كل عمري، هون كلمة كل عمري، بس هلا أنا لازم أهتم فين عن جد؟
2: لا أنت لا لا بس أنت هاي أنت اليوم تحكيها اليوم لأنه أنت اليوم صار عندك القدرة تشوف إن أنا
1: تغربلي.
2: الشخص الآخر بدي أحكي علي بالمنيح راح أنا بصير بحكي علي بالعاطل مشكلته، بس هاي ما خلقت ماريا هيك. أوكي اشتغلت على حالك، يمكن البيئة ساعدتك. بس لما أنا عايش في بيئة اللي أي حركة بتصير أي جاري بيحكي أو هاي شغلي بيأثر علي وتربيت هيك، مش من هوين أجي أقول لا تهتميش أو تهتمش.
3: أوكي.
2: هاي سيرورة، هاي سيرورة، يعني الإشي ما بروح بكلمة. لما تقول قوي شخصيتك، ما بتقول شخصيتها بكلمة وكلمتين أو لقاء أو لقائين، سيرورة. تبدأ تشوف حالك. إسا لما أنا بقدش أقدر أتأثر بالآخر لما أنا بعرف قيمتي، لما أنا ببدأ أقدر حالي، باللحظة اللي أنا بقدر حالي وبعرف قيمتي الحقيقية وتشيه من الآخر.
1: إحنا
2: هون مشكلتنا إحنا كيف نقدر نشوف حالنا ونقيم حالنا ونقبل حالنا في كل إشي.
3: هاي الكلمة السر، نقبل حالنا بكل إشي بكل الظروف.
2: نعم.
3: اللي ممكن نمرقها.
2: نعم. بالسلبيات والإيجابيات. نعم.
3: قبل وبعد كمان.
1: ماريا أنت بدك هيك تختمي مع عصام بطريقة معينة لترجعنا لأساس حديثنا، إنه لو بدنا نختم هيك مع شخص اللي قبل 3 سنين مثلا حياته كانت معلقة بكل اللي عم بيصير حواليه، شو كان السؤال بالضبط ماريا؟ يعني
3: بدي أختم يا عصام مع شخص يمكن عم بسمعنا إسا وبحس إنه من 3 سنين حياته معلقة كأنه مستني الحياة ترجع مثل ما كانت. هل أصلاً لازم نستنى نرجع لحياتنا قبل 7 أكتوبر 2023، ولا بمرحلة معينة لازم نفهم إنها تغيرت ونبدأ نبني حياتنا داخل الواقع الموجود؟ وإنت لخصت بين الحديث هذا، بلخص كل حديثنا إسا.
2: أوكي خلينا نقول كل يوم تمر إيه حياتك تغيرت، بطلع ترجع مثل اليوم اللي قبل. فيش إشي اسمه اليوم أنا عصام مثل ما كنت قبل بشهر أو قبل مبارح أو قبل يومين،
3: وبالذات لما في أحداث صعبة
2: كل يوم، فأنا صرت شخص آخر. تعلمت، تقدمت، تأخرت، مرأت في مشكلة معينة، في الظروف انتبعتي عم تتغير. فيش إشي بيقدر يغير البني آدم إذا هو بدوش يغير حاله، نقطة. يعني أنا ممكن توديه عند أحسن معالج، عند فرويد نفسه بين قوسين، إذا هو بدوش يساعد حاله كل اللقاءات على الفاضي. فالإشي الأساسي لأي تغيير بدك تعمله أو أي شيء بدك تعمله بحالك
1: من جواتك،
2: تبدأ أنت تقول أنا بدي أغير.
1: كيف
3: على رغم كل الصدمات اللي مرقتها، على رغم 3 سنين هدول، على رغم،
1: بس ما هو مش عارف يساعد حاله، كيف بده يدور عليها جوا؟
2: السؤال جدا الأساسي اللي بسأله إياه، أنت مبسوط بحياتك إسا؟
1: ونقول لا،
2: ممتاز، بدك تبدا تعمل تغيير.
1: شو
2: بدك تبدا تغير؟ من
1: مش عارف،
2: ما عشان هيك
1: مضايع.
3: ما هو عارف كيف، مش عارف عارين، هو عارف كتير منيح ايش بده، بس هو بدوش يعمل اول خطوه.
1: فيش حدا بدوش.
2: بلا كتير خوف من الفشل،
3: الخوف يمكن يشوف
2: المرحله انت بتحكي، حتى لو انا بين قوسين مش مرتاح إسا، بس أريح لي من أن أجي أعمل تغيير، لأنه التغيير بخوف، أي تغيير بخوف.
3: ببطل من أنا كمان.
2: أوكي. فخليني، وأحيانا كمان لعب الضحية بين قوسين، مش كل واحد بحكيه، بس بحبش أحكيها، بس إن أحيانا أكون ضحية
1: أهون لي
2: وأربح لي.
1: يعني المضحك المبكي،
3: هي هاي الضحكة
1: المضحكة
3: الواقع تبعتها الواقع اللي منعيشه. فواو
1: أستاذ عصام أبو عقل،
3: شكراً.
1: الحديث هذا ممكن كان أنا وماريا نكمله لثلاث أربع خمس ست ساعات،
3: ملان أسئلة
1: وملان شو نحفر جواتنا
3: ومنروح ومنرجع كمان، تعرف نحن
4: أكيد أكيد.
1: ولما قلت لنا أنه خليها تكون عفوية، فبالفعل الواحد بعرفش إيش شو بيخلق الحديث ولوين الواحد بيكمل، بس دايما الواحد لازم يتساءل ويسأل ويبحث عن حاله وعن اللي حواليه وعن الوضع اللي عم بتغير وكل ماله بتغير.

0: الليلة على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجل.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقٍ. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. أنتم مع مكان.

0: تمام الحادية عشرة في راديو مكان وأيضا شاشة مكان. نرحب بكم مستمعين الكرام وننقل لكم ابتداء من اليوم وحتى يوم بعد غد السابع من أكتوبر المراسم الرسمية العائلية الجماهيرية لإحياء ذكرى السابع من أكتوبر 2023. الآن سوف نكون في بث خاص لننقل لكم المراسم الرسمية من جبل هرتسل. بداية الطاقم معنا في الإنتاج نادية أسمر مارون، كوبي مور من الهندسة الإذاعية، وهذا البث يقدمه لكم كل من الزميل وسام جابر. أهلا بك وسام.
1: أهلا بك إيمان.
0: ومعكم إيمان القاسم سليمان. إذن وسام، نحن ننتظر الإشارة لبدء هذه المراسم. ماذا كنت تريد أن تضيف وهي تبدأ عمليا سلسلة طويلة وكبيرة من مراسم إحياء ذكرى من قتلوا، من استشهدوا، ليس فقط في السابع من أكتوبر وإنما على مدى 3 سنوات تقريبا من الحرب؟
1: نعم، هذا صحيح. إسرائيل تحيي اليوم الذكرى السنوية الرسمية 3 لمذابح أو مجازر السابع من أكتوبر عام 2023 وفق التاريخ العبري، إذ صادف في فرحة التوراة الذي كان يوم السبت وعليه تأجل الموعد. نعم. لهذا اليوم
0: في ختام عيد العرش سكوت. نعم، كما صحيح. كان في حينه.
1: اليوم تجرى المراسم الرسمية والمركزية، أولاها في جبل هرتسل أو على جبل هرتسل عند مقبرة عظماء الأمة، حيث تقام المراسم الرسمية المركزية، يحضرها كبار المسؤولين في الدولة وفي مقدماتهم رئيس الدولة يتحاك هرتوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
0: وستكون خطابات نحن. نعم. سننقلها ونترجمها ببث مباشر.
1: رئيسية خطاب لرئيس الدولة وكذلك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومن ثم تجرى المراسم الرسمية لإحياء الضحايا المدنيين الذين سقطوا في تلك المجازر عند الساعة 2، وذلك عند النصب التذكاري لضحايا الأعمال العدائية وضحايا الأعمال الإرهابية في جبل هرتسل أيضا هنا في القدس.
0: وعدد الضحايا جراء هذه المجزرة هو عدد كبير جدا. دعنا فقط نشير للمستمعين، الآن نرى رئيس الدولة يتحك هرتسوغ يدخل إلى الموقع، إلى موقع إحياء هذه الذكرى. نرى أيضا عددا من الوزراء من بينهم مثلا
1: رئيس الوزراء إيمان طبعا
0: بالضبط. الآن نرى بنيامين نتنياهو أيضا يدخل
1: إلى
0: الموقع، موقع هذه المراسم.
1: وذكرنا أنها تقام تلك المراسم في مقبرة عظماء الأمة على جبل هرتسل في القدس.
0: رأينا الوزيرة ميري ريجيف تصافح كل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء،
1: تتولى كل ما يتعلق بالمراسم.

0: الاحتفالات الرسمية في الدولة فهي الوزيرة المسؤولة عن كل هذه الترتيبات
1: كما هو في يوم الاستقلال. عمليا نذكر في هذه المراسم الآن نرى أمير أحانا أيضا
0: رئيس الكنيسة بطبيعة الحال
1: في هذه المراسم من المتوقع طبعا أن تكون مشاركة كبيرة من رجال الأمن أيضا
0: أولا وكذلك أبناء عائلة الضحايا بالطبع سيحضرون تلك المراسم إذ وجهت إليهم الدعوة لحضور المراسم الرسمية والمركزية
1: ولكن بعد غد هناك مراسم أخرى
0: هي أكثر شعبية
1: من قبل العائلات
0: في 7 من أكتوبر. نعم صحيح.
1: ماذا نصف أيضا للمستمعين إلى أن نبدأ بنقل الكلمات
0: طبعا نحن نتحدث عن مرور 3 أعوام منذ ذلك اليوم المشؤوم ذلك اليوم الأسود 3 أعوام
1: رئيس هيئة الأركان
0: نعم
1: ورئيس المحكمة العليا أيضا
0: جنرال زمير ويتحق عميد رئيس محكمة المحكمة العليا طبعا كل يأخذ موقعه لتبدأ المراسم بصورة رسمية على كل إيمان نحن نتحدث عن مرور 3 أعوام كما ذكرت
2: بوكر سمحة
0: وها الآن
1: شاشة تبين الساعة التي بدأت فيها المجدرة 6:29 في صباحا من 7 من أكتوبر
0: الهجوم المباغت في ذلك اليوم نعم صحيح
2: لاجين على بايت دو שממשיך מאז כבר 3 שנים להתייצב ולומר הנני
0: إذن مقدم يمدح جنود جيش الدفاع الذين سارعوا إلى الدفاع عن حياد الوطن والوقوف إلى جانب المواطنين بعد وقوع هذا الهجوم المباغت وهذه مقاطع تنقل عبر فيديو مسجل للجنود الذين شاركوا في التصدي لهذا الهجوم
1: هما هو يصف الخدمة العسكرية التي يقومون بها في هذه الظروف عندما بدأت الحرب
0: ويتحدث عمليا عن استخلاص العبر من تلك الحرب التي الذي شارك فيها ونحن نعلم إيمان أن هناك يعني جنود قاموا بأيام كثيرة
1: هذا هو نداف كوهن الذي عمليا استشهد في هذه المعركة على الشاشة خلف المنصة اللون الأحمر الآن هذا أداء غنائي طبعا الأغاني ستكون كلها اليوم وسام أغاني بأجواء حزينة أجواء للذكرى

0: على فكرة وسام، نحن بدأنا الآن بالاستماع إلى هذه الأغنية الحزينة. لم نرى بعد العرفاء هذا العريفين أو العريف لهذه المراسم، ولكن
1: المراسم افتتحت في هذا المقطع الذي
0: بالضبط نوعا ما على خلاف ما وصلنا من ترتيب لهذه المراسم. على أي حال طبعا في هذه المراسم هناك دمج لمقاطع فيديو لجنود شاركوا وقتلوا استشهدوا في هذه المعركة، لأغاني طبعا حزينة بكلماتها وبألحانها، وستكون هناك كلمات رسمية لكبار الشخصيات. نرى كما ذكرنا رئيس الدولة وعقيلته ميخال، رئيس الوزراء، رأينا أيضا ميري ريجيف، وحاول أن أرى أي من الوزراء أيضا يتواجد في المكان. هذا هو رئيس بلدية أورشليم القدس موشي ليون.
1: نعم صحيح.

0: نوضح للمستمعين، أنتم الآن تستمعون معنا إلى الصورة صوتية عبر الراديو، ولكن أيضا صورة بالكامل عبر شاشة مكان مراسم إحياء ذكرى من استشهدوا في 7 أكتوبر وفي المعركة التي استمرت حوالي 3 سنوات. كبار الشخصيات يتواجدون في هذا المكان على جبل هرتزل، وهو موقع المقبرة العسكرية الرسمية.
1: אני מת כדאי שאשאירו ראות הפעלה או אספד כלשהו על עצמי. אני מבקש לא לשקוע באבל. הוא עשוי להיות יומיומי ומתיש. אך העשייה שיכולה לצמוח ממנו אין היא מתישה.
2: هذه الأغنية عمليا كلمات أحد الجنود الذي قتل في الذي ليفشيتز الذي كتبها قبل سقوطه في معركة السيوف الحديدية، وتم تلحينها وغناؤها.
0: التاريخ الذي يذكر أنه 31/10/2023، بمعنى يعني أيام معدودة منذ بداية المعركة، لأن هناك من قتلوا أيضا في الشمال وهناك من قتلوا في الجنوب.
2: في شمالي

0: Cause all our
1: نصف للمستمعين وسام جابر الذين يرافقون هذا البث عبر المذياع ولا يشاهدون على الشاشة، نرى في الخلفية أثناء أداء شاي أبرامسون لهذه الصلاة هناك أسماء للشهداء في فيديو يتم نشرها، تسلسل أسماء يتم نشرها في الخلفية
2: الذين سقطوا في ذلك اليوم
1: أو في المعركة على مدى حوالي سنتين ونصف من الحرب في الشمال وفي الجنوب.

0: מפוצצים.
1: ונפלו אומות גיבורים על הגנת העם והארץ.
2: هذه من أكثر المعارك التي حصدت أرواح مدنيين وجنود أيضا.
0: أطول الحروب.
2: أطول الحروب بالضبط. والعدد عدد كبير جدا من الذين استشهدوا سواء كمدنيين إما في الحفلة أو في البيوت أو كجنود.
1: تهم

0: هذا هو بث مباشر من جبل هرتسل. نذكر المستمعين بأننا ننقل لهم المراسم الرسمية لإحياء ذكرى شهداء 7 أكتوبر وأيضا المعارك، هذه المعركة الطويلة، الحرب الطويلة، الشهداء من قوات الأمن، من جنود وشرطة ومن أدوا فرق إنقاذ وغيرها، وهذا مختلف عن المدنيين. ستكون هناك مراسم أخرى
1: بصورة منفردة عند الساعة الثانية،
0: وأصلا لا يتم دفنهم في المحكمة في المقبرة العسكرية، الموقع الذي تقام فيه هذه المراسم الآن.

0: משמר יציג את נשקו. אצק, שק.
1: בבקשה לשבת.
0: משמר יעבור לנוח. עמוד, נוח.
1: בזמן הלוויה של עברית
2: מרים אל-עריפה תתחדث عن زمن الجنازه او وقت جنازه عברי زوجها
1: את המשלוח עברי
2: وصلت هديه بعث بها زوجها قبل مقتل او سقوطه
1: اشتهيت
2: عباره عن باقه ورود او زهور مع الشوكولاته
1: اني كان سمح
2: وعندما انتهت من الجنازه هي تسلمتها فيما بعد
1: مبكش ممخ لخيخ وليوت ام روش
2: وكتب لها رساله قصيره طالبا منها بان تبتسم دائما
1: تتبنكي بالشوكولات وتهني من يوفيو של الزر شلخ تמיד عبري הייתי קצינה בצהל לפני שעברי נפל.
2: كنت ضابطة في جيش الدفاع قبل استشهاد زوجي. عبري.
1: خلق مع الدرخ שלי לקיים.
2: ان لبس الزي العسكري هو اسلوب حياتي وطريقي في هذه الحياة.
3: אנחנו משפחה לוחמת.
4: الان مقطع فيديو.
2: نحن عائلة نحارب من اجل الدولة.
3: גם כשהתחלנו את הדרך כמשפחה, ממש, מהרגע שהילה נולדה, הילה נולדה, סיימת חופשת לידה בשבעה באוקטובר 23. כאילו זו הייתה המציאות שנקלענו אליה וגם בחרנו בה. ומבחינתי להמשיך את הדרך,
4: هي تتحدث عن زوجها الذي سقط في المعركة وتقول نحن عائلة نخدم في الجيش أنا بعد إجازة الولادة فورا عدت للخدمة العسكرية كان ذلك في 7 أكتوبر هذا هو الواقع الذي عدت إليه الإصابة كانت في الدبابة التي كان فيها كانت إصابة مباشرة
3: أخي إسرائيلي شيش أخي ציוני كذا وكم تמיד امر ان ده لو ده از لاسوق بخنوخ اليوم شاني مش
2: هي تتحدث عن انه كان وطنيا احب الدوله والوطن وكان قد امن بطريقه اما ان ينضم لجيش الدفاع او ان يتجه الى السلك التعليمي من اجل تاديه رساله لهذا المجتمع
3: ده اربع دوارين شمنخخين لها ش لي شعوب لي لو بو
2: تتحدث عن صعوبه الفراق والفقدان
3: וכש...
2: بعد فقدانها
3: لي التمنه שלה לבנה ישר ראיתי את האנשי צוות של דור מעליו מעל הלבנה בהתחלה כזה הרמתי גבה אבל אז אמרתי איזה יופי שהוא לא מעליהם כאילו איזה יופי שאנשי הטנק החפשים דווקא הם מעליו
4: تصف الحادثة التي قتل فيها زوجها وأيضا عدد من الذين كانوا في تلك الدبابة وتصف اسمه الذي وضع على واحدة من الحجارة
5: شبه هيتا بكيفا أور بيكش ليتجيس لخان هندسة عظمة של الكلي
4: الآن هي طبعا شريط فيديو آخر لوالدة أحد الجنود الذين استشهدوا
5: ليوت ريشون ولوفيل
4: تتحدث انه كان دائما رائدا الاول لان يقود
5: خلال الهندسه يمشي خلال ابوت بتاعنا
4: هو في سلاح الهندسه
5: ب 28 لفبراير
2: 28 من شباط
5: يوم شباط
2: في يوم السبت
5: وقفت لي يحيده
2: تم استدعائه الى الوحده العسكريه
5: 28 عاد 8 لشليشي
2: شكاسون الثامن من شهر مارس ووقعت الكارثة
5: ايت مدودوت شري بخوت
2: فاستشهد
5: أورين
2: ابنها
5: ونحن عسكين بانسخة של أور بكل درجة
2: نحن نعمل دائما على تخليد ذكراه ذكرى أورين
5: شيذكروا את האור שאור
4: הפיץ
5: בכל מקום שהוא היה
4: اسمه אור ומעל הכלמה היא ضوء فان يتذكر الضوء الذي كان ينشره النور
6: كيم اخوتي ايتا
4: الان الحديث عن جنديه كيم اخوها هو الذي يتحدث عنها كانت في حرس الحدود ب 7 من اكتوبر
6: خلاص هيتخيل كل
4: عندما بدا هذا الهجوم
6: ايه واود اثنين خبيرات خليته لبروح لمجونيت بصمت
4: بها هي وصديقتان قررتا الهروب الى الغرفه المحصنه هذه الغرفه التي كانت في منطقه الجنوب
6: يتصا كبر مع مجونيت
2: وعند مفطر خيري وهي على بنت في الحفله التي قيمت في حينه
6: هي ايتها بوست تروماتيك كفاه بمجونيت והחלטה של שנייה היא פשוט אומרת לו אני לא מוכנה וחוזרת חזרה למגונית. עדויות שקיבלנו בגדול אנשים שכן נחלצו מהמגונית שזוכרים בעצם איך היא קודם כל נותנת מענה ומטפלת בחברתה הטובה.
4: היא חרגת מן הגורפה ולכן קררת אלא תהרוב אלא אם תעוד לתעלג ותעתני בלמוסבים האחרים الموجودين هناك. وفي النهايه تم ايضا قتلها.
6: היום זה יום ההזכרה של קים, וכנראה שזה לא במקרה שבאתי היום לראות את הלבנה שלה בהיכל הזיכרון בפעם הראשונה.
4: היום הוא יום זכרה קים וג'אתו לכי ארא אל-חג'ר אלדי נוקש עליה אסמוה לאוול מרה.
6: אם הייתה רואה אותי היום, הייתה מסתכלת עליי ומחייכת לעצמה ואומרת, הצליח לי.
4: לו כנת תראני ליום לכנת אבטסמת וקלת נג'חת. تحت عنوان مستمرون في طريقهم مستمرون في حلمهم هذه شهادات لثلاث عائلات فقدت اعزائها
7: كبوت نسيه مدينه مار يצחק הרצוג لسيد دوارين
2: نعم والان تم استدعاء رئيس الدوله ليلقي كلمته في تلك المراسم
8: مشبخات شكولات
2: العائلات الثكلة
8: يكرات واهوبات
2: الغاليات
8: كنسيم كان اليوم
2: العائلات الكريمة نحن نجتمع هنا اليوم من اجل احياء ذكرى الضحايا وان نحمل معكم ذلك الالم
8: ميخال واني
2: مشتاقين لدي يوم بيوم السنوات الثلاث الأخيرة انا وعقيلتي ميخال نحتضنكم جميعا ونحترمكم جميعا
8: ويكرهكم كולם
2: לנתذكر سويه جميع اعزائكم
8: لنسمع مشول خيهم لسمع على اצלחותهم
2: لنستمع الى النجاح الذي حققوه حول سيرتهم وما خلفوا وراءهم
8: نحن مبكشين لخوف اتخن
2: اليوم نحن نريد ان نشاطركم الحزن والاسى على هذا الفقدان
8: كل بيت اسرائيل يذكر
2: جميعا جميع مواطني اسرائيل
8: شعبنا لنا لخلنا
2: نتذكر كل اولئك الذين فقدناهم وكما قال النبي حزقيل ويكون امر الله
8: دبر ابن عمك
2: في الارض
8: وامرت عليهم ارض كي ابي عليها خرب ولكخوا عام الارض ايش احد ونتنوا אותו להם لتصفه واظهر את העם بمرחק 800 متر معزا
2: على بعد 800 متر من غزة كان في هناك الجنديات اللواتي كنا يستطلعن الأحداث والمستجد في قطاع غزة هنا قمنا بتحذير بإرسال تحذيرات وإنذارات حول ما يجري في قطاع غزة
8: خبروت عمقا ورجالين كتانين شايو راك شلهن شاحنا يشانو ات سنتين
2: عندما قمنا بكوخات
8: 24
2: قمنا بتحذيرنا نحن كنا نائمين ولم نكترث بما
8: على المسخ وبكشر ان كيروا التجزرا يدوا
2: لقد كنا مطلعات على ما يحدث في تلك المنطقه
8: سمعنا سيפורهن דרך המשפחות
2: لقد سمعنا الى قصصهن وسيرتهن
8: שמענו כיצד לפני אסון 7 באוקטובר הן הרגישו שמשהו מתחולל בגזרה
2: אלא ראו כנה قد حذرنا منه ما يحدث في تلك المنطقه
8: اخ ايش لو اركيف مكاح
2: لكن اي لكن احدا لم
8: خدشين ربين لفي اسون ياخذ ذلك بعين الاعتبار
2: لم ياخذ تلك التحذيرات على محمل الجد الجد
8: خلكان رصينيات وخلكان جام مضحكات אחת מהן נכתבה במבט ציני מפוקח במבט לאחור הכתובת מקבלת משמעות מצמררת ומוחדת את סיפורה
2: قمنا بالنظر الى الوراء لرأينا حقيقه ما قمنا به
8: ערב המלחמה וכך כתבו בצבע ורוד בולט.
2: وهكذا كتبنا
8: بخط
2: الاحمر ظاهر للعيان
8: بشاه 629 بوتوكر
2: عند الساعه 6:29 دقيقه
8: متقربين للجدار
2: كشفنا المخربين والإرهابيين الذين اخذوا يقطعون الحدود والسياج
8: الكود الصبائي لخديرات مخبلين
2: اسرائيل وقمنا بارسال اشارات تحذيريه
8: السكنه ايتا بدركه لهن ونمشيخوا لدوخ
2: انهن واجهنا الخطر الذي كان نصب اعينهم
8: خيالين وخيالات من يحيودات شونات ومغوونات نفلوا بكراب الجبوره على موصب نخل اوز
2: 53 جنديا وجنديه سقطوا عند الهجوم الاول عند اجتياز الحدود
8: עוד מאות נפלו באותו היום
2: במוקדים
8: שונים.
2: قتلوا واستشهدوا في ذلك اليوم.
8: كلهم جبورين.
2: كلهم ابطال.
8: لو يخولتي.
2: كلهم.
8: ايتي مسפרت سيفوهم كולם. 15 من النفلات بمخنه ايو تصبيتانيات.
2: 15 جنديه كنا من وحده الاستطلاع.
8: אחרי שסרדו את שבי החמאס בגבורה
2: ובעדهن اختطفنا الى قطاع غزه
8: نوع مرسيانو زيخه لبرخه
2: احدهن نوع مرسيانو التي استشهدت وقتلت قتلت في الاسر عند حماس
8: ملوا التفكيدان بمكصويو
2: جميعهن قاموا باداء عملهن على اكمل وجه
8: صفه لبيت اسرائيل الصفه انه يقول يقرا التعتيد אבל הוא נדרש להביט באומץ
2: ان احد من ينظر الى الاحداث التي كانت لا يستطيع التنبؤ المستقبل ولكن هو يستطيع ان يحذر ويرسل انذارات حول المخاطر التي تحدق بالاوضاع وكنا يتوقعنا ان احدا مسؤولا ياخذ ذلك بعين الاعتبار ايها
8: بثلاث سنين اخرونات راينا
2: جمع الغفير ايها الجمع
8: راينا مشبخات متمددات ام فقدان
2: راينا عائلات تعيش وتواجه الفقدان
8: ام ايفا داوود شينا مرطا
2: وراينا عائلات لا تعرف ما مصير ومستقبل
8: لازوفت بتهم
2: الابناء
8: كيلوت شنيكو
2: شيرات
8: خيهن
2: اختطفوا في حينه
8: مدينه شلمه شندرشه لتتمدد
2: دوله باكملها كان يجب عليها ان تتعامل
8: على ما يحدث مع ما يحدث لا زي يودع لجيس لهوصيم متوخو ראינו ישראלים שקמו מתוך הכאב כדי לעזור
2: לכן ראינו كيف نهض
8: ראינו ישראלים שהושיטו יד
2: المواطنون كيف نهض المواطنون الاسرائيليون من
8: ראינו אנשים שלא שאלו
2: هذا الانكسار وهذا وهذه الهزيمه خرجوا
8: ראינו אנשים ونهضوا
2: من جديد من اجل البناء ومن اجل
8: ראינו לוחמות ולוחמים גיבורים בכל הזירות
2: التكافل الاجتماعي وراينا الابطال الذين عملوا من اجل الدفاع عن
8: عموكين بلتينيت باسي
2: عن المواطنين وعن الدوله
8: قامنا لبسغات بلتينيت
2: وقد وصلنا الى قمم عاليه وشاهقه بعد هذا هذه الاحداث
8: ومي لدعون لبينا لكبر اسرائيل
2: وقد قمنا بدفن الغاليين بعد فقدانهم بكل حزن واسى
8: عمدين على مشمار ارضنا
2: إن أبناءنا الأبطال يقفون سدا منيعا من أجل الدفاع عن حياة الوطن جنود جيد الدفاع يقومون بأداء عملهم على أكمل وجه من هنا جميعنا نشجع جميع أبناءنا الذين يخدمون في جيش الدفاع وأن يعودوا بسلام
8: من الجبهات איבדנו רבים כל כך.
2: לقد فقدنا الكثير الكثير من ابنائنا من خير ابنائنا وبناتنا شباب وشابات
8: تصبروا سنوات خايم
2: الذين
8: بنوا مشبخات
2: عاشوا هنا بيننا بين ظهرينا
8: بكل خوي اسرائيل بكل عمادات هدتات
2: من كل الطوائف ومن كل طبقات المجتمع والشرائح الاجتماعيه لو كان بوسعي ان اذكر جميع اولئك الذين استشهدوا من اجل احياء ذكرى هؤلاء الابطال وان اخص عليكم قصصهم
8: كل الفصوين بجوفهم او بنفسهم שאני מבקש לשלוח לכולם מכאן
2: وابعث من هنا
8: بوك גדול וחם
2: احتضن جميع اولئك الذين اصيبوا وجرحوا خلال هذه المعارك
8: كل اله
2: جميع اولئك
8: خايفين اوتنا لحكور بنخيشوت وبأومץ وللو ما سوف
2: كل اولئك يدعوننا الى العمل على اجراء تحقيق
8: شامل زمان لو متير له
2: شامل حول ملابسات ما حدث
8: ישنا مسكنات بورات שאנחנו כבר יודעים שעלינו להפנים אסור להתעלם מהזרות
2: هناك توافق واجماع حول ضروره عدم تجاهل التحذيرات او الانذارات وعلينا أن نستخلص العبر اللازمة من كل هذه الأحداث علينا أن نمعن جيدا في كل ما يحدث من حولنا وفي ظل احتدام المعركة الانتخابية القادمة يجب علينا أن نحافظ على وحدة الشعب من المسموح أن نختلف وأن نتجادل حول مختلف القضايا ولكن يجب علينا أن نحافظ على وحدة الشعب لأننا سنعيش سوية على هذه الأرض يجب علينا أن نحافظ على هذا الوطن وعلى هذه الديار
8: لنضمن مستقبل
2: واعد للجميع
8: ובו הסדרים בטוחים ויציבים בגבולותינו ובו יבוא היום שבו נוכל
2: סייתי יום من أجل أن نحدد كل القضايا التي نختلف حولها وأن نتفق حولها كما قرأنا من الكتاب المقدس في عيد العرش الأخير
8: את מלחמה ואת שלום יקיריי אהוביי מכובדיי הנביא יחזקאל דיבר על הצופה לבית ישראל בהמנון הלאומי שלנו התקווה אנחנו שרים
2: إننا ننشد في نشيد التقوى النشيد الوطني إن العين تنظر والقلب يتطلع
8: إلى مستقبل أفضل
2: نتطلع إلى مستقبل أفضل وهذا مرتبط بنا نحن كيف نتعامل مع بعضنا البعض علينا أن نتذكر أننا نعيش هنا سوية وأن
8: על אותו קיר מיגונית במוצב נחל
2: עוז. ואנחנו
8: תחת אותה כתובת מצמררת.
2: למואג'ה ג'מיע תחדיות.
8: תניות כתובת נוספת קטנה יותר. אבי בצבע ורוד, וכך הם כתבו. הכל יהיה בסדר, אנחנו עוד נזרח. הכל יהיה בסדר, אנחנו עוד נזרח.
2: על כל זה יקון על מה יורם
8: אני קורא את המילים הללו וחושב על מי שכתבו אותן.
2: סנזדהר
8: חיילות אמיצות שהיה להם כל כך הרבה למה לצפות. על החיים שעוד ציפו להם. אחרי שלוש השנים האחרונות, אסור לחזור על המילים האלה,
2: בעד המורות שלוש שנות על ذلك اليوم الأسود المشؤوم. يجب أن لا نعود إلى تلك الأيام القاسية والصعبة.
8: אנחנו עוד נזרח. אפשר וחייבים לשאת איתנו את המבט הצופה, קדימה, את התקווה, את העין הצופייה, ולקבל על עצמנו את האחריות.
2: יجب ان ناخذ على انفسنا نتحمل المسؤوليه.
8: כדי שהתקווה הזו תוכל להמשיך ולהתקיים כאן,
2: التي نتطلع الى تحقيقها فعلا.
8: משפחות אהובות ויקרות,
2: ايتها العائلات
8: لنצח نذكرهم
2: الى الابد الى ابد الابدين سنتذكر
8: ابناءكم
2: انه يجب علينا ان نحقق
8: وان
2: نصلح ما
8: نحن قد نزرخ
2: فسد خلال هذه الحرب
8: باوتو يمر ونمهر של טבח 7 באוקטובר
2: لنتذكر جميع أولئك الذين قتلوا في مذبحة السابع من أكتوبر الذين نحملهم في قلوبنا إلى أبد الدهر إذن هذه كلمة رئيس الدولة يتحاك هيرتوغ الذي شدد على ضرورة التحقيق في ملابسات ما حدث لمعرفة ما كان في ذلك اليوم وبالتالي أن نستخلص العبر اللازمة وأن نقوم بإصلاح ما يجب إصلاحه وكل الخلل والفشل الذي كان في السابع من أكتوبر إيمان نعم.
4: وركز في كلمته على دور الجنديات المراقبات
7: أنا أبا مفنك מאלה שאמרו להם תמיד ש...
4: אלען, הזה הוא וולד ריב הרוש.
7: אמרתי שמין פינוק לא מתים. בסוף צדק.
4: יקול, אנא אב יודלל אבנהום. قالوا لي دائما أنت تدلله أكثر من اللازم. قلت ولكن الدلال لا يؤدي إلى الوفاة إلى الموت. وأنا أشتاق جدا إلى رحلاتنا معا، أحيانا رحلات هادئة، أحيانا رحلات غاضبة، أحيانا موسيقى، أحيانا كنا نخرج معا. هذه الأشياء الصغيرة التي أشتاق إليها.
9: בנחל עוז התכוננו לחגיגות השבעים.
4: الآن إحدى الجنديات نوعا.
9: אנשים שרו, ילדים רצו בין
4: השבעים. تتحدث عن وتصف السادس من أكتوبر يوم قبل المجزرة مجزرة السابع من أكتوبر.
9: עבורו, אחד המשק היה תמיד, אחד
4: מהם. قالت الأشخاص هنا كانوا يغنون. الأولاد كانوا يركضون. لم يتخيل أحد أن هذا ما سيحدث في الصباح التالي.
9: שיר על הבית שהיה ועל התמימות של הרגע שלפני.
4: والآن هي أغني عن البيت الذي كان وأيضا عن البراءة التي سبقت السابع من أكتوبر والسذاجة التي كانت قبل السابع من أكتوبر.
9: وما شلو اسبكنو ولاي لا يفو بين أبدا.
4: هذه هي أغنية أيضا، طبعا كل الأغاني هي أغاني حزينة، كلمات تتناسب مع مراسم الذكرى وأيضا مع الحدث نفسه. تصف كلمات الأغنية الحياة في السادس من أكتوبر قبل حدوث السابع من أكتوبر، ما كان غداة ذلك اليوم. والأداء هو لجنديات، إذن كما ذكرنا جميع المشاركين من عرافة، من أداء، من أغاني، هو من قبل إما عائلات ثكلة أو من قبل جنود. وهذه طبعا معروف هناك الفرقة الموسيقية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي.
2: وعمليا هنا المراسم تقام تحت رعاية وزارة الدفاع.
4: نعم، لذلك لا يأتون بأي مغني من الخارج أو أي مقدم، وإنما كل المشاركات هي مشاركات من داخل الجيش. وأثناء أداء هذه الأغنية نرى في الخلفية
2: تعرض صور
4: البيوت المحروقة المدمرة،
2: القرى والبلدات التي تعرضت للهجوم في غلاف غزة. طبيعة الحال من يتولى الآن يعني إعادة الإعمار هي مديرية تكوما التي رصدت لها الحكومة ميزانيات مالية من أجل إعادة الإعمار، وأكثر من 92% من العائلات التي تم إجلاؤها من تلك المنطقة عقب هذا الهجوم وعقب 7 أكتوبر عادت إلى منازلها في تلك القرى.
4: ولكن هناك نقاش وسام جبر، بالنسبة لي هل يجب أن يتم ترميم كل المواقع أم إبقاء مواقع كشاهدة على ما حدث؟ هذا نقاش دائر داخل المجتمع الإسرائيلي وبالذات مجتمع الجنوب.
2: نعم، وفي بعض غلاف غزة إيجاد بدائل للمنازل للعائلات.
4: نعم، هم يقولون يجب إبقاء بعض المنازل لتكون بمثابة شاهد على ما حدث، على كمتحف مثلا.

0: وعلى الرغم من مرور ثلاثة أعوام إيمان، إلا أن أثار وتداعيات هذا اليوم ما زالت حية وقائمة، إذ يعني كل الدراسات تبين أن هذه الأثار تؤثر في نفوس
1: نفسية
0: بالضبط، وبالأخص على الطلاب، طلاب المدارس الذين كانوا في تلك المنطقة، إذ إن واحدا من بين ستة أطفال يعاني من القلق أو الاكتئاب وما إلى هنالك من هذه أو اضطرابات نفسية.
1: نحن لا ننسى تلك الفترة وسام التي عشنا فيها ما بين مكان العمل وما بين الغرفة الآمنة المحصنة في البيوت، هناك أيضا صواريخ سقطت على بلدات من ضمنها بلدات عربية أيضا
0: الحرب. نعم، في الشمال والجنوب أيضا إيمان.
1: بهذا تختتم هذه الأغنية التي تصف الحياة في السادس من أكتوبر، قبل السابع من أكتوبر عندما بدأت هذه الأحداث التي اندلعت وجلبت بعدها الحرب. الكاميرا تمر مرة أخرى مرارا وتكرارا على الشخصيات المتواجدة هناك في القاعة من الحضور، كما ذكرنا هم أبرز الشخصيات الموجودة في إسرائيل. الآن تتم دعوات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمته في هذه المراسم. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الآن يصعد إلى المنصة. لنستمع ماذا سيقول، خاصة وأن هناك ملامة كبيرة عليه كونه هو كان رئيس الوزراء.
0: نعم، وإرجائه عدة مرات مسألة إقامة أو تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
2: وראשם أخاي وأخيותיי למשפחת השכול. משפחות הנופלים במלחמה.
0: إخوتي وأخواتي من أبناء العائلات الثكلى.
2: שהם נפילים.
0: العائلات التي فقدت أبنائها.
2: ענקי המעש.
0: وأعزائها.
2: ענקי הרוח.
0: أولئك.
1: عظماء النفس والروح.
0: النفس والروح. نعم.
2: אני ורעייתי שרה.
0: أنا وعقيلتي سارة.
2: מרכינים ראש לזכרם.
0: נוטטאו رأسينا إجلالا وإكراما للشهداء الذين أبدوا البطولة والتضحيات العظيمة من أجل الدفاع عن الوطن. لكل عائلة وعائلة
2: ثكلة
0: لا يوجد مؤازرة أو دعم لمن فقد أعزائه. ما حدث
2: مش علاخ
0: هو أمر عظيم، ومن فقدناه لن يعود مرة أخرى إلى الحياة، إلى الحياة الدنيا.
2: אביו של לוחם השריון נווה חבשוש זיכרונו לברכה.
0: والد נווה חבשוש אחד الجنود في سلاح
2: אנחנו מתאבלים
0: البر
2: לא רק על מה שהיה.
0: نحن لا نحزن على ما حدث، نحن نحزن
2: גם על מה שלא יהיה יותר،
0: على ما لم يحدث مستقبلا.
2: ובאותה נשימה הוא
0: לן יחדף מסתقبلا.
2: לכל מקום שבו נלך،
0: لكل موقع
2: הנופלים תמיד יהיו חלק מהדרך.
1: השוהדה סיכונו דאימן جزءا من طريقنا.
0: طريقنا وذكرنا.
2: نمشيخ لتيل بارض.
1: سنتابع بالتجوال في البلاد.
2: نشمر على الارض.
1: نؤدي الى ازدهارها ونحافظ على هذه البلاد.
0: على هذه الديار. نعم.
2: نشمر على البيت.
1: نحافظ على البيت.
2: حيوت الترف שמקיפות אותנו.
1: من الحيوانات المفترسه التي تحيط بنا.
2: يחד. شخم الشخم.
0: كتفا الى كتف.
2: دروزين. نصرين
0: يهود دروز
2: بدويين
0: مسيحيون ومسلمون وشركس وبدو
2: اتمول شمتي
0: بالامس استمعتوا
2: اتحد مسيפורيا
0: لاحدى
2: التعدديت الزوت
0: قصص التكافل الاجتماعي في المجتمع.
2: احد الخيالين نفجا بصبره واكدوا
0: احد الجنود اصيب في حين في غزه
2: וחברו הלוחם הדרוזי
0: وصديقه المقاتل الدرزي وعلى مدى ساعات طويلة
2: ستم את החור
0: قام بتقديم العلاج وإنقاذ حياته
2: עד שבא
0: علما بأن هذا الجندي أصيب في رقبته.
1: أغلق مكان النزيف بإصبعه على مدى ساعات
2: مد بפרץ

0: لقد عايشنا تلك الأيام العصيبة في بدء الأمر من هجوم في الجنوب في منطقة غلاف غزة. هذا الهجوم كشف عن الشر الوحشي. إذ قام أولئك المهاجمون خلال هذا الاعتداء على بالاعتداء على الأطفال والمسنين وعلى النساء
1: כמו צוררנו, ואף כמה, פעם לא נהיה כמוהם.
0: אנחנו לא נקון על השקלת אדם
1: אעדיינה,
0: לא נקום באעמליהם.
1: ולכן השקענו מאמץ בלתי פוסק.
0: ועליה קומנה ב...
1: עד ששבנו את כל...
0: ג'הוד ג'בארה, מן אג'ל איעדה ג'מיע מוכתטפינה.
1: בד בבד,
0: ג'מיע מוכתטפינה לדינה...
1: שבנו לתוקפנו,
0: אחתג'תתם
1: חרקת חמאס בשבע חזה. חזיתות.
0: לכת קומנה ב...
2: הרד במערק דאריה.
0: דאריה.
1: מתוך
2: כפת אלג'בהת.
1: שהטבח הסתני הזה... ورك ريات الفتيحه
0: ان الهجوم المباغت الذي كان في 7 اكتوبر كان الطلقه الاولى في تلك العداوه او العداء الذي كان يستهدف دوله اسرائيل
1: ومواطنيها
0: لقد احطنا بدائره دائرة نارية من أعدائنا الألاف من الصواريخ سقطت على قرى ومدن في البلاد
1: פיצצות גרעין שנועדו להשמיד
2: את يتحدث عن قنابل نووية سلاح نووي الإيراني الذي يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل
1: زوت هي التخنيت المشولشة של إيران
0: هذه هي خطة ثلاثية لإيران
1: ريسكنو تا شنا
0: لقد قمنا بتدميرها وتحطيمها
1: قوات مشتتفين
0: قوات مشتركة
1: وبجبورنو انوفلين
0: وبأبطالنا
1: عنو بيوزما
0: الشهداء
1: بتنوفة
0: لقد قمنا بمبادرة كبيرة
1: أعلنوا مفقدنا كفيري أريوت
0: قادتنا وضباطنا في جيش دفاع تمكنوا من
1: كيلومترين ربين من شتخنا
0: دفع
1: يصرنا أزوري خيط مرتئين
0: عدوين
1: شتخ شلهم
2: على بعد كيلومترات
0: نقلنا المعركة إلى أرض العدو
1: بسوريا
0: ويتحدث عن إيران
1: أعلنوا نمتعين على جوفا وعد أيز جوفا
2: في سوريا الجنود يتواجد
0: هي العليا
1: سقط بوفور ורכס על איטאיר
0: לقد
1: אותו טיהרנו מתשתיות המוות
0: תמקנה מן הסייטרה על המוואקע אסטרטיגיה في לבנן
1: הגענו במאגרי הטילים הבליסטיים של איראן
0: לقد ضربنا
1: الصواريخ
0: البالستيه في ايران
1: במדענים
0: وبالعلماء
1: בתשתיות
0: وبالبنى التحتيه
1: שישבנו יחד
0: عندما جلسنا سوية انا ووزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان في جيش الدفاع
1: שישבנו יחד באישור התוכניות הסופי
0: عندما قمنا بعقد جلسه من اجل المصادقه على الخطط العملياتيه العسكريه
1: להעביר את הטיפול באיום הקיומי הזה
0: قلنا لانفسنا نحن لا نستطيع ان نتكل على او
1: نستند
0: على اخرين من اجل
2: او ان ننقل المسؤوليه للاجيال القادمه يجب ان نقوم بها نحن الان
1: هسرنا معلنا סכנה ברורה
2: נזלנו עננה خطران واضحا
1: مليوني اذرخنا
0: وانقذنا حياه ملايين من مواطنينا
1: مدينه اسقنا اسقيم كبيرين
0: لقد حققنا انجازات كبيره وهناك امامنا الكثير من المهام الاخرى التي يجب انجازها وتنفيذها
1: لو ايه شوم شلتون של החמאס
0: في غزه لن يكون حكم لحماس
1: كل من يخزيك بخطفنا
0: كل من قام باسر
1: نجيء
0: الافينا وابنائنا سنصل اليه
1: سنصل اليه نحن باين خشبون
0: كل يوم نحن نقوم بمحاسبه اولئك الذين اعتدوا علينا
1: نمشيخ لاكوت بحزب الله
0: سنواصل ضرب منظمه حزب الله وبموازاه ذلك سنعمل على استغلال اي فرصه سانحه من اجل تحقيق السلام مع لبنان وبالنسبه لايران
1: لمشتار ايمين بطهران
0: لن نسمح
1: للنظام
0: الإرهابي في إيران أن يحقق ما يطمح إلى تحقيقه أو ما يسعى إلى تحقيقه
1: لخلوم ويتر نخلون لخلوف من العالم
2: سنعمل على أن يزول من العالم
1: مشبخات يكروت
2: العائلات العزيزة
1: بكروت سمحات توراة ولأخر مكان
2: في عيد سمحات توراة عيد نزول التوراة
1: بلمو بجوفام את מבקשי נפשנו.
2: هؤلاء الجنود اوقفوا من يريدون قتلنا باجسادهم بانفسهم.
1: באוויר, בים, מעל הקרקע.

0: نتابع
1: شروط הביטחון הכללי את הזר יניח
2: כליל ג'הז אלאמן العام الشباك
1: מר דוד זיני
2: يضعه رئيس جهاز الشباك
0: דוד זיני نتابع وضع مشاهدة وضع هذه الأكاليل على النصب التذكاري في هذه المراسم. الآن سيكون هناك كليل لمصلحة السجون.
3: شروط بتي السور اتزر ينيخ نصاب بتي السور راف غوندار كوبي يعقوبي.
0: كوبي يعقوبي طبعا هو قائد مصلحة السجون, هو الذي يضع هذا الإكليل. ممثلون عن كافة الأذرع الأمنية والطوارئ والأمور العسكرية, موساد, شباك, جيش,
2: والحكومة
1: لإسرائيل. اتزر ينيخ نציב כבאות והצלה רב תפסר אייל כספי.
0: אייל כספי יضع אקליל סולטת الإطفاء والإنقاذ.
2: نعم.
0: عدد كبير من الأكاليل نراها توضع واحدا تلو الآخر.
3: زر الاستديروت الصهيونيه العالميه.
2: ايمان نحن نتحدث عن حرب شارك فيها جميع افراد الطواقم من انقاذ وجيش الدفاع والشرطه,
0: كل الجهات والمركبات الامنيه للدوله. كان هناك ايضا وضع اكليل الاستديروت الصهيونيه العالميه, وضعها رئيس هذه الاستديروت يعقوب حقوئيل. الوكالة اليهودية الآن يضع هذا الإكليل رئيس إدارة الوكالة اليهودية دورون ألموغ. انظر, يوجد الآن أيضا إكليل من الطواقم الدبلوماسية أو الوفود الدبلوماسية.
2: نعم, باسم أعضاء السلك الدبلوماسي لدي
3: زر السجل الدبلوماتي اتزر تنيخ شجيرات غواتيمالا عصوم أريفالو يلوهو تروش التكس بمשרד החוץ مرجيل اسكيل.
2: سفيرة غواتيمالا التي تقوم بوضعه الآن باسم أعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء.
0: يرافقها رئيس المراسم في وزارة الخارجية جيل هاسكيل.
1: זר ארגון נכי צה"ל את הזר יניח יושב ראש
2: כליל מונזמת מועקי ג'ייש הדפע.
0: رئيس المنظمة هو المحامي عيدان كليمان الذي يضع هذا الإكليل. نحن نتحدث اليوم عن الشهداء, ولكن لا ننسى أن هناك الآلاف من الذين أصيبوا بقوا على قيد الحياة ولكن مع إصابات وإعاقات عديدة.
3: زر عيريات يروشلايم اتزر ينيخ
2: الآن كليل بلدية يروشلايم القدس ويضعه رئيس البلدية موشي ليون.
0: نوضح للمستمعين والمشاهدين, ننقل لكم مراسم إحياء ذكرى الشهداء 7 أكتوبر والمعارك, المعركة الطويلة التي جاءت بعد هذا اليوم الأسود بعد 7 أكتوبر. يبلغ عدد الذين استشهدوا 1318. هذه المراسم تقام على جبل هرتزل
2: عن اليوم الأول للهجوم
0: من 7 أكتوبر حتى اليوم. نستطيع أن نقول انتهينا من تقديم من وضع أكاليل الأكاليل الورود على النصب التذكاري لهؤلاء الشهداء. نرى رئيس الوزراء الآن يحتضن على ما يبدو شخص من العائلات الثكلة. يبدو أنه فقد ابنه لأننا نراه كبيرا في السن.
2: نعم, متقدما في العمر.
0: نرى أيضا إيتامار بن غفير وزير الأمن القومي يتواجد هناك. لا ننسى أن للشرطة أيضا كان دور كبير, وسام ومحطة الشرطة هناك
2: في سديروت
0: التي تلقت ضربة كبيرة.
2: نعم, واستولوا عليها لمدة 3 أيام.
0: نعم,
4: من بنيان كذا.
0: الآن نعود إلى أشرطة الفيديو التي تم تصويرها مسبقا
2: وذلك قبيل يعني انتهاء المراسم.
0: أطفال يصفون ما حدث في ذاك اليوم.
4: هذا خيال وهو مفكد ومولخ لتبع ואז הם עשו משימה כזאת שהם הלכו למין בניין כזה وأبي שלי هيا ראשון.
0: الطفلة تصف ما حدث وتتحدث عن والدها الذي كان يؤدي الخدمة العسكرية، وعندما ذهبوا إلى مبنى كان هو أول من يذهب إلى هناك.
4: أنا مدبرت أنت بيكرون كيف مسبرت ما كرا اليوم.
0: أنا أتحدث إليه أخبره بما حدث وما يحدث اليوم.
4: وإذا شاني مدبرت أنت سألي طور
0: عندما أتحدث إليه هذا يعطيني شعورا حسنا،
2: أشعر بأريحية عندما أتحدث إليه.
4: هذا ما شو يخسر ليش دائما
2: تقول إننا نشعر بفقدانه؟
5: نفل بشباب 22 بجدود 51 بجولاني بكيسوفين.
0: الآن الوالدة تقول إنه استشهد في كيسوفين
5: وأز دفكو وإم الشارع ميزة وشعورين تعال مبينين.
0: عندما نسمع أن جيش الدفاع هو الذي يطرق بالباب نفهم أن الأمر يتعلق بالتبليغ باستشهاد الزوج. تتحدث عن زوجها كان موهوبا، كان يعزف. مرة أخرى هذه شهادات من عائلات ثكلى وسام، تم تسجيل هذه المقاطع مسبقا الآن أيضا
6: في هذه المرأة.
0: هذه ابنة أحد الذين استشهدوا. تقول يجب الاستمرار في الحياة، أن تحافظ على الأمل.
7: في أكتوبر ببوكر و هيشام بمصيبة نوفا وشمار.
0: الآن
2: أيضا آخر يتحدث عن والده ذهب في 7 أكتوبر إلى الجنوب بعد لحظة وقوع الهجوم.
7: ركشت كيلو زي لا خلي كروت.
2: في حينه لقد شعرت بأن لن يحدث له،
0: لا يمكن أن يحدث ذلك.
7: لما شذيك ره دافك بو يوم ذي أنا أخي متغاقي على الشيرين،
0: أشتاق إلى الأغاني. كان يعزف لي على الكتار. كنا نذهب معا إلى بحيرة طبرية.
7: كيف أنا ولد سمح ويش لي تكوى.
0: أنا ولد سعيد لدي أمل وأنه يجب الاستمرار قدما. كانت هذه مقاطع فيديو مؤثرة نستطيع أن نقول بالأساس لأبناء وأطفال الذين استشهدوا. دائما وسام صوت الأطفال هو الذي يبقى له أكبر أثر عندما يتحدثون بهذه البراءة نستطيع أن نقول. نعود إلى الفرقة الموسيقية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، ولكن هذه المرة الأغنية هي بمرافقة عدد من الأطفال. عنوان الأغنية دعونا نكبر بهدوء. نو لجدول.

0: دعنا نحاول أن نجمل وسام ما نقلنا حتى هذه الساعة. بدأنا في 11 بنقل مراسم إحياء ذكرى شهداء معارك إسرائيل بالأساس منذ السابع من أكتوبر، ليس جميع الشهداء وإنما السابع من أكتوبر حتى يومنا، حتى يومنا هذا. العدد هو 1318. كانت مراسم هي في أواخرها الآن على جبل هرتل حيث المقبرة العسكرية. كانت هناك بالأساس كلمتان، كلمة رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ
1: ورئيس الوزراء بنيامين
0: نتنياهو، وبمشاركة أولا عائلات تكلا ومقاطع فيديو كثيرة تم إعدادها مسبقا، حديث لعائلات التكلا، الحديث عن أقاربهم،
1: حياة بعض الشهداء الذين سقطوا في ذلك اليوم. نعم،
0: لاحظنا مثلا رئيس الوزراء تعمد أن يذكر موضوع أن هناك يهود وعرب، ذكر مسلمون مسيحيون بدو شركس دروز،
1: التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسرائيلي، ويعني شدد حث الجميع على الحفاظ على هذا التكافل الاجتماعي من أجل النهوض بالدولة والنهوض بمستقبل هذه الدولة وللحفاظ على أمن الدولة وعلى المواطنين بطبيعة الحال. لاحظت أيضا إيمان أن رئيس الوزراء شدد على بعض التحديات التي تقف أمام الحكومة، وأنه يريد
0: مستقبلا
1: أن يواصل
0: أن يحمي إسرائيل مستقبلا. رئيس الدولة على سبيل المثال ركز على دور ما يسمى التتسبيتانيوت،
1: نعم،
0: الجنديات اللواتي يقومن بمهمة المراقبة والاستطلاع، وقال هن يعرفن المنطقة وشاهدنا وقدمنا التحذير ولكن لم تؤخذ بمحمل الجد.
1: وهو يعني بعث بلوم مبطن إلى المسؤولين على أنهم تجاهلوا هذه التحذيرات، وأشار إلى أنه لا بد من تشكيل لجنة تحقيق رسمية من أجل كشف الحقائق واستخلاص العبر كي يعني نكون جاهزين لأي طارئ محتمل في المستقبل من هذا القبيل.
0: رئيس الوزراء ذكر مثلا غزة، قال لن يكون هناك حكم لحماس في غزة، ذكر لبنان، ذكر سيطرة إسرائيل على مواقع عليا وذلك لتفادي أي هجوم من حزب الله، ولكن بالموازاة ذلك رغبة في أن يكون هناك سلام مع لبنان،
1: بتوسيع السلام مع لبنان والسعودية وما إلى دول أخرى في المنطقة.
0: الأغنية أعتقد في نهايتها، هذه كانت أغنية بمشاركة عدد من الأطفال، أسماء كثيرة ذكرت في هذه المراسم لمن استشهدوا أحيانا من قبل الأرملة، الأهل، الأطفال، الأبناء. يعود الآن العريفان، نذكر هو ثاكل فقد ابنه وهي فقدت زوجها أيضا.
2: أغي وجفن الواي وتجدلوا بشكت.
3: את יודעת מרים, עברו שנתיים וחצי מאשר ריף נפל.
0: מרה סנתן ונصف منذ ان استشهد ريف ابنه.
3: איפה הוא? מה קורה איתו?
0: אתסאל אין הוא, ماذا يحدث له?
2: ليش سياخ? משהו ממשיך להתפתח.
1: ולדי انا حوار مع نفسي حول زوجي. ما يعمل ما يحدث معه.
3: ريف نهرג.
1: بعد فقداني.
3: שני, אני מחכה שיכנס בדלת.
1: والد ريف يقول انني
0: اعرف انه قتل ولكنني انتظر ان يدخل الى البيت.
1: اعيش في وحي كهذا بانه سيعود ويطرق الباب.
3: אבל אני מקווה שהוא לא יהיה הדבר היחיד שישאר. עדיין מחכים לנו רגעים של משמעות, של אהבה, של עשייה.
0: תנתדירו נא לחזות כתירה לי, אלמענה ללחיוואר.
1: ולעמל.
2: נכבד, נקום לשירת העין.
1: ולאן תטלום מן אלג'ומהור באן...
0: אלווקוף.
1: מן אג'ל אלאסטימא אלה אלנשיד אלווטני התקווה. وبذلك تختتم هذه المراسم إيمان على جبل هرتل في العاصمة أورشليم القدس.
0: نقلناها للمستمعين، وبعدنا سيكون الزميل يعقوب عزرا لتقديم أيضا بث خاص في هذا اليوم، يوم إحياء الذكرى بهذه المناسبة. إذن وسام جبر، شكرا جزيلا في هذه المرة.

بهذا النشيد الوطني هتكفى نختتم هذا البث. شكرا للطاقم، كانت معنا نادية أسمر مارون، جافرييل كوهين، شكرا لك وسام جبر، وكنت معكم إيمان القاسم سليمان. نترككم في رعاية الله.

0: تعالوا نستمع إلى صدى الأرواح التي نطقت بحقائق لا تنسى ممن عايشوا أهوال 7 أكتوبر، هذا اليوم الذي أعاد رسم ملامح المنطقة إلى الأبد. في كل كلمة وفي كل شهقة ألم نجد حكاية تذكرنا بإنسانيتنا وتدعونا إلى التفكر في الطريق نحو مستقبل يحمل في طياته الأمل بعد الألم.
1: كان ألوف سلمان راح، كمان كان ألوف عليهم
2: سلمان هائما يقول أرضوها بماشون في نوي بيدي.
3: كثير ناس تكلوا عليه بالطريق لأنه تجيب لنا المصابين من جوا.
4: طلعت لبرا مسكت الإرهابي من رقبته، قلت له طلع في عيني أنا مش خايفة منك، مين أنت ومين بعثك؟
5: أنا مسكوا بكيبوت بيري 50 بني أربعة יחד עם חבר'ה פלסטינאים. הם עושים הפסקת אש והם רוצים כאילו לשחרר אותנו את הבני ערובה.
6: بعد اعمال الاجرام اللي صارت كثير من البيوت انحرقت، في خراب، في رماد اللي بقي بعد الحريق،
7: גם בתים בוערים، גם רכבים הפוכים، אנחנו רואים מחבלים בתוך הבתים.
8: انا ما يعطيك العافيه
9: يعطيك العافيه. مين بحكي معك؟ شو اسمك
8: انت؟ معك كتاب القصه حماد.
9: شو المشكله تحكي معي؟
8: المشكله بدي اخذهم كلهم على غزه قطر، اي واحد بتعرض لهم اطلاق النار حقتل واحد.
10: ايش قص هذا غوب؟
9: ما حدا في البيت هذا؟
8: مالك 50
9: مواطن 50؟ انتو جماعة كتاب القصة
8: مالك كيف تدخل انت في الدش؟ مش انتو سلام. اذا بتيع بتعصب بقتل واحد من رأي معاي، هان 50 نفر.
11: انتم مع مكان.

0: سيدتي وسادتي، تحية طيبة وأهلا بكم معنا في هذا البرنامج الخاص بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمجازر السابع من أكتوبر 2023.
1: לא מצליח לפתוח את החלון, הכל תקוע אחי.
2: נגד, נרגע כולם.
3: אנחנו נעלנו את הבית, כן.
4: תפתח.
3: אבל היו אצלנו, אז אני מפחד.
4: אל תפחד, תפתח.
0: ثلاث سنوات مرت على هذه الأصوات، ثلاث سنوات مرت على صباح السبت الأسود من السابع من أكتوبر 2023، حيث استفاق المواطنون الإسرائيليون وخاصة سكان غلاف غزة على وقع صدمة إنسانية غيرت وجه الواقع وتركت ندوبا في الذاكرة لا تمحى.
5: هذه اللحظة من الليل موجودين جوه مستوطنات واخدين رهائن. ما يحدث الآن غير طبيعي، ما يحدث الآن غريب، ما يحدث الآن لا يمكن تخيله. أنت عارف يعني إيه تعمل باراشوتات بمراوح؟
0: مئات الإرهابيين الفلسطينيين هاجموا الأراضي الإسرائيلية من الجو والبحر والبر، وارتكبوا أبشع الجرائم التي لم يسلم منها البشر والحجر. بدوافع الحقد والضغينة والكراهية، حرق إرهابيو حماس المنازل مع ساكنها، واغتصبوا النساء وقتلوا الشيوخ والأطفال، واختطفوا 251 مدنيا وجنديا من كل الأجناس والأعمار، وأضرموا النار بالحقول والمزارع على محاصيلها والعاملين فيها. هذه الفظائع التي خططت لها حركة حماس الإرهابية عدة سنوات وأسمتها طوفان الأقصى تحولت إلى طوفان أغرق أعداء إسرائيل في غزة ولبنان وإيران وجبهات أخرى عديدة. وكانت الزلزال التي أعاد تشكيل وجه الشرق الأوسط بالكامل، فمنذ ذلك الصباح الذي سقط فيه أكثر من 1200 ضحية إسرائيلية لم تعد المنطقة كما كانت، وتبدلت المعادلات الأمنية وسقطت نظريات الردع القديمة، واشتعلت جبهات متعددة في مواجهة محور قاد المنطقة إلى حافة تغييرات جيوسياسية كبرى ومصيرية. سكان غزة الذين يعانون الأمرين يدركون اليوم حجم الكارثة التي حلت بهم بسبب حماقات حماس.
6: دمرتنا يا عالم، والفوالة بنكرههم، رامين دمنا دمهم علينا، ايش بدهم منا؟
7: برا برا برا حماس، برا برا برا برا برا.
6: ايه اللي في غزة انهاء حركة حماس، لان هم مش مقاومة، احنا مقاومة، هاي بنزونا العالية تحدينا الاحتلال.
0: في هذا البرنامج الخاص وعلى مدى ساعتين أي حتى الساعة الثانية نفتح دفاتر الذكرى، نستعرض المعطيات الحقيقية، نقرأ التحولات الإقليمية الكبرى، ونستذكر معا كيف غير ذلك اليوم وجه المجتمع والشرق الأوسط. سيداتي وسادتي، إذا معكم حتى ثانية من الإنتاج أحمد عويسات وسي بي أفلخ، تنقلنا على شاشات تلفاز مكان نادية أسمر مارون، هندسة إزاعية غافرييل كوهن، وفي الإعداد والتقديم يعقوب عزرا. مستمعينا الكرام، في تفاصيل السابع من أكتوبر هناك قصص تتجاوز الكلمات، وقصص يمتزج فيها الألم المطلق بالبطولة الإنسانية النبيلة في أسمى تجلياتها. ضيفنا في هذه الفقرة أو أول ضيوفنا في هذا البرنامج هو رجل واجه الموت وجها لوجه في ذلك الصباح المرعب. كان يمر بسيارته برفقة زوجته وأطفاله في غلاف غزة عندما طلتهم نيران الغدر، فقد زوجته الشابة وأم أطفاله وهي حامل لترتقي شهيدة أمام عينيه وأعين أطفالهم الأربعة الذين كانوا يرتجفون رعبا في المقاعد الخلفية للسيارة. بعد مرور 3 سنوات على ذلك اليوم الذي غير حياته للأبد، أود أن أرحب بالسيد حمد أبو عرار ليروي لنا حكاية الفقدان والصمود والبطولة التي ولدت من رحم المأساة. أهلا بك أخ حمد في هذا اللقاء الصعب والمهم.
8: أهلا وسهلا فيك.
0: تعال بنا نعود معك إلى صباح السابع من أكتوبر 2023. هل يمكنك أن تصف لنا وللمستمعين كيف بدأ ذلك اليوم المرعب بالنسبة لك ولعائلتك؟
8: أقدر أحكي أنه في يوم 7 أكتوبر فهذا اليوم اللي غير مسلول الحياة عندي طريق حياتي قلب براءتنا على عقب أنا وأطفالي. كنت ذهب في هذا اليوم للعمل وزوجتي رحمة الله عليها كانت هي الوحيدة كانت هي المحل رخصة واقع أنا كان عندي مشكلة في الرخصة كانت بتوصلني للعمل كل يوم. فهذا اليوم واجهنا اللي هو إرهابيين حماس وجه لوجه للأسف مع أنهم شافونا عرب. إحنا بنحكي عن زوجتي اللي هي مرأة محجبة متدينة فمن مسافة صفر أطلقوا النار علينا وقاموا بقتلها وإصابتي وإصابة ابني 6 شهور كان عمره هذاك اليوم.
0: هل استطعت التكلم معهم باللغة العربية أخ حمد؟
8: لا هم ما أعطوك مجال إنه تحكي معهم أو تبشلهم تقولهم أنا عربي أو أنا مسلم. وهذا الإشي ما كان يدعنيهم كثير وما كان يعني هدفهم كله بس القتل أكثر منه إنه شافونا وشافوها إنها عربية واضح كوضوح الشمس. يعني هو ما طخنا ما أطلق علينا النار من مسافة 20-30 متر وأطلق علينا النار من مسافة 30 متر شايفها وشايفها وعارفها إنه بينيته إنها عربية محجبة وشافني أنا قاعد زوجها جنبها إنه عربي ولكن
0: لم يشفع لها الحجاب
8: ولا كتاب القرآن الموجود على التابلو بتاع الجيب كمان مبين له أشكر إنه كتاب قرآن. مع كل هذا أطلق علينا النار وهم تركونا على أساس إن كل هيتنا يعني في إعداد الموتى لأنهم هم أطلقوا علينا كمية إرصاص مخيفة كفيلة. الكمية الإرصاص اللي أطلقوها علينا هي كفيلة تنزل 200 إنسان مش واحد. ولكن قدر الله إنه أنا أطلع أربي أولادي. الله راد إن أنا أطلع من هذا الموت المحقق إن هاي المخربين يحتدينهم وأن أطلع رب
0: أولادي. ورغم الفاجعة أخ أحمد وهذه يعني زوجتك استشهدت أمام عينيك قمت بمخاطرة كبيرة وتوجهت نحو جنود جيش الدفاع لتحذيرهم وإنقاذهم من كمين محقق أيضا.
8: صحيح أنه بعد ما يقارب أبو 3 ساعات واجد الجيش بكمية يعني كمية جنود ما يقارب 70 جندي.
0: نعم.
8: فتعين حماس أنا لاحظوهم وأجوا عملوا إلهم كمين وراء المكان اللي أنا متخبي فيه أنا وابني. أنا كنت مصاوب وابني مصاوب كنا متخبين في هذا المكان. فلما أجوا تعين حماس عملوا كمين محكم للجيش. فأنا في هذه الحالة كنت ملزم أني
0: أحذر الجنود
8: من الكارثة اللي رايح تصير.
0: كيف كان رد جنود على هذه البادرة الإنسانية الطيبة يا أحمد؟
8: الجنود الأمانة قاموا فيما بعد بشكرنا على شكري على هذا العمل وتعاملوا معنا بكل إنسانية ونقلوني أنا وابني لمستشفى ساروكا. من هذاك اليوم لليوم الدولة بكل مؤسساتها محتضنيتني أنا وأولادي وداير بالهم علي وعلى أولادي.
0: وتم منحك أيضا الإقامة الدائمة في إسرائيل تقديرا لموقفك البطولي الذي حظي بتقدير كبير في إسرائيل.
8: صحيح. فهذا اليوم بعد ما يقارب 70 من الحدث 7 أكتوبر أو شيء ما الشكل، تم مقابلتي مع الوزير موشي أرفيل، بوجه له أحلى تحية من راديو مكان، أشكره على احتوائه لحمد وبنادو ومنحي إقامة دائمة في إسرائيل.
0: أخ حمد، كيف تغيرت حياتك وحياة أطفالك الأربعة بعد رحيل والدتهم؟ يعني كيف استطعتم مواجهة هذه السنوات الثلاثة الماضية؟
8: أنا ده بتحكي لك أنه 7 أكتوبر اليوم ذكرى السنة الثالثة. أنا بالنسبة لي 7 أكتوبر ما خلصش لليوم، هو بالنسبة لي كل يوم هو 7 أكتوبر. أنا بعيش في وضع ما بعلم فيه غير الله. إحنا هذول 9 أطفال، أنا الكبير عندي عمره 10 سنين، والأصغر واحد إلياس اللي هو نتصاوب معي في هذا اليوم، اليوم عمره 3 سنين و7 شهور. أنا اليوم بعيش وضع إشي مأساوي جدا، بواجه مع أولادي، ولكن أنا بعمل المستحيل إنه ما بيّنش لهم إنه أنا بنادم مكسور من داخلي، ولكن أنا
0: طيب. في هذه الذكرى السنوية الثالثة أخ حمد، ومن وسط الألم الذي تعيشه حتى الآن، ما هي الرسالة التي تود أن توجهها اليوم للمجتمع ولكل من يستمع إليك عبر أثير إذاعة مكان؟
8: أنا اللي بوجه رسالة للمواطنين العرب من إسرائيل ولكل الدولة، أنه لازم 7 أكتوبر هذا يوم ما بينتسى، وهذا يوم درس لكل من قال أنا مواطن في دولة إسرائيل إن كان عربي أو يهودي.
0: نعم.
8: لازم يتم التحدوث مماش اتحاد يد بيد كتف على كتف لحماية الشعب وحماية الدولة، لأنه إحنا محوطين بإرهاب
0: من كافة الجهات
8: فالواجب الوطني على كل بني آدم يحمل الجنسية الإسرائيلية بشتى الديانات، كان مسلم كان مسيحي كان درزي كان عربي كان بدوي، يكونوا إيد واحدة لحماية هذه الدولة من الأيدي الملعونة الخفية الإرهابية اللي طالتنا في 7 أكتوبر وحاولت تطولنا بعد 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر، ولكن هناك تم خطأ، ولكن هنا قد الخطأ هذا.
0: شكرا لك الأخ حمد أبو عرار، نحن دائما معكم في هذه المأساة ونشارككم ونشاطركم الأحزان. شكرا لكم على المشاركة. إلى اللقاء. ضيفتنا التالية هي الناشطة الاجتماعية والسياسية والقيادية في حراك نقف معنا، سيدة غدير هاني. غدير هي المرأة العربية التي جمعتها السنوات أو لسنوات طويلة علاقة صداقة وشراكة استثنائية عميقة مع ناشطة السلام الكندية الإسرائيلية فيفيان سيلفر. فيفيان التي أسست حركة نساء يصنعن السلام وكرست حياتها لمساعدة المرضى والأطفال من قطاع غزة وتوصيلهم إلى المستشفيات في إسرائيل، قتلت بدم بارد في هجوم 7 أكتوبر داخل بيتها. اليوم في ذكرى السنوية الثالثة لتلك الأحداث المؤلمة نستضيف غدير هاني لتحدثنا عن رفيقة الدرب، عن ألم الفقدان، وعن الإصرار على مواصلة المسار رغم الأحداث المؤلمة. أهلا بك معنا سيدة غدير.
9: أهلا ياكو. أهلا.
0: عندما نتحدث عن فيفيان سيلفر بعد 3 سنوات على غيابها، ما هي الصورة أو الكلمة الأولى التي تبادر إلى ذهنك وتلخص شخصيتها؟
9: يعني كل حدث عم بيصير هيك بفكر بفيفيان، بقول لو فيفيان كانت عايشة إيش كانت ممكن تقول. فيفيان كانت إنساني يعني هالقدي عندها تفكير عميق، هالقدي كانت تفكر خارج الصندوق، يعني قديش كانت إنساني هادي ورايقة ومش عصبية. بس بلحظات اللي كنا نشعر فيها باليأس والإحباط كانت تيجي بنا بصيص أمل. أنا وفيفيان اشتغلنا مع بعض، كانت مديري شريكي لمعهد النقب أجيكي ودكتور أمل السنة لحجوج، بعدين بنساء يصنعنا السلام بصوت آخر، كمان هي واحدة من الحركات اللي قامت بعد حصار غزة اللي كانت تطالب بفك الحصار وإعادة إعمار غزة لناس من منطقة غلاف غزة. نشاط فيفيان يعني ما كانش يقتصر حتى على نشاط عربي يهودي أو فلسطيني إسرائيلي داخل البلاد، إنما كمان اشتغلت مع غزة، مع ناس من غزة.
0: نعم.
9: وهذا اليوم يعني بذكرني بالرسائل اللي وصلتني من الناس اللي هن أصدقاء مشتركين من غزة لفيفيان، والأصدقاء تانيين اللي كانوا يسألوني غدير طمنينا عن أصدقائنا، عن فيفيان وعن إريك وعن جوليا وعن
0: في صباح السابع من أكتوبر تلقيت رسائل من مواطنين في غزة يسألون عن سيلفر
9: يسألوني. صحيح صحيح، يعني كانوا هالقد يعني هالقد فيفيان واصدقائنا التانيين اللي امنوا بهالحل انه لازم يكون في سلام ولازم نقدر نعيش مع بعض. كان صوت كان مسموع بهذا اليوم، يعني يمكن اكثر وحده انا حسيت بالإشي لانه كانوا يبعثوا لي وابعث لاصدقائي وهقول لهم محمد ورامي عم بيسالوا عنكم وعم بيبعثوا لكم، عم بحكي بمجموعه صوت اخر.
0: نعم.
9: لأصدقائنا، والاتصال بفيفيان يعني كان معنا، كانت معنا بالمجموعة
0: حتى في صباح السابع من أكتوبر.
9: صحيح صحيح، قالت لنا في صوت برا، الرسالة اللي بيني وبينها بعدها موجودة، يعني لما كتبت لها هي قبل ما نعرف إيش عم بيصير، يعني لما بدي يحكوا على سفرات إنذار قلت لها فيفيان بتأمل إنه إنه إنه بسرعة هذا الوضع يروق وتقدر تيجي لعندي وتكون عندي بالفترة القريبة. بعدين لما شفنا الوضع وقالت إنه في صوت برا، بعثت لها رسالة قلت لها فيفيان بتأمل إنه باب بيتك مقفل، يعني ما كنتش تقفل باب البيت، أنا نمت عندها عشرات المرات بالملجأ اللي مع الأسف فيفيان قتلت فيه. يعني أتتخيل وين كانت بهاي اللحظة، متذكر لون الصوفة اللي كنت أنام عليها، الخزانة، الباب، كانت تنيمني بالملجأ حتى لما فيش يعني توتر بالمنطقة تقول لي هيك بحس إنك بأمان أكتر. بس مع الأسف يعني بقول لك، وهذا يمكن اللي بيخليني أصر على أكمل بنشاطي. اليوم أنا كمان جزء من حزب جديد أسسناه اسمه لكلنا مكان، اللي يوناتان ابن فيفيان كمان جزء من هذا الحزب اللي كمان أخذنا على حالنا إنه إحنا نختار طريق آخر ونكمل اللي بديته فيفيان واللي بديه كتير من الناس اللي مع الأسف قتلوا بسبعة أكتوبر.
0: طيب غدير، رسائك المؤثر لفيفيان أو في رسائك المؤثر لفيفيان قلت عبارة حماس لم تقتل رؤيتك، اليوم بعد مرور 3 سنوات ووسط كل الدمار والتحولات الجيوسياسية الكبرى التي عادت رسم وجه المنطقة بأكملها، هل تؤمنين أو لا تزالين تؤمنين بهذه الرؤية، حماس لم تقتل رؤية فيفيان سيلفر؟
9: أنا بعدني بآمن بهذا الإشي لأنه بآمن أنه في ناس بدها التغيير كمان بغزة. تعرف لما بديوا بإسرائيل بالمظاهرات يحملوا صور الأطفال اللي قتلوا بغزة بالحرب، بعتوا لي من غزة قالوا لي غدير بدنا صور الأطفال الإسرائيليين اللي قتلوا، بدنا نحمل صورهن لأنه المبادئ لا تجزأ والطفل هو طفل والأطفال ممنوع تموت هيك بالحروب. وفعلا بعت لهم الصور، رفعوا الصور بقلب غزة وراهن الأنقاض وراهن الأنقاض. أنا بآمن إنه لما في ناس عم بتآمن بالتغيير بين الطرفين، أنا برأيي هذا أكبر دليل إنه رؤية فيفيان لم تقتل، وبعد في كتير ناس بتآمن بالسلام. نعم. وبتآمن إنه في طريق آخر.
0: إذن كيف ترين
9: حتى إحنا العرب هون بالبلاد يعني مع الأسف بعد 7 أكتوبر زي ما صار بعد الانتفاضة الثانية بسنة 2000، بعد 7 أكتوبر زاد مع الأسف زادت الكراهية، زادت العنصرية، وعم نشوفها بالسياسة وعم نشوفها بالإعلام وعم نشوفها بوسائل التواصل الاجتماعي، مع إنه هون
0: ألا ترين تحسنا في يعني هناك تحسن ترى على الحراك النسائي المجتمعي المشترك العربي اليهودي، خاصة في نقف معا، في حزب كلنا معا
9: كل مكان؟ صحيح. طلع
0: نعم كل مكان
9: تحسن فظيع. اليوم في كمان مبادرة اسمها 50-50 للنساء اللي طالبوا الأحزاب إنه يكون في 50% نساء.
0: نعم.
9: أنا من الناس اللي بآمن بقدرة النساء وقوة النساء على التغيير.
0: أنا أتحدث عن عمل مشترك للنساء العربيات واليهوديات، هل هناك بالفعل تقدم رغم كل ما يجري؟
9: في تقدم جدا جدا ملحوظ. انا كمان صديق لي يعني اشتغلنا مع بعض درور روبن، بادرنا المبادره سميناها مبادرات امل. شفنا انه اللي عم بيشتغل على الحروب ولغه الحروب هي بالاساس رجال. شفنا نساء اللي كانوا قبل 7 اكتوبر ناشطات وكملوا 7 اكتوبر ما كسرهن، وجبنا عملنا مبادره سميناها مبادرات امل اللي يعني فيها النساء بيلتقوا كمان بمدن مختلطه وكمان باماكن سكن مشتركه، منطقه الناصري، منطقة الأغوار، منطقة النقب، عكا، اللد، حيفا. من لقاءتنا نساء كتبنا كتاب، مرقنا دورة.
0: طيب غدير إذا كانت
9: ذكرى فيفيان كتاب قصص نساء اللي هني عربيات ويهوديات اللي آمنوا.
0: وإذا كانت فيفيان تستمع إليك الآن أو إذا أردت توجيه رسالة لكل من فقد أمل في إمكانية العيش المشترك والسلام، ماذا تقولين لهم في هذه الذكرى الثالثة؟
9: أنا بقول إنه تغيير بإيدنا. إحنا جينا على انتخابات، لازم لازم لازم لازم نصوت على اللي رح يغير مستقبلنا. بدفعش نضلنا عايشين بهذا الصراع مدى الحياة. بالآخر هاي البلاد بلادنا كلنا، لازم نعيش فيها بأمان وسلام ويكون مستقبل أفضل لأولادنا جميعا، عرب ويهود فلسطينيين وإسرائيليين.
0: تحية كبيرة لك غدير، وشكرا لك على هذه المشاركة الهامة، لأن الوفاء للضحايا يكمن في حمل إرثهم والإيمان بأمل الغد والعيش بأمان وسلام. شكرا لك وإلى الأمام دائما في هذا الطريق.
9: شكرا.
10: الليلة على قناة مكان.
11: قل لي أنا مكتار في قلب الحماس، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجل.
10: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. أنتم مع مكان.

0: سيداتي وسادتي، نحن نواصل هذا البرنامج الخاص لذكرى أو الذكرى السنوية الثالثة لمجازر 7 أكتوبر. وأود أن أرحب الآن بالسيد آدم الطوري، المتحدث للإعلام العربي في اتحاد الإنقاذ. أخ آدم، أهلا وسهلا فيك في برنامجنا.
1: كريم، وأهلا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بيك. طبعا أنتم الجنود الذين تفنون حياتكم، تضحون بحياتكم، تخاطرون بأنفسكم من أجل إنقاذ الآخرين. حدثنا عن الدقائق الأولى التي سمعتم فيها عن هذا الهجوم، وماذا فعلتم، وكيف كانت الصدمة على طواقمكم في الميدان؟
1: اولا يعني كانت صدمه، ترجعتني شويه لورا 3 سنين. يعني بديت اتذكر في الدقائق صارت الاولى وما بعد الدقائق الاولى، يعني كثير مواقف صارت معنا، كثير مسافرين اللي فاتوا في جو النار. بنحكي على مسافرين اللي كان بينادى عليهم مركز الطوارئ ان في حرب والامر مش مفهوم، ارجعوا، ممنوع تكملوا طريقكم، اللي منهم سكر الاتصالات اللي معاه في الاسعاف وكمل فجوا واطلع وأنقذ وقدم إسعافات لمصابين. نحكي على عشرات مصابين. نحن ما يعني
0: فقدتم زملائكم في هذه الأحداث آدم؟
1: نعم، كثير زملاء مسعفين طبعا، مش من المجتمع العربي ولكن زملاء. وبنحكي كمان أنا كمسعف من مدينة طرابلس.
0: يعني هم سقطوا خلال يعني تأديتهم وواجبهم؟
1: طبعا أكيد. في مسعفين طاحوا خلال الإسعافات، وفي منهم من انصاف خلال الإسعافات. وأنا كمان كمسعف من مدينة طرابلس يعني كمان شهدت يعني إصابات، أو تنحكي كان قتلى الله يرحمهم كان من مدينة طرابلس، كانوا بيشتغلوا في منطقة عطيف غزة، منطقة الغلاف غزة. بنحكي كمان على أجواء اللي ما كانت مفهومة، أجواء ما كانت يعني بتبشر بالخير، من اللي مني خايف، اللي مش فاهم مش بصير، اللي بنشوف فيه يعني قتلى، مصابين، جرحى. يعني على كلا جهتين يعني كان الأمر جدا صعب وجدا أنت مش فاهم أنت وين موجود، إيش بتسوي. يعني كان الأمر جدا سريع.
0: أدم، للأسف يعني لضيق الوقت أريد أن أسألك سؤال آخر. كيف أثرت هذه الأحداث المؤلمة على ربما ساهمت في تعزيز أواصر العلاقات بين العرب واليهود داخل اتحاد الإنقاذ؟
1: بداية في اتحاد الإنقاذ صراحة يعني من اليوم الأول هم بلشوا على أن العلاقات زي ما هي، ما في خوف، ما في يعني أشياء. صح إن في كان عدم الشعور بالارتياح من جهتنا أو من جهتهم، تعرف على جهتين

0: مكان.
1: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وأولادي وأعرف أن أنا مش راجع.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.

نشرة الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تتواصل الفعاليات التأبينية لإحياء الذكرى الثالثة لمذبحة 7 أكتوبر، وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال المراسم الرسمية لإحياء ذكرى شهداء الحرب التي أقيمت على جبل هرتزل في أورشليم القدس أن إسرائيل اليوم أقوى من أي وقت مضى، وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تستمر في ملاحقة الإرهابيين الذين ارتكبوا المجازر وتواصل ضرب حزب الله في لبنان. أما إيران فأوضح نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لنظام الملالي بتهديد وجودها، مضيفا أن مصير هذا النظام الزوال. هذا وقال رئيس الدولة يتسحاق هيرتزوغ خلال المراسم إن المجندات في قاعدة نحل عوز اللواتي قمنا بمراقبة السياج الأمني على حدود قطاع غزة حذرنا قبل مجازر 7 أكتوبر من احتمال شن حماس هجوما، ولكنه لم يوجد أحد ليحلل الصورة الكاملة. ودعا الرئيس هيرتزوغ إلى الانتباه لكل التحذيرات المتعلقة بالمعركة الانتخابية والتي تشير إلى الانشقاقات داخل المجتمع، موضحا أن جميعنا سنبقى هنا بعد الانتخابات لنبني مستقبلا أفضل سويا. قدمت النيابة إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام بحق محاضر رياضيات من جامعة بار إيلان في الستينيات من العمر تنسب له التخطيط لارتكاب هجمات إرهابية واسعة النطاق ضد مئات المواطنين العرب في مختلف أنحاء البلاد. وبحسب اللائحة كان المتهم يخطط على مدى عدة سنوات لارتكاب اعتداءات دموية لدوافع قومية أيديولوجية، وكان الهدف من خلال أفعاله دفع المواطنين العرب إلى الفرار وترحيلهم بصورة دائمة إلى الأردن ولبنان وقطاع غزة. ويفيد مراسلنا نواف النبار أن النيابة طلبت من المحكمة تمديد فترة الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه. تفيد الأنباء الواردة من قطاع غزة بإصابة شخصين بجروح من جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على محيط أبراج طيبة غربي خان يونس، ووصفت حالة أحدهما بحرجة. واستهدفت غارة أخرى منطقة العطار في المواصي، ولم يرد تعقيب عن جيش الدفاع بحسب ما وفان به مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. في بلدة بني نعيم قرب الخليل حاول سائق سيارة فلسطينية دهس قوة من جيش الدفاع دون وقوع إصابات في صفوفها، ورد الجنود بإطلاق النار مما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين بجروح خطيرة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني. يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة خاصة في جنوب البلاد وشرقها. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.

0: تعالوا نستمع إلى صدى الأرواح التي نطقت بحقائق لا تنسى ممن عايشوا أهوال 7 أكتوبر، هذا اليوم الذي أعاد رسم ملامح المنطقة إلى الأبد. في كل كلمة وفي كل شهقة ألم نجد حكاية تذكرنا بإنسانيتنا وتدعونا إلى التفكر في الطريق نحو مستقبل يحمل في طياته الأمل بعد الألم.
1: صديقتي فيفيان سيلفر من كيبوت بئري مع الأسف من بين المفقودين، وعلى الأغلب هي مخطوفة.
2: كل يوم عمال أتذكر إيش كان في ب7 شهر. التليفون جلشتي كرجع مفيا لي بخنيونة، ويش لي خشاد عقب الدواريم هاي للأمين شهم

0: أهلا بكم مجددا سيداتي وسادتي في الساعة الثانية من هذا البرنامج الخاص بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لضحايا مجازر 7 أكتوبر 2023. فبعد الصدمة الكبيرة في هذا اليوم الأسود، كيف نجح جيش الدفاع في إعادة ترتيب صفوفه وسرعة التحول من حالة الدفاع والمباغتة إلى الهجوم البري الواسع وتحقيق الإنجازات على 7 جبهات متوازية؟ أود أن أرحب بالمقدم إلى ووية المتحدثة باسم جيش الدفاع للإعلام العربي. أهلا بك المقدم إلى
1: جميع المستمعين. طبعا مساء الخير، لكن يوم صعب جدا وفي كثير من الألم، يعني منذ صباح اليوم ونحن متواجدين في مراسم إحياء ذكرى 3 سنين لمجزرة 7 أكتوبر، وحتى نحن الآن بنتحدث وأنا متواجدة هون في قاعدة الصرفين اللي فيها المتواجد الأسلحة اللي قمنا بمصادرتها واللي كانت بحوزة دواعش حماس في هذه المجزرة في 7 أكتوبر لما اقتحموا الأراضي الإسرائيلية. وخلال اليوم كمان رح أكون في كمان مكان اللي بيعرض ما حدث بالفعل في 7 أكتوبر. فلذلك هذا المساء وهذا اليوم وحتى هذا الأسبوع بشكل عام أسبوع صعب جدا على الجميع.
0: بكل تأكيد أيام عصيبة وهي ذكرى مؤلمة لأحداث ومجازر 7 أكتوبر. طيب المقدم إلى، إذا أردنا تلخيص أهم الإنجازات العسكرية على الأرض منذ بدء العمليات العسكرية قبل 3 سنوات وحتى اليوم، ما هي أبرز الأهداف الاستراتيجية التي تم تحقيقها في قطاع غزة بالتحديد والجبهات الأخرى التي فتحت خلال هذه الحرب؟
1: اولا كمواطنه بدوله اسرائيل مهم لإلي احكي انه من الالم قدرنا نصمد ومن الالم قدرنا نوقف مع بعض. هذا اول شيء، وكمواطنه وكمتحدثه وكشخصيه عسكريه اللي هي جدا فخوره بكوني متحدثه بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي، مهم ان نذكر الانجازات اللي كنا فيها رغم الاخفاقات اللي كانت في 7 أكتوبر. فمنذ او بعد 3 سنين الواقع اليوم مختلف تماما. نحن قمنا بضرب قيادات حماس وقمنا بضرب واستهداف قيادات حزب الله وأيضا قيادات في النظام الإيراني، وقمنا بمهاجمة نحو 100,000 هدف في مختلف الجبهات. ومثل ما ذكرت قبل سابقا، جيش الدفاع الإسرائيلي متواجد في حرب اللي هي متعددة الجبهات، ونحن طبعا في السابق وعدنا انه راح نلاحق كل من خطط وشارك ونفذ ومس بمواطني دولة اسرائيل، وما عدنا نواصل في هذا التهديد او في هذا الحديث. وطبعا تهديداتنا هي ما بتمشي بس هيك مشي، فتحدثنا وعددنا في السابق وما زلنا نعدد كل من مس بمواطني دولة إسرائيل وصاصل إلى الجميع.
0: طيب إلى رئيس هيئة الأركان أيضا عقد جلسة خاصة مع كبار ضباط جيش الدفاع في جلسة يعني لاستخلاص العبر مما حدث، ما هي أهم النقاط التي تم استخلاصها من هذه الحرب؟
1: أولا مثل ما تحدثت قبل، يعني جيش الدفاع فشل في 7 أكتوبر في أداء مهمته المتمثلة في حماية سكان النقب الغربي ومواطني دولة إسرائيل في الجنوب. وطبعا من قلب هذا الفشل المروع انطلق جيش الدفاع لحرب اللي هي حازمة وعنيدة في مواجهة عدو اللي سعى وما زال يسعى لإبادة دولة إسرائيل. نهض جيش الدفاع وأثبت نفسه كجيش منتصر، حقق إنجازات في جبهات قريبة وجبهات بعيدة. ومنذ صباح 7 أكتوبر، منذ صباح مجزرة 7 أكتوبر، تعلم جيش الدفاع واستخلص العبر وترجمها لتغييرات عملياتية على أرض الواقع. ممكن نشوف هذا الشيء على عدة حدود وعلى عدة جبهات. فنحن طبعا قمنا بتعزيز الدفاع على الحدود واعتمدنا مفهوم أمني جديد اللي فيه نحن بنقوم بإطاره طبعا بحماية البلدات والمواطنين انطلاق من أراضي العدو، وبنعمل بشكل استباقي ومبادر لحتى نزيل هذه التهديدات حتى قبل ما توصل على أراضينا. فنحن عم بنقوم بالمس بالعدو في أرض العدو نفسه.
0: طيب إلى فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية والمرحلة المقبلة، ما هي الخطوات القادمة للحفاظ على هذه الإنجازات التي تتحدثين عنها ومنع أي تهديد مستقبلي مشابه للسابع من أكتوبر؟
1: أولا يعني مثل ما قلت مهمتنا أول شيء لم تنتهي، نحن رح نواصل العمل ورح نضمن على جميع الجبهات إنه أحداث اللي مثل اللي شاهدناها في السابع من أكتوبر إنها ما تتكرر. فجيش الدفاع الإسرائيلي دائما بيستخلص العبر، دائما بيتعلم. جيش الدفاع الإسرائيلي هو دينامي، بيعرف بأي طريقة لازم إنه يعمل، بيعرف بأي طريقة أو أي وحدات إنه المفروض إنه يستخدمها لما في أحداث معينة. لذلك أعيننا متواجدة على جميع الجبهات بعيدة منها والقريبة.
0: طيب يعني أنت تتحدثين عن إنجازات وهذا جيد جدا، ولكن هناك من يقول أن المعارك لم تحسم في أي جبهة، حماس لا تزال في غزة، وهناك من يقول أنها تعزز من قوتها، حزب الله لا يزال أضعف من قبل طبعا ولكنه لا يزال في جنوب لبنان، وحتى النظام الإيراني لا يزال يمارس دوره ويهدد العالم من جديد.
1: نحن قمنا بإضعاف كل هذه المنظمات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية اللي الآن قمت بذكرها. في نهاية المطاف حماس عم بتحاول، يعني حتى مش من زمان قمنا بنشر أو بالكشف على إنه حماس عم تستخدم مناطق معينة لحتى تعنف المواطنين والشعب الغزاوي، عم بتقوم بتعنيفه لحتى تأخذ منه، لحتى إنها تخوفه، تقوم بتخويفه ولحتى تأخذ منه بتعرف الأمل. ففي نهاية المطاف حتى الشعب الغزاوي ما بده حماس اليوم. حماس اليوم متواجدة في أضعف نقطة لإلها من أول ما قامت منذ 2006، منذ ما أخذت الحكم في غزة. ثانيا حزب الله، وين موجود حزب الله اليوم؟ وين حزب الله؟ إيش عم نسمع عنه؟ شو الشعب اللبناني عم يحكي برضو عن حزب الله؟ يعني صباح اليوم أيضا قمت بالحديث مع عدة أشخاص من لبنان، وعم بسمع الحديث حديث اللبنانيين. اللبنانيين نفسهم ما بدهن حزب الله، اللبنانيين نفسهم عم يحكوا إنه بالفعل حزب الله ضعيف اليوم، ما في له حتى كلمة. نفس الشيء النظام الإيراني أضعفناه بعمليتين، في الأسد الصاعد وفي زئير الأسد. نحن هون متواجدين لحتى نحمي مواطني دولة إسرائيل، ورح نواصل في هذا العمل. تعلمنا كثير، ما زلنا عم نتعلم، وطبعا دائما رح نتعلم ورح نكون بواجبنا لحماية مواطني دولة إسرائيل.
0: المقدم إلى ووية، كلمة أخيرة وباختصار لو سمحتي توجهيها عبر أثير إذاعة مكان حول جاهزية وعزيمة جنود الدفاع في هذه المرحلة.
1: أولا بدي أذكر الشعب العربي إيش صار ب 7 أكتوبر. 7 أكتوبر لما حماس دخلت على واقتحمت الأراضي الإسرائيلية، اقتحمت الأراضي الإسرائيلية، اختطفت بدو إسلام مسيحية يهود وقتلت الجميع، ما فرقت بين عربي ويهودي. فهذا الشيء المهم اللي لازم إنه هنا أذكر الجميع فيه لحتى نكون دائما نحن صف واحد. دولة إسرائيل هي عبارة عن عائلة واحدة، ونحن هون كلاتنا كعائلة واحدة لازم نكون صامدين أمام هذا العدو اللي هو عدو للجميع، إن كان حزب الله وإن كان حماس وإن كان النظام الإيراني. ثانيا نحن هون كجيش الدفاع الإسرائيلي متواجدين لحتى نحمي الجميع. جيش الدفاع الإسرائيلي هو جيش الشعب، ورح نبقى كجيش الشعب.
0: المقدم إلى ووية، المتحدثة باسم جيش الدفاع للإعلام العربي، شكرا لك ودائما إلى الأمام.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا.

0: أود أن أرحب بضيف التالي في هذا البرنامج الخاص في الذكرى السنوية الثالثة لمجازر السابع من أكتوبر بالسيد هاني مرزوق المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة باللغة العربية. أهلا وسهلا فيك سيد هاني.
1: أهلا وسهلا بكم بجميع مستمعيك ومشاهديكم الكرام.
0: أهلا بك. أود أن أبدأ معك بكلمة منك في هذا اليوم المؤثر والعصيب، في يوم كله مليء بالمراسم الوطنية لذكرى ضحايا هذه المجازر.
1: يعني بدء ببدء كما تفضلت ووصفت، هو يوم كئيب، يوم ليس بيوم عادي، يعني كانت مذبحة بكل معنى الكلمة. يعني أنا كنت ممن قاموا ببث الفيلم، فيلم السابع من أكتوبر الذي كنا قد حصلنا على أشرطة منه عبر ما صوروه مخربو حماس أثناء القيام بفضائهم ومذبحتهم لشخصيات سياسية ودينية واجتماعية من الوسط العربي. وأتذكر بأنه عندما كان يبدأ البث لا تمر بضع دقائق والكل يترك القاعة ولا يستطيع أن يستمر. يعني هو أكثر من ما يسمى برعب، بل هو من نشء الخيال ما كان هناك. ولكن يعني بعد هذه المذبحة التي راح ضحيتها 1200 إنسان و251 مخطوفة جروا عرات حفاة إلى داخل الأنفاق بأقل ما يمكن بأن يقال يعني ملامسة لحقوق الإنسان الأساسية. يعني يوجد حروب بكل أقطاب الأرض، ولكن هنالك قوانين أيضا للحرب، هنالك قوانين، هنالك منحة معين، هنالك يعني نوع من الخطوط الحمراء. ولكن حماس قاب بفضل كل هذه الخطوط الحمراء. هو كما تحدثت لتوها المتحدثة باسم الجيش الدفاع الإسرائيلي، هو يعني أكثر مما ضر المجتمع الإسرائيلي الذي قام بعد هذه الحرب أقوى، ضر بأهل غزة، بسكان غزة، بمئات الآلاف من سكان غزة. فكانت يعني عملية لم يحسب لها أي يعني ذريعة، ولا كان هنالك يعني أي نوع من التبصر حول ما يمكن بأن تفضي إليه حول الوضع الإنساني بقطاع غزة. فحماس هو مجرم بحق سكان قطاع غزة، مجرم بحق الشرق الأوسط. يعني جرى دول المنطقة كلها إلى الوساطة وإلى كل ما شاهدناه من
0: إلى حرب إقليمية تقريبا.
1: نعم، يعني قبل الحرب يعني هنالك كثير من الدول الصديقة التي كنا يعني نعمل وما زلنا معها على توسيع دائرة الاتفاقيات
0: الأوسط،
1: وبدل بأن يصب كل المجهود بهذا المنحى، وكنا اليوم نستطيع بأن نكون بمكان آخر، بمكان به تلاقي، بمكان به مناطق صناعية مشتركة، بمكان به تشغيل وعمالة وتصدير وسياحة. يعني أمضينا سنوات إن كان نلملم يعني كل مآلات حرب غزة، وأيضا توسعت الحرب كما تفضلت إلى الجبهة الشمالية، إلى حرب إقليمية مع إيران. فحماس جر كل دول المحيط، الدول التي يعني كل ما تسعى إليه وكل ما تتطلع إليه هو السلام والوئام. يعني ما هو ذنب الكثير من دول المنطقة تتعرض للصواريخ، صواريخ إيرانية، صحيح. بدل بأن يكون هنالك يعني استثمار بالمواطن الإيراني البسيط. يعني رابع مستودع للنفط والغاز بالعالم، يكدسون الصواريخ يطلقونها نحو دولة إسرائيل البعيدة عنهم أميال وعلى دول الجوار، وكما يقال جارك القريب ولا أخوك البعيد. يعني لم تقم هذه الدول بعمل أي شيء ضد إيران. فهنالك يعني كما انبثق عن حرب غزة، هنالك مسعيان بالشرق الأوسط، الأول نحو التلاقي، نحو الشراكة، نحو الاقتصاد. يعني ونحن نطلع ونعرف ما هو يعني محضر للمنطقة من ازدهار وما إلى ذلك، ومن تلاقي بين الشعوب. وهنالك فئة
0: هل بدأت هذه العلاقات تعود إلى مسارها الصحيح سيد هاني؟ يعني توسيع اتفاقات أبراهام بعد 3 سنوات من الحرب مستمرة، بعد الهجوم الإيراني على كل دول الخليج تقريبا والسعودية، يعني هل هناك أفق سياسي لتوسيع اتفاقات أبراهام من جديد؟
1: بصحيح العبارة أستطيع بأن أقولها بأن هذه المساعي لم تتوقف ولو للحظة واحدة، ولن تتوقف. هنالك قرار يعني قد اتخذ بالكثير من أروقة اتخاذات القرارات المهمة والمفصلية بالعالم وبالمنطقة بأن نمضي قدما. هذا ما يريده الشعوب، هذا ما يريده حكام المنطقة. الكل يعرف بأن العالم المتغير، العالم التكنولوجي المتقدم أيضا، يعني الكل بات على معرفة بأن هنالك من لن يواكب العصرنا والتكنولوجيا والحداثة والسكك الحديدية والاقتصاد والمناطق الصناعية المحدثة لن يكون يعني ذو أهمية لا اقتصادية ولا سياسية ولا اجتماعية، وهذا شيء يعرفه كل شعوب وحكام الشرق الأوسط، وأستطيع أن أقول أيضا أبعد من ذلك.
0: ولكن السؤال، هل هناك مفاجآت إيجابية على الطريق؟ يعني هل ننتظر الإعلان عن اتفاقية جديدة مع دولة عربية جديدة في إطار اتفاقات أبراهام؟
1: أستطيع أن أقول بسهل عبارة بأن هذا هو المسعى الذي لن يتوقف. سوف يكون هنالك توسيع لهذه الاتفاقيات وغيرها، إن كان بالمحيط القريب وإن كان يعني بالمحيط الأوسع مع دول لا توجد للتو علاقات رسمية معها، سوف يكون هنالك توسيع. هذا أمر لابد من أن يحدث. هو الموضوع بأن هنالك قرار مبدئي وهنالك رؤية وطموح عند المعنيين بهذا الأمر، وأيضا هنالك الضمانات التي تقدمها القوى العالمية التي أيضا تريد وتهدف نحو هذا المسعى ونحو هذا التقدم والإنجاز. وسوف يكون هنالك توسيع الاتفاقيات أبراهام، ولن تكون إيران هي الدولة مع أضرعها، إن كانت حماس أو حزب الله أو الحوثيون من هم يصيغون شكل الشرق الأوسط القادم، بل قوى السلام وقوى الوئام والتلاقي.
0: باختصار ولو سمحت، سؤال أخير السيد هاني مرزوق، إسرائيل تواجه عاصفة من الهجوم الدبلوماسي والإعلامي ومقاطعة بريطانية ومواقف مناوئة لإسرائيل من العديد من الدول الأوروبية، كيف تتعاملون مع هذه في ديوان رئيس الحكومة؟
1: بعد ذي بدء هنالك تحدي أمني تواجهه دولة إسرائيل بأكثر من منطقة وبأكثر من سياق، وقبل أي شيء يعني علينا، وهذا هو يعني حق شعبنا علينا، بأن يكون الموضوع الأمني هو نصب أعيننا. وأحيانا يكون للأبعاد الأمنية وللترسيخ الأمن يكون هنالك أبعاد دبلوماسية ليست بإيجابية. نحن متعودون على هذا الشيء، نحن متعودون بأن نعمل تحت أوزار الضغوطات وتحت طائل من الاتهامات من هنا أو من هناك، ولكن نحن علينا أولوياتنا الأمنية والاستراتيجية نقوم بها. ونحن نعرف بأن الكثير من هذه الدول التي تقوم باتهام دولة إسرائيل بالكثير من الأمور الغير دقيقة والغير صحيحة لا تنفذ هذا الأمر هي، فلذلك نحن لا ننتظر بأن نأخذ دروس بالقيم وبالأخلاق. نحن نعمل ما يجب أن نعمله لصالح شعب إسرائيل وترسيخ أمن إسرائيل، وأن لا يرجع 7 أكتوبر آخر مهما كلف الثمن.
0: السيد هاني مرزوق المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة باللغة العربية، شكرا لك على هذه المشاركة معنا في راديو مكان. إلى اللقاء. وطبعا سيداتي وسادتي، للوقوف على انعكاسات أحداث 7 أكتوبر وتداعياتها المستمرة على علاقات إسرائيل الدبلوماسية والسياسية عالميا وإقليميا، متابعة للحديث طبعا مع هاني مرزوق، أود أن أرحب الآن بسيد مجلي وهبي الدبلوماسي والسياسي الإسرائيلي الذي يشغل منصب السفير المتنقل الخاص لدول حوض المتوسط والجمعية البرلمانية للمتوسط PAM. أهلا بك معنا سيد مجلي وهبي. سيد مجلي، نأمل أن نتحدث إلى السيد مجلي وهبي السفير المتنقل لدول حوض المتوسط. سيد مجلي، نتوقف مع الإعلانات ثم نعود للقاء والحديث مع السيد مجلي وهبي.
2: الليلة على قناة مكان قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وأولادي وأعرف إن أنا مش راجع.
3: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقٍ الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: إذن نحن 26 دقيقة الآن بعد الواحدة في استوديو راديو مكان، نحن نواصل هذا البث الخاص في بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمجازر 7 من أكتوبر التي أودت بحياة 1200 ضحية من المدنيين وجنود من كافة الأعمار والأجناس. طبعا هذه الحرب التي باغتت إسرائيل في صباح 7 من أكتوبر 2023 انعكاساتها لا تزال مستمرة على كافة الجوانب الأمنية والدبلوماسية والسياسية وحتى العسكرية، إذ أن إسرائيل تحارب على 6 جبهات متواصلة ومتوازية منذ 7 من أكتوبر وحتى الآن. أود أن أعود مرة أخرى لأرحب بالسيد مجلي وهبي، عضو الكنيسة السابق ونائب وزير الخارجية السابق والسفير المتنقل الخاص لدول حوض المتوسط. سيد مجلي، هل أنت معنا؟ وأهلا وسهلا فيك.
4: تحياتي لك وللمستمعين.
0: أهلا بك، وطبعا نحن سعيدون بالتحدث إليك. بعد تطورات العاصفة التي أعقبت أحداث 7 من أكتوبر والحروب متعددة الجبهات التي خضتها إسرائيل، كيف تقيم اليوم الوضع الدبلوماسي العام لإسرائيل في الساحة الدولية؟
4: طبعا هنالك بعد هذه الأحداث المأساوية المؤسفة التي جلبت لمن قام بها المآسي، أيضا نرى أن الوضع الدبلوماسي، يعني هنالك دول تتفهم الأمر وتتفهم الوضع التي وجدت فيه إسرائيل، وهنالك من يتفهم ولكن يتصرف بتصرفات هي تكون نسميها سياسة الجماعة لدول الاتحاد الأوروبي، ولكن ما زلنا الكثير من الدول الصديقة والتي تتفهم أوضاع إسرائيل وتقف بجانب إسرائيل أيضا.
0: طيب بصفتك سفيرا لدول الحوض المتوسط سيد مجلي وهبي، هذا الحوض يجمع قوى متباينة جدا مثل فرنسا، إيطاليا، اليونان وقبرص، بالمقابل تركيا ودول شمال أفريقيا، كيف تأثر هذا التوازن السياسي الإقليمي في المتوسط بعد هذه الأحداث أو خلال السنوات الثلاثة الماضية؟
4: طبعا هنالك بعض الدول التي ترافق هذه الأحداث منذ البداية وبدأت تقوم باستغلال مثل هذه الأحداث وهذه الحروب لتقوم بائتلافات غريبة الأطوار، خاصة يعني نتحدث عن تركيا وقطر، وأيضا تحاول أن تضم إليها مصر ودول أخرى، ولكن ليست كل الدول العربية ودول الخليج تقف مع هذه السياسة التي مبنية على مصالح أكثر لا تفيد ولا تجدي للمنطقة ولا تجدي لهذه الدول نفسها. يعني إذا أخذنا على سبيل المثال تركيا ومحاولتها، يعني تركيا كانت على علاقات جيدة مع إسرائيل واستفادت قبل نظام هذا النظام وبعده بهذه العلاقة لمصالح وتعاون أمني وتعاون
0: اقتصادي
4: كبير، لكن النتيجة هذا
0: السؤال. هل ترى أفقا لترميم العلاقات مع أنقرة في المدى القريب أو المدى المنظور أستاذ مجلي، أم أن الخلاف أعمق من مجرد تداعيات الحرب الحالية؟
4: يعني الإنسان أو الدول تجرب الدول التي تقوم بالتعاقد معها، هنالك دول تحترم ما تم الاتفاق عليه إذا كان اتفاقات سلام وتشجع وتستمر وتتعاون، وهذا الأفضل للجميع. ولكن هنالك دول لها أهداف سياسية تطرفية، ليس بسرا أن أردوغان الذي يجلس على في رئاسة الدولة التركية يريد أن يعود إلى ما نسميه الإمبراطورية العثمانية باستغلال موقعه لبعض الدول، أنه يريد أن يكون هو محيي الدولة العثمانية دون النظر إلى المصالح لداخل هذه الدول في داخل المنطقة من جهة، وأيضا مصالح العلاقات التركية الأوروبية. كل هذه الأمور لها تأثير سلبي على هذه السياسة. ونرى أيضا حتى الدول العظمى في كثير من الأحيان بدأت تفهم أن هذا لا يخدم الأمن القومي، إذا كان للاتحاد الأوروبي أو لنا كإسرائيل والدول التي تتضرر مثل هذه الاتفاقات المبنية على التطرف الديني والاستغلال لبعض الدول العربية التي بحاجة إلى هذه الاتفاقات دون نتيجة ولا تشكل خطر على المنطقة أبدا.
0: إذن كيف تبرر تدهور العلاقات الإسرائيلية مع بعض الدول الأوروبية خاصة مع بريطانيا التي تعلن حرب المقاطعة من جديد على إسرائيل وعلى منتجات المستوطنات والضفة الغربية، ما يعرف طبعا بيهودة والسامرة؟ هل هو بالفعل بسبب تداعيات الحرب المستمرة سيد مجلي؟
4: يعني نحن نرى أن هنالك في الدول الأوروبية الآن يعانون من كثرة السكان الذين هاجروا، وهذه الدول ليس موطنهم الأصلي، والذين بدأوا يتزايدوا ويؤثروا على حتى على الانتخابات الداخلية. ليس بسرا أن هنالك 42 رئيس بلدية من أصول إسلامية في بريطانيا، هنالك في العاصمة سياسيين التاموا مع هذه الجهات، وأصبحت مصالح أكثر لهذه الدول في أن تقف هذا الموقف لمنع مخاطر وعلاقات مع دول أخرى. يعني وهذا ما نراه في الاتحاد الأوروبي في بعض الدول. ولكن في نفس الوقت يعني حينما وضع الاتحاد الأوروبي بسياسته أنه يقف من وراء حل الدولتين، وأحداث ما حدث طبعا بالحرب الضروس التي قام بها إرهابي حماس ومجموعات إرهابية فلسطينية على دولة إسرائيل في 7 أكتوبر، كان لها التأثير الكبير في تغيير مواقف إسرائيل تجاه المفاوضات وحل الدولتين. وهذا أشار إلى بعض الدول الأوروبية أن مواقفهم هي بدعم هذا الحل، ولكن من جهة أخرى يجب أن يتفهموا أن من يقوم بالإرهاب والاعتداء وقتل آلاف من المواطنين الأبرياء في جنوب إسرائيل ومستمرون ويستمرون في الإرهاب، هذا يناقض مواقف دولة إسرائيل. ولكن الدول الأوروبية لها مصالحها، ولكن هذا لا يعني أن إسرائيل هي دولة يتيمة وغير قادرة. هنالك تحت الطاولة أيضا تفاهمات.
0: هل تتفق مع من يقول أن إسرائيل تواجه عزلة دولية؟
4: لا أوافق أبدا، وأريد أن أقول ملاحظة. أنا كنت في اجتماعات الجمعية أو الأمم المتحدة وشاركت في اجتماعات الهيئة العامة، وحينما على سبيل المثال قالوا هنالك انسحاب لدول من حينما بدأ بنيامين نتنياهو بإلقاء كلمته، وكانت المفاجأة كان هنالك مشاركة 98 دولة بقيت واستمعت، الدول المهمة في العالم استمعت لخطاب نتنياهو. وكان هناك
0: حسب التقارير أكثر من 91 مليون شخص في العالم تابع هذا اللقاء واستمع هذا الخطاب واستمع إليه.
4: نعم أحسنت، وكانت الردود الفعل يعني تحدثت مع بعض البعثات هناك، وكان هنالك انطباع من مواقف يعني دولة حينما تقوم دول أخرى بمهاجمتها. وما هو السبب؟ يعني حينما نتحدث عن إيران واعتداءاتها، حينما نتحدث عن حماس والمنظمات الإرهابية التي تحارب، ماذا تريد؟
0: ماذا يعني أن نستمع؟
4: نكون دولة مستقلة ونحافظ على كياننا وحدودنا. من يرغب في ذلك نمد يد السلام له، من لا يرغب سنحاربه والنتيجة واضحة.
0: سيد مجلي وهدبي، وأنت يعني سياسي ودبلوماسي مخضرم، كيف تفسر ماذا يعني أن يستمع أكثر من 90 مليون شخص في العالم إلى خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ ماذا يعني ذلك؟
4: يعني العالم يعي جيدا أن للشعب اليهودي الحق في إقامة دولة بحدود آمنة، وأن يكون له الكيان والقدرة. وما أثبتنا فعلا للعالم أنك دولة تحافظ ديمقراطية، تحافظ على كل سكانها إذا كان عربا أو يهودا، وتعطي الحقوق لهذه السكان للعيش الرغيب بأمان وبديمقراطية مخلصة. يعني حينما نتحدث ويشاهدون هنالك التمثيل العربي، إذا كان في محكمة العدل العليا، إذا كان في البرلمان، إذا كان في مؤسسات الدولة بدون تفرقة، كل هذه الأمور تشير أن نحن نريد سلاما. وقد الأهم من ذلك أيضا، نحن الرائدون في قضايا الهايتك والسايبر والهايتك التكنولوجي الذي العالم كله يعود إلى الخبرة الإسرائيلية والتعاون من أجل تقديم العالم. وهذا إن دل على شيء، يعني دولة إسرائيل رغم الحروب رغم الاعتداءات ما زالنا دولة يعني مستثمرة، دولة متفتحة اقتصاديا وناجحة اقتصاديا. أنا على سبيل المثال وأعطيتني الفرصة أن أقول ذلك، يعني نحن من دولة 19 في الوضع الاقتصادي العالمي، وحروب مع عدة جهات في هذه المنطقة، وما زلنا نحافظ على اقتصادنا. الدخل القومي للفرد 69 ألف دولار، يعني هل تعني أن دول جوارنا حتى الدول الخليجية وحتى الدول الأوروبية المتطورة تتمنى أن يكون هذا الرخاء الاقتصادي؟ ونحن نريد كشعب وكدولة وحكومة، تحدثت مع رئيس الحكومة في اجتماعات هيئة الأمم المتحدة مطولا، ونحن نريد ونمد يدنا للسلام. من يريد سلاما معنا فنرحب به، من يريد معنا الحرب كمان نحن نقف على حقنا ولا مدافعة على حدودنا، ونحن طيب نعيش في هذه البلاد نعيما جيدا ماذا يحدث.
0: طيب إذا أردنا الحديث سيد مجلي وهبي عن اليوم التالي، يعني بعد نهاية الحرب إن شاء الله قريبا، لإعادة بناء الصورة الدبلوماسية لإسرائيل، ما هي الاستراتيجية التي يجب أن تتبناها وزارة الخارجية أو دولة إسرائيل لإعادة إحياء مسار التطبيع الإقليمي من جهة وتوسيع دائرة العلاقات الدولية؟
4: طبعا إذا بدأت في المنطقة، يعني ليس بالسر كان اجتماع لرئيس الحكومة مع قيادات دول الخليج، حتى مشاركة السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن،
0: على هامش اجتماعات الجمعية العامة المتحدة.
4: أنا أعتقد على الاجتماع الذي حدث، ولا أريد أن أدخل بالتفاصيل أكثر، كان هدفها طبعا إيجاد المقام المشترك أولا لتحرير هذه المنطقة من الحرب الإيرانية التي لا جدوى لها إلا تدمير هذه المنطقة، بغض النظر أي دولة وأي انتماء أنت، أي من جهة من جهة أخرى. حينما نتحدث يعني إسرائيل، لنأخذ ما حدث على حدود قطاع غزة، إسرائيل انسحبت، وكنت أنا من صوت للانسحاب إلى آخر مليمتر، وحكومة
0: كنت نائبا لوزير الخارجية في هذه الحكومة 2005.
4: نعم، وحينما انسحبنا لهذه الحدود أعطانا الفرصة لإقامة هذه الدولة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، ولكن النتيجة للأسف الشديد كما نرى الآن، يعني هؤلاء لا يكتفون، بعض المنظمات الإرهابية لا تكتفي أنها تريد أن توقع سلاما، هي تريد أن تقضي على دولة إسرائيل. ومن يؤمن بهذه النظرية لن ينجح أبدا، ونوقف أمامه. وإذا عدنا إلى العلاقات كما ذكرت حتى مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي يبكي في بعض الدول، يبكي على ما حدث له حينما التطرف،
0: على ماذا يبكي؟ التطرف داخل دول الاتحاد.
4: نعم وجود في هذا التطرف هنالك يعانوا منها كل هذه الدول. وأستطيع أن أتحدث مع سفراء، أتحدث مع وزراء خارجية يرون أن المستقبل بدأوا يفهموا، وخاصة الدول القوية اقتصاديا إذا كان ألمانيا إذا كان فرنسا وهولندا بدأوا بتطبيق إعادة النظر في هذه الفئات التي تهجرت من بلادها وهاجرت إلى أوروبا وبدأت تطبق التطرف الديني الغير مقبول في أوروبا، وهذا شأنهم. ولكن إسرائيل تحافظ على حدودها، تحافظ على سكانها، تحافظ على علاقاتها مع أصدقائها، وأثبتنا ذلك. يعني حينما كانت الهزة الأرضية في تركيا، أول دولة هرعت لتساعد النظام التركي في تلك الفترة دولة إسرائيل، وأنقذت مواطنين. لأين يريدون هؤلاء؟ فنعمل أن من يسمعني ويعرف الحقيقة أن يتجه نحو السلام والمحادثات والتوصل إلى اتفاقات. من يريدنا نحن يدا مفتوح وقلب مفتوح، ولكن من يريد أن يحاربنا لن يجد نفسه في هذا المقام،
0: لن يجد في مغاية. شكرا لك سيد مجلي وهبي، طبعا عضو الكنيسة السابق ونائب وزير الخارجية السابق، والآن أنت تشغل منصب السفير المتنقل لدول حوض المتوسط. شكرا لك على هذا اللقاء.
4: شكرا لكم.

0: وللوقوف عند انعكاسات زلزال 7 أكتوبر على الخارطة الحزبية في إسرائيل، يطيب لي أن أرحب بالنائب العمالي السابق والمحلل السياسي المخضرم سيد زهير بهلول. تحياتي أستاذ زهير.
1: معك سيد يعوض،
0: أهلا بك. أستاذ زهير، لا شك أن أحداث 7 أكتوبر أحدثت زلزالا بنيويا، يعني برأيك كيف أعادت هذه الحرب صياغة مفهوم اليمين واليسار في إسرائيل؟
1: الزلزال البنيوي في المجتمع الإسرائيلي، ولكن على الخريطة السياسية لم يطرأ تغيير كبير أخي يعقوب على التوزيع السياسية الكلاسيكية، باعتبار أن هناك تكافؤ ما بين الكتلتين الكبيرتين، يعني حزب المعارضة وحزب الليكود، باعتبار أن هناك من يتحدث عن 52 أو 53 لكلا الطرفين. ويبدو بأن هذا الزلزال الذي عصف في هذه البلاد بشكل منقطع النظير لم يغير كثيرا في أنظمة ومنظومة التصويت في هذه البلاد، باعتبار أن يمنية هذه الدولة، يمنية هذا المجتمع الإسرائيلي لا تزال تنعكس على الخريطة السياسية وعلى التوزيع السياسي.
0: ألا تعتقد أنه يعني تآكلت نوعا ما الشعارات التقليدية التي كانت تتحدث عن نعم أو لا لنتنياهو؟
1: نتنياهو يعني رغم أنه يعارض إقامة وإنشاء لجنة تحقيق رسمية، ورغم أنه هو المسؤول وهو الذي أدار دفة هذه البلاد حينما وقعت هذه الطامة الكبرى في 7 أكتوبر في تلك السنة اللعينة، بنيامين نتنياهو لم يأخذ على نفسه أي مسؤولية لغاية الآن، ولكنه لا يزال يحصد تأييدا كبيرا أخي يعقوب، وهذا طبعا أمر يتناقض مع المنطق السليم، لا يزال يحصد هذا التأييد من قبل المجتمع اليمين الإسرائيلي التقليدي الذي بنفسه يعني يشعر وكأنه مهدد، ويشعر وكأن بنيامين نتنياهو هو الوحيد الذي يستطيع إنقاذه من هذا التهديد. هذا التهديد هو وجودي بالنسبة لأولئك اليمين الذين لا يعني يعتبرون ويعبثون، هم يعبثون.
0: ولكن رغم ذلك أستاذ زهير، يعني نشهد صعودا بارزا لتيارات وسطية وأمنية في استطلاعات الرأي على حساب اليمين التقليدي العقائدي، ربما هل يعكس هذا تطور أو تحول حقيقي في وعي الناخب الإسرائيلي، أم أنه مجرد تأثير مؤقت بسبب الحالة العسكرية المستمرة؟
1: لا، هو حكر أولئك الذين يريدون العودة إلى التوراتية وإلى التاريخ القديم والعتيق في هذه البلاد. عمليا هم لا يعكسون مبدئيا يعني ميزان قوي في كفتي الميزان.
0: يعني قبل فترة كنا نرى أن سموتريتش لا يتجاوز نسبة الحاسم، الآن يحظى في استطلاعات رأي إلى 7 مقاعد بعد أن اندمج مع شو اسمه، والله نسيت،
1: بينتر.
0: لا لم يندمج مع فينتر، هو اندمج مع كان ليكوديا سابقا،
1: بهندل.
0: نعم. بالضبط، نعم.
1: اوكي اخي يعقوب، يعني دع الامور لا تنطلي عليك، الانتخابات في اسرائيل.
0: موشي فيجلين.
1: اوكي، لا تدع الأمور تنطلي عليك، لأن الانتخابات في إسرائيل هي ليست انتخابات شخصية، هي انتخابات حزبية. والانتخابات في إسرائيل هي ليست فقط حزبية، وإنما هي كتلية، باعتبار أن الكتلة هي التي تفوز أو تخسر أو تهزم. في نهاية المطاف هناك الحالة الائتلافية، وكل من يضم أولئك أو تلك الأحزاب الصغيرة كما ذكرت، حزب ציונות דתית أو حزب عصمة يهوديت أو ما إلى ذلك، حينما يتخطون ويتجاوزون
0: نسبة الحسم،
1: نعم نسبة الحسم، في مثل هذه الحالة هم من المنتصرين، وأولئك بالطرف الآخر هم من الخاسرين. في نهاية المطاف هذه الأحزاب الصغيرة التي قد تحصل 4 أو 5 مقاعد قد ترجح الكفة في نهاية المطاف لصالح اليمين الإسرائيلي أو لصالح الحكومة، حكومة التغيير برئاسة أيزنكوت، والأمر الذي لا يصب بمصلحة هذه المجموعة الفئوية الائتلافية المعارضة برئاسة، هكذا نعتقد جميعا، برئاسة أيزنكوت. أنا أعتقد أعتقد بأن عدم الإشارة إلى من سيترأس ومن سيتبوأ هذه الكتلة كتلة التغيير، هذا لا يصب بمصلحة كتلة التغيير أبدا.
0: نعم. طيب بصفتك عضوا سابقا في الكنيسة عن حزب العمل أستاذ زهير، كيف ترى محاولات إعادة إحياء اليسار مثل ما رأينا مثلا الدمج بين حزبي العمل وميرتس في حزب الديمقراطيين برئاسة يائير غولان؟ طبعا هل لديهم فرصة لطرح بديل مقنع للشارع الإسرائيلي بعد أحداث أكتوبر؟
1: يعني أنا لست مبشرا بالخير بالنسبة لهذا الموضوع، لا أعتقد بأن لليسار الإسرائيلي شأن كبير في البنيوية الكلاسيكية الإسرائيلية التي لا تزال تعتمد على ما كان وليس على ما سيكون. في نهاية المطاف التغيير يأتي من يسار حقيقي، وفي إسرائيل يعني هناك لربما شذرات من يسار، ولكن هذا اليسار ليس يسارا كما كان في سنوات الستينيات والسبعينيات. أنا أذكر ولا أزال أذكر وأنت تذكر وكل من يستمع إلينا يذكر يوسف سريد وكل أولئك الذين قادوا الحركة شلوميت ألوني صحيح. وما إلى ذلك من شخصيات سرمدية لا يمكن أن ننساها. نعم. أنا أعتقد بأن يائير غولان هو يعني سياسي جيد، ولكن هو لا يستطيع أن
0: يصل إلى مستوى زعماء اليسار سابقا.
1: نعم لا. لن يقود هذه السفينة الغارقة إلى شط الأمان بشكل دراماتيك.
0: تعال بنا نأتي إلى الساحة الحزبية العربية أستاذ زهير. طبعا المجتمع العربي منذ 3 سنوات يواجه ضغوط وتحديات غير مسبوقة. السؤال هو كيف سينعكس ذلك الأوضاع داخل المجتمع العربي على نسب التصويت والمشاركة العربية في الانتخابات القادمة؟
1: لا يخفى عليك بأنني أنا كنت من نادى في مرحلة ما في حياتي السياسية بأن لا نصوت ولا وأن لا نكون جزء لا يتجزأ من الكينونة البرلمانية في إسرائيل، ولكن في نهاية المطاف يجب علينا أن نقر ونعترف، وأنا يجب علي أن أقر وأقر وأعترف بأننا إن أردنا تغيير بشيء من الشذرات يعني بشكل خفيف وطفيف لابد وإلا أن نكون متمثلين في الكنيسة الإسرائيلية، لأن هناك تتخذ القرارات، ولكن شأن كبير ليس للعرب، ليس للعرب شأن كبير وليس للعرب مكانة كبيرة في الكنيسة الإسرائيلية، ولكن في نهاية
0: لم تستوعب الأحزاب العربية عمق المتغيرات الاستراتيجية بعد الحرب أستاذ زهير؟
1: يعني يعني يعني كانت هناك تغييرات، يعني أعتقد بأن التغيير الدراماتيكي والاستراتيجي الكبير كان بإقامة الموحدة وبالتغيير الدراماتيكي بالقول وبالسياسة
0: الموحدة الثلاثية المشتركة الثلاثية.
1: نعم مشتركة ثلاثية، ولكن الموحدة هي لحدة، وأعتقد بأن من يريد أن يتبوأ هذه البلاد في السنوات القريبة القادمة ما عليه إلا أن لا يتجاهل الموحدة ومد اليد من الدكتور منصور عباس، وأن تكون هذه الفئة العربية جزء لا يتجزأ من الائتلاف الحكومي القادم.
0: سؤال أخير باختصار أستاذ زهير، وأنت كمحلل سياسي يقرأ بين السطور، ما هو السيناريو الأقرب لشكل الحكومة القادمة؟ هل نحن أمام استمرار حكومة اليمين بصيغة جديدة معدلة أم حكومة جنرالات بامتياز؟
1: يعني رغم أنني تحدثت عن تكافؤ وعدم ترجيح كفة لصالح هذا أو ذاك، إلا أنه في نهاية المطاف يعني الاعتقاد السليم والمنطق السليم، إن كان هناك منطق أخي يعقوب في السياسة، إن كنا نستطيع أن نتحدث عن منطق، يجب على بنيامين نتنياهو وعلى اليمين الإسرائيلي أن يترك دفة الأمور هذه المرة إلى فئة ما أسميتها بفئة الجنرالات.
0: أستاذ زهير بهلول، شكرا جزيلا لك على التحليل العميق
1: علينا
0: وعلى هذه المشاركة. إلى اللقاء.

0: مسك الختام. طبعا نحن نصل الآن إلى تقريبا الزاوية الأخيرة في هذا البث المتواصل منذ 12 ظهرا، وفي ظل واقع مركب وظروف استثنائية تمر بها المنطقة منذ 3 سنوات، تبرز أصوات تنادي بالثبات على المبادئ الإنسانية كطوق نجاة للمجتمعين العربي واليهودي للوقوف على التحديات الراهنة ومستقبل الحياة المشتركة. أرحب بالدكتور غزال أبو ريا، المفكر ومدير مركز الوساطة القطري، للحديث عن الجسور التي لا تنقطع وعن رؤيته التي تجلت في مقاله أن نكون جسرا لا جدارا. أهلا وسهلا فيك دكتور غزال.
1: أهلين أخي أبو نعيم، لك والأخوة والأخوات المستمعين.
0: تحياتي طبعا دكتور غزال. نحن نعيش في ظل حرب مستمرة ووقع أمني منذ 3 سنوات في غاية من التعقيد. يرى البعض أن الحديث عن الحياة المشتركة بين العرب واليهود في إسرائيل بات بعيدا عن الواقع، كيف تنظر أنت إلى هذا التحدي؟
1: دعني بداية أن أقول أن قضية الحياة المشتركة والعيش المشترك عمليا وأهمية اللقاءات العربية اليهودية بين المجتمع اليهودي العربي، صحيح أن هناك تداعيات كبيرة للأوضاع الأخيرة في السنوات الأخيرة وفي محطات كمان عبر 70 سنة الأخيرة كانت، ولكن ليست كماليات اللقاءات العربية اليهودية ولا الحياة المشتركة. نتحدث عن مجتمعين يعيش الواحد بجانب الآخر، يعيش في المدن المختلطة، يعيش في أماكن العمل، في الجامعات، في كل أماكن العمل عمليا، في المستشفيات، في كل الأطر. وأنا يعني أعرف ويقظ ليس رؤيتي الشخصية غزال أبو ريا قضية الحياة المشتركة، إنما رؤية المجتمع العربي بكل طياراته عمليا وأطره ومؤسساته، يعني أهمية التعاون سواء بين السلطات المحلية وسواء لقاءات عربية يهودية.
0: ولكن يعني الحرب الحالية دكتور غزال تركت ندوبا عميقة وخوفا متبادلا بين الطرفين، كيف يمكن تجاوز هذه الجراح لبناء مستقبل مشترك حقيقي؟
1: نعم، نحن بحاجة إلى يعني الصراحة والحديث عن المخاوف عند المجتمعين وبناء الثقة، وأقول ترميم الثقة.
0: نعم.
1: يعني بحاجة إلى مساحات مشتركة نتحدث فيها بالصراحة عن المخاوف والتحديات ونبحث فيها عن القواسم المشتركة والمواقف. الحوار لا يعني إلغاء المشاعر يعني التراكمية عند المجتمعات، بل يعني إدارة هذه المشاعر بطريقة مسؤولة وإنسانية والبحث عن سبل للعيش المشترك بكرامة وأمان احترام. أنا يقظ أبو نعيم إنه من خلال يعني كل الأبحاث في السنوات الأخيرة إنه في يعني تراجع بالثقة، يعني أظهرت دراسة مؤشر العلاقات أعتقد اليهودية العربية لعام 2025 استمرار انخفاض الثقة المتبادلة وارتفاع التصورات السلبية أعتقد لدى الطرفين. أنا أتماثل مع يعني الاستطلاع اللي كان مع ميل أكبر لدى المجتمع اليهودي إلى الفصل الاجتماعي، ولكن أنا يعني بشوف إنه الصورة ليست سوداء مع كل التعقيدات والألم والبعد. يعني مؤشر الشراكة اليهودية العربية لعام 2026 وجد استمرار الاستعداد للقاء والتعاون خصوصا في أماكن العمل والجامعات، وكمان يعني استعداد للقاء وللصداقة والتواصل والتعاون حول مصالح مشتركة. أنا أعرف مثلا قضية العناقيد السلطات المحلية العربية
0: نعم
1: اللي في المثلث والنقب والجليل، قديش يعني بشكل إصراري هناك عمليا سلطات محلية عربية ويهودية في نفس المنطقة، نقول الجليل الغربي، الجليل الأسفل، منطقة المثلث الشمالي، وهناك يعني مع كل التعقيدات التعاون بين السلطات المحلية العربية واليهودية وبناء شركات سواء في البيئة وفي حالة الطوارئ. في حالة الطوارئ عمليا ينطبق على كل المجتمعات.
0: دكتور غزال، كيف يساهم أو الإعلام طبعا كيف يساهم الإعلام في تعزيز أواصر التعايش بين المجتمعين العربي واليهودي؟
1: للإعلام دور كبير عمليا جدا، الإعلام اللي بيبرر مواقف. يعني اليوم إذا في المجتمع اليهودي في تل أبيب ولا في القدس، يعني ما عند الإتاحة عند الكل للقاءات عربية يهودية، يتبنى عمليا يعني موقف الإعلام، وده الإعلام يغطي المجتمع العربي بشكل نمطي يعني وأراء مسبقة، هناك تأثير مباشر على الأطفال، على الأولاد، على العائلات. فالإعلام هو حاسم جدا، والإعلام كما يقولون بيعمل وئام وبيعمل علاقات وبيعمل سلام وبيعمل حرب. له تأثير اليوم في ظل يعني تراكم الإعلامي اللي موجود يعني عندنا. وأنا كمان يعني بدي أقول بشكل تفضل.
0: أردت أن أسألك دكتور غزال، يعني في مقالك ركزت بشكل كبير، طبعا مقال أن نكون جسرا لا جدارا، ركزت بشكل كبير على مفهوم المساواة كركيزة أساسية. السؤال، كيف يتقاطع النضال من أجل المساواة مع فكرة الشراكة الحقيقية؟
1: أنا أعتقد أنه المساواة، يعني المجتمع العربي من قيام الدولة لحد اليوم عنده مطلبين اللي هني مصلحة إسرائيلية ومش يعني يهودية عربية، مصلحة المجتمع اليهودي ومصلحة المجتمع العربي. قضية المساواة بين أطياف المجتمع الإسرائيلي بين الأطياف اليهودية، يعني أنا بقول أنه الفقر في أشكلون والفقر في روحم عمليا كالفقر في سخنين، نفس الدمع ونفس اللون ونفس الألم ونفس الحاجة. في نفس الوقت يعني المساواة بين المجتمعين، ولما نقول المساواة بين المجتمعين في خطابنا للمؤسسات يعني الأولى المسؤولة عمليا للقاءاتنا مع المجتمع اليهودي، وأنا أستضيف في السنوات الأخيرة في آخر 3 سنوات مع الطلابية ومجموعات كبار، نعم، إنه ثقافة المساواة هي حصانة المجتمع الإسرائيلي وهي حصانة الدولة في النهاية.
0: صحيح. ولذلك دكتور غزال، بدقيقة واحدة كلمة أخيرة توجهها للمجتمعين العربي واليهودي في ظل هذه الأوقات العصيبة عبر أثير مكان.
1: نعم، أنا أعتقد أنه يعني التعاون العربي اليهودي حول حياتنا ومسؤولية لحياتنا مهمة جدا. في نفس الوقت يعني بناء جسور التواصل عمليا وبناء كمان اللقاءات يعني وكمان يعني رسائلنا يعني اليوم، ومؤسف جدا انه يعني نسمع من سياسيين قبيل الانتخابات يعني بتجيش او تحريض على المجتمع العربي. المجتمع العربي بنى عمليا يعني رؤيته واستراتيجيته الغير متلاثمه ان يكون في يعني مركز الحدث ومركز العمل وفي التعاون اليهود العربي لأجل الحياة أفضل للمجتمعين.
0: الكاتب والمفكر الدكتور غزال أبو ريا، مدير مركز الوساطة القطري، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في راديو مكان.
1: شكرا لك،
0: إلى اللقاء. بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى ختام هذا البرنامج الخاص في الذكرى السنوية 3 لضحايا مجازر 7 أكتوبر 2023. كان معكم فيه من الإنتاج أحمد عويسات وتسيبي أفلخ، نقلتنا على شاشات تلفاز مكان نادي أسمر مارون، من الهندسة الإذاعية غافرييل كوهن، وفي الإعداد والتقديم يعقوب عزرا. شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكتر في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي، وأعرف أن أنا مش راجل.

0: أهلا بكم مستمعينا. الساعة الآن الثانية ظهرا اليوم الاثنين. تتواصل مراسم الذكرى الوطنية الثالثة لضحايا المجزرة والبطولة، ذكرى 7 أكتوبر من عام 2023. الآن ستبدأ مراسم يوم الذكرى الرسمي 7 أكتوبر يوم المجزرة والبطولة بعد مرور 3 سنوات على المجزرة. بعد قليل وعلى جبل هرتسل ستبدأ هذه المراسم، مراسم التأبين الرسمية لهذه المجزرة والبطولة في موقع ذكرى ضحايا الأعمال العدائية. يرافقني في هذا البث الخاص زميل وسام جبر. أهلا بك معنا وسام.
1: أهلا بك باسل. بطبيعة الحال المراسم تجرى في عمليا المراسم تجرى على جبل هرتسل عند النصب التذكاري الخاص بإحياء ذكرى ضحايا الأعمال العدائية والإرهابية، وهي المراسم المدنية عمليا. كنا من قبل في هذا اليوم مع المراسم العسكرية أو بالأحرى لإحياء ذكرى جنود جيش الدفاع الذين سقطوا في 7 أكتوبر عام 2023. في هذه الأثناء يدخل رئيس الدولة يتحاك هيرتوغ برفقة عقيلته ميخال لتجرى هذه المراسم تحت رعايته، وكذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبطبيعة الحال ستكون هناك كلمات، الأولى كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وممثل عن أبناء العائلات الثكلة في سياق هذه المراسم. نعم يوسف.
0: نعم، إذن جبل هرتسل يحتضن هذه المراسم الرسمية التي انطلقت اليوم عند 6:29 ساعة بدء المذبحة. أنزلت أعلام الدولة في المؤسسات الوطنية إلى نصف السارية. نشاهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعقيلته وعدد من مرافقيه على جبل هرتسل. هذه المراسم أيضا انطلقت كما قلنا عند 6:29، استمرت عند 11:00 ظهرا، وهي الآن تبدأ على جبل هرتسل مراسم الذكرى الرسمية، مراسم التأبين الرسمية للمجزرة والبطولة.

نعم، وتظهر على الشاشات التي تعرض هناك في الموقع ساعة الهجوم المباغت 6:29، ويعرض فيلم قصير حول ما جرى في 7 أكتوبر 2023. طبعا المراسم تجرى بعرفة تالي موتس،

0: المراسم افتتحت بأغنية هي تبعث على الحزن والذكرى لإحياء ذكرى الشهداء والضحايا المدنيين الذين سقطوا في يوم السابع من أكتوبر 20/1/2023، وفي حين كان يصادف عيد فرحة التوراة الذي يختتم به عيد العرش السكوت لدى أبناء الشعب اليهودي.
1: مشاهد يوفال رفائيل والتي تؤدي هذه الأغنية الحزينة أمي.

طبعا يوسف يوفال رافائيل عفوا هي ناجية من حفل نوفا، نجت من الأتون عندما اختبأت واحتمت بالمنشأة المحمية القريبة من مفترق القرية التعاونية بإيري في حينه، وهي التي تنشد هذه الأغنية في هذه المراسم. عمليا هي افتتحت تلك المراسم بهذه

0: شكرا ليوفال رفائيل التي غنت هذه الأغنية. لقد نجت من الأتون من المشاة المحمية في 7 أكتوبر عام 2023. سيادة رئيس الدولة مر السيد يتحك هيرتوغ وعقيلته ميخال هيرتوغ، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، السيدة سارة نتنياهو عقيلة رئيس الوزراء، رئيس الكنيسة أمير أوحانا، رئيس المحكمة العليا القاضي يتحك عميد، والحاخام الأكبر لإسرائيل الحاخام دافيد دي يوسف، والحاخام الأكبر لإسرائيل كالمان مئير بير بار، الوزراء، أعضاء الكنيسة، أبناء العائلة الثقلة، رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الجنرال يال زمير، رئيس جهاز الأمن العام الشباك السيد دافيد زيني، ورئيس الموساد رومان غوفمان، ورئيس أو قائد القائد العام للشرطة الجنرال داني ليفي، ورئيس الهستدروت الصهيونية العالمية ياكوف حوغويل، ودورون ألموغ رئيس مديرية الوكالة اليهودية، رئيس منظمة المتضررين من الأعمال العدائية والإرهابية أيبي موزز، ومدير عام مؤسسة نجمة داود الحمراء إليبين، ورئيس زاكا منظمة زاكا لتشخيص أو التعرف على الضحايا الأعمال. الضيوف الكرام، الجمع الغفير، إنني أعتذر من جميع أولئك الذين لم أستطع أن أذكرهم بأسمائهم فردا فردا. إننا اليوم نقف مع ذكرى أولئك الذين سقطوا في المذبحة في 7 أكتوبر، الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إنقاذ حياة أرواح البشر. وفي ذلك اليوم المشؤوم الذي فتحت فيه أبواب جهنم، عناصر من إرهابي حماس اقتحموا بلادنا، اقتحموا أراضينا وقرانا وبلداتنا في الجنوب، وخلفوا دمارا كبيرا، مسوا بأطفالنا وبالأولاد وأبناء شباب ومسنين ونساء، وخطفوا بكل قساوة إلى قطاع غزة. لقد ظل في أنفسنا جرح عميق بسبب هذا الهجوم. كل فرد من هؤلاء الأبناء الذين سقطوا يشكل عالما كبيرا، مشروع حياة كبير. لقد انفطر القلب إلى شظايا كثيرة. من خلال هذا الألم الكبير نهضنا من جديد بفضل التكافل الاجتماعي، وقمنا بتقوية ودعم أنفسنا. منذ ذلك اليوم الفظيع، اليوم المشؤوم، كشفنا وظهر بين ظهرانينا أبناء أقوياء، أبطال من أبناء هذا الشعب العظيم، مقاتلون ومقاتلات وأفراد من منظمات الإنقاذ، هبوا من أجل تقديم العون والمساعدة من متطوعين لكل أولئك الذين كانوا بحاجة لمساعدة. على وذلك على الرغم من الصعاب والفظائع التي كانت، لقد أبدوا بطولة كبيرة وقوة عظيمة من أجل إنقاذ أبناء هذا الشعب في محنته الشديدة والصعبة. لم يكن علينا فقط أن ننهض من هذا الكسر العميق، بل أكثر من ذلك أن نستمر في الحياة وأن نبني أنفسنا من جديد من أجل ضمان الأمن، وأن نعيد كل المختطفين الذين تم اختطافهم في حينه إلى قطاع غزة.
1: החטופים החיים הושבו לחיק משפחות.
0: אין אל מוכתטפין אלדינה זלו על הקייד אלחיה פעלן תמה איעדתהם אלה אחדני עאילתיהם.
1: כוחה של נפש האדם.
0: פהדה ידול על קוות הנפס והרוח אלתי נתמטע בה כשעב וכדולה.
1: כחוט דק של אור. كان بديممات هار هرتزل انو مبيتين
0: بمخيم على جبل هرتزل ننظر الى الثمن الكبير والباهظ الذي دفعناه جميعا بسبب هذه الحرب
1: انو مبكشين لسات ايتانو لو راك تذكرون
0: اننا نريد ان نتذكر دائما
1: وتكوخ لهمش
0: وان نستمد القوه من جديد من اجل ان نواصل الحياه على هذه الارض لنكمل مسيرتنا من خلال التكافل الاجتماعي
1: بتوخ ذكرون لبنوت عتيد
0: وان نبني من خلال هذه الذكرى المستقبل. الان ننتقل تقول العريفه الى ايقاد الشعل احياء لذكرى الضحايا الذين سقطوا في ذلك اليوم.
2: المشمار يختفت نشكو اختف شك
3: الحرس ينتقل الى وضع الانتباه.
1: شبيرر مايا هي ايمو של תומר שפירר זכרונו לברכה. בבוקר השבעה באוקטובר הגיע תומר עם קבוצת
0: הרבה. מאיה שפירר היא التي ستوقد الشعلة الاولى. هي ام תומר שפירר. طيب الذكر الذي قتل في ذلك اليوم
1: مرئين لخيفون كيبوت سعد بكيبوت مفلسين الرخوين عبروا لرخبهم على منات لاجيا ايش لبيته كشتومر على الرخبو
0: وعندما صعد
1: عيصين فتحوا له باش
0: وفتح تومر الى مركبته من اجل العوده من الحفل الذي كان فيه في تلك المنطقه شرع المقتحمون باطلاق النار صوبه
1: سمعت نشيموتاب الكبدوت דרך التليفون
0: وامه في حينه كانت قد سمعت ما حدث معه عبر الهاتف اذ اجرى معها مكالمه هاتفيه واتصل في حينه مع امه
1: كان كدور رجل باشدود وشرت كشير يونر بصبا هي طبخ بمكصوه ولما
3: كان طباخا في مهنته ودرس الالكترونيات
1: اخين واخيات
3: ترك تومر وراءه والدين أشقاء وشقيقات زوجة وطفلين كان في 27 عندما قتله. الآن حرس الشرف ينتقل إلى وضع الانتباه.
2: مشمار يدقلت نشكو دقل شك.
0: ووالدة تومر تقوم بإيقاد الشعلة.

0: נא לשבת.
1: Thank you.

0: نعم يوسف، انتهت صلاة الترحم وبالتالي يتم الانتقال الآن إلى أغنية، ومن ثم بعدها تلقى الكلمات، كلمة رئيس الدولة يسحاق هرتزوغ، وفيما بعد كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومن ثم كلمة لأحد أبناء العائلة الثكلة.
1: تشاهدون نعم بتان مع أغنية المصاعد.

0: מכובדי הרבים,
1: אל-מחתרמון, אל-חודור, לעילת אסתקלה, אחותי ואחוותי, עילת אסתקלה,
0: במלחמת התקומה,
1: עילת א-דחאיה פי חרב א-נוחבה.
0: יחד עם העם כולו, אני ורעייתי שרה,
1: אני וזוג'תי שרה,
0: עומדים איתכם,
1: ايضا مع الشعب الاسرائيلي
0: كئيب عظيم
1: بداخلنا حزن عميق
0: الم
1: كبير
0: هو يغون الامه
1: هذا الحزن العميق هو
0: يودع از خلال نفار بخير
1: حزن الشعب
0: كل دفعه جيدا
1: ما يدور في داخلكم
0: سيارك ليد الشولخان
1: الكرسي الخالي بالقرب من الطاوله
0: شير نوجع على القلب
1: اغاني
0: ننصر ذخرام
1: تصيب القلب في الصميم
0: لكل احد واحد من الخلالين
1: في ذكرى
0: بشمام ولمعنا
1: كل واحده من
0: نصيف لاكوت برويفنا
1: كل واحد وواحده من الضحايا
0: نخزق للو هرف ات مدينتنا
1: سنواصل بتعزيز قوه دولتنا
0: من دور لدور
1: من جيل الى اخر
0: نخبك ات الطصوين بجوف وبنفس
1: سنحتضن الجرحى
0: نخبك اتم בתפילה שיוצאת מעומק ליבנו
1: בסלוואתنا التي ستخرج من اعماق قلوبنا
0: קרין ג'ורנו
1: קרין ג'ורנו
0: הייתה צעירה ישראלית שובת לב
1: כנת שבה ישראליה תבלג من العمر 24 عاما
0: שמחת החיים שלה
1: כנת שבה סעידה
0: יופיה
1: الفرحه تقفز من عيونها
0: כל אלה הקסימו את מי שפגש בה
1: كانت دائما تترك الاعجاب بكل من يلتقي بها
0: كارين ايتا مبئي مصيبات النوفا قبل 3 سنين كارين بلتا شرا
1: كارين قبل 3 سنوات كانت من ضحايا حفله النوفا
0: رجائين مخيدين
1: وكانت ترقص وتغني وتفرح حتى
0: بشتو على ترى مصيبه
1: هذه اللحظات العينه التي دخل فيها
0: الارهابيو حماس
1: وبدات المجزره على جورنو تلقت
0: كارين زو
1: الخبر المفجع
0: يكوالون هدرت
1: يتم التعرف على كارين وبداخل سيارة الإسعاف يتضح بأنها قتلت في حفلة النوفا
0: بكارتي بين مال التوفه بن غوريون
1: قبل عدة أسابيع زرت مطار بن غوريون الدولي التقيت بوالد كارين وهو يعمل في المطار وقد قال لي والدها
0: كارين שלי נשארו שלוש עיניים המחבלים שרפו אותה
1: לקרין تبقى ثلاثة أسنان
0: وهذا يوصف بغرور
1: هذا ما فعله بها المخربون
0: وشا ممشله
1: وبعدها قال لي
0: تسليموا التمسيمه
1: رئيس الحكومة
0: تسليموا
1: اكملوا المهمة اكملوا المهمة في قطاع غزة
0: خبكتي אותו
1: قمت باحتضانه
0: افتحتي له
1: ووعدته
0: זוהי המחויבות שלי.
1: هذا هو التزامي.
0: נשלים את המשימה.
1: سنكمل المهمة.
0: ואני רוצה שתדע.
1: وانا اريد ان تعرف.
0: אנחנו כל יום.
1: بأننا في كل يوم.
0: ואני אומר
1: נסתכמל هذه المهمة. ולהذا אقول لكم ايها المحترمون.
0: נשלים עם הפשע הנורא.
1: לן.
0: ודווקא משום כך.
1: נתקבל.
0: נשלים את המשימה.
1: الجريمة الكبرى ولذلك سنكمل المهمة سنحاسب كل من شارك في هذه المجزرة كل من مس ببلداتنا لا سماح للقتلة ولا رحمة لكل من نفذ هذه المجزرة لقد عدنا إلى البلاد كل المخطوفين من قطاع غزة ولكن هذه ليست النهاية
0: את חיות האדם
1: نحن نصطاد دون توقف
0: باخزريوت مزعزعت
1: كل هؤلاء
0: مين سيخزقوا
1: الحيوانات البشريه
0: باخزريوت مزعزعت
1: كل من مس بنا بوحشيه
0: نحن مستقلمهم بذا اخر ذا هم لو رؤيين
1: نمس بهم الواحد تلو الاخر
0: نمجرت شلتون الدمين של חמאס
1: ليسوا من البشر
0: كيف هوي لنهوج باوتام انشاء
1: هكذا يجب التعامل
0: شوافين لاشميد ات كلانو
1: ما من يريد تدمير دولة اسرائيل العائلات العزيزه
0: يدعنا اتفرصيات اليموت من صد اويفنا قد لفنا اقامه المدينه
1: لقد عرفنا هجمات كبيره قبل قيام الدوله من قبل ابناء اعدائنا وبعد قيام الدوله
0: مفعبع بدمام
1: الكراهيه الاسرائيليين
0: كيمت ذا ام خلف امام
1: تنبض لديهم
0: تبخ الشيبه باكتوبر
1: مجزره السابع من اكتوبر
0: شفل المدرجه את הפרעות
1: אספל דרג'ה
0: שלהם
1: מן
0: בני השטן הללו
1: הטעם ולמען סיימו
0: את המעשים המחרידים כדי להטיל עליהם
1: העולה השייטים קמו בעמה עליהם
0: אבל הם מצאו מולם משהו אחר שהם לא ציפו
1: מן אג'ל דבר רועב פינה
0: עם חזק
1: ולכן הם מוג'דו שעבן קוויין
0: ככל שנדרש
1: סמדן
0: מתאומות השבר
1: בשקל דאם
0: פרצו כוחות החיים שלנו
1: ودائما من صرخات الوجع والازمات خرج الابطال
0: ام زينكو الى ايش
1: هؤلاء الابطال لم يترددوا قفزوا الى النار
0: شطرات انشاء
1: جنود
0: شرطه بيتحون
1: رجال شرطه قوات الامن
0: اذرخيم خدوري اربوت ادديه
1: وكذلك
0: شفعلوا لخلص
1: مواطنين
0: لاوشيا
1: كان همهم الوحيد انقاذ حياه اخرين
0: وينو ماير مود עד מהרה.
1: ולדלק הערף האדאונה.
0: הצערה של הציר האיראני התחלפה חיש מהר בהבנה שישראל הולכת
1: המחור לאיראני אדרק
0: מלחמה שערה בעוצמה שלא
1: ישראל
0: שישראל הולכת לגדוע
1: סתרות בחרב
0: בצבאות הטרור
1: וסתקטע אדרוע אלרהב
0: למוטט את מרכה הליבה של איראן מחור עצמה השר. של ראש התמנון הסתני
1: ורעס אלוכתבות השייטן
0: הולם בכל מי שיניף את ידו עלינו
1: אני מזכיר לדרב כל מן רפע ידו עלינו.
0: שבכך,
1: العالم الحر.
0: אנחנו לא רק מגינים על עצמנו.
1: אנחנו נקול לו. אנחנו לסנה פקט נודפע עם אנפוסינו.
0: אנחנו נודפע
1: ענקו. לנהד البركان. بركان من التحريض والكراهية. عندما ينفجر.
0: לטרור אין גבולות. הוא לא פוסח על
1: בריטניה.
0: הוא לא פוסח על צרפת. הוא לא פוסח על הולנד.
1: ستصل الى فرنسا, ايطاليا, هولندا.
0: هولندا. ولو بوسخ على اربع مدنوت
1: وستصل الى كثير من الدول
0: انتم بعتم رؤيين ده لو منع مع المنيجين
1: كما ترون هذا لا يمنع من القاده هنا توجيه لهم اللوم
0: عليلات دم يوموت قام على رصخ عام كيف يقول
1: تحملنا مسؤوليه
0: فلسطينيين
1: فريا دمويه
0: قام على ربا של يلدي عزا شكر ودف شكر
1: كذب يتلو كذب
0: عليله رودفت عليله
1: فريا دمويه تتلو فريا دمويه وهنا يتدخل ربما احد الحضور ويقاطع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويقول العار له العار يقول العار
0: سابين تاسا
1: سابين تاسا يواصل نتنياهو خطابه
0: את, את, את בעלה
1: يحاولون مقاطعه رئيس الحكومه ידיה, عدد من الحضور من العائلات الثكلى
0: يجي بوراه שנלחמת بشكل
1: سابين هي بطله
0: ينسى اخشاب لهولندا
1: تواجه الكذب سافرت الان الى هولندا
0: ينسى لاكرانا بهولندا
1: هي توجهت الى هولندا
0: سرت المستمه والليله
1: من اجل مواجهه فيلم الكذب فيلم الفريه الدمويه
0: زوامين
1: الحديث هنا عن فيلم نزك اجافي
0: ويتجتوا وعمدا وامرا
1: هي وقفت وقالت
0: هنا ايمت
1: ها هي الحقيقه
0: ايمت انا ايمت
1: انا الحقيقه تقول سفين
0: لما بقول انا عايز مش معك
1: فقالوا لها لا نريد ان نستمع اليك اذهبي من هنا واتمنى لها ان تحترق
0: כפי שסבין טסה עמדה שם.
1: וקפת סבין הונק, וואג'הת, וזה היא הבטולה.
0: היא נלחמת
1: כגיבורה. היא תוחרב כבטלה על החקיקה וסדק.
0: אני מצדיע לך, סבין. העם כולו מצדיע לך. נמשיך
1: להאמת
0: על האמת.
1: ושעב.
0: והאמת תנצח.
1: יפתחר בה. החקיקה סתפוז פי נהיה.
0: ישראל תנצח.
1: סתנתסר.
0: כפי שראינו את התקורה של אזרחי ישראל במיטבה.
1: הסדק סתנתסר.
0: במטוס מדובאי.
1: كما راينا ايضا العمل البطولي في الطائره الاماراتيه فلاي دبي
0: انا مكير ربيم
1: عارف الكثير
0: شيش لهم جم نجيه ايشيت لتوخ النورا بشيبه بيروت
1: لديهم ايضا صله بالمجزره
0: المشبخه
1: الكبرى
0: كريم
1: التي وقعت
0: يديديم
1: افراد عائله اصدقاء معارف
0: בשבעה באוקטובר השתתף במסיבת נובה.
1: לפי הסבם לאוקטובר, שרקה יונתן אזולאי, פי חפלת הנובה.
0: יעקב ולינדה אזולאי.
1: יעקב היה נהג. ובן יעקב ולינדה אזולאי.
0: ולינדה, אמו, היא אחותו
1: של... ולינדה ווולידת אזולאי.
0: אלי אילוז. כשנולד בנם,
1: עندما ولد يوناتان دعوني
0: نتنياهو زيخونو لبرخه
1: انا وزوجتي
0: لفو بكشوا مني ليوت صندوق يوناتان يكرى اسم اخي
1: ويوناتان تم تسميته على اسم يوناتان شقيق رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو
0: شبع بوكر ب 7 اكتوبر
1: في 7 من اكتوبر
0: ايام ليندا كبلت تليفون
1: تلقت الام ليندا اتصالا هاتفيا
0: وهي بתוך מגונית המחבלים בחוץ
1: كان يوناتان بداخل الغرفه المحصنه مخربون كانوا في الخارج حارب بكل قوه
0: وكبر دقائق صفورات نسمع كل بيصوص
1: وبعد دقائق سمع صوت انفجار
0: يوناتان نهرج مع ريمون
1: ويوناتان قتل بسبب القنبله عندما اراد ان ينقذ
0: بمكره غبوره של אזרחים
1: رفيقته
0: شنكلوا
1: الكثيرون من الاسرائيليين واجهوا ازمات كبيره جدا في هذا اليوم
0: قام لاجن على الاخرين وقام مسروت نفسهم
1: وقاموا بعمل بطوليه من اجل الدفاع عن انفسهم وعن اخرين
0: لو اكل لخم بو ايفنو لمنع
1: هذا يمنحنا الكثير من القوه لمحاربه اعدائنا وللدفاع عن شعبنا
0: נותן לנו ציווי לשקם ולבנות.
1: וזה אייضا יג'עלנו
0: אנחנו משקמים בתנופה.
1: ان نطور وان ندعم وان نبني مجددا.
0: תערים, תקיבוצים.
1: كل غلاف غزة.
0: מביאים את הנגב המערבי.
1: كرة تعاونية.
0: بتخا خسرات تقدير.
1: النقم النقب الغربي.
0: كل الازورين. كلل بنيروز شبيكارنا.
1: ناخذه الى
0: كل صمح مחדش.
1: التطور الان الكل هناك يرى بان النمو عاد مجددا يتذكرون الالم ولكن نحن نبني اكثر من 90% من المواطنين عادوا الى منازلهم هذا ما يحدث في الجنوب وهذا ما سيحدث في الشمال مكان السقوط النهوض
0: لتت لهم بئر תחת אפר. הטרור לא יחבל אור הנצח של עמנו.
1: לן יוטפה.
0: את אורם של יקירנו.
1: נור. הזה שעב.
0: לאורם נתמיד בדרך.
1: וסנוואסל.
0: נתמיד להושיט יד זה לזה.
1: סנמוד
0: נתמיד לצעוד ידנה. קדימה.
1: الواحد אל האחר.
0: למען עתיד העם והמדינה.
1: מנג'ל מוסתקבל הזה שעב ודולה.
0: חללי פעולות האיבה.
1: ضحايا العمليات العدائية سيكونون دائما جزءا من مسيرتنا من أجل الأمل والانتصار كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنتهي في هذه اللحظات
2: في الحادي عشر من شهر أبريل عام 1987 تغيرت كليا حياة عائلة موزز فجأة منذ ذلك اليوم يحمل أي بي موزز في قلبه الفقدان وإلى جانب ذلك يقوم بعمل من أجل مصلحة العامة على مدى سنين من أجل أبناء العائلات الثكلة الذين تضرروا من الأعمال العدائية. الآن يلقي كلمة السيد إيبي موزز رئيس منظمة متضرري الأعمال العدائية.
3: كبود نسي المدينة
2: سيادة رئيس الدولة يتحك هرتوغ وعقيلته السيدة ميخال هرتوغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعقيلته سارة
3: يوشيفروشا كنيست
2: رئيس الكنيست السيد امير اوخانا رئيس المحكمه العليا القاضي يتحاك امير وعقيلته ريفكا الوزيرات الوزراء اعضاء الكنيست ايها الكرام ايتها العائلات ايها المواطنون مواطنو دوله اسرائيل جميع الحضور في سفر مراثي ايخا لان كسرك عظيم فمن يشفيك. هذه الكلمات تصف على وجه الدقة وبكل ألم ووجع ما يخلج في صدورنا. كسر لا يستوعب, كسر عميق كالبحر, والبحث عن بلسم لهذا الوجع مستمر في كل يوم وكل ساعة وفي كل آن ولحظة. نحن نقف اليوم هنا على هذا الجبل, جبل الذكرى والدموع في هذا المكان, عليه تتشابك سوية قصص البطولة وقصص الفقدان. نحن نحمل في قلوبنا ذكرى المواطنين الذين قتلوا في منازلهم وفي القرى وفي القرى الزراعية في الجنوب وفي طريقهم إلى الحفلات وحماة هذه الديار. من بين الصور التي تحيطنا من كل جهة, من الجدران والرفوف ومن على شاشات الهواتف, تنظر إلى أو تعكس هذه الصور صور القتلى. هذه الصور تحمل قصص أولئك الضحايا والشهداء الساحرين, كل ذنبهم أنهم أرادوا الاستمتاع والفرح والرقص تحت غطاء السماء في أحضان الطبيعة للصلاة في الكنوس في فرحة التوراة. أرادوا أن يعيشوا بهدوء وأن يجروا حياتهم الطبيعية بكل هدوء وأمن, لكن مع شديد الأسف بغتوا من قبل أناس قصاة جاءوا لقتلهم. منذ ذلك اليوم ونحن نخطو إلى جانب العائلة الثكلة التي عاشت هذا الحدث الفظيع. نحن نرافق الأم والأب والأخ والأخت والأبناء جنبا إلى جنب بكل تعاون, ونعمل مع المؤسسات الرسمية من أجل مساعدتهم.
3: שתפיסת השיקום האזרחי
2: שהייתה נכונה עד לשיבה באוקטובר هذه العائلات هي كانت صحيحه وتغيرت من اجل تحقيق الاهداف المرجوه في هذا المضمار, ومن اجل مواصله دعم العائلات مطلوب منا ان نعمل الى جانب الخطوات المباركه التي تتخذ حاليا, اقامه بيت خاص بالمقاتلين المدنيين واقامه موقع لتخليد ذكراهم. عندما نقف هنا على أرضنا جميع هذه المطالب للعائلات الثكلة هي مطالب ضرورية. العائلات الكريمة, هذه ذكرى أعزائكم هي ستبقى البوصلة التي تقف نصب أعيننا. سنستمر في إضاءة نورهم سوية, وسنعمل سوية مع مؤسس دولة من أجل رفاهيتكم وإعادة تأهيلكم, ونضمن أن ننير أن تنير روحهم وفرحة حياتهم وحبهم طريقنا لتكون ذكرهم طيبة. نعم يوسف. السيدة سابين تاسا من سكان نتيف عصارة فقدت ابنها أور في مذبحة السابع من أكتوبر, وفي ذلك في صبيحة ذلك اليوم المشؤوم أراد أن ابنها أن يختبئ في مكان من أجل النجاة. عند الساعة 6:39

0: המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
1: תודה ללהקת חיל החינוך. קשה להביט בשיבולים הנוטות ברוח ולא לראות את האדמה שלנו שספגה אש, דמעות וכאב עצום. ביקשנו להאמין כי יבוא יום ובמקום שבו התחולל הקרב,
2: השדות
1: ישובו
2: סייעת יום
1: ללב לב,
2: החליטה שוב תצטרך ג'רפי אל-קוטל. كل هذه الحقول ستعود لتنبت من جديد. هي الحقول مرة أخرى تنبت تزدهر
1: دائما
2: من قلب من أعماق الحزن. لا ننسى أننا مع أمل كبير جدا نختار الحياة, وهذا هو الأمل, وهذه هي صلاتنا. من داخل الأرض تخرج الحياة, ومن داخل الألم تخرج النهضة. الآن مراسم وضع أكليل الزهور.
3: نعم, أكليل دولة إسرائيل. أدعو سيادة رئيس الدولة السيد يتحك هرتوغ ليضع أكليل الزهور عند النصب التذكاري لإحياء ضحايا الأعمال العدائية. رئيس الدولة يتقدم وها هو يضع إكليل الزهور. إكليل الزهور باسم حكومة إسرائيل. أدعو رئيس الوزراء السيد بنيامين نتنياهو ليضع الإكليل.

الآن إكليل أزور باسم البرلمان الكنيست وأدعو سيادة رئيس الكنيست عضو الكنيست أمير أوحانا. هو أمير أوحانا يترجل نحو النصب ويضع الإكليل. إكليل المحكمة العليا، أدعو رئيس المحكمة العليا القاضي يتحك عميت ليضع الإكليل.

ولأن كليل الاستدروت الصهيونية العالمية أدعو رئيس مديرية الاستدروت الصهيونية العالمية السيد ياكوف حوغائيل لوضع هذا الإكليل.

إكليل الزهور باسم الوكالة اليهودية. أدعو رئيس مديرية الوكالة اليهودية الميجر جنرال احتياط دورون الموج. والآن إكليل الظهور باسم جيش الدفاع, ويضعه الآن الجنرال إيال زمير رئيس هيئة الأركان العامة في جيش الدفاع.

خليل الزهور باسم شرطة إسرائيل. أدعو الآن قائد الشرطة العام الجنرال داني ليفي ليضع الإكليل عند النصب التذكاري. إكليل الزهور لجهاز الأمن العام الشباك. أدعو الآن رئيس الجهاز السيد دافيد زيني ليضع الإكليل.

رئيس مفوض خدمات مصلحة السجون الجنرال كوبي ياكوفي ليضع إكليل الزهور باسم مصلحة السجون. إقيل الظهور لسلطة الإطفاء والإنقاذ، أدعو الجنرال إيال كاسبي لوضع هذا الإكليل. إكليل أعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء المعتمدين لدى إسرائيل، أدعو السيدة فاسالا ماردان كورت لوضع هذا الإكليل برفقة المسؤول عن المراسم في وزارة الخارجية السيد جيل هاسكيل. والآن إكليل الزهور باسم بلدية أورشليم القدس، وتدعو نائب رئيس البلدية السيد أوفر يوفي لوضع هذا الإكليل.

من نصب شهداء أعمال العدائية في جبل هرتزل نختتم هذه التغطية الخاصة لنقل المراسم. كنا معكم يوسف شداد ووسام جبر، في الإنتاج سي بي إفلخ، وفي الهندسة الإذاعية رامي فيليكس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: إسرائيل تحيي في جبل هرتزل الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر. مراسم رسمية بمشاركة عائلات الضحايا وكبار المسؤولين، يتقدمهم الرئيس هرتزل. والدعوات إلى التحقيق في الإخفاقات تتصدر الخطابات. لائحة اتهام ضد محاضر يهودي في جامعة بار إيلان بالتخطيط لهجمات إرهابية ضد مئات العرب. هجمات متزامنة وتشكيل خلايا مسلحة بهدف دفع العرب والفلسطينيين إلى الرحيل. واستطلاع قناة كان 11، حزب أيزنكوت يتصدر ب23 مقعدا مقابل 21 للليكود. القائمة المشتركة ترتفع إلى 8 مقاعد، وحزب عوفر فينتر يتراجع دون نسبة الحسم، وخريطة الكتل تشير إلى التعادل.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: تعالوا نستمع إلى صدى الأرواح التي نطقت بحقائق لا تنسى ممن عايشوا أهوال 7 أكتوبر، هذا اليوم الذي أعاد رسم ملامح المنطقة إلى الأبد. في كل كلمة وفي كل شهقة ألم نجد حكاية تذكرنا بإنسانيتنا وتدعونا إلى التفكر في الطريق نحو مستقبل يحمل في طياته الأمل بعد الألم.
1: المخطوفين هم عائلتي، والمخطوفين هم أبناء مجتمعي.
2: اللي أفضلتي معنا قدرنا أنا مساقف ويما خطس البوكر، ليش أنه رك خشاد داي سبيغ لذا شيء نختفى.
3: فيك أن نعيش فلا الأنفاق
4: كل النساء والأطفال، يعني هدول مش لازم يكونوا سلاح.
5: شني شرطانين بيتم باشا دي برشم وذا طعم برشم هذا رأيتوته
3: اللي أنا مركته غد، ها ما ودي اعرف اتخيل ان في بن ادم مش مهم عربي يهودي بيمرق الحاجات هذه واسكت.
6: فرحه كبيره ان شاء الله لما يرجع ابوهم يوسف واخوهم حمزه.
4: يا ريت عن جد كلماته توصل لاذن صاغي ويحررها.
5: انا مود مكباشه وشمعتي واني رصال اجيب له عشان احنا مخكوت لبو،
6: يعني اذا الفصائل اللي بيسمعوا النداء يتفضلوا علينا ويجعلوها لوجه الله تعالى يا عمي يطلقوا اولادنا.
7: أنتم مع مكان. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
8: مرحبا 3:27 الساعة باستهاتنا. أنتم على راديو مكان على الطريق للأربع أغاني مختارة اليوم.

صالة يوسف. هاي غنت لنا هالأغنية الحلوة اللي كتبها ولحنها يزيد حديد، غناها بالماضي صقر وهبي. كمان أغنية جديدة من ألبومه الأخير لتامر حسني.

0: جمال وسمعنا آدم أغنية ناجحة لإله لهالفنان اللبناني اللي بالسنوات الأخيرة بيجيب لنا أغاني ناجحة. عنا برومو نص دقيقة وراجعين، خليكم معنا على السمع.
1: الليلة على قناة مكان.
2: قل لي أنا مكوتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجع.
1: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقٍ. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. أنتم مع مكان. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رنا مع تامر عاشور بعد شوي أغنية من زمان.

آسف هي أحدث أغاني تامر عاشور من ألبومه الأخير اللي صدر بالصيف أغنية ناجحة. أنتم معنا على الطريق من راديو مكان. بعد شوي أغنية من زمان.

أعز الناس حبايبنا اخترنا هالأغنية الحلوة اليوم بأغنية من زمان أغنية عبد الحليم حافظ عندليب الأسمر أنها عام 1967 أحكي لكم أنه هي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمد.

عمرو دياب أنا معاك، الحان عمرو مصطفى. اليوم كان عندنا فرصة نتعرف على عدد كبير من الأغاني الهادية اللي عادة ما بنسمعها بعطري. أنا حقيقي جنبك حقيقي معك. أنا بعد مجال لأغاني أخيري لليوم. أنا حبيبي شيء. أذكركم بكرة منجدد الموعد على 2:00 توب 10 سباق الأغنيات العربية.

كانت إليسا هاي لعبة الأيام. إجا الوقت لنختم على الطريق لليوم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. شكرا لروبي كان معنا بالهندسة الإذاعية. وإلكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. بكرة نعود ملتي معكم على التنتين. إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجل.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقٍ. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، إليكم نشرة أخبار الرابعة. صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المراسم لإحياء ذكرى ضحايا المجزرة والبطولة في 7 أكتوبر، صرح بأن إسرائيل ستواصل ضرب أعدائها ومحاسبة ومطاردة المسؤولين عن المذبحة وكل من اختطف أو احتجز مخطوفين، وشدد على أننا سنكمل المهمة في قطاع غزة وسنقضي على حماس. وانتقد رئيس الوزراء الدول التي توجه

0: وبشر التحقيق في ملابسات محاولة الاعتداء. قدمت إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس لائحة اتهام بحق صلاح عثمان من شرقي المدينة تنسب له قتل المسنة فاطمة الرجبي ضربا بمطرقة قبل 3 أسابيع. وفقا للائحة قرر عثمان قتلها بعد أن طالبته بإعادة دين مالي بمبلغ 90,000 شيكل استخدمه للمراهنة. كما يستدل من اللائحة أنه خبأ الجثة في برميل وهرب لعدة أيام حتى سلمه أحد أقربائه للشرطة. أورد النبأ مراسلنا وسام جبر. وإلى المحكمة نفسها قدمت لائحة اتهام ضد مقدسي يدعى طارق عويضة تنسب له التخابر مع عميل أجنبي، تواصل المتهم معه لمدة نحو عام ونفذ مهام مختلفة بتوجيه منه، وبينها تصوير أحياء سكنية يقطنها يهود وذلك مقابل مبالغ مالية. أفادت مصادر فلسطينية بأن القتيل في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة هو هشام جمال محمد أبو جلالة البالغ من العمر 34 عاما. أعلنت القوات الحكومية اليمنية المدعومة سعوديا أنها بدأت تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء، وقد سيطرت على ماب المندب ومديرية ذوباب مواصلة تقدمها نحو مدينة المخ. أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم عن إعدام مواطنين أدينا بقتل 4 عناصر من الشرطة خلال احتجاجات كانون الثاني الماضي في أصفهان. في ستوكهولم أعلن اليوم عن منح جائزة نوبل في الطب لعام 2026 للأمريكي كار ديستروث والألمانيين بيتر هيجمان ويورغ نيجل. وأوضحت لجنة نوبل أنها منحت الجائزة للباحثين 3 تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية التي يتم تنشيطها بالضوء وبعلم البصريات الوراثي، وهي تقنية تتيح كشف كيفية تشكيل الخلايا العصبية للذكريات والمشاعر والسلوكيات داخل الدماغ. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني. أخيرا إليكم نشرة الأحوال الجوية. يتوقع فجر غد سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في النقب الجنوبي بالأخص، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أدنى من معدلاتها. ومن المرتقب أن يستمر سقوط الأمطار في جنوب البلاد وشرقها، وبدءا من ساعات الظهيرة يحتمل أن تسقط أمطار محلية في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاؤنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
1: اقتصادكم برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.

تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون هذا اليوم في برنامج اقتصادكم. اقتصادكم يأتيكم كل يوم اثنين بعد أخبار الساعة الرابعة وحتى الساعة الخامسة. نحن معكم على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. اقتصادكم لهذا اليوم شريهان حجير بيكي، إيلان هولتساوزن ومحمد الشيخ خليل. ثلاث سنوات على أحداث السابع من أكتوبر مضت، وللاقتصاد قصة وللاقتصاد قضية في ظل الحرب وفي ظل هذه الظروف التي

0: نشأت بعد 7 أكتوبر. تعالوا بنا سيداتي وسادتي في برنامج اقتصادكم لهذا اليوم، أن نبدأ البرنامج مع الخبير الاقتصادي والمحلل الاقتصادي السيد ساهر بركي. تحية لك، مساء الخير، أهلا بك.
1: مساء الخير أخي محمد، لك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: نعم، إذن نحن تعرف 3 سنوات حرب، طبعا ما بين كر وفر، وتأثير هذه الحرب على شتى مناحي الحياة. اليوم سندخل في غمار هذا في المجال الاقتصادي. لو سألنا وطلبنا أن نتعرف على إجمالي تكلفة الحرب العسكرية، انتبه، والمدنية بالأرقام بين الأعوام 23 حتى 26 أستاذ ساهر.
1: نعم، الحديث يدور عن أرقام جدا كبيرة ومبالغ بها حسب رأيي، ولكن هذا هو الواقع. هناك كما تفضلت المصاريف العسكرية وأيضا المصاريف المدنية. فإذا أخذنا على سبيل المثال منذ عام 2023 حتى عام 2026 حتى يومنا هذا، طبعا هذه السنة لم تنتهي بعد، ممكن يكون هناك مصاريف أيضا أخرى، لكن الحديث يدور عن 352 مليار شيكل تكلفة الحرب. منها على سبيل المثال عام 2023 كان هناك 34 مليار اللي توزعت ب 17 مليار عسكرية و 17 مدنية. ب 2024 كان 133 مليار، 100 مليار عسكرية و 33 مدنية، و 2025 كان 116 مليار اللي هن 90 مليار عسكرية و 26 مليار مدنية، وهذا العام هناك 69 مليار حتى الآن لأن 55 عسكرية و 14 مدنية.
0: يعني من كمل.
1: يعني منشوف في أخي محمد إنه التعويضات المدنية، يعني زي ما نشوف الحديث يحضر عن تعويضات لأصحاب المنازل، الممتلكات المتضررة، أصحاب المصالح اللي توقف نشاطها التجاري. هناك كان دفع إجازات غير مدفوعة الثمن للحالات اللي طلعوا فيها الأجيرين عن طريق التأمين الوطني، كان إخلاء للسكان وإسكانهم في الفنادق وأعانتهم، طبعا تعويض للمزارعين، إعادة إعمار المناطق المتضررة، هناك مخصصات المصابين والقتلى، تأهيل المصابين. هذه المصاريف يا أخي محمد يعني وصلت لقرابة المصاريف المدنية فقط لقرابة 90 مليار شيكل، أما المصاريف العسكرية فوصلت إلى 262 مليار شيكل من 7 أكتوبر 2023 حتى هذا اليوم.
0: إذن لما تقول، نوضح للمستمعين، لما تقول أنت المصاريف العسكرية هي ما يخص الحرب، المعدات الحربية، المدنية ما تفضلت به. أنا فقط مجرد سؤال، وتحدث عن الأمور، عن المصاريف المدنية التي تقارب 90 مليار كما ذكرت أستاذ ساهر، دفعت أم أنها قدرت وهكذا يعني لم تدفع بعد حتى الآن؟
1: يعني هناك كثير هذه الطلبات التي قدمت، طبعا هناك كثير من الطلبات التي لم تدفع حتى الآن، منها التعويضات لمصالح التجارية، ومنها أيضا التعويضات للممتلكات. كان هناك مخمنين اللي خرجوا يعني وقدروا وخمنوا الضرر الموجود في الممتلكات، طبعا الممتلكات سواء بيوت سواء حتى مركبات سواء اللي هتنقول الزراعة. فمنشوف انه هناك كثير ممتلكات للضررات، قسم كبير اللي حصل على التعويضات، ولكن قسم كبير ايضا لم يحصل، ولكن في الارقام هذه الارقام موجودة حسب الطلبات اللي تقدمت لسلطة الضرائب.
0: خلينا نستفيد من خبرتك ايضا في شؤون التأمين، وكيل تأمين، هنا تدخل شركات التأمين في الصورة؟
1: لا، في حالة الحرب طبعا لا، وهي نقطة كتير مهمة. يعني شركات تأمين تتهرب، أو حتى نقول القانون يلزم سلطة الضرائب، يعني مصر خوش بسموه سلطة الممتلكات، إنه هي اللي تعوض جميع المتضررين في هذه الحالة. طبعا هناك يخرج المخمن ويقدم التقارير، وسلطة الضرائب هي التي تعوض المواطنين، وشركة التأمين لا تتدخل في هذه الحالة في حالة أنه ضرر من الحرب.
0: طيب، من ذلك هنا في ميزانية، من أين تقتطع هذه الأموال؟ هنا خذني أستاذ ساهر بركي، ميزانية الدولة ترتفع إذن نتيجة مصاريف الحرب حسب ما تقول؟
1: بالضبط هذا اللي صار.
0: هل لا تفصل لنا في هذا؟
1: طبعا ميزانية الدولة حسب الأرقام الرسمية وصلت إلى 699 مليار، هذه الأرقام اللي احنا عرفناها واللي صادقوا عليها، ولكن فيما بعد كانت هناك نتيجة مصاريف الحرب طبعا كثير من التعديلات والزيادات، خصوصا لوزارة الأمن ممكن أن يكون في نهاية المطاف على سبيل المثال ميزانية 2026 في نهاية العام نتصل إلى 800، هناك تقديرات ل 850 مليار شيكل، يعني لا تتفاجأ من هذه الأرقام. وهنا بنشوف أنه في زيادات جدا كبيرة، ولكن على الدولة أنه توقف في هذه المصاريف، فلذلك الميزانية تزداد. وهذا طبعا أمر يعني ليس مطمئن، لأن قسم من هذه الميزانيات أو سد هذه الميزانيات أو سد العجز في خزينة الدولة سيكون على حساب طبعا المواطنين.
0: لحظة شوي، كيف ممكن يعني يكون مثلا زيادة ارتفاع سعر بنزين اللي هو أكثر سلعة متداول ارتفاع السعر، كيف سيسد هذا الفراغ؟
1: يعني لاحظنا في سنة 2025 كان هناك قرار على سبيل المثال برفع ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%، هذا 1% اللي رفعوه المواطن راح يدفعه في كل منتج راح يستخدمه، سواء بيشتري منتج سواء أغذية كهرباء أرنونة أي منتج راح يدفع عليه هذه ضريبة القيمة المضافة. هذه القيمة
0: في المحصلة هذا مبلغ كبير،
1: مليارات إلى خزينة الدولة، هذا يساعد خزينة الدولة بشكل كبير. حتى قضية تجميد على سبيل المثال خصصات من التأمين الوطني، تجميد نقاط الاستحقاق على سبيل المثال، اقتطاع يوم نقاها على مدة 3 سنوات من كل أجير، طبعا هذا كله راح يروح لخزينة الدولة. أيضا قضية مخلفات السير، هذه ضرائب اللي يعني عم في أنه عم بيشددوا كتير، الشرطة عم بتشدد وعم بكون في هناك مخلفات سير بشكل كبير. هذه الأرقام اللي بالمليارات ستدخل لخزينة الدولة، من سيدفعه في نهاية المطاف هو المواطن البسيط.
0: طيب إذا تحدثنا عن تعرف الميزانيات كلها وزارات وهنالك مبالغ طائلة لوزارات معينة مبالغ أقل، هل فعلا وزارة الدفاع لها حصة الأسد من ميزانية الدولة العامة؟
1: صحيح، لا حصة الأسد يعني تصل إلى 20% من الميزانية العامة، يعني بنحكي على حوالي 150 مليار شيكل على حساب وزارات أخرى أخ محمد، وهنا المأساة، يعني هنا طبعا على حساب التعليم، على حساب الصحة، حساب الرياضة، حساب الرفاه، يعني الأمور الأساسية اللي بيحتاجها المواطن بشكل يومي راح يكون عنده تقليصات كبيرة فيها. يعني هات نقول وزارة الأمن بالنسبة للدولة هي خصوصا في حالة الحرب هذه الوزارة هي أهم وزارة، شفنا أنه غالبية الميزانية ذهبت لهذه الوزارة، وكما تحدثنا هي على حساب جميع الوزارات اللي راح يحتاجها المواطن بشكل يومي. فبنشوف ان هناك في تقصير يعني في قضية التعليم، تقصير في قضية الصحة، في قضية الرفاه، وهذا كله يؤثر بشكل سلبي على المواطن. وإذا تحدثنا بشكل خاص على مجتمعنا أيضا هناك تقصير بشكل كبير، وتم اقتطاع على سبيل المثال في الفترة الأخيرة قبل شهرين 500 مليون شيكل طبعا بحجة محاربة العنف، ولكن هذول هذه الميزانية ذهبت من ميزانية المجتمع العربي. ومنشوف أن السلطات المحلية طبعا تعاني بشكل كبير من شح الميزانيات في الفترة الأخيرة.
0: يعني نأخذك على نقطة أخرى في هذا المجال، طالت مدة الحرب لم يتوقعها الكثيرون هذا الأمر، وقبل فترة من الزمن طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن تزداد يعني بشكل استثنائي ميزانية وزارة الدفاع من أجل شؤون الحرب وأمور الحرب، تمت المصادقة على ذلك. يقتطع من وزارات أخرى هذا الأمر؟ يعني هنا ما بس في مجال أن يقتطع من جيب المواطن، كيف تزداد هذه الميزانية؟
1: لا، جيب المواطن راح يسد العجز في خزينة الدولة بشكل عام. ولكن وزارة الدفاع طبعا هي تقتطع من وزارات أخرى كما تحدثنا من وزارات الصحة والتعليم والرفاه. يعني هنا بقول لك أنه اليوم هذه الوزارة، وزارة الأمن والدفاع، احنا في حالة حرب هي أهم وزارة، يعني احنا بنعطي وزارة الأمن هذه الحصة الكبيرة من الميزانيات، وباقي الوزارات الآن ليس دوركم، يعني لا تحدثون بهذا الموضوع، فيما بعد انتهاء الحرب ممكن أنه نتداول في هذا الوضع. وهذا ما جلبت لنا وحسب رأيي جلبت لنا الحكومة الأخيرة، يعني كان هناك كثير من الأمور الاقتصادية السيئة، وخصوصا في قضية التدريج الائتماني اللي انخفض في العالم بشكل كبير، وقضية الفوائد اللي وصلت ل 6.25% وهي نسبة جدا كبيرة اللي أثرت بشكل كبير على مرجعات مشجعي القروض السكنية والقروض البنكية، يعني أيضا كان غلاء بمستشري بجميع المجالات، وأيضا هذا أثر بشكل كبير على المواطن. بنشوف انه كثير من الشركات اللي استثمرت في البلاد هربت نتيجة قضية الثورة القضائية هذه قبل الحرب ايضا وفيما بعد قضية الحرب. فبنشوف انه انا في غلاء بشتى المجالات، ايضا قضية الحرب يعني اثرت بشكل كبير ايضا على قضية ايضا غلاء المعيشة، وايضا سعر ارتفاع الوقود بشكل كبير، وهذا الامر عالمي طبعا اخي محمد.
0: طب اعتقد ان نتطرق لهي النقطة، سعر الوقود يشتعل في الاونة الاخيرة، وزارة المالية أقرت خفض ضريبة البلو للمرة الثانية على التوالي بعد أن ارتفعت قبل أيام.
1: صحيح، يعني هذه خطوة حسب رأيي جيدة.
0: توضح للمستمعين لما نقول ضريبة البلو شو المقصود فيها؟
1: صحيح، اليوم سعر لتر الوقود يعني قبل التخفيض وصل إلى 8 شيكل فارزة 27 أجورة. ضريبة البلو بشكل عام تشكل هي وضريبة القيمة المضافة قرابة التلتين من سعر الوقود، يعني سعر الوقود الخام هو تلت من سعر اللتر وتلتين هم الضريبة. يعني بنشوف انه سعر الوقود الخام والسعر اللي يعني بتقنيه الدولة من خارج البلاد، فيعني هنا ما في مجال نعمل اشي، ولكن قضية الضرائب ممكن الدولة انها تتدخل، وهنا المفروض ان الدولة تتدخل والان عم تتدخل. يعني شفنا انه كان في بداية شهر سبتمبر انخفاض بنصف شاكل والان نصف شاكل اخرى، يعني هناك الشاكل كامل اللي هو انخفاض في ضريبة البلو. طبعا هذا يؤثر على خزينة الدولة كل شهر حوالي 300 مليون شيكل، وإذا استمر هذا التخفيض على سبيل المثال لمدة سنة ممكن يأثر ب 3 مليار شيكل على خزينة الدولة، راح ينقص من خزينة الدولة 3 مليار شيكل. هذه خطوة جيدة، ولكن السؤال الذي يسأل الأخ محمد، لماذا هذه الخطوة جاءت الآن بالذات؟ لماذا لم تصح هذه الحكومة على مدار الأربع سنوات المواطن يدفع ويدفع ويدفع والغلاء مستشري بشكل كبير؟ هل لأن الانتخابات يعني اقتربت؟ يعني هل يعني الجواب ممكن يكون واضح هون؟ والغريب بالأمر أن المستشارة القضائية أيضا
0: وافقت.
1: يعني وافقت طبعا وافقت، يعني مع أنه
0: ممكن يقال هل فعلا يقال أنه بعد الانتخابات ستعود وترتفع هذه الأسعار على طول؟
1: ما هو هذا هون الخوف، يعني اذا لغوا قضيه التخفيض في ضريبه البلو كان في كمان شيكل، فبنحكي اليوم لتر الوقود وصل بعد التخفيض الى 7 شيكل و77 أجورة. في حاله انه لغوا هذا التخفيض في ضريبه البلو، هو عمليا ضريبه البلو اعطوها من شهر 9 اعطوها لمده شهرين نصف شاكل، والان نصف شاكل لمده شهر، يعني في نهايه شهر 10 اذا ما كان في تخفيض اخر وقرار اخر في التخفيض واستمر سعر الوقود بالارتفاع، راح نشوف انه سعر الوقود ممكن وصل إلى 9 شيكل أو أكثر حتى، وهذه ستكون ضربة جدا كبيرة طبعا للمواطن في هذه الحالة، لأن المواطن يستصعب غلاء في جميع المجالات في شتى المجالات خصوصا بالأمور الأساسية اللي محتاجها بشكل يومي، والآن أيضا قضية الوقود. هناك من يذهب طبعا للمركبات الكهربائية ممكن يعني تساعده بشكل كبير قضية غلاء الوقود، ولكن هناك كثير من المركبات لما زالت يعني تعمل على الوقود. والقضية أيضا أخي محمد ليس فقط في سعر الوقود، يعني في تعبئة الوقود من محطات الوقود، هناك أيضا سعر نقل المنتجات، هذا يرفع سعر المنتجات، قضية الشحن، قضية المواصلات العامة ترتفع، قضية اللي هناك مصانع كثيرة تعمل على الوقود، هذا يرفع سعر المنتج. عندما يرتفع سعر الوقود هن عمليا راحين يعودوا حالي إن هذه المصانع مش راح تبيع بخسائر، فراح ترفع سعر المنتج، هذا معنى أن المنتج ممكن يوصل للمستهلك للمواطن بأسعار جدا كبيرة في نهاية المطاف. سعر الوقود إذن يؤثر ليس فقط على تعبئة الوقود في المركبة في محطات الوقود، إنما بشكل غير مباشر أيضا يؤثر على سعر المنتجات اليومية اللي بيستهلكها المواطن. فمن هون بتيجي الصعوبة في إنه المواطن يعني يستمر للحياة الطبيعية، لأنه المعاشات متجمدة ولم ترتفع، بالمقابل هناك ارتفاع في جميع المجالات سواء كهرباء سواء غاز سواء أرنونة سواء المياه سواء المواد الغذائية اللي بنحكي على أمور يستعملها المواطن بشكل يومي بشكل أساسي.
0: إذن 3 سنوات على الحرب، واستعرضت لنا الأوضاع المادية المالية والميزانية في ظل هذه الحروب. الخبير الاقتصادي والمحلل السيد سهر بركي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لك ولجميع المشاهدين.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا.
0: اليوم
2: في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: إسرائيل تحيي في جبل هرتزل الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر. مراسم رسمية بمشاركة عائلات الضحايا وكبار المسؤولين، يتقدمهم الرئيس هرتزل. والدعوات إلى التحقيق في الإخفاقات تتصدر الخطابات. لائحة اتهام ضد محاضر يهودي في جامعة بار إيلان بالتخطيط لهجمات إرهابية ضد مئات العرب. هجمات متزامنة وتشكيل خلايا مسلحة بهدف دفع العرب والفلسطينيين إلى الرحيل. واستطلاع قناة كان 11، حزب أيزنكوت يتصدر ب23 مقعدا مقابل 21 للليكود. القائمة المشتركة ترتفع إلى 8 مقاعد، وحزب عوفر فينتر يتراجع دون نسبة الحسم، وخريطة الكتل تشير إلى التعادل.
2: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: وأرحب بمدير المنتدى الاقتصادي العربي السيد عمر فندي، تحية لك، مساء الخير.
1: مساء النور لك جميع المستمعين.
0: هل سيد عمر الحرب أثرت على المصالح التجارية في المجتمع العربي بشكل مباشر؟
1: طبعا كانت المصالح في المجتمع العربي وكل المجتمع العربي من ناحية اقتصادية من أكبر الضحايا اللي أثروا بشكل مباشر بسنتين قاسيات جدا، وللأسف التبعيات تبعتهم راح تكمل معنا لعدة سنوات لقدام.
0: طيب خلينا نأخذ كم شغلة هيك نأخذ في الموضوع. هل الأماكن الجغرافية، خلينا نقول القريبة من مراكز الحرب والأحداث سواء بالشمال أو في الجنوب، هي الأكثر تضررا، أم أن هنالك يتبع ذلك في مناطق بعيدة عن مركز الصراع وإلى آخره؟ هل الجغرافية لها كتثير؟
1: أطلع عليه على قطاعات، مثلا قطاع السياحة والخدمات.
0: أنا كنت بدي أروح معك على القطاعات، ولكن أنت بتفضل القطاع أكثر من المكان الجغرافي.
1: نعم
0: تأثير.
1: القطاعات لأنه إحنا عندنا الدخل في المجتمع العربي الأساسي من قطاع البناء، وهذا قطاع الضرب بشكل كبير جدا، لحتى أنه المدن اليهودية رفضت في البداية حتى عمال إسرائيليين يتكلموا اللغة العربية عندهم. وكل منع وصول عمال فلسطينيين إلى إسرائيل كمان أثر بشكل كبير جدا على القدرة على المقاولين يستمروا في الشغل. وقطاع آخر هو قطاع السياحة اللي انضرب بشكل كبير، قطاع الخدمات إن كان مطاعم إن كان فنادق، اللي كانت عمليا قطاع كامل، اقتصاد كامل كبير جدا، خاصة للحجاج المسيحيين. وقطاع ثالث قطاع الشاحنات اللي أثر عليه بشكل كبير كل موضوع غلاء الوقود. قطاع رابع هو قطاع الشبكات الغذائية، اللي شفنا انه بسبب الغلاء الموجود الناس عم بتخلص شرائها في بالشبكات هاي، وصار فينا تأثير كبير جدا في البطالة بشكل كبير، عدد المصالح التي اغلقت ابوابها بشكل كمان كبير، انه في حوالي 80 ألف مصلحة تسكرت في السنتين هذولا.
0: لا في البلاد عامة ولا في المجتمع العربي لحاله؟
1: في البلاد عامة. عدد العاطلين عن العمل في المجتمع العربي صار الضعف عما كان عليه قبل 7 أكتوبر. نسبة الفقر ارتفعت بشكل كبير جدا، اللجوء إلى السوق السوداء كان بشكل كمان كبير، وإحنا بنشوفه نتيجته في
0: عمال العنف
1: والجريمة.
0: طيب أنا بدي أخذك شوي على فرع البناء اللي حكيت عنه، أقنعتنا طبعا أنه توقفت أيدي عاملة تأتي من السلطة الفلسطينية وفيش أيدي عاملة تريد، حكيت أنه اليهود بدينش متحدث بالعربي. هل أفهم من كلامك أن عدد كبير من المكاولين أعلنوا إفلاسهم وأوقفوا العمل بشكل فوري؟
1: نعم ولكن في كل موضوع إعلان الإفلاس احنا بنشوف انه بالمجتمع العربي حتى طلع مصطلح وكأنه هذا خارج من منظومة اعلان الافلاس. الدين العربي بيظل واقف موجود وبتحصله عمليا شبكات الجرائم، عصابات الجرائم هي اللي بتحصل الدين هذا، وبالتالي حتى المقاول اللي ما قدرش يكمل بأسباب اقتصادية لم يستطع استغلال القانون اللي بيساعده في كل قوانين إعلان الإفلاس وإيجاد خطة لعلاج المصلحة لأيه من جديد وبناءها من جديد، وإنما عمليا كان انهيار، وكثير مرات كان انهيار كامل إله لعيلته من وراء الأزمة هاي. تأثيرها كان كبير جدا على مش على المصلحة كمان إلا على البيت وعلى أفراد الأسرة بشكل كبير جدا، وهذا بس بالمجتمع العربي، وكان بشكل أساسي في السنتين الأخرانيات ظهر بشكل كبير.
0: طيب احنا سمعنا فعلا زي ما حكيت انت انه كتير مطاعم اغلقت ابوابها. السؤال، هاي المحلات المأكولات والمطاعم واماكن الترفيه، أغلقت أو يعني سدت أبوابها لسبب إنه المواطن بقول لك أنا يعني هاي المصاري خليني أوفرها، بعرف شو بده يصير كمان سنتين، مش وقت مطعم ولا وقت ملهى ولا وقت كذا، ولا الأسباب أخرى؟
1: لا الأسباب أكثر الأسباب هي عمليا إذا بنأخذ بلد سياحية زي مدينة الناصرة، كانت تعج في السواح، تعج في الزائرين السواح من العالميين والمحليين، يعني كان نسبة كبيرة من رواد الناصرة هن سكان يهود.
0: صحيح.
1: من المركز اللي بنشوفهم جمعة السبت بالناصرة تحكي اللغة العبرية، ولكن منذ 7 أكتوبر الناصرة ما عادش فات عليها ولا أي شاب ولا أي شخص يهودي، لا على المطاعم ولا على الفنادق. إحنا هاي قطاع السياحة الداخلية انتهى بالمرة، فبكل قطاع المطاعم اللي كان وقطاع رئيسي كمان السياحة العالمية نحكي على
0: تأكيد لكلامك، بس ملاحظة، أنا ابن المنطقة وأشعر بذلك بشكل واضح وجلي عندما تسير في السيارة في مدينة الناصر من منطقة العين حتى منطقة ديانة، اليوم تقطعها بدقيقتين، قبل ذلك كنت بدك 40 دقيقة تقطعها من كثرة السياحة.
1: صحيح. بالأعياد والمناسبات بدنا ساعات أو ننزل بدون سيارة، كانت الناصر يكون عدد سكانها مضاعف.
0: احنا اخذنا مثال الناصر ومثلها متايل من البلدات العربية.
1: نعم اكيد احنا نشوف انه كثير حتى النفسية تغيرت، ونفسية انه انا اروح اكل في مطعم كمان تغيرت، فصرنا اكثر بالاكل السريع والدليفري انه يصل للبيت، ما بدي اقعد في مطعم لعدة اسباب. منها نفسية الحرب، منها المطاعم اغلقت، ومنها كمان الجريمة اللي استفحلت في منذ السنتين هذولا بشكل كبير جدا.
0: يعني انت
1: بسبب اقتصادية طبعا.
0: يعني انت بتقول بشكل او بآخر ليس هذا الوقت المناسب لان يستثمر شخص ما امواله في افتتاح مصلحة من هذا النوع في هاي الفترة؟
1: اكيد هي تعتبر من اكثر المصالح مخاطرة اليوم افتتاح المطاعم، تقريبا من كل 10 مطاعم ينجح واحد.
0: من كل 10 بينجح مطعم واحد؟
1: نعم.
0: طيب حكيت جملة مهمة كتير، نحتاج إلى سنوات، أو تحتاج هذه المصالح أو المجتمع العربي مصالح المجتمع العربي إلى سنوات لأن تتعافى. لماذا؟ طب توقفت الحرب نقول بعد شهرين، أعطينا بس على أرض الواقع لماذا تأخذ هذا المدى الزمني أو المدة الزمنية لأن تتعافى هذه المصالح؟
1: أولا مسار التعويضات اللي انعطى للمجتمع العربي بالدولة كثير مرات استثنى المجتمع العربي، وكثير نقاط استثنى المجتمع العربي، وحتى لما تقدم للمجتمع العربي تقدم بشروط اللي بتعطيه أقل من غيره. إذا بنشوح لكل الصناديق اللي عرضتها الدولة بنشوف هناك نقطة أساسية هي خدمة في جيش الاحتياط، وكأنه هذا سبب أساسي للمصادقة وعدم وجود هذا البند. أنت خارج التغطية بشكل كبير جدا، أو بشكل في صناديق اللي بتعطي، في صناديق اللي بتعطي بشكل جزئي لأنك أنت لا تخدم في الجيش في بسنوات الحرب. حتى القروض للمصالح استثنية المجتمع العربي بسبب هذا الإشي، أنه كان واحد من الشروط كان يكون خدمة في الجيش أو في خدمة البلوئين بالجيش الاحتياط. يعني هاي كمان سبب. الأضرار اللي تسبب فيها عمليا بالسنتين هذولا هي تراكم ديون بشكل كبير. حكينا على كثير محلات أعلنت إفلاسها، والإعلان الإفلاس لا يعني بالضرورة مثل باقي الدولة إنه ممكن أنا أعمل شركة وبعدين أعلن إفلاسها وأعمل خطط إشفاء، وخطط الإشفاء أرجع أشتغل وأسد الناس اللي مدين لهم بنسبة 20% وأقول لهم روحوا خذوا الضريبة المضافة 18% من الدولة وخذوا الضريبة 23% من الضريبة العادية، يعني عمليا بتوصلوا 60% من الدين. لا، الدين العربي هتدفعوا كلياته كاملا مكملا، لا يمكن الاستغناء عنه. وهي عمليا سوء فهم وسوء إدارة وإدراك من المجتمع العربي ذاته، حكم على نفسه بشكل سلبي بهذا الموضوع، وما أعطى مجال للمصالح أنه ترجع تعمل خطة إشفاء وترجع من جديد. البطالة الموجودة اليوم كمان منعت من كثير شباب أنه يتعلموا ويشتغلوا وظائف اللي كانت ممكن تكون متاحة لو السنتين هذولا كانوا
0: مثل إيش أبرزها يعني إذا فتنا في هذا الموضوع؟
1: يعني في كثير مجالات اللي هي أغلقت تماما يعني إذا تطلع على كل موضوع المقاولات انتهى بالمرة كل يعني هاي المواضيع إذا
0: بنتطلع يعني في المواضيع اللي حكيت عنها اللي تضررت بشكل كبير
1: المستوى العربي نأخذ يعني دولة إسرائيل تعاني من نقص الأطباء والمجتمع العربي يعاني من
0: زيادة
1: في الأطباء
0: صحيح
1: يعني لو أن المجتمع لو أن الأطباء هذولا مش من المجتمع العربي كان يكون توظيفهم بشكل مباشر وهذا يمنع عمليا من شباب جداد يتعلموا في الطب في الصيدلة مع أنه في نقص شديد جدا في هذول الموضوعين. هذا مثال على انه هل بيأثر على الشباب؟ نعم بيأثر. كمان زيادة العنف الموجود اخذ من افضل الشباب اللي عندنا وحولهم من الأكاديمية الى عالم العصابة وعالم الجريمة. واحنا بنشوف انه الشباب عم تطلع بسبب فقدان الامل لانه يكون عنده بيت او يكون عنده سيارة او يتزوج ويشتري ارض بالمسار الطبيعي للشاب انه يتعلم وياخذ مهنة ويصير مهندس يصير دكتور يصير محامي يصير محاسب اللي بنسميها احنا سفرون لافان ويأسس بيت. هذا الاشي شبه مستحيل لانه دائما في عنا عرض اقل من الطلب بحوالي 7000 وحدة سكن كل سنة. فبالسنتين هذولا كان عنا 15000 وحدة سكن اقل من المطلوب. وبالتالي احنا عمليا بنزيد بالعجز الموجود في ونبعد الشباب انه يفوتوا في المسار الطبيعي بروح على مسار المال السريع. والمال السريع بنشوف قديش توجه طلابنا للفواتير المزورة, قديش توجه طلابنا للفوركس, قديش توجه طلابنا لبيع المخدرات والسلاح, مع انه الممكن تستغل هاي الطاقات لأشياء إيجابية لبناء مجتمع جيد وبناء منظومة فعلية اللي ممكن تكون للمدى البعيد بشكل سليم وشكل تعطي نمو اقتصادي أفضل للمجتمع وللدولة.
0: هذا هو تأثير الحرب واقتصاد وبطالة كما استمعنا. شكرا لك سيد عمر فندي مدير المنتدى الاقتصادي العربي, شكرا جزيلا.
2: الليلة على قناة مكان.
3: قل لي أنا مكتر في قلب الحمال, دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجل.
2: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقٍ. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.

0: إذن أرحب بالسيد حسام أبو بكر مدير عام مؤسسة الفنار وناشط جماهيري، تحية لك، مساء الخير، أهلا بك أستاذ حسام.
1: مساء الخير عزيزي محمد إليك ولجميع المستمعين.
0: الحرب لها تأثير مباشر على غلاء المعيشة؟
1: طبعا، يعني
0: كيف يتمثل تحديدا ذلك؟
1: يعني أولا في على الأقل مستويين اللي بنحكي عنهم لما بنكون في حالة حرب، اللي بيأثروا على الاقتصاد بشكل عام، وطبعا أي تراجع في الاقتصاد يؤدي بنهاية الأمر إلى ارتفاع في غلاء المعيشة. أولا هذه ليست حرب قصيرة الأمد، بل هذه حرب طويلة الأمد، يعني تتشعب إلى مناطق في العالم وليس فقط حصريا في منطقة محدودة. فعندما يتأثر سوق النفط على سبيل المثال على الأقل، يعني سوق النفط فهذا
0: هو الأكثر تأثر، هو الأكثر تأثرا
1: طبعا، ولكن سوق النفط هو ليس فقط النفط ومنتجات النفط، ولكن هو يؤثر على العديد من الصناعات التي مثل صناعات التغذية، مثل كل قضية تزويد الكهرباء، كل قضية تزويد أمور الطاقة إلى ما في ذلك، يعني المواصلات تزداد من ناحية الأسعار. هذا يؤثر بشكل مباشر على ازدياد في السلع. وأيضا المنح الآخر هو عدم الاستقرار. الاقتصاد لا يعني ما برغب قضية عدم الاستقرار. عندما يكون عدم استقرار أمني يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، فهذا يؤدي إلى تراجع في الاقتصادات خاصة للدول اللي لها علاقة مباشرة بالحرب، ولكن يؤثر أيضا على بشكل اليوم العالم كلياته عبارة عن وحدة واحدة، فهذا يؤثر على قطاعات عديدة من الاقتصاد العالمي ويؤثر على الاقتصاد المحلي الداخلي، لأنه عدم الوضوح يؤدي إلى تراجع في الاستثمارات، هذا التراجع يؤدي إلى تراجع في العديد من المناحي الاقتصادية، وبنهاية الأمر من يدفع الثمن هو أي مواطن، اللي ينعكس عليه في غلاء المعيشة في كل قضية تراجع الأجور، كل قضية تراجع أماكن العمل. يعني في عدة أمور تتأثر بشكل مباشر من هذا الأمر، اللي بالآخر تتلخص في عملية عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يؤدي إلى أيضا إلى ارتفاع في الأسعار.
0: طيب دكتور حسام أبو بكر، هل هذا ينطبق على جميع المواطنين بالتساوي عامة، أم أن المجتمع العربي متضرر أكثر جراء ما تحدثت عنه أنت؟
1: يعني الشيء نسبي، يعني عندما نتحدث عن عندما يكون من ناحية غلاء معيشة، من ناحية أخرى تآكل في الأجور أو تراجع في قضية التشغيل، وعندما يكون في الإضافة عدم ارتفاع في الأجور، يعني بيكون في تراجع ليس ارتفاع وليس استقرار، فعادة من تتضرر بشكل أكبر هي الطبقات الضعيفة، والمجتمع العربي للأسف الشديد
0: من هاي الطبقة
1: في الدرجات الضعيفة من ناحية اجتماعية اقتصادية، فهذا يؤثر بلا شك على المجتمع العربي بشكل مباشر. وأيضا يعني هنالك ظاهرة أخرى، إنه التصرفات اللي بتكون عند المجتمعات، فالمجتمع العربي يعني عادة تصرفات المجتمع العربي تستمر في المصروف بما لا يتناسب مع الوضع اللي بتمر فيه، اللي بمر فيه الاقتصاد، فلا يتغير من ناحية المنهج في المصروف أو من ناحية التصرفات في المصروف إلا ممكن قليلا، وهذا يؤدي بنهاية الأمر على إنه مخرجات العائلة تكون أكثر من المدخولات، وهذه ضربة إضافية أيضا لاقتصاد العائلة. فالطبقات الضعيفة خاصة عندما نتحدث عن المجتمع العربي، أحيانا طبقات ضعيفة في مجتمعات أخرى تتراجع عملية الشراء وعملية المصروف بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية العامة. بالمجتمع العربي بالعكس، يعني أنا وأنت نلاحظ أنه لا تغيير في برامج الأعراس، لا تغيير في برامج السفر إلى خارج البلاد، لا تغيير في شراء السيارات والسيارات الثمينة، لا تغيير في بناء البيوت، إلا من اضطر إلى ذلك عندما يعني لا يكون أي دخل لسد هذه الأمور.
0: طيب تحدث أنت عندك مؤسسة الفنار، مؤسسة معروفة جدا، في منتدى اقتصادي، في كذا في كذا، هذه المؤسسات كيف، وتعدنا نأخذ أنت بشكل خاص مؤسسة الفنار، كيف تعمل هذه المنتديات والمؤسسات، وأنا أريد أن تحدثني عن مؤسستك ربما في العمل من أجل المساعدة ولو بالتوجيه ولو بإيجاد فرصة عمل؟ كيف ممكن في ظل الظرف الحالي؟ في ظل الظرف الحالي
1: طبعا يعني إحنا حتى عندما تكون الظروف الاقتصادية في حال التراجع نحن لا نتنازل عن كل قضية التشغيل وكل قضية إيجاد فرص العمل، ويوجد فرص عمل على الرغم من كل ما ذكرته، فرص العمل متاحة، وطبعا بيكون في تباطؤ معين ولكن لا يزال في فرص عمل، لأنه توفير العمل يعني مكان العمل هو الضمان الأساسي لكل قضية المكان الاقتصادي والتمكين الاقتصادي للعائلة بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام. يعني هذا شيء لا نتنازل عنه، ونستمر في جميع البرامج ونطور برامج جديدة تعنى في شرائح اللي ربما الأزمات أدت إلى تراجع في قضية التشغيل. يعني إذا بتعطي على سبيل المثال مثلا في تراجع في قضية تشغيل الأطباء، في تراجع في قضية تشغيل المهندسين في قطاع الهايتك، فنحن نعد برامج خاصة لم تكن في السابق وموجود اليوم من أجل تسهيل عملية الدمج بشكل أفضل. وهي يعني فقط أمثلة، يعني يوجد العديد العشرات من الأمثلة لقطاعات مختلفة. فمؤسسة الفنار تستمر في العمل وفي العطاء من خلال المراكز المختلفة ومن خلال البرامج المختلفة من أجل تسهيل عملية التشغيل للمواطن العربي. هاي من ناحية. من ناحية أخرى أيضا يعني نحن نخرج عن سياق العمل المباشر ونقوم بعمل ورشات توعية وويبينار مختلفة للجمهور المختلف من أجل التوعية المالية أيضا. يعني نحن عندما نكون في أزمة معينة نحاول قدر المستطاع أنه نحاول أنه نفوت هذه المفاهيم للمواطن العادي أيضا بما لا يتعلق مباشرة في مجال عمل المؤسسة، إنما في الإطار الأوسع اللي هو الإطار الاقتصادي العام وكل قضية تصرفات العائلة في حالات من هالنوع، في حالة الأزمات، في حالة الحرب، في حالة الغلاء، كل قضية الترشيد الاستهلاك. يعني هذه أمور لا تقع في ضمن مسؤولية مباشرة لمؤسسة الفنار، ولكن عندما ننظر إلى المسؤولية الكبرى على كل قضية التطوير الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع العربي فلا يوجد هنالك يعني أي مجال إنه مؤسسة زي الفنار ما تخوض في غمار هذا الموضوع.
0: دكتور حسام أبو بكر مدير عام مؤسسة الفنار والناشط الجماهيري، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. وأقول مساء الخير للوكيل السياحي والخبير السياحي وسيم غرة. مساء الخير.
2: مساء الخير أخي محمد ولجميع المستمعين.
0: تعالت نبدأ على طول، إلى أي مدى شكلت توقف السياحة الوافدة ضربة قاسية ومهمة جدا على الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب؟
2: طبعا بالنسبة للسياحة من بعد الحرب، أنا بنحكي بالست سنوات الأخيرة
0: الوافدة أتحدث حاليا،
2: صحيح. الناس طبعا الناس اللي بيجوا على البلاد قلت بنسبة من 70-80% من وقت الحرب الأخير اللي هي بنحكي عن 3 سنين، طبعا خلاص يومين من نكمل 3 سنين بالضبط. فطبعا اللي في شقين، الشق الأول شق السياحة وفي شق السياسي. تمام. الشق السياسي بعد الحرب وبعد أول سنة من الحرب صارت فيه تزايد في عدم الناس اللي بيحبوش يجوا عنا على البلاد، والسبب الرئيسي بطل في رغبة بسبب الأفعال اللي بيعملوها من ناحية سياسية، طبعا الاشي معروف للجميع. والسبب الثاني من ناحية سياحية بطل في رغبة يجوا على البلاد، والاشي قل مثبت من ناحية إحصائيات من 70-80% في يعني انخفاض في نسبة السياح الوافدين إلى البلاد.
0: قلت لي من منذ الحرب لليوم من 70-80%.
2: صحيح. طبعا طب في السنة الأخيرة في السنة الأخيرة في تزايد، يعني في نسبة 30-40% من قبل، بس أنا بحكي لك بأول سنة وكان في انخفاض 70-80%. في السنة الأخيرة صار نسبة الانخفاض 30-40%، بس لليوم في معاناة في هذا الجانب بسبب سمعة البلاد عندنا. يعني أنا بحكي سياسي طبعا
0: سياسي.
2: إذا
0: حتى الجانب
2: لأنه هذا ليش جزء من المشكلة، مشكلة سياسية. اليوم في ملان دول صارت معادية للبلاد بسبب الحرب، بسبب اللي صار في الحرب، وهذا أثر عليهم من ناحية سياحية. فالموضوعين الشقين مرتبطات ببعض، فاليوم يعني الجواز تعاين كل الجواز الإسرائيلي اليوم غير محبوب في أغلب دول العالم، وهذا ليش بيعدي إنه في ملان جنسيات بتفكر أكثر من مرة عشان تيجي على البلاد، مش زي قبل. قبل كان الوافدين أكثر بكثير، والحرب غيرت مفاهيم كثير عند العالم.
0: طيب كيف تضرر الاقتصاد جراء ذلك؟ من إيش كانت الدول تستفيد من هؤلاء السياح الوافدين؟
2: يعني اليوم لما يجي عندك بتقدر تقول بنحكي لك عن اوتيلات في الناصية، في طبرية، في إيلات، في الشمال كله. في اليوم نسبة السياح لما تقل 70-80% وقبل طبعا في السنوات الأخيرة نحكي عن 40-50%، أغلب الأوتيلات اليوم اللي بيدخل عليها هي من عنا، يعني من عربنا أو من الناس اللي هم اليهود نفسهم. طبعا عشان تبقى عارف في نسبة كبيرة من اليهود أصلا اللي هم بقوا يروحوا بسبب ينزحوا، مش إنهم بيدفعوا للفنادق أصلا بسبب إنه في مشاكل بسبب الحرب، ينزحوا يعطوهم زي إقامة مجانية من الدولة.
0: شفناها في السنة الأولى بشكل كبير
2: 100%، هاي برضو ضرر للدولة، الدولة كانت تدفع لهم. فالمشكلة هنا إنه ثلاث سنين الأخيرة صار ضرر كبير من ناحية سمعة كدولة، ومن ناحية اقتصادية اللي هي لليوم موجودة، صح بنسبة أقل بس لليوم الضرر موجود ومكمل معنا.
0: من خبرتك يعني أفهم من كلامك أنه بعض الفنادق أغلقت أبوابها؟
2: في فنادق اللي هي في عندها مشاكل مادية، في فنادق سكرت، وفي فنادق اللي هي الدولة قاعدة بتساعدها عشان تظل واقفة على جريها، وهذا ليش حساب المواطن طبعا.
0: طبعا ناهيك عن مئات إن لم يكن آلاف العمال اللي اشتغلوا بهاي الفنادق وأوقفوهم عن العمل
2: 100%. فإحنا كناس اللي إحنا بنشتغل بهذا المجال اللي إحنا ملاحظينه وشايفينه، وشايفين كديش الإشي ضرر، أول إشي بيضرر علينا كمواطنين، برضو على الأمور اللي قاعدة، الغلاء اللي عندنا موجود والمتزايد الموجود، كل هذا بيأثر. فالمشاكل السياسية مستمرة، والمشاكل السياحية للناس الوافدين برضو مستمرة. ديش أحكي لك عن المشاكل للناس السفريات اليوم للخارج، الغلاء الموجود، المشاكل الموجودة، هذا موضوع آخر لأنه هذا موضوع في شق آخر، ولكن برضو فيه مشاكل للناس اللي بيطلع لبريت البلاد، كيف اليوم الأسعار صارت أغلى.
0: هذا الموضوع الآن، الخروج السفر، خدني إلى هذا المجال، تحسن بالفترة الأخيرة عن السنة الأولى من الحرب؟ كيف تسير الأمور من ناحية السياحة الخارجية؟ خدني على العام وخصصني شوي عن المجتمع العربي.
2: صحيح، أول شيء من ناحية الوسط العربي والوسط اليهودي، بنتخصص بالوسط العربي. أول شيء قبل 3-4 سنين طبعا الأسعار كانت أرخص بكثير. شو السبب؟ كانت في ملان شركات أجنبية منخفضة التكاليف اللي كانت تطلع من البلاد،
0: ففي منافسة.
2: صحيح، زي رايان اير، زي ايزيجيت، اللي هذول طيران لاسباب سياسيه بطلوا يجوا على البلاد، وهذا الاشي ادى انه الشركات الاسرائيليه للاسف تستغل هذا الاشي وتعلي اسعارها في الموسم. انا بحكي لك طبعا في غلاء في الموسم وغير الموسم، بس بالذات في الموسم اللي احنا بنحكي من شهر 5-6-7-8-9، طبعا في اعياد اليهود والاعياد العربيه، فهاي الفتره ال5-6 شهور صار غلاء مش طبيعي بسبب عدم المنافسه زي ما تحذرت حضرتك في هاي النقطه، وهي النقطه موجوده الى اليوم. اليوم في شركات أجنبية بسبب مشاكل اللي موجودة سياسية، إحنا كمواطنين برضو خسرنا وقاعدين بنخسر، وقاعد في يبقى غلاء الأسعار. يعني الرزم اللي إحنا متعودين عليها تبقى مثلا 2000 دولار، اليوم صار حكا 3000 دولار أو 2500 دولار.
0: امتنع الكثيرون في قسم ما قدرش وما طلعش.
2: في ناس صارت تغير الوجهة. شو المقصد؟ كان يروحوا على فنادق معينة خففوا المستوى اللي يطلعوا عليه، ففي ناس برضو مثلا برضو بطلوا يطلعوا على المستوى اللي هم متعودين عليهم بسبب إنه بسبب هاي المشاكل. هل الناس بتطلع؟ أنا بقول لك الناس بتطلع، بس في ناس تنازلوا عن المستوى اللي كانوا يطلعوا عليه قبل بسبب غلاء الأسعار.
0: لوين الاتجاه صار في ظل الحرب؟ إذا بتقول لي تغير يعني أكثر، إذا بتقول لي صار العقبة، عمان، سيناء، هيك
2: بالسنين الأخيرة كان في طلب على العقبة، في طلب برضو على شرم الشيخ، برضو في طلب على المناطق القريبة زي كوبوس التركية واليونان، وبرضو في طلب على دبي لليوم موجودة مع حتى طبعا الموقف اللي صار في آخر أسبوع هو برضو سياسي بحت، ناش نتطرق له إحنا، بس إنه بعضه هذا أثر الآن الآن إذا أنت بتعرف موسم الطقس في دبي ممتاز، طبعا في كل أوروبا في هناك الطقس مش أحسن إشي، في دبي الآن الموسم برضه هسه إحنا بتواجهنا الظروف ومشاكل وإلغاءات، فبسبب الموقف اللي صار قبل أسبوع طبعا قصة الطيارة كلنا بنعرفها إذا مش نحكي فيها، فهاي الشغلات برضه بتأثر علينا اليوم وبتأثر على الأسعار اللي إحنا قاعدين بنشوفها قدامنا.
0: طب من خلال خبرتك يا وسيم غرة، قديش أنت شايف إنه أنا كمواطن بديش أسافر؟ أنت قلت نزل عدد حتى المسافرين الخارج أو خففوا المناطق أو خففوا العبء عن حالهم
2: تكاليف، صحيح
0: التكاليف. قديش أنت شايف وسيم غرة إنه والله بطلت أنا تسافر، هاي المصاري خبطها، ربما لظرف أصعب بقول لك أنا ليش أرفع حالي، إذا مش عارف شو بدي يصير معي أدير بالي على مصرياتي، أخذوها في الحسبان ولا لم يأخذها بالحسبان المجتمع العربي؟
2: المجتمع العربي اللي الآن بسافر، أنا مش هقول لك ما بسافر، في نسبة اللي هي تعال نقول 10-15% بطلت تطلع، ولكن بسبب الظروف المادية، ولكن الناس اليوم أغلبها بتحب تسافر، الناس بتحب تسافر، ولكن اليوم بتطلعوا على التكاليف، صاروا يطلعوا على كل وجهة ووجهة وكديش بتكلف. بعطيك برضو معطى مثلا جديد اللي هو كابل كان بنسبة قليلة، اليوم صار بنسبة أعلى، اليوم صار ناس من عنا يطلعوا عن طريق مطار عمان، السبب الرئيسي انه تكاليف في بعض الدول ارخص بكثير مما يطلعوا من عنا.
0: انت بتحكي اذا انت بتحكي الى اماكن بعيده مش من تركيا لانه مضطر.
2: في اعطينا اقول لك مثلا هسه في عنا مشاكل مثلا مع فلاي دبي بسبب اللي صار اليوم، طيران عن طريق عمان تكلفته جدا بسيطه، يعني $200-$300 ممكن تلك بطيران اليوم موجود عن طريق عمان، اما عن طريقنا اليوم بسبب المشاكل ما في عنا اللي طيران الاتحاد اللي بيطلع على ابو ظبي اليوم $1,000-$1,300 تذكر هذا الأسبوع، فلذلك هاي الأمور إنه حتى الناس اليوم صار لهم وجهات من وين يسافروا، بطلوا يسافروا ناس يطلعوا من البلاد، يعني اليوم تركيا طبعا كانت محبوبة عندنا سابقا، اليوم ما في طيران مباشر على تركيا، في ناس اليوم كثير بتسافر عن طريق عمان.
0: عمان وأثينا بس ما بروح عن طريق عمان وأثينا
2: 100%. فلذلك تعال نقول إنه في ملان اليوم مشاكل بحول الدول عنا اللي بتأثر على كل خطوة خطوة عنا بحياتنا من كبير للصغير.
0: طيب سؤال أخير نعطيك جوابنا عليه، توقفت الحرب وصارت الأمور على ما يرام، هل يتعافى هذا مجال السياحة الداخلية والخارجية سريعا أم رح يأخذ وقت؟
2: أول إشي أكيد رح يأخذ وقت، الإشي بيجي تدريجي طبعا، المشكلة عندنا إحنا من ضرب لضرب، يعني بيجي هدوء بعدين بيجي قصة، بيجي هدوء بيجي قصة، يعني إحنا بآخر 3 سنين ما بقى عندنا شهر اللي هو طبيعي، تعال نقول دائما في قصص جديدة وقصص الحروب تيجي وتوقف ونسمع فيه هنا مشاكل هناك مشاكل، زي القصة الأخيرة يعني قصة الطائرة، هاي قصة سياسية بحت مثلا اللي صارت معنا، هاي أثرت علينا بشكل كبير، هاي الفترة هي لنا بالنسبة موسم على طيران لدبي، هذا برضو أكثر، فالإيش رح يرجع أكيد رح يرجع بشكل تدريجي، ولكن بشرط إنه يبقى فيه أمن وأمان، يبقى فيه فترة اللي هي راحة، يبقى فيه سنة على كل شيء، سنة اللي هي يبقى فيها هدوء تمام في المنطقة طبعا، تعلم زي ما يقولوا يعم السلام، يبقى فيه هدوء عنا في المنطقة، وهذا الاشي رح يساعدنا انه الاسعار اول اشي تكون احسن، ويجي طيران على البلاد، ويبقى فيه اقبال اكثر للوافدين وللخارجين.
0: تتم للسؤال وإجابة موجزة إذا بالإمكان، أنتو كقطاع سياحة سأخذك على صعيد شخصي، مكاتب السياحة ووكلاء السفر اضطريتوا للاستغناء عن موظفين؟
2: في فترة الحرب، في فترة
0: الحرب
2: راح أقول لك عن أصدقائي، أنا صديق مع أغلب وكلاء السياحة، في ناس اللي هم اضطروا لفترة سنة أو سنة ونص أو نص سنة اللي هم ما يصرحوا الموظفين اللي عندهم أو يقللوا عدد الموظفين لفترة معينة، أنا مثلا مكتبي في فترة الحرب أغلق حوالي شهرين.
0: هذا سكرت مكاتب لفترة؟
2: صحيح، في ناس تركوا مكاتب لفترة، وفي ناس اصلا تركوا مجال السياحة بسبب الاحداث اللي صارت باخر 3 سنين، ونضيف عليها الكورونا طبعا، من الكورونا وبعدين بالحرب، فطبعا في مشاكل اللي هي دائم، احنا اكثر يمكن المجال متضرر من اللي صار باخر 4-5 سنين هو قطاع السياحة.
0: وسيم غرة أشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث، السياحة الداخلية الوافدة الداخلية والوافدة والخارجية في ظل الحرب، وكيف أثرت الحرب على هذه السياحة وعلى الاقتصاد، أسهبت لنا، شكرا جزيلا لك وسيم.
2: شكرا لك أخي محمد،
0: إلى اللقاء.

إذن سيداتي وسادتي، لهنا يأتي برنامجنا اقتصادكم لهذا اليوم إلى نهايته. كنا معكم على مدار ساعة كاملة، شريهان حجير بيكي إلى هولتساوزن ومحمد الشيخ خليل كنا معكم. يتجدد اللقاء إن شاء الله في برنامج اقتصادكم يوم الاثنين القادم بعد أخبار الساعة الرابعة. أما أنا شخصيا فألقاكم بإذن تعالى يوم الأربعاء القادم بعد أخبار الرابعة في البرنامج الرياضي ميكانيكس 2. أترككم على خير برعاية الله، طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكتر في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي، وأعرف إن أنا مش راجل.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. أنتم مع مكان.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، إليكم نشرة أخبار الخامسة. أكد رئيس الدولة هيرتسوغ ضرورة الحفاظ على الوحدة والتكافل حتى على خلفية المعركة الانتخابية، وفي كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء ذكرى ضحايا المجزرة والبطولة في 7 أكتوبر، أوضح أن هناك خلافات بيننا، لكن علينا أن نذكر أن الحلف بيننا أقوى منها. ومن جانبه صرح رئيس الوزراء نتنياهو في المراسم بأن إسرائيل ستواصل ضرب أعدائها ومحاسبة ومطاردة المسؤولين عن المذبحة وكل من اختطف أو احتجز مخطوفين، وشدد على أننا سنكمل المهمة في قطاع غزة وسنقضي على حماس. ويلفت إلى أن رئيس المعارضة لبيد لم يحضر المراسم الرسمية، وقال مقربون منه إنه لن يشارك في مراسم مع من يرفضون تبني المسؤولية وتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وسيشارك لبيد في المراسم التي ستقام بعد غد الأربعاء، وبادرت إلى تنظيمها عائلات القتلى والمخطوفين. في المنطقة العازلة بسوريا أطلق جنود من جيش الدفاع النار صوب ما

0: عند مدخل بلدة بني نعيم في الخليل. شهدت جلسة الكابينيت أمس مواجهة بين الوزيرة أوريت ستروك ورئيس الشباك دافيد زيني، وقالت ستروك إنه أنتم تعرضون صورة وكأن العرب عسل والمستوطنين هم المشكلة. ورد زيني بالقول إن الفلسطينيين لا يحرقون منازل يهود، وأنه يجب أن تستنكر كل الزعامة هذه الأفعال التي تسيء إلى الاستيطان والأمن. وأجابت ستروك أنها وجميع قادة المستوطنين يجبون من على كل منصة هذه الظاهرة. حذر الحوثيون كافة شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية من أنها غير آمنة، وقالوا إن أجواء المملكة ستكون مسرحا لعمليات قواتهم المسلحة. وقد أعلنت القوات الحكومية اليمنية المدعومة سعوديا أنها بدأت تنفيذ عملية هجوم استراتيجي على صنعاء، وقد سيطرت على باب المندب ومديرية ذباب مواصلة تقدمها نحو مدينة المخ. نلفت انتباه مستمعينا لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني. أخيرا إليكم نشرة الأحوال الجوية. يتوقع فجر غد سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في النقب الجنوبي بالأخص، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أدنى من معدلاتها. ومن المرتقب أن يستمر سقوط الأمطار في جنوب البلاد وشرقها، وبدء من ساعات الظهيرة يحتمل أن تسقط أمطار محلية في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا في أورشليم القدس وجبال الجليل 23، تل أفيف 27، حيفا 26، الناصرة والجولان وبئر السبع 28. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
1: الآن جولة المساء مع محمد بكري.
2: الآن وفي كل مكان.
3: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية المتواصلة حتى السادسة. معكم في الإعداد والتحرير ماريا عبد ربه، من الإنتاج رضا الصانع، دورة سويسة هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. إسرائيل تحيي اليوم الذكرى السنوية الثالثة لضحايا مذبحة 7 أكتوبر من خلال مراسم تأبينية أقيمت في أنحاء البلاد. رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ يؤكد في هذه المراسم أن إسرائيل ثكلت خيرة شبابها وشاباتها، ما يستوجب التحقيق بعمق بدون محاباة وبدون أي محاولة لتمويه الحقيقة.
4: במערכה הכבדה הזו לדאבון הלב איבדנו רבים כל כך, טובי בנותינו ובנינו, צעירות וצעירים מופלאים וגם אנשים שצברו שנות חיים, שבנו משפחות, בתים, קהילות. כל אלה מחייבים אותנו לחקור בנחישות ובאומץ וללא מסו פנים ולהבין איך זה קרה לנו. שום מרחק של זמן לא מתיר לנו לטשטש את החובה הזו.
3: ורئيس الوزراء בנימין נתניהו יתעהד בأن حماس לן תבקע في قطاع غزة، يقول إن كل من كان له ضلع في خطف أبنائنا عمره محدود، يؤكد مواصلة ضرب حزب الله وإيران.
5: בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. בלבנון נמשיך להקות בחיזבאללה, ובאשר לאיראן לא ניתן למשטר האימים בטהרן לאיים על קיומנו. משטר הריצות חלש פי שלא היה מאז הקמתו, וסופו לחלוף מן העולם.
3: المراسم الرسمية والفعاليات التأبينية في تجر 7 أكتوبر في صدارة الجولة المسائية. وفي هذه الجولة أيضا سنكون مع استمرار مطاردة مسلح حاول تنفيذ عملية طعن في منطقة بنيامين بعد أن حاول مع آخر ارتكاب اعتداء إرهابي في إحدى المزارع اليهودية، كذلك مع تقديم لائحة اتهام ضد محاضر خططت لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مواطنين عربا، ونكون مع لائحة اتهام أخرى ضد قاتل فاطمة الرجبي.

0: أهلا بكم أيها السيدات والسادة، أن حللتم الدقيقة السابعة بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. نبدأ هذا المشوار بالمراسم التأبينية التي أقيمت على جبل هرتسل إحياء للضحايا مذبحة 7 أكتوبر والكلمات التي ألقيت في تلك المراسم. الزميل زكي بن حس والتقرير التالي.
1: إسرائيل أحيت اليوم الذكرى الثالثة لمذبحة 7 أكتوبر والحرب التي اندلعت في عقابه من خلال عدد من المراسم الرسمية والفعاليات. بداية، قام رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ بتنكيس إعلام الدولة في ساحة مقر الرئاسة.
2: مشمار دوم لأغداء دجل اليوم مشمار دجاليم أغد.
1: وكذلك فعل رئيس الكنيسة أمير أوحانا في ساحة مقر الكنيسة في تمام الساعة 6:29 صباحا في إشارة إلى وقت بدء هجوم حركة حماس الإرهابية. ويعتبر تنكيس العلم عن الحداد الوطني للدولة ومواطنيها، ويكرس لذكرى النساء والرجال والأطفال والرضع وكبار السن والمدنيين والجنود ورجال الشرطة الذين سقطوا في 7 أكتوبر وحرب السيوف الحديدية والجراح التي تلازمهم حتى اليوم.
3: يذكر إسرائيل ويتبرخ بزيرو ويعوال على زيف العلومين وخمدات الجبورة وكدوشات الرصون ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור.
4: את שיר שלנו לא הצילו, אבל אנחנו בדרכה מנסים להציל כל יום חיים. אם היינו יודעים שמחר היא מתה, שאלה קשה. הייתי קודם כל מבקשת סליחה. אם הייתי יודעת שמחר את מתה שיר, הייתי אומרת לך שלא הייתי מבקשת ילדה אחרת. בכל מה שעשית אנחנו גאים בך.
1: وعلى جبل هرتسل في أورشليم القدس أقيمت في 11 صباحا مراسم إحياء ذكرى شهداء الحرب بمشاركة رئيس الوزراء ورئيس الدولة ووزير الدفاع ورئيس الأركان والمفوض العام للشرطة ورئيسي جهاز الأمن العام والموساد ووزراء حكوميين وممثلين عن عائلات الضحايا.
5: מכל עדות ישראל, מכל רחבי ישראל, מכל העמדות, הדתות, האמונות, המחנות ואורחות החיים. לו יכולתי, הייתי מונה כאן את שמות כולן, שמות כולם, לזכור ולהזכיר לעד את האבדות הרבות, לספר את סיפוריהן.
6: ותמיד נזכור, החוסן שלנו נשען על טובי בנינו ובנותינו שמסרו נפשם למעננו. החוסן שלנו נשען על טובי אנשינו שפועלים באומץ לב ובנחישות כדי להבטיח את נצח ישראל.
1: وفي الثانية من بعد ظهر اليوم أقيمت أيضا على جبل هرتسل مراسم لضحايا المجازر والاعتداءات الإرهابية.
7: אנו עומדים כאן היום על ההר הזה, הר הזיכרון והדמעות, והמקום שבו שזורים יחד סיפורי הגבורה וסיפורי האובדן של עמנו. אנו נוסעים לכאן בליבנו את האזרחים שנרצחו בבתיהם, במושבים, בקיבוצים, בערי הדרום, בדרכים ומסיבות, ואת מגיני הארץ שנזעקו לעזרתם. كلهم خبوكين ببريد دميم وبغورال مشوتاف.
1: وشملت المراسم إلقاء كلمات ووضع أكاليل الزهور وتلاوة صلوات الترحم وسط مشاركة أفراد العائلات الثكلة.
8: إل ملي رحمين شخن بمرومين.
1: وخلال إحدى المراسم هاجم شخص رئيس المحكمة العليا قائلا له: أنت لا تستحق وضع إكليل الزهور على أضرحة الضحايا الأبطال. إذن 3 سنوات مرت على مجازر 7 أكتوبر، لكن الحدث لا يزال حاضرا بقوة في الذاكرة، والقاسم المشترك بين العدد الكبير من المراسم والفعاليات التي جرت كان الاستماع إلى قصص عائلات الضحايا والناجين في حدث غير حياة بلد بأكمله.
0: هذا وشهدت اليوم المواقع التي وقعت فيها أحداث دامية في 7 أكتوبر حضورا لافتا من المواطنين الإسرائيليين الذين وصلوا إليها تجولوا فيها لاستعادة ذكريات ذلك اليوم وإحياء ذكراه. عنها يتحدث مراسلنا أحمد أبو سويس.
9: في الوقت الذي أقيمت فيه اليوم مراسم وفعاليات تذكارية في عدد من المناطق في البلاد إحياء للذكرى الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر، كانت منطقة الجنوب التي كانت في صلب هذه الأحداث واجهة لآلاف المواطنين الذين وصلوا إليها وتجولوا في المواقع التي ارتبطت بتلك الأحداث الدامية.
10: חשוב להגיע לכאן גם בשביל רגע לזכור את המקום, להנציח את האנשים שהיו פה, לשמר את המקום הזה ואת הזיכרון פה. בסוף זה כאילו כאב, אני אגיד, של כל המדינה שלנו. זה פוגש את כולנו ביום יום.
9: וכאן موقع الحفل نوفا الموسيقي من ابرز المحطات التي زارها المواطنون، حيث تجولوا بين ارجاء المكان واستعادوا تفاصيل ما جرى هناك، ووقفوا امام صور الضحايا والنصب التذكاري التي اقيمت تخليدا لذكرهم. وفي موقع السيارات التي احترقت او تضررت خلال الهجوم والتي جمعت بالقرب من مشافه كوما، اطلع الزوار عن قرب على المركبات واثار ما تعرض لها اصحابها في ذلك اليوم، فيما كانت الزياره الاولى بالنسبه إلى بعضهم.
11: תחושות מאוד קשות. בסופו של דבר זה לא מראה קל. אנחנו עומדים על אדמה מדממת ולפעמים גם לא קולטים את זה. בסופו של דבר שאתה מסתכל על התמונות, אתה לא באמת יכול לדעת מה היה כאן, ואתה מרגיש כמה שיותר קרוב.
9: אמא محطة الشرطة في مدينة الزروت التي قتل فيها عدد من أفراد الشرطة خلال الهجوم قبل أن يتم تفجيرها لاحقا في محاولة للقضاء على عناصر حركة حماس الذين تحصنوا داخلها، فقد أصبحت اليوم محطة يقصدها المواطنون لاستعادة تفاصيل ما جرى في المكان.
12: שובר את הלב לראות את זה, לזכור שזה קרה ושזה היה פה, כאילו הלב דופק וזה צמרמורות בכל הגוף. זה אף פעם לא היה מאחורינו האירוע. אני חושב שזה איתנו לנצח. אני בתור תושב סדרות שחוויתי את השביל העשירי, זה מלווה אותנו ולא רק את מי שהיה בעוטה וחווה את הזוועות שקרו פה.
9: وفي غضون ذلك انطلقت قبل قليل فعاليات في عدد من المدن والبلدات اليهودية في منطقة الجنوب لإحياء الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، من بينها مدينة بير السبع، سدروت، وفوكيم، كريات جات وغيرها، كما ستنظم مدن وبلدات أخرى فعاليات مماثلة خلال الأيام المقبلة. ورغم أجواء الحزن التي تسود المنطقة مع حلول هذه الذكرى، يأمل السكان أن تشكل المناسبة محطة نحو تغيير حقيقي وأن تحمل معها تحسنا ملموسا في الواقع الأمني، خصوصا في المناطق التي عاشت لسنوات طويلة تحت وطأة التوتر وتعرضت مرارا لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة.
0: وفي الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، نظم جيش الدفاع يوما دراسيا في قاعدة تسريفين عرضت خلاله أسلحة ووسائل قتالية صدرت من أفراد حماس، إلى جانب استعراض جانب من نشاط الجيش خلال السنوات الثلاث الماضية. عن ذلك في ريبورتاج سالم أبو جامع.
13: في الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، أقام جيش الدفاع يوما دراسيا في قاعدة تسريفين وسط البلاد، تضمن عرضا لأسلحة ووسائل قتالية تم مصادرتها من حركة حماس، إضافة إلى استعراض لنشاطات الجيش منذ بداية الحرب. وبالإضافة إلى معرض الأسلحة، تطرق اليوم الدراسي لنشاط الوحدات المختلفة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة والعمليات التي قامت بها منذ 7 أكتوبر، فضلا على التغييرات التي شهدتها أساليب العمل عقب تلك الأحداث. والحديث للعقيد احتياط عيدان شارون كيتلر، قائد وحدة إخلاء الوسائل القتالية في جيش الدفاع.
14: זו השנה השלישית לטבח שבוצע באזרחי ישראל. המדינה שלנו נתקפה על ידי ארגון טרור, וחשוב מאוד שלא נשכח מה קרה פה, ואת האמצעים שהשתמשו בהם, את הכוונות שהיו להם, כדי שזה לא יקרה שוב לעולם. בסוף המטרה של כל המלחמה הזאת זה להסיר איום מהגבולות שלנו. המטרה שאני ושכמותי עושה מילואים זה בסוף שהמדינה שלנו תוכל להמשיך להתקיים ללא איומים מעבר לגבול על ביצוע של טבח כמו הטבח שבוצע.
13: واطلع الصحفيون المشاركون في اليوم الدراسي عن كثب على الوسائل القتالية التي جرى ضبطها، واستمعوا إلى شرح حول كيفية جمعها وفحصها. كما أتاح اليوم الدراسي فرصة لعرض جانب من عمل جيش الدفاع خلال السنوات الثلاث الماضية، والحديث للليفتنانت كولونيل إيلا ووية المتحدثة باسم جيش الدفاع للإعلام العربي.
15: كمان مرة مهم لإلنا أنه نجيب هنا الصحفيين الأجانب لحتى نذكر العالم شو حماس عملت في السابع من أكتوبر، لحتى نذكر العالم إنه حماس قدمت إلى هنا لحتى تقتل. ما إجت لهون على الهامش، إجت مع أسلحة، إجت مع كلاشنيكوف، إجت مع RPG، إجت مع سكاكين لحتى تقتل.
13: وبمناسبة حلول الذكرى الثالثة، ينظم جيش الدفاع مراسم خاصة في منطقة الحدود مع قطاع غزة، يشارك فيها عائلات ثكلة من اليهود والعرب في فعالية تستذكر قتل أحداث السابع من أكتوبر. والحديث مرة أخرى للليفتنان كولونيل إلاووية.
15: اليوم بدأنا في الطقوس ومراسم لإحياء 3 سنوات لمجزرة 7 أكتوبر، فرح نشوف هناك عدة طقوس خلال هذا الأسبوع، بدأنا منذ صباح اليوم أيضا في المواقع العسكرية والقواعد العسكرية، وطبعا في عدة مناطق أخرى. اليوم لما نحن في المراسم هاي لإحياء الذكرى، فعم بنشوف عرب ويهود مع بعض لحتى نسمع قصص بعض، لأن كلنا تألمنا من هذه الحرب.
13: وفي نهاية اليوم الدراسي، أوضح الجيش أن الهدف من عرض هذه الوسائل والعمليات هو توثيق ما حدث خلال السنوات 3 الماضية وتسليط الضوء على الدروس والتغييرات التي رافقت عملية منذ أحداث 7 أكتوبر.
0: وبعدها مجموعة هذه التقارير عن أحداث 7 أكتوبر والمآسي التي حصلت، تنضم إلينا الآن السيدة ميسم دراوشي، شقيقة المضمد عوض دراوشي الذي قتل في 7 أكتوبر أثناء القيام بعمله وتقديم العلاج الأولي للمصابين. أهلا بك ست ميسم.
16: أهلا فيك. أهلا.
0: أولا رحم الله شقيقك عوض. بداية نريد أن ننعش ذاكرة المستمع، كيف وقعت المأساة؟ ما الذي حدث؟ من نقل لكم الخبر المشؤوم؟
16: هو خبر كتير صعب. احنا ما كناش نعرف عوض موجود في الحفلة هاي. حكينا انه هو طالع على شغل، رح يرافق يعني حفلة بخبر
0: ميسم. الخط يصل متقطع، ربما تغير مكان تواجدك قليلا لو سمحتي. تفضل.
16: إسا كيف الحديث؟
0: أحسن تفضل.
16: أوكي تمام. فعوض ما كنا نعرف أنه هو براس حلقة نوفا. الخبر هو أنا أخا وأخوي عرفنا إنه عوض موجود خلال الأحداث اللي صارت، لأنه كنا عم نتصل على عوض عشان نعرف وين هو موجود.
0: هو كان مشارك بالحفل أم كان كمضمد هناك؟
16: لا، هو كان مرافق للحفل من يوم الخميس مع شركة الإسعاف. فإحنا ما كنا نعرف إنه هو رح يرافق الحفل في نوفا أو يكون هناك. فلما سمعنا كل الأخبار اللي بتصير الصبح وبلشنا نتصل على عوض من خلال يعني الاتصالات، وإنه عوض مش عم بيرد علينا، فهمنا إنه هو موجود بالحفل.
0: طيب كيف وصلكوا الخبر إنه موجود في الحفل وإنه يعني توفي أو قتل؟
16: أوكي. في السبت السوداء هاي أنا أولا قمت بالاتصال على شركة الإسعاف تبع في أمبولانس أسأل عن عوض، حكيت لهم أنا أخته، أنا بحاول مع عوض مش مرد علينا، فأنا بدي أعرف شو عوض، وين عوض، ليه بدي شو فيه، بدي معلومات. ما رديوش يخبروني، حكولي استني شوي ما عارفش إيش. فأخوي بحكي لي استني، أنا يمكن بقدر أجيب رقم المدير هناك. حكى أخوي معه وحكى له أنه عوض هناك وإحنا رايحين نعمل المستحيل ونرجع لكم إياه ومن هذا القبيل يعني. فبعديها أنا أعطاني رقم ثاني لشخص كان متواجد هناك، وأنا كنت في تواصل معه بشكل يعني متتالي أنه أعرف شو ما عوض، بس حسب المعلومات اللي أنا أخذتها منه في الأولى المحادثات معه.
0: نعم.
16: أنه عوض مش مش موجود وبس هيك ادعوا له وصلوا نحاول نلقي.
0: طيب ميسم دراوشي، بعد كم من الوقت وصلكم الخبر اليقين الدقيق؟
16: بعد 6 أيام.
0: 6 أيام وأنتم لا تعلمون أين مكان تواجده؟
16: للأسف أخذ
0: يعني كل ما تحكوا مع المسؤولين أو مع مدير الشركة هذه كان يقول هو في عداد المفقودين ونحن نبحث عنه؟
16: كان كثير ادعاءات صدقا، ممكن انه يكون مفقود، ممكن انه متخبي، ممكن انه مقتول.
0: وفي اعضاء في افراد من العائله شاركوا في عمليات البحث؟
16: الكثير الصراحه، الكثير كمان مش بس من قريه اكسال، يعني عن جد يعني احنا مشكورين جدا لكل اللي ساهموا وساعدوا عفوان عوض. بس للأسف يعني احنا يعني انا واخوي كنا نعرف الحقيقة من البداية من 7 أكتوبر.
0: احساس يعني الحقيقة لم تكن معروفة بشكل رسمي ولكن كان احساسكم في هذا الاتجاه،
16: احساسه ويقين انه عوض، اذا لو كان عوض الحياة كان اكيد اتصل، مش مهم باي طريقة، مش مهم باي وسيلة.
0: طيب ميسم، بعد 3 أعوام على هذا الفقد الجلل، في هذه الأوقات أنت وأفراد العائلة تتذكرون تلك الصعقة المأساة، ماذا يجول في خاطر أبناء العائلة وفي وجدانك أنت؟
16: يعني أولا شيء صعب جدا، مصيبة هي متلازمة معنا، يعني أول إشي إحنا فقدنا روح البيت وأخي العنقود ودلول الماء والبابا وإخوته. هو كان يعني ملك كان موجودنا، والحياة هيك كانت لإله، أنا عنده أحلام كبيرة، وهو يعني تاريخ صعب وذكرى صعبة،
0: ذكرى
16: بس هو ولا مرة غاب عنا ولا مرة ما كانش بيناتنا بالحديث، بكل الأوقات هو موجود معنا.
0: ميسم دراوشي رحم الله شقيقك عوض دراوشي، وأريد أن أشكرك على أنك يعني أضأت جوانب متعددة من هذه التراجيدي، هذه المأساة عبر هذه الإذاعة. شكرا لك.
16: شكرا لكم.
0: شكرا. الدقيقة 25 بعد 5 ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء، بعد هذه الملفات التي فتحنا صفحاتها حول أحداث أكتوبر، تعالوا بنا نعرج على أبرز الأحداث الأمنية التي شهدها اليوم قطاع غزة ومناطق الضفة الغربية، تابعها حسن أبو زايد. أهلا بك حسن.
17: أهلا محمد، مساء الخير. قوات من جيش الدفاع تقوم حاليا بملاحقة فلسطيني بعد أن حاول مع آخر ارتكاب اعتداء في أحد المزارع اليهودية بمنطقة يامين، وقام بنيامين، وقام الآخر الذي كان مسلحا بسكين بإدرام النار في سيارة، تم تحييده من قبل مواطنين ومن قبل قوات كانت في المنطقة، وأصيب بجروح بين متوسطة وخطرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. في حادث آخر محمد، قتل فلسطيني ويدعى محمود هاني إدعيس البالغ من العمر 41 عاما من سكان مدينة يطا قضاء الخليل، بعد أن أطلقت قوة من جيش دفاع النار على مركبته عند مدخل بلدة بني نعيم ظهر اليوم. جيش الدفاع قال إن القوات قتلت الفلسطيني وإصابة 2 بجروح أحدهما خطيرة بعد أن حاول سائق السيارة دهس الجنود في حاجز عسكري في منطقة بني نعيم. حسب شهود عيان فلسطينيين فإن 3 أصيبوا بجروح أحدهم خطرة توفي فيما بعد، وهم من العمال الفلسطينيين الذين عادوا إلى مدينة بني يطا أو كانوا في طريقهم إلى مدينة يطا. في غزة محمد قتل 3 فلسطينيين وأصيب نحو 10 في استهدافات وقصف إسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة. جيش الدفاع أعلن عن تصفية معاذ جمال أبو نصيرة الذي قال إنه قائد في حركة حماس خلال غارة جوية في منطقة خان يونس. غارة أخرى نفذت أسفرت عن مقتل محمد أو محمود إبراهيم ذيب عليان الذي وصف بأنه عنصر من منظومة المراقبة لحركة حماس، وقد رصد خلال الفترة الأخيرة وفقا للناطق العسكري يعمل على تنفيذ مخططات قتالية ضد قوات جيش الدفاع. وفي قطاع غزة وأيضا في حركة حماس تحديدا محمد، أعلنت حركة حماس عن فشل محاولة اغتيال علي عوني القيادي في حركة حماس الذي استهدفته طائرات إسرائيلية قبل يومين. غازي حمد القيادي في حركة حماس:
18: أنا حسب علمي أنه بخير حتى هذه اللحظة، يعني لا أستطيع أن أؤكد الأمور، لكن أنا أعتقد أنه ما سمعناه أنه الحمد لله نجا من هذا الاغتيال ومن هذه المحاولة الفاشلة.
17: القصف مستمر في منطقة دير البلح وخان يونس وفي رفح، وهذا أخيرا محمد، بدأت شركات مصرية بوضع البنية التحتية وتعبيد وشق الطرقات تمهيدا لبناء أكبر مدينة في منطقة قطاع غزة، مدينة رفح الخضراء التي ستستوعب نحو 60,000 غازي من النازحين خاصة من منطقة رفح. محمد:
0: شكرا لك حسن أبو زايد. ينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير.
19: مساء النور لكم جميعا محمد.
0: أهلا بك شمعون. نريد أن نتوقف مع تصريحات رئيس الاستخبارات في جيش الدفاع حول ملاحقة كل من كان ضالعا في مجزرة 7 أكتوبر، كذلك سوف تعرج أنت على مداولات جلسة الكابينيت التي انعقدت الليلة الماضية، تزيدنا تفاصيل، تفضل.
19: نعم، فلنبدأ من تصريحات الميجور جنرال شلومي بيندي رئيس هيئة الاستخبارات. جلسة الكابينت الليلية التي كانت صاخبة تناولت عدة مواضيع، كذلك مسألة حادث الطيار العماني الذي حاول إسقاط الطائرة والتحقيقات الجارية بهذا الصدد، وطلب رئيس وزراء من رئيس هيئة الأمن القومي لتعيين مفتش. ولكن فلنبدأ مع شلومي بيندي رئيس هيئة الاستخبارات الذي قال للحضور للوزراء ورؤساء الجهات الأمنية والاستخباراتية الذين شاركوا في هذه الجلسة، قدم لهم تقرير حول إنجازات الأجهزة الأمنية في تصفية إرهابي حماس، فقال لهم إنه من بين 6,000 إرهابي من حماس دخلوا الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر تم تصفية 4,000 عنصر. نحن نواصل ملاحقة باقي الإرهابيين حيث تصل إليهم ذرات طولة لدولة إسرائيل وسنقوم بالقضاء عليهم. الكابينت أيضا بحث كما قلنا مواضيع أخرى، العنف الذي تمارسه مجموعة متطرفة من المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. اندلعت مشادة كلامية حادة بين رئيس الشباك دافيد زيني والوزيرة أوريت ستروك. ستروك اتهمت زيني بعدم توجيه اللوم والنقد للفلسطينيين، وإنما كما قالت هناك حملة ضد المستوطنين فقط مؤخرا. فقالت ستروك إنه يستشف من هذه التقارير بشأن هذه المواجهات وكأن المستوطنين فقط هم الذين يلحقون الأضرار ويسببون المشاكل، وكأن العرب ليس لهم أي ضلع في هذه المشاكل، وذلك في ظل عدم اتهامهم بشيء. زيني رد عليها فقال إن الفلسطينيين لا يقومون بإحراق بيوت اليهود، وأشار إلى أن هذه التصرفات للمستوطنين تمس بحركة الاستيطان وتمس بالأمن. وردت عليه ستورك بالقول إن قيادة المستوطنين برمتها تشجب هذه الأعمال وتعارضها بشدة. والجدير بذكر محمد في هذا السياق بأن النائبة تالي غوتليب أصدرت بيانا دعت فيه رئيس الشباك دافيد زيني إلى الاستقالة من منصبه، فذكرت في البوست الذي كتبته قبل قليل بأنها عملت جاهدة لتعيينه رئيسا للشباك، ولكنها ذكرت بأنه في الآونة الأخيرة هناك حملة كاذبة ضد مستوطنين يهود، في حين أن هناك مجموعة صغيرة منهم يقومون بهذه الأعمال. إنك لا تستنكر الإرهاب ولا تستنكر الجهات المتطرفة التي تعمل ضد جنود جيش الدفاع في يهودا والسامرة، قالت غوتليب. إذا سمح لنا محمد في الشق الأخير فيما يتعلق بطلب رئيس وزراء بنيامين نتنياهو من شموئيل بن إزرا ورئيس مجلس هيئة الأمن القومي تعيين مفتش ومركز لقضية مجمل الأبعاد الخاصة بمسألة حماية الحركة حركة الطيران الأجنبية، نحن نشير إلى أن التقرير مراقب الدولة من عام 2024 أي قبل عامين يشير بشكل واضح إلى انتقادات المراقب الذي أكد بأن هناك مشكلة تقاسم المسؤولية بصدد حماية الطيران بين تقاسم المسؤوليات بين عدة جهات دون أن تكون هناك جهة واحدة تركز كل هذه المعطيات. التقرير آنذاك أوصى إلى مجلس الأمن القومي بإجراء فحص ودراسة مستفيضة، ولكن هذه التوصيات بقيت حبرا على ورق وأي جهة لم تنفذ هذه التوصيات. الآن يعود نتنياهو ويطلب من شموئيل بن إزرا دراسة هذا الموضوع. الأمل لدى جميع الجهات بأن تكون نتائج هذا العمل الشامل أكثر جدية وأكثر فعالية ونجاعة لمنع تكرار حوادث مثل ما شهدناها قبل بضعة أيام على متن طائرات فلاي دبي. محمد
0: أشكرك شمعون أران. تعالوا بنا إلى شمعون بن نعيم محرر الشؤون الدولية. أهلا بك شمعون.
20: مساء الخير محمد.
0: أهلا بك. التحقيق في اعتداء فلاي دبي الفاشل يتوسع يتشعب حتى أقاصي المعمورة. شمعون، ما علاقة أستراليا ونيوزيلندا بالمعتدي مساعد الطيار همام الهمامي؟
20: محمد، بعد 5 أيام بعد محاولة مساعد الطيار العماني تحطيم رحلة فلاي دبي على مطار بن غوريون الدولي، يتكشف مزيد من التفاصيل عن ماضيه. السلطات الإماراتية على اتصال حاليا بشرطة مكافحات الإرهاب في أستراليا، حيث كان همام الهمامي يتعلم في جامعة RMIT في مدينة ملبورن، ولكنه لم يكمل دراسة الهندسة. إدارة الجامعة الأسترالية أقرت فعلا بأن الهمامي كان طالبا فيها بعد أن نشر أمس أنه حصل على تأشيرة طالب ووصل إلى أستراليا عام 2015 ليغادرها بعد عامين. سلطات الإمارات تسعى إلى استفاض الحقائق بتفصيلاتها الدقيقة بعد أن أكد المدعي العام في أبوظبي أن تحقيق يجرى على خلفية عدائية إرهابية. التركيز على ما يبدو محمد يهدف للتأكد في أي مرحلة وأي مكان وموقع مر فيه الهمامي بعملية الردكلة والتطرف. مسؤول كبير في شرطة تجارة أستراليا نيوزيلندا أوضح اليوم أن السلطات تحقق أيضا في أمر تواجده هناك بعد أن تحدث مدير مدرسة طيران في نيوزيلندا عن الطالب الهمامي. بالإضافة تستمر اتصالات السلطات الإماراتية مع الجهات في سوريا، حيث أمضى المعتدي فترة من الزمن وطبعا والدته من هناك، وبطبيعة الحال مع سلطنة عمان أصل والده، ومنها كان أبعد عن التدريب على الطيران للاشتباه السلطات العمانية بأنه تأثر بأفكار التشدد الديني. ربما نشير في الختام محمد إلى التحقيق الاستقصائي الأخير الذي تنشره وول ستريت جورنال، ملخصه تقصير الدول الثلاث الإمارات وعمان وإسرائيل في عدم الشفافية والتعامل وإبلاغ الجهات المسؤولة بخلفية الهمامي التي كانت معروفة أصلا. مصادر لم تحدد الصحيفة هويتها قالت إن الهمامي وصل عدة مرات إلى إسرائيل بحكم عمله في شركة الطيران. محمد،
0: شكرا لك شمعون بن نعيم. شكرا.
21: الليلة على قناة مكان،
2: قل لي أنا مكتارف في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي، وأعرف إن أنا مش راجع.
21: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقٍ الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. أنتم مع مكان.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: إسرائيل تحيي في جبل هرتزل الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر. مراسم رسمية بمشاركة عائلات الضحايا وكبار المسؤولين، يتقدمهم الرئيس هرتزل، والدعوات إلى التحقيق في الإخفاقات تتصدر الخطابات. لائحة اتهام ضد محاضر يهودي في جامعة بار إيلان بالتخطيط لهجمات إرهابية ضد مئات العرب. هجمات متزامنة وتشكيل خلايا مسلحة بهدف دفع العرب والفلسطينيين إلى الرحيل. واستطلاع قناة كان 11، حزب أيزنكوت يتصدر ب23 مقعدا مقابل 21 للليكود. القائمة المشتركة ترتفع إلى 8 مقاعد، وحزب عوفر فينتر يتراجع دون نسبة الحسم، وخريطة الكتل تشير إلى التعادل.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: 8:38 بعد 5، ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. نواصل مع التقارير. النيابة العامة تقدم إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام بحق محاضر رياضيات من جامعة بار إيلان تنسب له التخطيط لارتكاب هجمات إرهابية واسعة النطاق ضد مئات المواطنين العرب في مختلف أنحاء البلاد. استمعوا إلى وليد يوسف.
3: وفقا للائحة الاتهام، فإن المحاضر الذي حضرت المحكمة نشر اسمه في هذه المرحلة هو من سكان مدينة بيتحتكفا، البالغ من العمر 60 عاما، خطط على مدى عدة سنوات لتنفيذ هجمات ضد مواطنين عرب وفلسطينيين من سكان شرقي أورشليم القدس ويهودا والسامرة بدافع قومي أيديولوجي. وعلى مدى أكثر من 3 سنوات، ابتداء من مطلع شباط فبراير 2023 وحتى اعتقاله قبل نحو 2 أسبوع، وضع المتهم خطة منظمة وأجرى جولات ميدانية أولية وكتب وثائق تشرح أسلوب التنفيذ والمبررات له، وحاول تجنيد ناشطين للمشاركة في الهجمات التي خطط لها. وخطط المتهم لتقسيم 72 مهاجما يهوديا إلى 12 خلية لتنفيذ الهجمات في المدن المختلطة والبلدات العربية. ووفقا للخطة، كان من المقرر أن تتلقى هذه الخلايا مساعدة ودعما يتم تنسيقهما مسبقا مع جهات في جيش الدفاع، بما يشمل قصف مراكز سكانية عربية بواسطة سلاح الجو وسلاح المدفعية وسلاح المدرعات. وقد حاول المتهم على مدى نحو 1.5 عام تجنيد مؤيدين وشركاء دون جدوى. وخطط المتهم للانضمام إلى موشي فايغلين الذي يخوض الانتخابات المقبلة للكنيست، وتجنيده للمشاركة في المخطط ومساعدته على تجنيد ناشطين آخرين. وقد حاول تحديد موعد للقائه وتسليمه ملخصا عن المخطط، غير أن فايغلين لم يستجب لأي من توجهاته. وقبل نحو 1 شهر، كتب المتهم رسالة إلى فيغلين انتقده فيها بسبب عدم تعاونه، وهدده بنشر الرسالة لإلحاق الضرر به قبيل الانتخابات. ويتضح من لائحة الاتهام أيضا أن المتهم اتخذ وسائل مختلفة للتخفي والتشويش بهدف منع إلقاء القبض عليه وإحباط مخططه، وكان يكتب جميع الوثائق بخط يده. وخلال اللقاءات التي عقدها مع أشخاص بهدف تجنيدهم، كان يضع قناعا واقيا على وجهه إلى جانب قبعة ونظارات شمسية، كما أنه كان ينتحل اسما مستعارا ويستخدم هواتف المارة التواصل مع مختلف الأشخاص. وخلال جلسات المحكمة في قضيته، أثيرت مسألة أهليته النفسية للمثول أمام القضاء، غير أنه رفض الخضوع لفحص نفسي، بل وادعى أنه يقف وراء أفعاله. وقد عرضت على المحكمة إفادة تتعلق بأهليته للاعتقال، ورد فيها أن لديه أفكارا وهمية واستبصارا جزئيا واختلالا على ما يبدو في اختبار الواقع. وتنسب النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جرائم أمنية تتمثل في التحضير لتنفيذ اعتداء إرهابي بموجب قانون مكافحة الإرهاب والابتزاز بالتهديد وعرقلة سير إجراءات العدالة. وطالبت المحكمة بتمديد توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. وجاء من جامعة بار إيلان، حيث يعمل المتهم محاضرا للرياضيات أنها تستنكر وتشعر بالصدمة إزاء الأفعال المنسوبة إلى المحاضر، وتدعو الشرطة والنيابة العامة إلى إنفاذ القانون بحقه بأقصى درجات الصرامة إذا ثبتت صحة الاتهامات. وتضيف الجامعة أنها قامت بتعليق عمل المحاضر.
2: والنيابة العامة تقدم لائحة اتهام ضد المدعو صلاح عثمان من حي الطور، تنسب إليه فيها التخطيط المسبق لقتل المقدورة فاطمة الرجبي بسبب خلاف مالي، ثم محاولة إخفاء جثمانها وطمس الأدلة. نواف النباري.
4: النيابة العامة قدمت اليوم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في شرقي القدس ضد المدعو صلاح عثمان البالغ من العمر 48 عاما من سكان حي الطور على خلفية قتل المرحومة فاطمة الرجبي، وذلك قبل نحو 3 أسابيع إثر خلاف مالي. ووفقا للائحة الاتهام لم يكن الحادث وليد لحظته، تقول النيابة إن المتهم خطط مسبقا لقتلها وقام بخطوات لإخفاء الجثمان فيما بعد. وبحسب تفاصيل لائحة الاتهام، كانت قد تراكمت عليه ديون مالية جراء إدمانه على القمار، فيما كانت الرجبي قد أقرضته على مدار سنوات نحو 90,000 شيكل بعدما أخبرها بأن الأموال سوف تستخدم لإقامة مصلحة تجارية. وبعد أن طلبته بإعادة ما تبقى من الدين، قرر وفق لائحة الاتهام التخلص منها واشترى برميلا معدنيا وأخفاه في مخزن بساحة منزله تمهيدا لاستخدامه في إخفاء الجثمان. وحسب النيابة العامة، التقى المتهم بالمغدورة في بلدة العزرية وأقلها بسيارته باتجاه منزله في الطور بعد أن أوهمها بأنه سيحضر لها المال من هناك، وعندما وصل إلى محيط منزله قام بقتلها مستخدما مطرقة كانت بحوزته، وبعد ذلك قاد مركبته التي كان بداخلها جثمان الضحية إلى أماكن مختلفة في القدس وتل أفيف قبل أن يضع الجثمان داخل البرميل الذي اشتراه مسبقا ويسكب عليه مادة عازلة في محاولة لمنع اكتشافه، كما يتهم بأخذ بطاقة الدفع الخاصة بالضحية وسحب 15,000 شيكل من حسابه وإخفاء المطرقة والتخلص من الهواتف المحمولة التي كان يستخدمها في محاولة بحسب النيابة لطمس الأدلة والحيلولة دون تعقبه من طرف الشرطة. وبعد أن ظل مختبئا لعدة أيام، التقى المتهم بأحد أقاربه الذي قام بتسليمه إلى الشرطة. هذا وتنسب إليه إلى جانب تهم القتل في ظروف مشددة، جرائم إتلاف أدلة وسرقة أموال وبنود أخرى. هذا وطلبت النيابة العامة من المحكمة إبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.
0: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
2: وهذه الزاوية الواسعة ندخل إليها من خلال الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
5: لا، تحياتي لك محمد، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
2: أهلا بك. جديد الساحة الانتخابية القائمة المشتركة تطلق حملتها الانتخابية من قلب مدينة تل أفيف خلال مؤتمر صحفي سيعقد مساء هذا اليوم. نريد أن نسلط ضوءا أسطى على أبرز التحضيرات الجارية، معرفة المتحدثين الرئيسيين والأهداف المرجوة منه. فالح تفضل.
5: محمد، حال قيادة القائمة المشتركة كما هو حال قيادة الموحدة كما هو حال كل السياسيين في البلاد، كانت لديهم قناعة بل تعززت حول أن أهداف 7 أكتوبر شكلت علامة فارقة في تاريخ البلاد. ما بعدها لن يكون بالضرورة وحتما كما هو قبلها. وكان هنالك تخوف لدى القائمة المشتركة بأن لن تتمكن من الحصول على تلك الأصوات المعهودة التي لطالما حصلت عليها من الأوساط اليهودية الديمقراطية الليبرالية. ولكن في الأسابيع الأخيرة وعلى وجه الخصوص بعد عملية شطب أو فرض الشطب أو فرض الانسحاب على سامي أبو شحادي، بدأوا يلتمسون التفافاً تدريجياً من حول القائمة المشتركة من أوساط ديمقراطية ليبرالية يهودية، الأمر الذي دفع بقيادة مشتركة أن تتخذ قراراً يقضي بالاستثمار في حجم الحملة الانتخابية الموجهة للصوت اليهودي الديمقراطي الليبرالي. ولعل اليوم يتوج ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في مدينة تل أبيب، وسيتحدث فيه قادة المشتركة. الدكتور يوسف جبرين، الدكتور أحمد الطيبي، وكذلك أيضا سامي أبو شحادي، إلى جانب مرشحة القائمة وممثلتها النسائية الدكتور مها كرب، الدكتورة مها كركبي. بدون أدنى شك محمد، العنوان الأبرز الذي سيكون هو أن المشتركة هي القائمة الوحيدة لعلها التي لديها اليوم برنامج سياسي قد يكون بديلا حقيقيا لكل الأحزاب الصهيونية بما فيها أيضا حزب الديمقراطيين. والواضح محمد أنه أيضا استفادة لأزمة يائير جولان مع أنصاره أو جزء من أنصاره الذين كانوا قد رفضوا دعمه لطلب شطب سامي أبو شحادي، المشتركة تريد أن تتوجه لهذه الأصوات أيضا خلال خلال هذا المساء. أكثر من ذلك محمد، أنا كنت قد اطلعت على الجدول اليومي للحلقات البيتية لأفاجأ أن هنالك حلقات بيتية قد تكون سابقة لأول مرة تعقدها المشتركة في بلدات يهودية،
2: مع جمهور يهود، وقد رأينا ذلك عبر الفيسبوك وشبكات التواصل. طيب فالح سؤالي،
5: وكانت محمد، لكن إذا سمحت لي حتى نتمم الفكرة محمد، إنه جلسات ليس فقط في بلدات يهودية وإنما بلدات لطالما كانت تشكل معقلا لليمين وللليكود، مثلا كمدينة بئر السبع، كمدينة كرمئيل وغيرها. والواضح أنه هذا المؤتمر يأتي تتويجا لهذه الجهود التي تسعى من خلالها المشتركة من خلال حراكها السياسي الحزبي رفع نسبة التصويت في الشارع الإسرائيلي الموجه للمشتركة، طمعا بالحصول على الأقل نحو مقعد على حساب الصوت اليهودي.
2: ملاحظ بأن الحملة الدعائية للمشتركة تنطلق بقوة دفع قوية. طيب فالح، مؤتمر صحفي للمشتركة هذا المساء، هل هناك أهداف معلنة من إطلاق مثل هذا المؤتمر يعني؟
5: نعم، كما ذكرت محمد، الهدف المعلن هو السعي نحو الحصول على الأقل على نحو مقعد على حساب الصوت اليهودي. لهذا الرسائل ستكون رسائل موجهة على وجه الخصوص للصوت اليهودي الذي تتقاطع رؤيته نوعا ما السياسية مع رؤية المشتركة. كل الشريحة، شريحة إذا ما يعني ما تبقى منها على الأقل ما بعد أحداث 7 أكتوبر، التي تؤمن بحل الدولتين للشعبين، تؤمن بالحفاظ على حقوق الإنسان، تؤمن بالسلام كحل عادل شامل وغيرها، بالإضافة إلى التعايش إلى آخره. لهذا واضح جدا أن المشتركة أيضا لا تريد ادخار ولا تريد أن تبخل بسعيها، تحركاتها، وأيضا خطابها الموجه لهذه الشريحة من أبناء المجتمع الإسرائيلي على وجه الخصوص اليهودي.
2: يعطيك ألف عافية فالح حبيب، أشكرك جزيل الشكر.
5: ولا يهمك محمد.
2: نريد أن نسلط الضوء على الملف الانتخابي باستضافتنا الأستاذ وديع أبو نصار، وهو محلل سياسي وحزبي. أهلا بك أستاذ وديع.
6: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
2: أهلا بك، أريدك أن تقرأ ما وراء هذه المعطيات. حزب يشار أيزنكوت متقدم ولكن ليس بشكل كبير، 53 في حين الليكود 51، ولكن هناك المعسكران متقاربان، احتمال عدم حسم المعركة الانتخابية القادمة من أول مرة، هذا الاحتمال وارد؟
6: نعم وارد، ولكن يعني نحن أمام أربع معطيات التي من شأنها أن تقلب الأمور. المعطى الأول هو الحالة الأمنية، هل ستشهد إسرائيل حدثا أمنيا كبيرا سواء داخليا أم خارجيا الذي قد يقلب الأمور رأسا على عقب؟ الأمر الثاني هو نسبة التصويت بالأساس لدى المواطنين العرب. كل ما ارتفعت نسبة التصويت لدى المواطنين العرب كلما قلت فرص المعسكر الذي يقوده نتنياهو لتشكيل حكومة. الأمر الثالث هو كل ما يتعلق بما سيحدث يعني من ناحية الأحزاب التي قد لا تعبر نسبة الحسم. نحن نعلم بأن هنالك ما لا يقل عن 3 أحزاب أو 4 التي تتأرجح حول نسبة الحسم.
2: ستذهب هذه الأصوات؟
6: نعم. والأمر الرابع هو ما سيحدث أخي الكريم مباشرة بعد الانتخابات من حيث المفاوضات. يعني حتى لو كانت الأمور لصالح. نحن مثلا في العام 2015 إذا تذكرون حزب قديمة برئاسة تيبي ليفني كان عنده عدد مقاعد أكثر من الليكود، ولكن فشل بتركيب بتشكيل الحكومة. لذلك أنا أعتقد أنه إحنا أمام أربعة متغيرات التي من شأنها أن تحسم الأمور في نهاية المطاف.
2: طيب ما هو تقييمك للحملات الادعائية الانتخابية التي تقوم بها المشتركة؟ تدخل بلدات يهودية وتجتمع مع مواطنين يهود، هناك حملات في المدن الكبرى والقرى، ما رأيك كيف تقيم هذا النشاط؟ عدا عن نشاط على الفيسبوك وعبر وسائل التواصل.
6: يعني أعتقد أن هذه خطوة بالاتجاه الصحيح. نحن كمواطنين عرب، يعني نحن من حيث العدد نحن أقلية في دولة إسرائيل التي فيها غالبية من اليهود، ونحن نريد أن نتعايش بمساواة وبأمان وبكرامة بشكل في وطننا. فبالتالي علينا أن نخترق الشارع اليهودي. هذه خطوة حسب رأيي بالاتجاه الصحيح، إن كان من قبل المشتركة، وإن كان أيضا خطوة جلب يوآف سيركالوفيتش من قبل منصور عباس. ولكن السؤال، هل أيضا القائمة الموحدة ستحاول اختراق الشارع اليهودي؟ أعتقد أن هنالك مصوتين محتملين سواء للمشتركة أو للقائمة الموحدة في الشارع اليهودي، ومن المهم جدا مخاطبة هؤلاء.
2: يعطيك ألف عافية وديع أبو نصار على هذه الإضاءة، شكرا جزيلا لك. شكرا،
6: تحياتي لكم.
2: إلى موضوع آخر، فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل للطب لعام 2026 تقديرا لاكتشافاتهم في القنوات الأيونية التي يتم التحكم فيها بالضوء وإسهاماتهم في تطوير علم البصريات الوراثية. خالد دروشي.
7: أعلنت جائزة نوبل للطب لعام 2026 فوز الأمريكي كارل دايسورث والألمانيين بيتر هيجمان وجيورغ ناجل تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية التي يتم التحكم فيها بالضوء وإسهاماتهم في تطوير علم البصريات الوراثية. وتتيح هذه التقنية التحكم في نشاط الخلايا الحية باستخدام الضوء، بما في ذلك تفعيل أو تعطيل نشاط خلايا عصبية محددة داخل الدماغ الحي، ما فتح أمام العلماء وسيلة جديدة لفهم أسرار الدماغ، وتستخدم اليوم في مختبرات حول العالم. وتقاسم الفائزون جائزة مالية تبلغ نحو 1,200,000 دولار، فيما ارتفع عدد الحاصلين على نوبل للطب إلى 117 شخصا، ولم يحصل أي شخص على جائزة في هذا المجال مرتين حتى الآن. وتعد جائزة نوبل للطب عادة أولى جوائز نوبل التي يعلن عنها كل عام، على أن تتبعها جوائز الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد. أما جوائز نوبل فقد أنشئت بموجب وصية العالم السويدي ألفريد نوبل، ومنحت للمرة الأولى عام 1901 تقديرا لإسهامات بارزة في خدمة البشرية مع انقطاعات محدودة، أبرزها خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. وتسلم الجوائز سنويا في 10 ديسمبر ذكرى وفاة ألفريد نوبل في مراسم تقام في ستوكهولم، باستثناء جائزة السلام التي تمنح في أوسلو، فيما أضيفت جائزة الاقتصاد عام 1968 من قبل البنك المركزي السويدي. وقد كرمت جائزة الطب عبر تاريخها اكتشافات علمية غيرت مسار الطب، من بينها اكتشاف البنسلين وفهم فصائل الدم البشرية، بينما ذهبت الجائزة العام الماضي إلى علماء سلطت أبحاثهم الضوء على كيفية منع الجهاز المناعي من مهاجمة الخلايا السليمة، في اكتشاف فتح أفاقا لعلاجات محتملة جديدة، بينها علاجات للسرطان. وتبلغ احتفالات نوبل ذروتها في 10 ديسمبر، حيث يتسلم الفائزون جوائزهم في مراسم رسمية بحضور العائلتين الملكيتين في السويد والنرويج.
2: هذه إشارة موسيقية تنقلنا إليك باسل زريق والأحداث الرياضية الأخيرة، تفضل. مساء الخير.
8: نعم، أجمل تحية مسائية لك محمد. نبدأ من مباريات هذا المساء محمد. دوري الأمم الأوروبية مستمر للأسبوع الثاني على التوالي بجولته الرابعة، ففي مستوى ألف في 10:45 من هذا المساء المباراة المركزية المرتقبة، منتخب فرنسا يستضيف منتخب بلجيكا ضمن الجولة الأولى، وفي نفس الساعة المباراة الموازية في نفس المجموعة منتخب إيطاليا يستضيف منتخب تركيا. مستوى باء مجموعة ثانية في 10:45 من هذا المساء مباراتان، منتخب إيرلندا الشمالية يستضيف منتخب جورجيا، وفي نفس الساعة أوكرانيا يستضيف هنغاريا. في المستوى باء أيضا، ولكن مجموعة الرابعة في العاشرة الأربع المباراتان منتخب بوسنة والهرسك يستضيف بولندا ورومانيا يستضيف السويد. في مستوى جيم ودائما الحديث عن رول الأمم، مجموعة تانية مباراتان الأولى مبكرة بعد نحو ساعة من الآن في السابعة منتخب قبرص يستضيف لاتفيا، وفي العاشرة ربعا لقاء الجبل الأسود أمام ضيف أرمينيا. وكان منتخب إسرائيل محمد تعادل خارجيا ليلة أمس أمام مستضيف منتخب إيرلندا في لقاء الإياب في دولة صربيا بالنتيجة 1-1، الأمر الذي أبقى المنتخب الإسرائيلي بدون فوز في جولة المباراة الحالية في دور الأمم، الأمر الذي يزيد من خيبة الأمل من المنتخب ومن مدربي ران بن شمعون. في كرة السلة محمد، وفي إطار مباريات التصنيف هنا في البلاد لكأس الوينر، يلعب في الساعة 8 إلا ثلثا من هذا المساء فريق مكابي رمت جان وضيف مكابي أشدود. ننهي مع هذا الخبر والذي مفاده أن قائد فريق الدرجة الأولى المنطقة الجنوبية فريق شباب الطيري قائد الفريق إيتاي الكسلاسي قد يتغيب عن الملاعب عدة أشهر بسبب إصابة قاسية في ركبته، وتعتبر أو يعتبر هذا الغياب ضربة قاسية للفريق الطراوي في خضم محاولاته للهروب من القاع الملتهب، علما أن الفريق الطراوي بدأ الدوري أو الموسم الحالي بقدمه اليسرى وهو يتذيل اللاحة أو يحتل المكان قبل الأخير من لاحة الدرجة الأولى المنطقة الجنوبية. هذه أبرز الأخبار رياضية محمد وأبرز المباريات لهذا المساء. أعيد البث إليك في الاستوديو.
2: شكرا لك باسل الزريق. وبالتقرير الرياضي نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذا المدار الإخباري الذي انطلق عند الساعة 5. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وهذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتحرير ماريا عبد ربه، من الإنتاج رضا الصانع، دفورا سويسا هندسة إذاعية، في التقديم رافقكم محمد بكري. طاب مساءكم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: كل اللي أنا ممكن تعرف في قلب الحمار، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي، وأعرف إن أنا مش راجل.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.

الأخبار السادسة، أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. تزامنا مع إحياء ذكرى الثالثة لمذابح 7 أكتوبر، كشف رئيس قسم الاستخبارات في جيش الدفاع الميجر جنرال شلومي بندر النقابة عن أنه تم حتى الآن القضاء على نحو 4000 إرهابي من أصل 6000 تسللوا إلى إسرائيل في ذلك اليوم. وأفادت الإذاعة العسكرية بأن بندر تعهد خلال جلسة الكابينت أمس بأن يصل الجيش إلى الإرهابيين 2000 المتبقين حتى آخرهم. في المنطقة العازلة بسوريا، أطلق جنود من جيش الدفاع النار صوب مشبوهين اقتربا من موقعهم بمحاذاة القنيطرة مستقلين دراجة نارية، واعتقل الاثنان. وأكد المتحدث العسكري أن الجيش يواصل العمل في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا لإزالة كل تهديد يستهدف مواطني إسرائيل وقواتها. تقدم الولايات المتحدة دعما عسكريا للسعودية خلال الهجوم ضد الحوثيين، هذا ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي. وقد أشار وزير الخارجية الأمريكي روبيو إلى أنه لدى بلاده اتفاق أمني ملزم مع السعودية وهي تعتزم الالتزام به. هذا وحذر الحوثيون كافة شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية من أنها غير آمنة، وقالوا إن أجواء المملكة ستكون مسرحا لعمليات قواتهم المسلحة. في ستوكهولم أعلن اليوم عن منح جائزة نوبل في الطب لعام 2026 إلى الأمريكي كار ديسروث والألمانيين بيتر هيجمان ويورغ ناجل. وأوضحت لجنة نوبل أنها منحت الجائزة للباحثين الثلاثة

0: الانتخابات للسلطات المحلية قبل عامين، دفع بين شلوش للمصوتين مبالغ من المال ووعد بتوفير مناصب عامة ومنح مزايا المقربين منه مقابل تجنيد داعمين، وأحيل ملف التحقيق للنيابة في لواء حيفا. يذكر أن الانتخابات المذكورة ألغيت عقب شراء الأصوات، وفي الانتخابات المعادة لرئاسة البلدية فاز أهاد سيقف. في ورشة بناء بابن براك أصيب عامل في الأربعينات من العمر بجروح خطيرة إثر سقوطه من علو. وفي باتيام تعرضت سيدة الخمسينية للدهس مما أدى إلى إصابتها بصورة خطيرة. نلفت انتباه مستمعين لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني. أخيرا، يتوقع فجر غد سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في النقب الجنوبي بالأخص، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أدنى من معدلاتها. ومن المرتقب أن يستمر سقوط الأمطار في جنوب البلاد وشرقها، وبدءا من ساعات الظهيرة يحتمل أن تسقط أمطار محلية في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، هذه تحية وإلى اللقاء.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
2: إسرائيل تحيي في جبل هرتزل الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر، مراسم رسمية بمشاركة عائلات الضحايا وكبار المسؤولين يتقدمهم الرئيس هرتزل، والدعوات إلى التحقيق في الإخفاقات تتصدر الخطابات. لائحة اتهام ضد محاضر يهودي في جامعة بار إيلان بالتخطيط لهجمات إرهابية ضد مئات العرب، هجمات متزامنة وتشكيل خلايا مسلحة بهدف دفع العرب والفلسطينيين إلى الرحيل. واستطلاع قناة كان 11، حزب أيزنكوت يتصدر ب23 مقعدا مقابل 21 للليكود، القائمة المشتركة ترتفع إلى 8 مقاعد، وحزب عوفر فينتر يتراجع دون نسبة الحسم، وخريطة الكتل تشير إلى التعادل.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: تعالوا نستمع إلى صدى الأرواح التي نطقت بحقائق لا تنسى ممن عايشوا أهوال 7 أكتوبر، هذا اليوم الذي عاد رسم ملامح المنطقة إلى الأبد. في كل كلمة وفي كل شهقة ألم نجد حكاية تذكرنا بإنسانيتنا وتدعونا إلى التفكر في الطريق نحو مستقبل يحمل في طياته الأمل بعد الألم.
1: إحنا بنشوف الحرب وكل ما صدر عن كل هذه الحروبات فيها شعبين بدفعوا في ثمن.
2: الصراحة ما غمضت الناعين من وقت ما خطفوا يوسف، وإحنا قلقانين جدا عليهم.
3: ما بنام في الليل، خايف عبوي وأخوي. لما نروح بلال والبنت طمنونا شوية على يوسف وعلى حمزة، لكن هذا مش كفاية.
4: بالنسبة لي كيلو خلوم كيلو سيرت شلوية فرق لكرو لبروب سنة في يوتر ملا إزمان بشوي لأكسير تخطو في مبايتا.
3: أبوي وجعان وأخوي وجعان وغا. بلال مرق فترة صعبة وحاليا في فترة صعبة، لأن بلال راسه موجود عند أبوه وحمزة،
2: خصوصي بعد ما روح أخوهم بلال، يعني زادت مخاوفنا من جراء القصف اللي بصير في غزة.
5: رجع علينا كأنه إنسان ما بعدين نعلم الحكي، ما كان يقدر ينطق، صار وضع سيء جدا.
4: اخر شر لقيت كابي خوتا كل بسيفر بسنين يكاخو ترويش عني من بسلال.
6: احنا حاليا وصلنا خبر من الجيش انه لقوا جثمان يوسف وحمزة.
7: يعني يا سيدي الله يرحمنا جميعا، يرحم الأمات كلها ويخلص الحرب على خير ويرجع الأسرى من هون ومن هون وتنتهي المعاناة لكل البشرية.

مكان مع غالي زمان. مقهى الأطلال.

حبيب.

0: الليلة على قناة مكان.
1: كل اللي أنا مكتر في قلب الحمال دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف إن أنا مش راجع.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقٍ. الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. أنتم مع مكان.

0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
1: إسرائيل تحيي الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر بمراسم رسمية على جبل هرتزل. والد أحد ضحايا المجزرة يقاطع رئيس الوزراء أثناء خطابه متهما إياه بعدم حماية ابنه. محاضر يهودي في جامعة بار إيلان متهم بالتخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مئات المواطنين العرب. لائحة اتهام ضد قاتل السيدة فاطمة الرجبي، ضربها بمطرقة وخبأ جثتها في برميل. المشتركة تطلق حملتها الموجهة للمجتمع اليهودي، واستطلاع كان يمنحها 8 مقاعد. القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية تتقدم باتجاه العاصمة صنعاء لدحر الحوثيين. وفي مباراة مشحونة منتخب إسرائيل بكرة القدم

0: النشرة المسائية مع نايف سرجي.
1: أهلا بكم بمراسم رسمية وتنكيس للأعلام. أحيت إسرائيل اليوم الذكرى الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر، وشهدت الفعاليات في جبل هرتزل مشاركة واسعة من كبار قادة الدولة والعائلات الثكلة. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
2: إسرائيل أحيت اليوم الذكرى الثالثة لمذبحة 7 أكتوبر والحرب التي اندلعت في أعقابه من خلال عدد من المراسم الرسمية والفعاليات. بداية، قام رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ بتنكيس إعلام الدولة في ساحة مقر الرئاسة.
3: مش مردم لأغداء دجل اليوم عمشمار دجالين هويد.
2: وكذلك فعل رئيس الكنيست أمير أوحانا في ساحة مقر الكنيست في تمام الساعة 6:29 صباحا في إشارة إلى وقت

0: أرجاء المكان واستعادوا تفاصيل ما جرى هناك، ووقفوا أمام صور الضحايا والنصب التذكاري التي أقيمت تخليدا لذكرهم.
1: תחושות מאוד קשות. בסופו של דבר זה לא מראה קל. אנחנו עומדים על אדמה מדממת ולפעמים גם לא קולטים את זה. בסופו של דבר שאתה מסתכל על התמונות, אתה לא באמת יכול לדעת מה היה כאן, ואתה מרגיש כמה שיותר קרוב.
0: وفي موقع السيارات التي احترقت أو تضررت خلال الهجوم والتي جمعت بالقرب من مشافت كوما، اطلع الزوار عن قرب على المركبات وأثار ما تعرض لها أصحابها في ذلك اليوم، فيما كانت الزيارة الأولى بالنسبة إلى بعضهم.
2: אנחנו פעם ראשונה כאן, בשוק כבר שירדנו מהאוטו, אני ככה הסתכלתי פה על כל המכוניות ואני ממש בשוק. קצת ככה באמת מפעיל ומחזיר לאותו יום. אנחנו לא היינו בבית כל החצי שנה הראשונה של המלחמה, היינו בפינוי.
3: כל רכב ורכב שנמצא פה מקדימה מעביר את אותו מסר שאחד בא להגן על השני, בלי קשר לדעה הפוליטית, בלי קשר למוצא שלו, בלי קשר, יש פה מכל הגוונים של האוכלוסייה שקיימת בארץ.
0: אמא מחטת השורטה في مدينة الزروت التي قتل فيها عدد من أفراد الشورطة خلال الهجوم قبل أن يتم تفجيرها لاحقا في محاولة للقضاء على ناصر حركة حماس الذين تحصنوا داخلها، فقد أصبحت اليوم محطة يقصدها المواطنون لاستعادة تفاصيل ما جرى في المكان.
4: שובר את הלב לראות את זה, לזכור שזה קרה ושזה היה פה, כאילו הלב דופק וזה צמרמורות בכל הגוף. אף פעם לא היה מאחורינו האירוע, אני חושב שזה איתנו לנצח. אני בתור תושב שדרות שחוויתי את השביל העשירי, זה מלווה אותנו ולא רק את מי שהיה בעוטף וחווה את הזוועות שקרו פה.
0: وفي غضون ذلك انطلقت قبل قليل فعاليات في عدد من المدن والبلدات اليهودية في منطقة الجنوب لإحياء الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر، من بينها مدينة بئر السبع، سدروت، وفوكيم، كرياتغات وغيرها، كما ستنظم مدن وبلدات أخرى فعاليات مماثلة خلال الأيام المقبلة.
5: الطقسيم الاله مئات خشوبين لانصحه ان لي صفك شذا تورم لنا ذا تورم للمدينة שלנו. אני חושבת שנשרטנו ונפצענו, והטקסים האלה בעצם מביאים אותנו למקום של אכלה.
0: ורغم اجواء الحزن التي تسود المنطقه مع حلول هذه الذكرى، يامل السكان ان تشكل المناسبه محطه نحو تغيير حقيقي، وان تحمل معها تحسنا ملموسا في الواقع الامني، خصوصا في المناطق التي عاشت لسنوات طويله تحت وطأة التوتر وتعرضت مرارا لاطلاق الصواريخ من قطاع غزه.
6: وفي هذا اليوم نظم جيش الدفاع يوما دراسيا في قاعدة تصريفين وسط البلاد، استعرض فيه أسلحة حركة حماس المصادرة وكذلك تغييراته العملياتية طيلة سنوات الحرب. التفاصيل مع مراسلنا سالم أبو جامع.
7: في الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر، أقام جيش الدفاع يوما دراسيا في قاعدة تصريفين وسط البلاد، تضمن عرضا لأسلحة ووسائل قتالية تم مصادرتها من حركة حماس، إضافة إلى استعراض لنشاطات الجيش منذ بداية الحرب، وبالإضافة إلى معرض الأسلحة تطرق اليوم الدراسي لنشاط الوحدات المختلفة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة والعمليات التي قامت بها منذ السابع من أكتوبر، فضلا عن التغييرات التي شهدتها أساليب العمل عقب تلك الأحداث.
8: זו השנה השלישית לטבח שבוצע באזרחי ישראל. המדינה שלנו נתקפה על ידי ארגון טרור, וחשוב מאוד שלא נשכח מה קרה פה ואת האמצעים שהשתמשו בהם, את הכוונות שהיו להם, כדי שזה לא יקרה שוב לעולם. בסוף המטרה של כל המלחמה הזאת זה להסיר איום מהגבולות שלנו. המטרה שאני ושכמותי עושה מילואים זה בסוף שהמדינה שלנו תוכל להמשיך להתקיים ללא איומים מעבר לגבול על ביצוע של טבח כמו הטבח שבוצע.
7: واطلع الصحفيون المشاركون في اليوم الدراسي عن كثب على الوسائل القتالية التي جرى ضبطها، واستمعوا إلى شرح حول كيفية جمعها وفحصها، كما أتاح اليوم الدراسي فرصة لعرض جانب من عمل جيش الدفاع خلال السنوات الثلاث الماضية.
9: مهم لنا أنه نجيب هنا الصحفيين الأجانب لحتى نذكر العالم شو حماس عملت في 7 أكتوبر، لحتى نذكر العالم أنه حماس قدمت إلى هنا لحتى تقتل، ما إجت لهون على الهامش، إجت مع أسلحة، إجت مع كلاشنيكوف، إجت مع RPG، إجت مع سكاكين لحتى تقتل.
8: אז היחידה פועלת, פעלה בשביעי, החל מהשביעי באוקטובר, קודם כל בתוך שטח ישראל, בשביל לאסוף את כל מה שנשאר, לנקות בעצם את שטח העוטף מכל הפריטים האלה שחלקם מסוכנים, ולאחר מכן ומאז אנחנו פועלים גם בתוך שטח ישראל וגם בשיתוף עם הכוחות הלוחמים מעבר לגבל, לאסוף ככל הניתן מכל הפריטים שנמצאים ברשות ארגוני הטרור.
7: وبمناسبة حلول الذكرى الثالثة ينظم جيش الدفاع مراسم خاصة في منطقة الحدود مع قطاع غزة يشارك فيها عائلات ثكلى من اليهود والعرب في فعالية تستذكر قتل أحداث 7 أكتوبر.
9: اليوم بدأنا في طقوس ومراسم لإحياء 3 سنوات لمجزرة 7 أكتوبر، فرح نشوف هناك عدة طقوس خلال هذا الأسبوع، بدأنا منذ صباح اليوم أيضا في المواقع العسكرية والقواعد العسكرية وطبعا في عدة مناطق أخرى. اليوم لما نحن في المراسم هاي لإحياء الذكرى فعم بنشوف عرب ويهود مع بعض لحتى نسمع قصص بعض، لأن كلنا تألمنا من هذه الحرب.
7: وفي نهاية اليوم الدراسي أوضح الجيش أن الهدف من عرض هذه الوسائل والعمليات هو توثيق ما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية وتسليط الضوء على الدروس والتغييرات التي رافقت عملية منذ أحداث 7 أكتوبر.
6: وبعد غد الأربعاء تنظم عائلات الضحايا وحركة كومو يوم الذكرى الوطني لأحداث 7 أكتوبر، وذلك في متنزه هيركون بتل أبيب بمشاركة أكثر من 50,000 شخص بهدف تخليد الأبناء وسرد قصصهم. عن ذلك في التقرير التالي.
10: أكتوبر 2024، حفنة من العائلات التي تحطمت حياتها إلى أشلاء حاولت أن تصنع من العدم ذاكرة وطنية. قبل ساعات من صعودهم إلى المسرح كانت الصواريخ تحلق فوق تل أبيب والتعليمات الأمنية مشددة، فيما كان الجمهور محدودا وكاد يمنع من الدخول في مواجهة المراسم الرسمية المصورة والباردة.
11: السنة نحن ממש מכוונים לכמה שיותר אנשים מעם ישראל שיבואו בימון הפארק, אז אנחנו, אם אתם רואים, אבל בסוף בסוף בסוף החלום שלנו מהשנה הראשונה היה שכל עם ישראל יוכל להיות בדשא.
10: في وسط هذا المتنزه المفتوح يقف رجل واحد يحمل على كتفيه ثقل هذا الانكسار. قبل 3 سنوات فقط كان الناس يبحثون بصعوبة عن صورة له لأنه ببساطة لم يكن معروفا، أما اليوم فهو يقود الحفل الأكثر مشاهدة في البلاد.
12: اتكونتي لو بتخ لو رصيتي شفتي تلفزيون يستوببوا سبيبي זה ממש לא אזור הנוחות שלי, אבל זהו, החיים שלי השתנו ב-180 מעלות, אבל זה אותו אלי. זה שהבנות שלי עכשיו היו צריכות לדעת שאבא שלהם מתפעל איזשהו דף אינסטגרם ובפייסבוק, נראה לי הם היו נקראות מרוב צחוק. זה באמת לא העולם שלי.
13: אלי מבחינתי מייצג אותי ואת גנית ואותך ואת כל מי שעומד פה. אלי הוא קונסנזוס בסוף.
14: הוא אישיות בפני עצמה.
13: איש מאוד חזק.
14: מאוד מאוד חזק, מאוד רגיש. הוא אניגמה בעיניי, האיש הזה, באמת, עם כל מה שהוא מביא, ועם כל היכולת שיש לו, ועם הסיפור האישי, ועם האופן שבו הוא מאבד בעין את המציאות של החיים שלו היום.
10: وبعيدا عن قصة إيلي هناك آلاف القصص الأخرى، شباب من غلاف غزة كانوا في الحفلات ومقاتلون ومقاتلات وعائلات فقدت أبنائها.
13: כל שנה נדמים מחדש כמה סיפורים, שמות שלא שמענו עליהם. לא שמענו, לא ידענו, והכי קשה לנו, הכי קשה לנו, זה כאילו, איך אתה עושה את ה... איך אתה עושה את ה... אתה יודע, את המשפט שלמה הזה. להגיד, עליכם נספר, עליכם לא.
15: 1,163 סיפורים. אנחנו מצליחים לעלות על הבמה הזו בשנה 20 סיפורים במידות כאלה ואחרות. ויש עוד הרבה מאוד סיפורים שלא נשמעו, שלא ניתן להם מקום. יש הרבה משפחות שמרגישות שהם כבר קצת נשכחו מאחור, ואנחנו מנסים לתת להם את הכבוד הזה ואת המקום.
13: האירוע הזה הוא לא פירוטכניקה, ואין פה שמץ של AI נגיעה, אנחנו לא שמה. יש פה סיפור, המטרה שלנו היא לא להפריע לו.
15: הטקס חייב להיות מלא תקווה. גם כשאני חושב על המשפחה שלי ועל יעל וינאי, שהוא רק בני 12 וחצי, והצחוק שלהם והשמחת חיים שלהם, הדבר הזה הייתי רוצה שיוביל את החברה הישראלית.
16: כאילו אף אחד לא רוצה לשבת על כיסאות פלסטיק באזור של המשפחות, אבל ברגע שאתה בתוך זה, אז כל החוויה היא כל כך עוצמתית לפני השבעה באוקטובר.
17: אני כבר מתנצל בפני אנשים, שאם אני נשבר בטקס, אז אני מתנצל מראש, שנקרא, לא הכינו אותי.
18: אתה אומר את ההכנה הזאת, את ההתנצלות הזאת, כי
17: הולך להיות רגעים מאוד מאוד מרגשים, באמת לא פשוטים לקריאה, ובעיקר איזשהו חלק שלי שיהיה שם, שאותי הוא מטלטל.
13: חלק בלתי נפרד מהטקס הזה, זה גם הפשלות שלו. ואני אומר את זה לכל מי שעולה. אתם קוראים לזה פשלה, אני קורא לזה רגע. אני קורא לזה בן אדם שנשבר, זה לא פדיחה.
10: حفل كومو هو حفل للعائلات من أجل العائلات والمجتمع الإسرائيلي. حجم التعاطف والحشد من الجمهور لافت ويطرح تساؤلات واضحة. أكثر من 50,000 شخص سجلوا بالفعل للحصول على تذاكر، رغم أن التسجيل لم يفتح رسميا بعد. فإذا كان هذا الحجم من الإقبال والحاجة لدى الجمهور، فكيف لا يزال الحفل هو الحفل الوحيد في ذكرى 7 من أكتوبر؟
18: لما أفخد لو مشلب إتكم زروع؟ لما ده لو نيا ماشو بشيتوف بسيوع لفخوت بتميخة של מדינת ישראל؟
19: תשמעי, אני חושב שהטקס בהתחלה, שהוא היה מאוד, ממש בהתחלה, שאמרנו, זה היה כאיזושהי קונטרה. מהר מאוד אנחנו התאפסנו והיינו באמת המבוגר אחראי, ועשינו הכל כדי שזה לא יהיה איזה משהו לעומתי, אלא משהו בפני עצמו. שזה היה לנו מאוד חשוב, שהטקס יהיה יתקיים בפני עצמו. אני חושב שזה מסורת, שדעתי יכולה להמשיך מפה. אני חושב שחשוב שיהיה טקס של משפחות, שיהיה טקס של העם. אני חושב באיזשהו שלב שאולי חשוב באמת שהמדינה תראה איך היא תומך את הדבר הזה.
6: قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه تم القضاء حتى الآن على 4,000 مخرب من بين 6,000 الذين شاركوا في مجزرة 7 من أكتوبر، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة 2,000 آخرين للقضاء عليهم. نقول مساء الخير مراسلنا الشؤون السياسية شيمون أران. شيمون، هذا الحديث جاء خلال جلسة الكابينت يوم أمس، تصريحات أستطيع أن أقول شيمون صادمة. لا يزال هنالك 2,000 يتجولون في قطاع غزة دون عقاب أو حساب.
20: نعم، بالفعل جلسة الكابينت الليلة الماضية تناولت عدة قضايا، بضمنها أيضا مسألة حماية الطيران، حركة الطيران المدنية للشركات الأجنبية. ولكن كان هناك أيضا تقرير لرئيس هيئة الاستخبارات في جيش الدفاع الميجور جنرال شلومي بيندر، الذي قال، وهذا ما وقبل قليل أيضا وزير الدفاع إسرائيل كاتس يصدر بيانا يقول فيه إن 6,000 إرهابي من حماس اجتازوا الحدود في 7 من أكتوبر، 4,000 منهم تم تصفيتهم على يد قوات جيش الدفاع والأذر الأمنية. وتوصيات رئيس وزراء وتوصيات وزير الدفاع هي بأن يتم تفكيك حماس وتفكيك القطاع، ولكن باستثناء ذلك هناك أوامر بملاحقة والقضاء على الجميع هؤلاء هؤلاء الإرهابيين ألفي إرهابي يتجولون أحرارا، ويقول إن إسرائيل ستقوم بتصفياتهم من الكبار حتى الصغار. نحن نرى على فكرة
6: هذا نوع على فكرة على شيمون، يعني هذا نوع من الإقرار بالإخفاق، يعني بعد 3 سنوات من الحرب ويعني التدمير في قطاع غزة والقتل، 10,000 القتلى في قطاع غزة، بالرغم من كل ذلك لا يزال هنالك 2,000 من أولئك الذين اجتازوا الحدود وارتكبوا الفظائع داخل إسرائيل يتجولون في قطاع غزة أحياء.
20: نعم بالفعل، ولكن نحن نعلم ونرى في الأيام الأخيرة وفي الفترة الأخيرة بأن إسرائيل لا تبقى مكتوفة الأيدي، ويوما بعد يوم نرى بأن إسرائيل تقوم بتصفية إرهابي النخبة من حماس وغيرهم، وإسرائيل تواصل هذه العمليات العسكرية بدون هوادة نايف.
6: نعم، ومن جهة أخرى أيضا يستمر التحقيق في محاولة إسقاط طائرة فلاي دبي يوم الأربعاء الماضي، ورئيس الوزراء نتنياهو يوعز إلى رئيس مجلس الأمن القومي شمويل بن عزرا بإجراء فحص شامل حول التدابير الأمنية المتعلقة برحلات شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل. شو هي الأمور شيمون التي يتم فحصها لحماية الرحلات الجوية المتجهة لإسرائيل؟
20: نعم، يتبين نايف بأن ويجب القول إن ليست هناك أي جهة عالمية دولية تركز لجميع شركات الطيران في العالم، ليس فقط لإسرائيل وإنما لجميع شركات الطيران حول طيارين تم فصلهم من شركات الطيران لأسباب أمنية. كما نعلم هذا الإرهابي العماني نائب الطيار الذي تم فصله لم يستوعب في شركة الطيران المغربية، وشركة الطيران العمانية قامت بفصله، وحاليا ليست هناك أي جهة كتلك، ولكن رئيس وزراء بالفعل طلب من شمول بن عزر القيام بذلك. ولكن في الفترة الأخيرة وفي شركات الطيران ليس فقط الإماراتية، تمكن الطيارون من دول معادية لإسرائيل، لبنانيون والسوريون وعراقيون وحتى إيرانيون كانوا يقودون هذه الطائرات الأجنبية إلى إسرائيل في فلاي دبي أو من دولة الإمارات أو من دول أخرى، وصلوا إلى إسرائيل.
6: لديهم جنسية مزدوجة، يعني شيمون؟
20: مزدوجة، جنسية مزدوجة، وهذا ما تبين من هذه التحقيقات التي أجرتها قوات العناصر الشباك والموساد مع نائب الطيار العماني، وكذلك التحقيقات المستمرة حول هذا الموضوع. لذلك وذلك بخلاف اتفاق الطيران الموقع بين إسرائيل والإمارات الذي يقضي بأنه فقط طيارون يحملون جنسية توجد لدولهم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يمكنهم القيام بقيادة الطائرات، ولكن هذا الأمر لم يتم الحفاظ عليه، والآن طلب من شمويل بن عزرا. على كل حال نحن نشير إلى أن تقرير مراقب الدولة من شهر مايو أيار من عام 2024 أي قبل عامين طلب وأوصى إلى مجلس الأمن القومي بالقيام بهذه الفحص بهذه الدراسة الشاملة. هذه التوصية بقيت حبرا على ورق لم يتم تنفيذها، والآن يطلب نتنياهو نفس الشيء الذي طلبه مراقب الدولة في التقرير السابق. لذلك الأمل بأن تكون هذه الدراسة وهذا الفحص حاليا أكثر نجاعة أكثر فعالية من أجل منع تكرار هذه الحوادث المروعة التي كان بإمكانها أن تحدث على متن طائرة فلاي دبي قبل أسبوع نايف.
6: خطير جدا. طيب شكرا جزيلا لك شيمون.
20: شكرا لك نايف.
6: والآن إلى قضية أمنية خطيرة كشف عنها اليوم. اتهام محاضر من جامعة بار إيلان في الستينات من عمره بالتخطيط لارتكاب هجمات إرهابية واسعة ضد مئات المواطنين العرب بهدف ترحيلهم. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا شؤون القضائية وليد يوسف. ومعك وليد، تفاصيل لائحة الاتهام اللي بالإمكان القول لائحة اتهام تحوي تفاصيل صادمة قدمت اليوم إلى المحكمة.
1: صحيح، يعني هذه لائحة اتهام غير مسبوقة نايف، والحديث يدور كما ذكرت عن محاضر يعني في 60 من العمر من بيتح تيكفا،
21: موضوع الرياضيات قيل،
1: موضوع نعم محاضر للرياضيات في جامعة بار إيلان، يخطط على مدى 3 سنوات وأكثر بارتكاب اعتداءات إرهابية لاستهداف مواطنين عرب بما في ذلك يعني مدن مختلطة في البلاد وقرى عربية كذلك، إضافة إلى فلسطينيين من شرقي أورشليم القدس وكذلك من يهودا والسامرة. وهو يعني متأثرا حسب لائحة الاتهام من عملية حارس الأسوار وكذلك من حرب السيوف الحديدية، وعمل حسب لائحة الاتهام طبعا بدافع قومي أيديولوجي، ويعني رسم خطة مفصلة نايف، وحسب هذه الخطة يعني أراد تجنيد 72 مهاجما مسلحا يهوديا ووضعهم في 12 خلية، وهذه الخلايا يعني كان من المفترض حسب يعني تخطيطه أن يتم مساندتها أيضا من قبل جنود يتم تجنيدهم، جنود من جيش الدفاع بل يعني من وحدات مختلفة، حتى يعني هو بنى خطة بأن في مرحلة ما يقوم سلاح الجو أيضا بقصف قرى عربية ومدن يعني حيث يعيش فيها المواطنون العرب، وكذلك سلاح المدرعات وما إلى شابه،
21: حتى ينفذ مثل هذه المخططات يجب أن يعني يقوم بانقلاب عسكري هذا الرجل، كيف بإمكانه أن يقوم؟
1: هو يعني خطط يعني لأمور كثيرة، حتى يعني في داخل المحكمة يعني تم فحص، تم عرض يعني إذا كان هذا الشخص يعني أهل للخضوع إلى هذه المحاكمة في ظل يعني هذه التخطيطات، وكان يعني هو يقول أنا أقف، رفض الخضوع لعلاج نفسي لفحص نفسي وقال إنه يعني يقف وراء جميع أفعاله، ولكن في إفادة يعني كتب فيها أن لديه أفكار وهمية واستبصار جزئي، ويعني يعني أمور أخرى تنسبها النيابة له هو أنه يعني خطط كذلك للقاء موشي فايغلين رئيس حزب زيهوت من أجل تجنيده إلى هذه الخطة، يعني كان يحاول تجنيده ولقائه ولكن فايغلين رفض لقائه، وبعدها حاول ابتزازه، بعث إليه برسالة يهدده فيها بأنه سينشر فحوى هذه الرسالة من أجل الحاق الضرر به قبيل الانتخابات القريبة. كان هناك حديث كذلك بأنه عندما كان يعني يحاول تجنيد أشخاص كان يلتقي معهم متخفيا بنظارة شمسية وبقناع وب يعني انتحال اسم مستعار، وكذلك استخدام هواتف من المارة يعني لتشويش وعرقلة أو إحباط أي محاولة من قبل قوات الشرطة والأمن من إحباط مخططاته، وحتى أنه كان يعني يقوم بجولات ميدانية، وكان هناك يعني حديث بأنه قام بجولة ميدانية في منطقة أو قرية طوبة زنجرية للاطلاع على مداخلها من أجل يعني تنفيذ الهجوم الذي كان يخطط له.
21: نحن لا نعرف هوية هذا الشخص صحيح وليد ولا أي تفاصيل أخرى سوى أنه في الستينات من عمره محاضر في جامعة بار إيلان لموضوع الرياضيات، هذا فقط ما نشر عنه.
1: صحيح، في هذه المرحلة المحكمة يعني تحضر نشر.
21: هو من بيتح تيكفا كمان ذكر.
1: صحيح، من بيتح تيكفا وصدر هناك يعني استنكار من قبل جامعة بار إيلان التي قالت يعني نحن نستنكر بشدة هذه الأفعال في حال يعني ثبتت صحتها، ودعت الشرطة والنيابة العامة إلى اتخاذ يعني أقصى درجات الصرامة من حيث إنفاذ القانون بحقه. وفي هذه المرحلة النيابة العامة طلبت تمديد اعتقاله إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.
21: يعني ويستشف من كل هذه التفاصيل وليد انه يعني لابد انه يكون في هنالك من يتعاون معه في تنفيذ هذه المخططات او من اجل تجنيد اشخاص ليساعدوه في هذه المخططات. هل قام هذا الشخص فعليا بيعني خطوات عملية من أجل يعني التقدم باتجاه تنفيذ مآربه، أم بقيت كل مخططاته حبرا على ورق؟ هل نعرف تفاصيل أكثر؟
1: هي أكثر تخطيط يعني في لائحة الاتهام لم ترد يعني أسماء أشخاص آخرين، بل هي أكثر يعني محاولة يعني تخطيط لارتكاب اعتداءات إرهابية ضد عرب، إذا كان ذلك من إسرائيل، من مواطنين إسرائيل أو من مناطق السلطة الفلسطينية وشرق أورشليم القدس. وكما ذكرت كان هناك يعني لديه خطة واسعة من أجل تجنيد 72 مجندا مهاجما في 12 خلية، يعني يتم توزيعها في مناطق مختلفة من أجل البدء بارتكاب اعتداءات إرهابية ضد مواطنين عرب في إسرائيل وفلسطينيين كما ذكرت في مناطق السلطة الفلسطينية.
21: خطير جدا. طيب ابقى معنا وليد، سنعود إليك لاحقا. قدمت إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس لائحة اتهام بحق المدعو صلاح عثمان من شرقي المدينة تنسب له قتل السيدة فاطمة الرجبي ضربا بمطرقة قبل 3 أسابيع. وفقا للائحة الاتهام، قرر عثمان قتلها بعد أن طالبته بإعادة دين مالي بمبلغ 90,000 شيكل استخدمه كما يبدو في المراهنات، كما يستدل أنه خبأ الجثة داخل برميل وهرب لعدة أيام حتى سلمه أحد أقربائه إلى الشرطة. وإلى موضوع آخر الآن في هذه الجولة الإخبارية، انتخابات 2026. القائمة المشتركة تطلق في هذه الساعة حملتها الانتخابية الموجهة للمجتمع اليهودي من خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب. لتسليط الضوء على هذه الخطوة ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. مساء الخير فالح، ضعنا إذن في تفاصيل هذا المؤتمر وماذا على جدول أعماله.
2: بهدف اختراق نايف أسوار المجتمع اليهودي الليبرالي الديمقراطي وتوسيع دائرة قاعدتها الانتخابية، خصوصا بعد أحداث 7 أكتوبر وحالة الاحتقان التي رافقت الشارع الإسرائيلي، واستفادة من الأزمة التي نشبت ما بين يائير جولان وأنصاره من الديمقراطيين أو جزء منهم في أعقاب دعمه لقرار شطب ترشيح سامي أبو شحادي. القائمة المشتركة اتخذت قرارا يقضي بالاستثمار توسيع حملتهم الانتخابية وحجمها في الشارع الإسرائيلي اليهودي، ليتوج أو تتوج هذه المساعي اليوم في هذه اللحظات في مؤتمر صحفي هو إعلان عن انطلاقة حملتهم الانتخابية الموجهة للصوت اليهودي الديمقراطي الليبرالي. سيتحدث في هذا المؤتمر كل من البروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة، الدكتور أحمد الطيبي رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي، الدكتورة مها كركبي. وإذا سمحت لي سريعا، من المقرر بحسب مصادري وحديثي الخاص المباشر معهم، يوسف جبرين سيتحدث خلال كلمته على أن القوة السياسية الوحيدة التي بقيت ديمقراطية وتشكل بديلا يستند إلى برنامج سياسي واضح يتقاطع مع رؤية كثيرين من الشارع الإسرائيلي اليهودي الليبرالي الديمقراطي التي تستند إلى حل الدولتين للشعبين والسلام العادل، هي فقط القائمة المشتركة. الدكتور أحمد الطيبي من جهته سيتحدث على أن الصوت العربي وعلى وجه الخصوص بمنطقه القائمة المشتركة تتحول وفق استطلاعات الرأي العام التي تبقي حالة التعادل سيدة موقف، هي القائمة المشتركة، ومن سيحسم هوية الائتلاف القادم هي القائمة المشتركة. الرئيس التجمع سامي أبو شحادي من جانبه سيتحدث عن تغلغل الكهانية في مرافق الدولة وتأثيرها القوي على مرافق كثيرة ومواقع صنع القرار. سيواصل حديثه على أن مهم جدا وبالضرورة عدم التراجع أمام ملاحقات اليمين الدين المتشدد المتطرف. من جانبها الدكتورة مها كركبي المرشحة النسائية في القائمة المشتركة ستتحدث نايف بالضرورة عن قيم العدالة والمساواة التي تدعو إليها القائمة المشتركة، ضرورة عدم الانكفاء أمام اليمين وملاحقاته، بل دعم القائمة المشتركة من أجل قطع الطريق على التأثير المباشر لليمين، اليمين المتشدد المتمثل نعم. بطبيعة الحال ببن غفير، سموتريتش، فيجلين وغيرهم. في هذه الأثناء يمكن القول بأن المؤتمر الصحفي انطلق، والواضح أنه كما ذكرنا نايف المشتركة تريد تحصيل مقعد على الأقل على حساب الصوت اليهودي، ولعل هذا ما تفعله في هذه الأثناء من خلال توسيع حملتها ومخاطبتها للجمهور الإسرائيلي عامة والجمهور اليهودي على وجه الخصوص الديمقراطي الليبرالي إلى آخره.
21: طيب دعنا فالح نتطرق الآن إلى الاستطلاع الذي نشر بالأمس في قناة كان 11، أجراه طبعا المستطلع دودي حسيد. لا يزال هنالك وضع من التعادل، ويبدو أنه نحن ذاهبون باتجاه نوع من المعركة الانتخابية، يعني شديدة، كيف نقول، متقاربة جدا، يصعب تشكيل حكومة من قبل أي حاسم من نعم أي من المعسكرين.
2: صحيح جدا، أتفق معك تماما نايف، سيما وهنالك توجه مستقر ثابت دائم منذ أسابيع يظهر بشكل واضح بأن هنالك حالة من التعادل، ربما مقعد هنا مقعد هناك، تفوق لأيزنكوت، ولكن الواضح أنه حالة التعادل ما بين المعسكرين هي سيدة الموقف. يوم أمس وفق الاستطلاع الذي نتحدث عنه الذي أجرته قناة كان أخبار كان 11، كان هنالك تراجع لمعسكر اليمين، والواضح أن هذا التراجع يأتي في أعقاب عدم مقدرة حزب فينتر تجاوز نسبة الحسم، الأمر الذي يقود إلى بعض الانتقادات من داخل حزب الليكود لمكتب رئيس الوزراء، يطالبون رئيس الوزراء الكف عن مهاجمة هذا الحزب، سيما والواضح أن هذا الحزب بحالة، على الأقل وفق قناعاتهم، أنه بحالة وتمكن من تجاوز نسبة الحسم ربما يرجح كفة المعسكر الوطني. اللافت أنه القائمة المشتركة مقارنة بالاستطلاع السابق تتمكن من تعزيز قوتها بمقعد واحد إضافي لتصبح بدل 7-8 مقاعد، والموحدة لا تزال تحافظ على قوتها على الأقل وفق هذا الاستطلاع مع 5 مقاعد، في الوقت الذي فيه يتراجع حزب الديمقراطيين بمقعد واحد. ولاحظ أنه بن غفير من جهة ودرعي وشاس من جهة أخرى كل منهما يحصل على مقعد إضافي مقارنة مع الاستطلاعات السابقة. واللافت أنه نفتالي بنت لأول مرة لا يتراجع، بل يتضح أن هنالك ثبات واستقرار بقوته مقارنة في الاستطلاعات السابقة التي لطالما تنبأ التراجع منهجي ممنهج في قوته. واللافت أكثر أنه في استطلاع الرأي من هو الأكثر ملائمة ليكون رئيس وزراء، هذه المرة وبفارق نوعا ما كبير يتفوق أيزنكوت، ولكن بالمحصلة النهائية واضح جدا أنه بكل الحالات أحد من المعسكرات لن يتمكن نايف من تشكيل ائتلاف حكومي بشكل مستقل، ما يعني أنه من سيرجح كفة الميزان بنهاية المطاف بأي شكل من الأشكال ستكون نعم الأحزاب أو القوائم العربية هي قول الفصل والحاسمة، إلا إذا ذهب
21: داعمو الإرهاب
2: بمنطق اليمين، ولهذا هم يحاولون نزع الشرعية
21: مش بس بمنطق اليمين، كمان أحزاب أخرى من المعسكر الآخر صوتت إلى جانب شطب،
2: يعني ممكن أحزاب ممكن عربية. فهم أنه أتفق معك تماما، ممكن فهم أنه على الأقل أحزاب ما تدعي أنها أحزاب التغيير أو معسكر التغيير ربما تناور حاليا لألا تلعب لأيادي رئيس الوزراء نتنياهو ومعسكر سيما، وهم يستغلون ذلك من أجل أولا إحباط هذه الشراكة مسبقا، وبكل تأكيد إحراج أيزنكوت من خلال القائمتين. ولكن واضح أيضا أنه لربما أيزنكوت كما يتحدثون في الأيام أو في الأسابيع الأخيرة أنه لديه قناة اتصال مع الأحزاب الحريدية، ولربما يستبدل الأحزاب العربية بالأحزاب الحريدية، لهذا تبقى الأمور مفتوحة كما عهدناها في الأرض الرملية المتحركة في هذا المجال السياسي.
21: شكرا شكرا جزيلا لك فالح. في الشؤون الإقليمية الآن، القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية أعلنت أنها بدأت شن هجوم استراتيجي على العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. نعود لمراسلنا وليد يوسف في هذا السياق. إذن وليد، القوات الحكومية تتقدم وتعلن عن تحقيق إنجازات ميدانية.
1: صحيح، فجر اليمن، هذا هو اسم العملية الواسعة التي أعلن عنها رشاد العليمي رئيس قيادة المجلس الرئاسي في اليمن التي بدأت بالأمس. والقوات الحكومية اليمنية المدعومة دوليا نجحت في السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، وباتت كذلك تسيطر على مدينة المخا الموجودة على المضيق، رغم أن الحوثيون يعني ينفون ذلك ويقولون أن المعارك لا تزال مشتعلة هناك. وبالفعل يوجد معارك مشتعلة في المنطقة قرب إحدى القواعد العسكرية المتاخمة للمضيق، وكما قلت نايف هناك كذلك تقدم استراتيجي يعني باتجاه مدينة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ فترة، والقوات الحكومية تريد استعادة السيطرة عليها. طبعا كل ذلك يحدث نايف بمساندة القوات الجو السعودية، كان هناك مشاركة لحوالي 100 مقاتلة سعودية قصفت يعني العديد من المواقع التابعة للحوثيين في اليمن. ويأتي كذلك ذلك في ظل اجتماع اليوم للجان تابعة لاتفاقية مكة بين السعودية والباكستان وتركيا في الرياض لمناقشة هذه الأزمة. الحوثيون من جانبهم يعني يقولون أنهم ماضون في القتال، ويحذرون حتى شركات طيران من استخدام المجال الجوي السعودي، ويحذرون يعني أن المجال لم يعد آمنا أمام الرحلات الجوية إذا كانت المتجهة نحو الرياض أو المغادرة منها. وبطبيعة الحال هذا لا يعني أنهم فقدوا القدرة على استهداف السفن وناقلات النفط التي تمر في مضيق باب المندب. نحن نعلم أن لديهم لا تزال صواريخ باليستية وأخرى وكذلك مسيرات يمكن استهداف في تلك المنطقة نايف. يعني أزمة لا شك أنها مرتبطة كذلك بالأزمة الإيرانية.
21: نعم، وهل إيران قالت كلمتها فيما يتعلق بهذه الأزمة بين الحوثيين والسعودية؟
1: إيران تقول يعني نحن لا نتدخل في شؤون الحوثيين، وهم يعني مستقلين وهم يفعلون ما يشاءون، ولكن نحن نعلم أنه من وراء الكواليس نايف الحوثيون يعني يعملون بالتنسيق مع إيران، بل أنهم يتلقون تعليمات من طهران، وهناك هدف واضح
21: وأسلحتهم إيرانية مش هيك؟
1: وأسلحتهم إيرانية، وإيران يعني نحن نعلم أنها تريد تصعيد الأزمة بينها وبين الولايات المتحدة بالنسبة لمضيق هرمز، ويعني تصعيد هذه الأزمة عالميا من أجل التأثير على أزمة النفط ورفع أسعار النفط والغاز من أجل الضغط على إدارة ترامب اللي يعني قبول الشروط الإيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز، وكذلك يعني إعادة حركة الملاحة في مضيق باب المندب إلى ما كانت عليه قبل هذه الأزمة.
21: نعم، والحديث يدور الآن فيما يتعلق بسوق النفط بأنه احتياطيات ومخزونات النفط العالمية في أدنى مستوياتها، وهي في وضع وصف بالخطير في فيما يتعلق بهذا النقص.
1: صحيح، يعني حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال متعثرة. الجيش الأمريكي يحاول يعني تسيير الرحلات، رحلات ناقلات النفط، ولكن هذا يكلف الجيش الأمريكي الكثير، يعني وهذا يعود كذلك في نهاية المطاف على جيوب الأمريكيين في الولايات المتحدة. يعني الحركة الملاحة هي ليست يعني عادية، يعني وهذا يؤثر على أسعار النفط، وهذا يؤدي إلى أن الدول المختلفة تحتاج إلى مخزون النفط من أجل تسيير يعني صناعاتها ومركباتها وكل الحركة الصناعية في هذه الدول، وخصوصا في الأسواق الآسيوية التي يعني تستورد الكميات الأكبر من النفط الخليجي.
21: نعم، وسوق السيارات الكهربائية الآن يزدهر في خضم هذه الأزمة، كما يقال مصائب قوم عند قوم فوائده. شكرا جزيلا لك وليد.
1: شكرا لك نايف.
21: تداعيات واقعة فلاي دبي ما زالت تضرب قطاعي الطيران والسياحة، وتضع آلاف المسافرين ومكاتب السفر في البلاد أمام حالة من عدم اليقين. فكيف غيرت هذه الحادثة حسابات السفر إلى دبي؟ التفاصيل في تقرير خالد دراوشي.
3: ما زالت واقعة طائرة فلاي دبي المرعبة تلقي بظلالها على قطاعي السياحة والطيران، حيث فتحت آفاقا جديدة حول كيفية التعامل الأمني الحذر في ظل التصعيد ضد الإسرائيليين خارج البلاد. ولا شك أن مكاتب السياحة تعيش حالة من الضبابية الواضحة بعد الحادثة المؤسفة، لا سيما وأن مستقبل الحجوزات فقد بوصلته بين ليلة وضحاها، في وقت تأثرت بعض مكاتب السياحة بينما واصلت مكاتب أخرى على منوالها الطبيعي، ما زاد من حالة الضبابية لدى المسافرين ومكاتب السياحة.
4: احنا بضغط شديد وبعدم معرفة المستقبل للأسف، يعني ما في توضيح من وزارة السياحة اللي احنا تابعين لوزارة السياحة، مسؤولي وزارة السياحة واذا ممكن اقول انه مستهم يعني مستهتري بموقعنا كنحن الموجودين مقابل المسافر.
22: الناس بالنسبة لها دبي هي وجهة سياحية الاولى، يعني أنا في عندي ناس اللي حاجزة بعشرين عشرة ومكمل سفرة عادة وبشهر 11 وشهر 12، فالحجزات مكملة.
23: لا شك أنه إلغاء طيران فلاي دبي الطيران اللي بلاد عنا أثر كثير على الناس، وأثر كثير على التنقل بين البلاد وبين دبي، بالذات أنه دبي اليوم تعتبر مدينة أو وجهة رئيسية سواء للعمل أو للعيش أو لأي شيء ثاني لبلادنا.
3: أصبحت دبي في السنوات الأخيرة وجهة سياحية بارزة، لكن أهميتها لم تقتصر على السياحة فيها فقط، بل تمتد أيضا لكونها محطة عبور نحو وجهات سياحية أخرى، وهو الأمر الذي زاد الطين بلة بالنسبة للمسافرين.
22: الإشي أثر كثير بحركة السفر، خصوصا للعرسان لشهر عسل، لأنه تعرف دبي هي مطار دبي محط توقف لجميع دول العالم، منها بتسافر على تايلاند على سنغافور على الدول اللي معروفة لشهر عسل.
4: ابتعدوا عن المواقع اللي هي مثلا تايلاند خف عنا، الإمارات خفت عنا، أوروبا بأزمة صاروا يفضلوا يسافروا مع شركات إسرائيلية فقط، يعني الناس قاعدة بتتوجه بتمتنع عن استعمال شركات اللي غير إسرائيلية.
22: تلقينا رسالة من شركة طيران فلاي دبي إنه جميع إلغاء الطيارات من 11 لغاية 15 الطيارات ملغية، فالناس طبعا بعد 15 مكملة للسفر إن شاء الله عادي.
3: توقف نشاط الطيران نحو دبي أنشأ مأزقا جديدا، خصوصا لمن لا يزالون متواجدين فيها، حيث يشكل وجود المسافرين هناك تحديا حقيقيا لشركات السياحة في ظل التساؤلات المتزايدة حول كيفية إعادتهم، في وقت ازدادت فيه التساؤلات وقلت فيه الإجابات الواضحة.
4: احنا بدنا عنوان طرق لاسترجاع العالقين خارج البلد، عالق بعض منهم رجع من دون حقائب، فيعني كمان يعني في مسؤوليه، احنا موجودين خارج البلد مسؤولين عن المسافر.
23: الطيران الاماراتيه الغى ايضا السماح للمسافرين عندنا في البلاد الى السفر عن طريق الطيران الاماراتي إلى دبي. لذلك سيتوجه المسافرون لاستخدام طيران محلي أو طيران تكلفته أغلى.
3: واقعة طائرة فلاي دبي لا شك في أنها تعتبر حادثة أمنية خطيرة وغير مسبوقة، ومن يظن أن الحادثة قد انتهت فهو واهم، فتبعاتها وأبعادها ستستمر لفترة طويلة في وقت تحاول فيه وزارة المواصلات والأجهزة الأمنية الإسرائيلية منع تكرارها والتعامل مع الحدث بجدية كبيرة جدا.
21: والآن رياضة، منتخب إسرائيل بكرة القدم حصل على نقطة ثانية في دوري الأمم الأوروبية بعد تعادله عمليا الإيجابي الليلة الماضية أمام نظيره الإيرلندي. للمزيد ننتقل لمراسلنا الشؤون الرياضية خالد دراوشي. أهلا بك خالد، حدثنا إذن أكثر عن هذه المباراة وأجواءها.
0: نعم، الأجواء كما هي معروفة بين المنتخب الإسرائيلي والمنتخب الإيرلندي ليس أجواء رياضية بل أن أجواء تحمل الطابع السياسي نايف، هذا هو كل ما في الأمر. وأمس أيضا عندما اعتقد الجميع أن لهفة المباراة الأولى وأحداث المباراة الأولى ستتوقف هناك، إلا أن المباراة استمرت أجواءها واستمر هذا الشرخ ما بين المنتخب الإسرائيلي والمنتخب الإيرلندي. أمس عاد نفس سيناريو المنتخب الإيرلندي، لم يقم بمصافحة لاعبي المنتخب الإسرائيلي إضافة إلى توطئة رؤوسهم عند غناء النشيد الوطني هتكفى لمنتخب إسرائيل، إضافة إلى بعض المشاحنات. هناك تراشق للتهم بين اللاعبين، هناك من يعني هناك رواية إيرلندية تقول أن هناك لاعب إسرائيلي بصق على لاعب إيرلندا، بينما هناك أيضا الجانب الإسرائيلي يقول أن هناك كانت استفزاز ذات على مدار 90 دقيقة من لاعبي المنتخب الإيرلندي، وهناك من وصف بالقرد يعني بعض اللاعبين الإيرلنديين وصف اللاعبين الإسرائيليين، وهذا ما طرحه أيضا بشيخاتسكي في المؤتمر الصحفي، إضافة إلى العديد من الأقوال بحسب وسائل الإعلام المحلية. هذا من الناحية الأجواء. وهناك أيضا من المتوقع أن يتوجه الاتحاد العام لكرة القدم الإسرائيلي لكرة القدم إلى الويفا ومن ثم تقديم شكاوى مع إثباتات لذلك. هو توجه للاعبي المنتخب الإسرائيلي وقال أن كل من تم التصغير منه بإمكانه التوجه ومن ثم سنتوجه إلى الفيفا. هذا من ناحية أجواء المباراة. أما من الناحية الفنية فإن هذا التعادل الإيجابي قد أخرج نوعا ما المنتخب الإسرائيلي من أجواء هذه المباراة، خصوصا يعني نحن نرى الآن المنتخب الإسرائيلي هو فقط في يعني تحصل على نقطتين من أصل 12 نقطة وسجل هدفين فقط في 4 مباريات وتلقى 7. كل هذه الأمور اعترف بها المدرب رام بن شمعون على أن هذا التوقف الدولي لم يكن هو التوقف الدولي المناسب.
21: يعني بعد في أمل لمنتخب إسرائيل إنه يكمل في هالدوري.
0: الأمل قليل جدا، تبقى فقط مباريتين ونحن رأينا نعم. يعني الأجواء للمنتخب الإسرائيلي 4 مباريات لم يتم يعني الحصول على فوز على الأقل، نحن
21: نقطتان من 4 مباريات
0: قوية جدا.
21: نعم. طيب احنا بنذكر المشاهدين
0: قوية جدا نايف.
21: نذكر المشاهدين بس خالد انه مباريات دوري الأمم الأوروبية تبث عبر قناة الرياضة سبورت 5. دعنا ننتقل الآن إلى نجم كريستيانو رونالدو، نقدر نقول كمان شوي بنصير نقول نجم الماضي، شو أخباره؟ إلى أي درجة من الغليان وصل الوضع بينه وبين منتخب البرتغال؟
0: وصل إلى حد نايف أن رئيس الوزراء البرتغالي تدخل في هذه القضية. كريستيانو رونالدو قبل المباراة أمام النرويج قرر بقرار شخصي العودة إلى السعودية حيث يلعب هناك مع نادي النصر، يعني راميا من خلفه كل محاولة صلح ما بينه وبين المدرب خورخي خيسوس، والذي نعته كريستيانو رونالدو أو صحافة مقربة بإمكانها أن تتكلم بلسان كريستيانو رونالدو بشكل غير رسمي على أنه اللاعب المدرب الخائن والذي خان كريستيانو رونالدو. لذلك هناك محاولات مؤخرا من رئيس الوزراء البرتغالي من تسوية الحدث وأيضا بأن يلعب من أجل عودة كريستيانو رونالدو اللعب عند التوقف الدولي الآخر في شهر نوفمبر القادم. ومن هناك سيتم تكريم كريستيانو رونالدو في مباراة اعتزال دعنا نقول. لكن هنا بإمكاننا أن نرى قيمة كريستيانو رونالدو هي ليست فقط على المستوى الفني للمنتخب البرتغالي علما يعني بإمكاننا أن نراها على مستويات عديدة. في المكسيك كانت هناك مظاهرات مناصرة لكريستيانو رونالدو في البرتغال أيضا, وأيضا يعني تأثير رونالدو وصل إلى المستوى الرقمي. نايف نحن نتحدث أن كل من يناصر كريستيانو رونالدو قام بإلغاء متابعة صفحة المنتخب البرتغالي. كانت هذه الصفحة تصل إلى 4.8 مليون متابع, وصلت إلى ما يقارب الأربعة, أي أن هناك ما يقارب 800,000 متابع تم إلغاء يعني ألغوا متابعة المنتخب البرتغالي احتجاجا على ذلك. نحن هذا الأمر يعطينا أن النجم الأول للبرتغال والرجل الذي وضع البرتغال على الخارطة بإمكانه أن يؤثر على كافة المستويات. هناك أيضا في ماديرا المدينة التي خلق وولد فيها وترعرع فيها كريستيانو رونالدو هناك غضب شديد من هذه الحالة. لكن في ظل هذه السوداوية حول النجم البرتغالي الأول هناك بصيص أمل من أن تعود الأمور لتتساوى ويعود كريستيانو رونالدو إلى حيث ينتمي ليكون هو القائد صاحب الرقم 7, وأن هناك سيعتزل بالإمكان أن يعتزل بالطريقة الأفضل. لكن نحن
21: طريقة مشرفة
0: ونراها وكيف ستؤول الأمور بدون أدنى شك.
21: شكرا شكرا جزيلا لك خالد. ونحن أخيرا إلى الأحوال الجوية. يطرأ غدا انخفاض طفيف آخر عمليا على درجات الحرارة, ويتوقع هطول أمطار محلية معظمها خفيفة خاصة في جنوب البلاد وشرقها. بقي أن نذكركم مشاهدين أن أخبار مكان موجود الآن على واتساب, حيث يمكنكم متابعة آخر المستجدات والأخبار العاجلة المحلية والعالمية عبر قناتنا في تطبيق واتساب. إلى هنا هذه النشرة, دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: مع النشرة المسائية لقناة مكان, والآن عودة لبث راديو مكان.

أخبار الثامنة. أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام. أعلن وزير الدفاع إسرائيل كاتس أنه تم القضاء على 4000 إرهابي ممن اقتحموا إسرائيل في 7 أكتوبر وارتكبوا فظائع، بينما لا يزال هناك 2000 آخرون متعهدا بملاحقتهم جميعا والقضاء عليهم بدءا من القيادة العليا وصولا إلى أدنى العناصر رتبة. وأكد كاتس أن هذه هي الأمانة التي تركها لنا الضحايا والشهداء الذين سقطوا في المعركة، وهي واجبنا كشعب وكدولة، وسنفي بهذا الواجب. أعلن جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي مساء اليوم أن الولايات المتحدة لم ترى حتى الآن أي دليل قاطع على تورط إيران في حادث طائرة فلاي دبي، وأدلى فانس بهذه التصريحات للصحفيين قبل مغادرته إلى ألاسكا. أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة توفر دعما للسعودية في التخطيط وتبادل المعلومات والتزود بالوقود للتصدي لهجمات الحوثيين. وفي حديث لقناة الجزيرة أوضح المسؤول الأمريكي أن نحو 200 من المستشارين الأمريكيين يوفرون المشورة في مراكز التخطيط ويساعدون القوات السعودية في عمليات الاستهداف بكفاءة وفعالية، وبيّن أن القوات الأمريكية ليست منخرطة في الحرب في اليمن وأنه ليست واشنطن أهداف خاصة هناك. هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا سيطرتها على مدينة المخا غربية محافظة تعز بعد معارك عنيفة خاضتها مع الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا التي كانت تسيطر على المدينة منذ مطلع أيلول الماضي. حكمت محكمة بريطانية بالسجن المؤبد على المواطن الكويتي عبد الله صباح البدري بعد اتهامه بالتخطيط لشن هجوم إرهابي على السفارة الإسرائيلية في لندن في 28 أبريل العام الماضي، وتم إحباط هذا المخطط. في خطوة لافتة أعلنت منظمة العفو الدولية فرع بريطانيا عن انسحابها من حزب الخضر بسبب قراره أمس الذي يصنف الصهيونية أيديولوجية عنصرية. وقالت رئيسة الفرع المحلي لامنستي ساندي روثون في بيان أصدرت أنها تأمل في أن يعدل الحزب عن قراره. نلفت انتباه مستمعينا لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني. أخيرا، يتوقع فجر غد سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في النقب الجنوبي بالأخص، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أدنى من معدلاتها. ومن المرتقب أن يستمر سقوط الأمطار في جنوب البلاد وشرقها وبدأ من ساعات الظهيرة.

مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: تعالوا نستمع إلى صدى الأرواح التي نطقت بحقائق لا تنسى ممن عايشوا أهوال السابع من أكتوبر، هذا اليوم الذي عاد رسم ملامح المنطقة إلى الأبد. في كل كلمة وفي كل شهقة ألم نجد حكاية تذكرنا بإنسانيتنا وتدعونا إلى التفكر في الطريق نحو مستقبل يحمل في طياته الأمل بعد الألم.
1: كل يوم هو يوم صعب، مش بس اليوم، طبعاً اليوم بالذات إنه هذا أول يوم الحرب.
2: اللي بيفقد ابن الحرب أو أب أو أخ أو أخت، وضع صعب على العائلات.
1: إنه كلنا كي بقولوا عايشين في سلام وأمان، هاي الحرب اللي قامت على الجميع، إنه يهود ولا عرب ولا شو ما كان في هاي الدولة.
2: فقدان الابن هو إشي صعب جداً جداً.
1: طبعاً نتذكر كل لحظة اللي فيها حكى معي سفيان، كان في مع أصدقائه واتصلي وهو مروح، قال لي أنا في الطريق على البيت، أنا مجبور أرجع، قامت حرب، كونوا جاهزين.
2: للأسف الشديد سقط في الحرب. أفكر صدمة صعبة كثير واحد يتحملها حتى بعد مرور 500 يوم.
3: بكفي، لوين بدنا نصل يعني؟ لوين بدنا نصل؟ ليش العالم كله يعني أنا مش عارف يعني، إحنا بشبهات، إحنا بعالم يعني غابي، إحنا بكفي للي ماتوا، بكفي للي فقدوا، بكفي للي انجرحوا، بكفي للي بيعانوا، فاضل كيل يعني بكفي يا جماعة، بكفي يا بشرية.
4: أنتم مع مكان.

بدي غير بالتاريخ بدي ضيع بدي امشي عالتروتوار اتفرج

صدق فراقي بداية لموت يا عقيدك عم قولو شو صار تقتلنا اليدين اللي كانت تدفينا او يمكن بالاصل

الدمام التاسعة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع الليلة أنه بعد عملية مطاردة تم إلقاء القبض على المخرب الثاني الذي حاول مع آخر ارتكاب اعتداء إرهابي في إحدى المزارع اليهودية بمنطقة بنيامين. وقد قام المخرب الآخر الذي كان مسلحا بسكين بإضرام النار في سيارة وتم تحييده، أورد النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. قضت إسرائيل على ثلثين من الإرهابيين الذين كانوا ضالعين في مجازر 7 أكتوبر، هذا ما أعلنه وزير الدفاع إسرائيل كاتس الليلة، مشيرا إلى أنه تم تصفية 4000 إرهابي، بينما لا يزال هناك 2000 آخرون، متعهدا بملاحقتهم جميعا والقضاء عليهم بدءا من القيادة العليا وصولا إلى أدنى العناصر رتبة. وأكد كاتس أن هذه هي الأمانة التي تركها لنا الضحايا والشهداء الذين سقطوا في المعركة، وهي واجبنا كشعب وكدولة، وسنفي بهذا الواجب. وقال رئيس الشباك دافيد زيني في مراسم أقيمت في مقر الجهاز في إطار فعاليات الذكرى الوطنية لأحداث 7 أكتوبر، إن الواقع الأمني يتغير أمام أعيننا، والعدو يتعلم منا ويتكيف مع الوضع ويطور قدرات وأساليب عمل جديدة علينا أو علينا أن نسبقه، وشدد على ضرورة طرح الأسئلة ورصد التغيرات قبل أن تتحول إلى تهديدات. في ظل التقارير عنية بريطانيا طرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من السفارة في لندن، أوضحت مصادر سياسية أن أورشليم القدس لا تعقب على احتمالات تتعلق بقرارات يمكن أن تتخذها دول أخرى في المستقبل. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران بأن حكومة لندن تدرس في هذه الأيام خطوات رد على قرار إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في شرقي أورشليم القدس. أفاد موقع إرم نيوز الإخباري الإماراتي نقلا عن مصادر غربية بأن الولايات المتحدة منحت إسرائيل الضوء الأخضر للعمل في المنطقة الحدودية مع العراق، وهي خطوة من شأنها أن تتيح لإسرائيل توجيه ضربات للميليشيات الموالية لإيران داخل الأراضي العراقية، ولم يتم تأكيد هذا التقرير من مصادر أخرى. أعلن رئيس الوزراء العراقي أن 3 فصائل سلمت سلاحها من أصل 5 وافقت على تسليم السلاح، وأشار إلى أن الحوار مستمر مع البقية. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن ما يتسبب الآن في ارتفاع أسعار النفط عالميا ليس مضيق هرمز، لأن رقما قياسيا من البراميل تخرج منه يوميا، وأن السبب هو قصف أوكرانيا لمصافي النفط الروسية. وفي حديث مع صحفيين حمل بعض المسؤولية للحزب الديمقراطي أيضا بسبب إغلاقه مصافي في ولايات مثل كاليفورنيا. نلفت انتباه مستمعين لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني. أخيرا، يتوقع فجر غد سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في النقب الجنوبي بالأخص، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أدنى من معدلاتها، ومن المرتقب أن يستمر سقوط الأمطار في جنوب البلاد وشرقها. وبدأ من ساعات الظهيرة يحتمل أن تسقط أمطار محلية في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي. إلى هنا مستمعينا الكرام.

بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الآن مع سوزان ديبيني سهريه.

0: أحلى تحية مسائية لكل أحبائنا المستمعين، يسعد مساكم وين ما كنتم عم تسمعونا. سهرية جديدة بتجمعنا عبر أثير راديو مكان من استديوهاتنا بحيفا كالعادي من هلأ لغاية الساعة 10. كونوا معنا دائما ونحن معكم بقلوبنا وبكل الحب. ضيوفنا لليلة رح بيكون معنا الكاتب والأديب محمد علي سعيد، رح بتشاركنا أيضا الكاتبة الشاعرة هي مصطفى قبلان، والليلة بشكل خاص رح بتكون معنا تسمعوا الاسم بتقولوا مين، رح أقولكم مين. ماي فايتسمان. ماي هي صبية يهودية بتحب اللغة العربية، بتحكي باللغة العربية عادي وبتغني باللغة العربية. فماي هي رح تكون معنا على مدى الساعة، ومن خلالها رح نتعرف عليها، طبعا من خلال حديثها رح نتعرف على أغانيها، ليش اختارت اللغة العربية مش اللغة العبرية لتغني فيها، كل شيء بيختص بهذا الموضوع رح نكون معها بعد شوي لا نتعرف. هي موجودة طبعا معنا بالاستوديو، ورح يكون معنا أيضا يوسف الياس كانز المعرض إلى هنا أنتمي، لنسمع منه عن اللوحات المعروضة بهالمعرض والتوقيت وكل الأمور هاي. أول شيء معي مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد مساكي.
0: ميت هلا. عارفين عارف المستمعين على حالك.
1: أول شيء أنا معي من كريات أتا بالأصل. عمري 24.
0: بتحبي الغناء؟ بتحبي تغني؟
1: الموسيقى كل حياتي أنا.
0: ليش اخترت اللغة العربية؟ أنت لغتك العبرية لغة الأم، بس أنت بتحكي عربي منيح وبدك المقابلة تكون باللغة العربية.
1: صح.
0: شو هالعشق لهاللغة؟
1: أول شيء عشان حبيت الموسيقى، عشان الموسيقى بلشت أدور على معنى الكلمات، وحبيت أفهم عشان أحس بالأغاني اللي بغنيهن. وكمان يعني أنا بفكر إنه لازم نفهم اللغتين العبري والعربي عشان إحنا عايشين هون بالآخر مع بعض.
0: حلو، كل الاحترام. قديش لك بتغني؟ من أي جيل ابتديت تغني؟
1: واو. من وأنا بذكر حالي.
0: يعني من وقت اللي بتتذكري وأنت طفلة وأنت تغني. كنت تغني بوقتها بالعربي ولا بالعبري؟
1: بالوقت بالعبري. من جيل 11 سنة أنا بغني بالعربي.
0: ليش انتقلت للغناء باللغة العربية من جيل 11؟
1: سمعتها ودخلت قلبي، يعني لما سمعتها حسيت كأني رجعت على البيت، يعني هذا محلي،
0: هذا محلك، هذا هذا البيت اللي أنت من ناحية فنية حس إنه هذا إلك، هذا محلك البيت. بتتذكرش أول أغنية أنت غنتيها؟ شو كانت؟
1: غني لها نانسي أجرم.
0: أي أغنية غنيتي بأولها؟
1: حبيبي قرب بصي.
0: بصي بصي. شو كان رد فعل أهلك لما أنت بتحكي هالقد بطلاقة باللغة العربية، لما بتغني باللغة العربية؟ يعني اليوم أنت معروفة، ونقول الاسم ماي فايتسمان الكل بعرف إنه مطربة عربية عمليا، ولكن بالأصل هي يهودية. شو كان رد فعل أهلك؟
1: صراحة بالأول متذكرين هن تفاجأوا، ما توقعوش إنه أغني بالعربي، بالذات إنه لغة صعبة.

0: هن شافوا قديش انا بحب هاي الموسيقى وكيف
1: شجعوكي انك تكملي غناء باللغه العربيه. حلو. طيب هلا نحن
0: لليوم كمان
1: لليوم اكيد نحن هلا عم نستقبلك عنا بسهريه، وبنفس الوقت كمان بدنا نستقبل اسره برنامجنا. بالإنتاج عندنا شريهان حجير بيكي، بدي تحضري أغنية لتبدي فيها هلأ بعد ما أنا أعرف على أسرة البرنامج. وحين دهان هندسة معنا من الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم معك سوزان دبيني، وطبعا عندنا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداو دبيني باللغة العربية والإنجليزية. دايما أنا بقول يا رضا الله رضا الوالدين ورضا الأحباء المستمعين. يلا أي أغنية رح سمعينا هيك في البداية؟
0: فكروني لأم كلثوم كوكب الشرق.
1: يلا

0: هوني.
1: رائعة ماي، عن جد رائعة. الأداء، الإحساس، الصوت، وانت عم تغني بتحس بالمشاعر، نفس المشاعر الكلمات، بتحس بإحساس بحيث. الأغنية بنفسها.
0: بحس.
1: قديش بأخذك وقت لتتمرن على هيك أغاني؟
0: بالأول لما تعلمت هاي الغناني كان أخذ لي كتير وقت، يمكن شهر
1: لحفزتي أغنية واحدة أو مقطع من الأغاني طبعا. أوكي.
0: لأم كلثوم الغناني اليوم غير، عشان إني أهون
1: تغنيها. واللي بيقدر يغني أغنية أم كلثوم بهذا الإحساس وبهذا الشعور اللي أنت عايش الكلمات، فهذا بيكون شيء رائع. وإحنا عم نتحدث عن فتاة يهودية مش فتاة عربية، فكل الاحترام لك.
0: شكرا كثير،
1: سعيدة بوجودك معنا.
0: وأنا أهلا كمان فيك بالأكثر.
1: يا هلا يا عيوني.
2: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: ونحن وانتم احبائي بسعدنا وشرفنا نستقبل مع بعض الكاتب والاديب محمد علي سعيد. ابو علي، مساء الخير. ابو علي.
3: مساء النور يا اخت سوزان،
1: كيفك؟
3: الحمد لله، كيف حالك انت؟
1: بالف خير من الله، الحمد لله. الكاتب والاديب محمد علي سعيد، فنجان الشاي والجائزة، هذا كان آخر إصداراتك. هل إحنا عم نتحدث عن قصة من الخيال للفتيان، ولا عم نتحدث عن واقع كتير من عاشوا أنت بالتحديد عشته؟ خبرنا شوي.
3: الصراحة ما في قصة مهما بلغت من الخيال إلا أن تكون متصلة بشيء ما من الواقع. الواقع هو الأساس، ومنه يخرج كل شيء حتى الخيال. القصة هذه تتحدث، الحقيقة وقعت بالضبط اللي حدث معي، ولكن الإضافات هذه من خيال الكاتب حتى يعطيها روح للقصة.
1: شو اللي صار معك؟ شو اللي صار معك لخلاك تكتب القصة؟
3: أنا خلقت في البعني، الأصل من شعب، بس أنا خلقت في البعني.
1: أوكي.
3: قصة طويلة عريضة. حتى أبوي لما جوز بالسر متسلل، وخلقنا بالمهربين إحنا.
1: طيب.
3: كان عندي بركية، أمي كانت يعني مش متعلمة بس فهماني جدا، لأنه كانت في البيت يعني. أوكي. من عيلة الأسدية. كان أصحابي دائما يجوا عندي، كل يعني اللي كانوا في البعني، سليم الضو، محمد البكري، ومفيد الطه، شو بدي أحكي تحكي. فكان دائما نصهر، وكان عندي مكتبي لما ما حدا كان عنده مكتبي. كان يأخذ كتب ونجادل، دائما هيك حياتنا.
1: طيب.
3: المهم يوم الأيام عفش قاعد بنصهر، تأخرنا بالسهرة، قمت أعمل لي الشاي، عملت لي شاي حتى أحط سكر في السكر. إيه وش هالشغلة هاي؟
1: إيش أنا سكر؟
3: شو بدي أعمل في السكر؟ شيء يعني في فنجان فنجان. شو عملت؟ عطيت قدمت لي شاي بدون سكر، بس قلت لي في فنجان واحد فقط فيش فيه سكر، والباقي فيه سكر. اللي بيشربه وبيعطينا إحساس بملامح الوجه وهذه الأشياء الأمور، يعني وكأنه يشرب فنجان شاي فيه سكر، له جائزة. لما خلصت كل شيء، كل واحد صار يقول له وحياة الله أنا شربت فنجان شاي بدون سكر، وهذاك يقول له وحياة النبي، وهذاك يقول له وحياة العذراء أم الأدرى.
1: بس أنت عارف إنه هيك طلعوا كلهم ممثلين شاطرين.
3: ما هو اصلا في التحليلات اللي صار لهي القصه، انه قال انه انا اصلا من الاهداف يعني اللي اكتب بالي بعدين، انه بالفعل احنا شعب نجيد التمثيل.
1: أيوة.
3: ولكن هذه بيسموها قراءات للنص، يعني قراءات للنص. وهذا الذي حدث معي.
1: طيب. هذا اللي كان الإصدار
3: والجائزة،
1: هذه كانت الإصدار الأخير. أبو علي، خلينا نسمع منك عن، طبعا كل إصدار الكاتب الأديب بصدره بيكون بالنسبة له هالقد مهم، مش للكل، هذا لا ينطبق على الجميع طبعا، ولكن كتير من الأدباء بيهتموا جدا في إصداراتهم. فيك تخبرنا عن أهم الإصدارات اللي حضرتك أصدرتها واللي تركت أثره بعدها وراح يستعملوها بعد سنين وسنين كمان لقدام؟
3: أول شيء أنا أقول دائما، إذا الرزق السايب بعلم الناس الحرام.
1: أيوة.
3: معنى كلامي. أيوة. معنى كلامي إنه إحنا عنا تراث، الحال هذا مش تراث، هذا نعيشه في الحاضر، ولكن في مستقبل البعيد سيكون تراث. المشان اللي هيك أجد الفكرة، هذول الأدباء اللي ماتوا مش حرام، ما حدا بتذكرهن. احنا الشعب عندنا مشكله مثل شعبي، الغايب ماله نايب والنايم غطى وجهه، ما حدا مات انتهينا. فاجت ببالي فكره، عملت قاموس معجم الوفاء للراحلين من الادباء، ولمعلوماتك 150 واحد توفى من 48 ل 2020. انا اتحدث عن الفلسطينيين في الداخل، في الداخل نعم. الخط الاسود في اسرائيل نعم. يعني ما رحتش على الضفه والمحلات الثانيه.
1: 150 اديب واديبه توفوا خلال
3: 150 كاتب وكاتبه نعم. الله يرحمين حتى كيش. الاسم انتبه للاسم، معجم الوفاء للراحلين من الادباء نعم. ولكتأسس حاليا عم بشتغل على الجزء الثاني اللي هو نفس الشيء معجم الجزء اثنين. عندي مسجل عندي إشي بتصدق 90 واحد، 150 و90 هاي 240 واحد صار متوفي.
1: أوه
3: طبعا بدي اقول لك قديش في بس على فكره من باب الدعابي نسبه الاناث قليله، كنا بيموتوش هذول،
1: هذول بموت رجال،
3: هذول بموت،
1: هذول بموت.
3: انا حطيت فيها هاي الناحيه صراحه. الكتابي هو المعجم مش اخر كتاب، اخر كتاب اللي طلع بمرور سنتين على وفاة ابني، قعدت افكر ايش ممكن الناس تقرا، طب تقرا قصه وكذا تعيشي، فما حدا بيقرا. اجت ببالي مني بجمع التراث الشعبي الحزازير الشعبيه وصرت على اسئله ذكيه وبوزعه. صدقيني من تجربه كل بيقولوا لي ابو علي هاي من احسن وسائل اللي بعدت اولادنا وبعدتنا احنا عن الشاشه، ترى نقعد ونحذر بعضنا، كل واحد يمسك الكتاب يتبع على حزيره يحذر للحضور العيله. وانا بقى كل اسامي كبيره يعني ادباء بروفيسوريه في اللغه العربيه، قالوا لي ابو علي هذا احسن كتاب من باب المزح يعني هذا الكتاب. أوكي. وطبعا الكتاب الاخر اسمه جمال عبد الناصر، قصص انسانيه وانجازات. اي انت حاليا عم بشتغل على كتاب اسمه سنابل من افيكانيك، نسيت كتابين مهمات جدا
1: اللي هن
3: إضاءات في النطر
1: في الشعر المحلي
3: نعم. في النطر نعم. والكتاب الآخر إضاءات في الإبداع الشعري المحلي. وحاليا عملت كمان قراءات سميته قراءات في أدب الأطفال المحلي،
1: كل الاحترام
3: صادر هذا. والكتاب الأساسي عم بشتغل عليه بصوتي بتحكي معه بشتغل عليه اسمه سنابل من بيادر التراث،
1: سنابل من بيادر التراث.
3: لأنه ما حدا باقي مشكلة شي بحزن، وضعنا بحزن وضعنا نضحك على حالنا، وضعنا بحزن حتى في النقد الواحد يعني أديك كتبت مقالة وفي ناس يعني ما فهموش المقالة تبعتي غدا إشي يعني كثير ألمني. أنا ما قلتش فيش نقد، في نقاد رائعي عندنا في بلادنا.
1: طيب ولكن على شو اعتردوا لكان؟
3: أنا بقول لك ما فهموش قصد، انا اقول قصد اقول، وهذا بعرف من تجربة، انا ناقد وبعرف. العلاقه الاجتماعيه، النسيج الاجتماعي القوي بيناتنا احنا اقليه نعرف بعضنا كلياتنا، بيخلي الواحد ما يكونش يعني صريح اكثر مما يجب، فهمت علي؟ فالنقد يعني انا قرات كتب كتاب نقد في شعر فلان كله ايجابيات، صح ان احنا نذكر الجبهات، ولكن ما فيش كانه يعني قلت لواحد كتب هذا كتابنا ازاي، بقول له يا رجل اي هو الديوان الشعر تبع صديقنا، اي هو قران كريم مش ملاقي فيه وفيش ايدك ملاحظه.
1: مش الكل بيستقبل النقد عزيزي، في كل موضوع النقد الكاتب الاديب محمد علي سعيد، انت يمكن اكثر واحد كمان بتعرف بهذا الموضوع، انه في عندنا نقاد وموجود عندنا نقد ادبي، ولكن ينقص الانسان اللي يستقبل هذا النقد بصدر رحب، مش نقول لا ومش لا وهذا بعرف وهذا بعرفش، فهون كمان لازم نعطي كل واحد حقه. يلا معنا دقيقه خلينا ننهي مع حضرتك، شو كنت بعد بتحب تضيف؟
3: ده اقول اديب انه احنا العلاقات الاجتماعيه الطيبه بين الكل بيننا كلنا بتخلي الواحد شوي يتغيب شوي. انا شو فاروق مواثي قال لما كتبت مقاله نقديه وذكرت قليلا من الواقع من الملاحظات خسرت صديقا. انا شو قلت أنا قلت كتبت الحق والحقيقة فخسرت الصديق والصديقة، فلعنت الساعة التي بدأت فيها أميز بين الألف والعصا في النقد.
1: كل شيء منك منيح ودائما عندك هالروح الحلوة هاي. أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء معك، شكرا أنك كنت معنا زين سهرتنا. الكاتب والأديب محمد علي سعيد أبو علي، يخلي لنا إياك يطول بعمرك يا رب.
3: شكرا يا أمير. شكرا يا أمير،
1: يا هلا فيك، الله يسعدك.
3: سلمي على كل الطاقم.
1: بوصل تحياتي. باي باي باي باي. بنرجع منواصل مع ماي فايتسمان عنا بالاستوديو، وأكيد فهمت كل المحادثة اللي سارت وكل المقابلة هذه، بس هلأ بدنا نرجع معها للغناء. شو كنت بتحب هلأ تسمعينا؟
0: حبيت أسمع كان لك معايا.
1: كان لك معايا أجمل حكاية بالعمر كله. والله يلا خلينا نسمع.

0: أبدا.
1: رائعة رائعة فعلا ماي رائعة.
0: سوزان شكرا لك.
1: في كلمات صعب عليك إنك تحكيها؟ في كلمات صعب عليك إنك تذكريها بالأغاني ولا ممكن تتماشي مع كل الحروف؟ لأنه في حروف باللغة العربية صعبة شوي.
0: مرات في حروف إنه بالعبري مش موجودة.
1: فشوف تعمل أنت كيف تقدر تدمج بين هاي وهاي.
0: أنا كتير بتمرن عليها من دون الموسيقى هيك زي ما غنيت إيسا. بغني لحالي لحد ما يطلع معي منيح.
1: بالإضافة لموضوع الغناء شو بتعملي أنت؟ شو بتشتغلي؟ شو بتدرسي؟ شو بتعملي؟
0: أنا كل حياتي بالموسيقى. أنا بعلمي تطوير الصوت.
1: بتعلمي؟ حلو. أوكي.
0: وكل يعني بفتح عيوني الصبح موسيقى. بروح بفكر بالموسيقى، بحلم بالموسيقى، كل إشي بالحياة.
1: طب شغلك التاني غير الموسيقى شو بتعملي؟ مفيش خالص. مفيش. أنا سعيدة إنك موجودة معنا.
0: وأنا أكثر
1: حبيبتي. الله يساعدك. ورح نوعد المستمعين بحلقة كمان مستقبلية يكون فيها كمان هيك الستايل التاني من الأغاني. الفرح أكثر اللي فيه كمان الشغلات اللي أنت بتحبيها كمان. إن شاء الله.
0: في كتير أنا بغني بكتير ألوان يعني. أي بس
1: الليلة بشكل خاص هيك احنا منحاول انه نتركز في الاغاني شوي الهادية. اما منوعد المستمعين بحلقة تكوني انت فيها معنا وكل انواع الاغاني فيك تغني. اهلا وسهلا فيك.
2: الان مع سوزان ديبيني سهرية.
1: ومن ماي فيتسمان بسعدنا وبشرفنا نرحب بالشاعرة الاديبة هيام مصطفى قبلان. مساء الخير يا هيام.
3: مساء الخير أهلين سوزان.
1: كيفك؟ هلا. أهلا وسهلا فيك.
3: الحمد لله.
1: أيام بالفترة الأخيرة شفنا صورك في مهرجان فرسان وفارسات الكلمة في عمان. خبرينا عن آخر نشاطاتك، خبرينا عن آخر إصداراتك، شو عم تعملي، شو في هيك في موضوع الكتابات، أمور اللي عم بتثيرك وبتخليك تكتبي؟
3: أيوة، أولا في مهرجان المؤتمر فرسان والفارسات.
1: نعم.
3: كان من كل دول العربية. يعني كان هو دولي.
1: أوكي.
3: فكان لنا دور هون احنا يعني من عرب 48. كان من هضبة الجولان وفد. وكنت انا ايضا واعتليت المنصة بثلاث من القصائد.
1: أوكي.
3: يعني وكان المهرجان يعني عن السلام، رسالة السلام في العالم. وهذا يثبت على أن الإنسان يعني لا فرق بين الهوية واللون والدين والطائفة. يعني كلنا نحن إنسان، يعني الإنسان. أكيد. الإنساني.
1: أكيد. من بالأول الإنسانية. وبالآخر كلنا بشر وكلنا بالإنسانية.
3: كلنا بشر
1: إخوة.
3: وكلنا إخوة.
1: نعم.
3: ولحمة واحدة. وهذا ما أنا أدى إلى أن يدعوني وألبي النداء. وكان كثير من الفقرات أيضا عن المرأة ومكانة المرأة في هذا المؤتمر يعني والمهرجان.
1: نعم. قبل ما نفوت كمان ونسمع منك لموضوع المشاركة تبعتك هيك نسمع شيء كمان من كتاباتك. انت ايضا كنت تكتب قصص قصيرة، بعدك عم تكتب القصص هاي؟
3: نعم، قصص القصيرة هاي نتجت في موقف معين.
1: أوكي.
3: وفي حالة عندما توفى ابني وطالته يد الأولاد الحرام نحكي. يعني ما زلت ألوم نفسي حتى الآن لأن الطلقات المتبقية التي بقيت تتنقل من جسد إلى جسد دعيني أعبر يعني ومن رأس إلى رأس دون رادع يعني في الحياة أيضا اليومية. وألوم ألومني يعني لأن الرصاصات التي نالت منه كانت أسرع من قدمي المهرولتين المسرعتين في الطريق المؤدية إلى بيته البعيد. لم يمهلني الموت، لم أحتضنه، ولم أقترب من جسده المسجف فوق الأرض. والعيون الجاحظة التي لا ترحم وتبتعد دون مبالاة، ولم تمتد أبدا يداي لتلامسه، لم أمس له ما كنت أريد وسأقول. وقبل الوداع الأخير، وأنا عندي سؤال، يعني هل سينتهي الحزن؟ ولذلك قررت أني أكتب بعد أن كبر الموج، وهي مجموعة قصصية فيها عن أيضا الموت،
1: فيها عن الموت وفيها عن المأساة اللي انت عشتيها في قتل ابنك.
3: نعم. وأيضا هي مختلفة جدا عن ما كتبت من قبل. هي بعد أن كبر الموج يعني تتحدث عن نساء، كل مرأة في صورة أخرى، وليست كل امرأة هي تعني أنها يعني أنها والنساء الآخريات يعني بنفس الموقف بنفس الفكر بنفس الحياة.
1: ما حدا بيكون بنفس نعم موقف إنساني أم ابنها نعم قتل قدامه.
3: نعم. فأنا قررت أوكي. يعني أني أكتب هذا الكتاب وأيضا أدخل تعبيرا عن من ما لم أقوله أبدا، يعني نعم. عبرت في ثلاث قصص عنه عن المأساة.
1: طيب احنا بدنا نحاول هيك ننتشلك من هذا البئر، بئر الحزن اللي بس تذكري الموضوع.
3: يعني انا بعدها ايضا مريت في فتره مرضيه نعم. جدا نعم. صعبه، وتثنيت عن كل شيء يعني انا، ورجعت للحياه العاديه.
1: كل الاحترام على هالقوة اللي كانت يعني عندك، كل نعم. الاحترام على قوة الصبر، قوة التحمل
3: نعم.
1: إذا كان بفقدان ابنك أو إذا كان بالأمراض الصعبة جدا اللي نعم. أكلت من جسمك ومن أعصابك ومن حياتك. ولكن اليوم إحنا عم نتحدث مع الشاعرة، مع المبدعة، هي مصطفى قبلان
3: نعم.
1: هي أنت معانا بهالسهرية هاي، لأنه بين مرة والتاني بنتفقد كل الأحباء، بنتفقد مين اللي كانوا وشو عملوا إصدارات جديدة وشو عم بيعملوا بهلأ.
3: طبعا.
1: وبما أنه كان الإصدار الأخير هو عن المرحوم، عن ابنك، وكان فيه كتير قصائد، ياريت لو تسمعينا شي قصيدة قبل ما ننهي هيك اللقاء معاكي. وبديش أقول لتركك لخيالاتك، ولكن هيك اتابعي معانا هالسهرية وتسمعي كمان الناس وتشوفي شو عم بيقولوا.
3: طبعا أنا أهدي هاي القصيدة لابني. هي لم تقرأ يعني أبدا أمامه، حتى في الحياة اليومية اللي يعني اللي كان يعيشها
1: ما شافهاش ولا سمعها منك.
3: لا ما شافهاش ولا سمعها مني.
1: خلينا نسمع.
3: أهديك عمري ورمل البحار، أهديك عمري ورمل البحار، وحلما جميلا بلون النهار، أمر بصمت طويل دليل، أحن إليك حنين الهزار، إليك الفؤاد وريح الشمال وسرج الأماني بريق المحار، بعينيك أسهو إذا ما السهد طال، ويعطيك فجري نجوم المدار، أسير بقلبي ونبض الندى بجنبي يسير كضوء الفنار، فكن لك شهوتي حلم قديم وعصفور حب طوال النهار، وزهر البراري وصبار قلب بجنحيك يا أيها الشوق طار، إليك الليالي وخيل أبي وسرج ينادي بصوت الكنار، ألا قل بربي أغني متى حبيبي وصوتي حبيس الحصار، أناشيد حبي نمت فوقها أغاريد شوق وإكليل غار.
1: يا مصطفى قبلان، كل شي فينا نعمله أنه ندعي الرب أنه هيك يعطيك الإلهام والصبر وتقدر تواصلي معه وبروحه ويضل دايما حواليك، وكمان يلهمك لكتابات أكتر، لأنه في كتير بحاجة أنهم يسمعوك ويقرأوا لك ويشوفوا إيش الإحساس حتى لو كان بالفقد وبالأوضاع الصعبة هاي.
3: نعم نعم.
1: سعيدة جدا أني كنت معنا هيام، وإن شاء الله بالمستقبل أي إصدار جديد بتخبرينا لنستضيفك عندنا بالاستوديو كمان وترافقينا بسهريتنا.
3: طبعا عندي ما أقول أيضا مجموعة أخرى وأشتغل عليها يعني.
1: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
1: ألف شكر إليك حبيبتي. شكرا كثير.
3: شكرا لكم للاستضافة يا سوزان.
1: هلا يا عيوني. الله يسعدك يا هلا. باي باي. الله معك. وبعد هالحديث المؤثر وهالقصيدة الرائعة من الشاعرة والأديبة هيام مصطفى قبلان بنرجع للاستوديو، بنرجع لمي. مي، فهمتي كل شو كانت عم تقوله هيام؟
0: اه فهمت.
1: شو حسيتي؟
0: انا كتير حبيت كلامها. وهي عبرت اللي انا دايما بقول، انه احنا فيش فرق بيناتنا، احنا البني ادم فيش فرق بين الدين،
1: بين انسان والتاني، ولا دين ولا عقيده ولا اشي، كلنا بشر بالنهايه.
0: انا كتير هيك بعمل.
1: طيب شو بدك تسمعينا هلا؟ شو بدك حابه تسمعينا هيك شو اغنيه؟

0: رائعة رائعة،
1: الله يخليكي،
0: بتجنني كل
1: شكرا.
0: الاحترام. بتطلعي حفلات؟ بتعملي حفلات ولا بس هيك على نطاق ضيق بيكون الشي؟
1: بعمل حفلات، سهرات عروس، أعراس، مهرجانات،
0: يعني بتطلعي
1: مطاعم.
0: حفلات عادية وأعراس وكل شي بالوسط
1: أول
0: العبري ولا العربي؟ وين؟
1: كمان وكمان،
0: كمان بالوسط العربي بطلبوك للحفلات ولا هيك؟
1: أغلب
0: الأغلب. والله برافو برافو، كل الاحترام. طب هلأ كل الأغاني من أول سهريتنا كانت باللغة العربية، في أغنية أنت عملتيها كانت مزدوجة بين اللغة العربية واللغة العبرية؟
1: صح.
0: أي أغنية؟
1: اسمها حرام.
0: حرام؟ فينا نسمعها؟
1: اكيد.
0: يلا.
1: اي

0: انت اندمجت لدرجه انه عيونك دمعت وكنت عم تضرب على الطاوله وانت عم تغني، ليش هالاغنيه هاي هالقد بتاثر فيك؟
1: واو، اللحن والكلمات كتير قريبين من قلبي.
0: كلمات مين؟ لحن مين؟
1: خجاي وزان، وكتب الغنية المعروف قلبي معاك لمغنية نسرين كادري. وحبيتها،
0: حفظتيها الأغنية؟ سمعنا مقطع منها بعدين بدي أسمع الأغنية اللي كتب لك إياها الشاعر السوري، سمعينا هلأ.
1: أوكي. Oh, these damn no-

0: أنا مش عارفة شو بدي أقول لك. بس الإشي عن جد حلو، عن جد كتير الإشي حلو. هذا الإحساس اللي بتلاقيه مع كل أغنية. هل أنك أنت إنسانة هالقدي حساسة بطبيعتك ولا الكلمات والموسيقى بأخذوك العالم آخر وأنت عم تغني؟
1: أول شيء أكيد الموسيقى بتخدني لعالم ثاني، عشان أنا بفكر إن وبحس إنه الموسيقى إشي أعلى من الكل. بس أنا بنادم بشكل عام كتير حساس،
0: واضح من تعبير وجهك وانت عم تغني الأغنية هذه، كمان كان في هيك زي لمحت حتى دموع بعيونك.
1: أنا شفت.
0: أنا كتير سعيدة إنك موجودة معنا، عن جد كتير سعيدة.
1: وأنا كتير سوزان،
0: وبدنا نرجع نوعد المستمعين بحلقة كاملة هيك تكوني فيها معنا نعمل عن جد سهرة مثل ما لازم، أعطيك حقك مثل ما لازم كمان من خلال سهريتنا حبيبتي. وإحنا بشريفنا إنك تكوني معنا.
2: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
0: نرجع منواصل أحبائي سهريتنا لليلة معكم، معنا كمان ضيف عزيز جدا بيساعدنا أنه يرافقنا بها السهرية هذه، يوسف الياس. مساء الخير.
3: مساء النور سوزان، إليك لجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك.
3: إحنا مش أول مرة بنحكي معك دائما يعني من سنوات.
0: أكيد لا، أكيد لا، مش أول مرة. أنا بنساش الإشي المنيح واحد من الأشياء المنيحة اللي فيه إنه أنا بنساش.
3: الله يسعدك، يخليني إياك يا رب.
0: تسلم تسلم، الله يسعدك. يوسف الياس، إلى هنا أنتمي، يعني أيوة. هذا العنوان بحد ذاته بخدنا العالم تاني.
3: أكيد.
0: احكينا شوي عن هالمعرض.
3: أول شيء قبل المعرض أنا موجود في جاليري مكان، جاليري مكان موجود في سخنين، وإلها نشاط 10 سنوات، عرضنا لكثير فنانين، سليمان منصور الله يرحمه، نبيل، وكل الفنانين المعروفين في الساحة إن كان عرب وإن كان أيضا يهود، إن كان نشاط عندنا في هاي في هذا الطرف. حاليا إحنا في صدد إنتاج، والمعرض راح يكون يوم الخميس 8-10 الساعة 6. طبعا اسم المعرض استقناه من الأعمال نفسها، إلى هنا أنتمي، هو مجموعة أعمال بإرشاد الفنانة تغريد حبيب من داخلنا، وهذا المعرض هو
0: حياتنا لتغريد. نعم،
3: الله يسعدها تغريد. طبعا هذا المعرض في مشاركة مع جمعية دار الفن وجاليري مكان، لأنا الكانز الرئيسي والمدير الفني لصالة العرض، وأيضا في مشاركة مع أرت تغريد جاليري في دارحنا. فطبعا ارتأت انه تعرض الاعمال بمكان يرتقي ويكون لائق للاعمال الفنيه تبعت هن، اغلب الفنانات يعني بالصدفه كمان.
0: لا مش بالصدفه، كانوا مجمعين حال هندتكم، ما تقوليش بالصدفه، عم تعرفوا بعرفوا شو بعملوا. اوكي.
3: فهن مجموعه فنانات الاعمار عن جد يعني من كل الأعمار، هذا اللي فاجأني. ولما جبت الأعمال والتقيت، وأنا بعرف قسم منهن، واحد زميلي لإلي كانت في المدرسة غزالة مطار مثلا، يعني عمر كبير نسبيا نسبة الأعمار، رايب ظل نساء بظل العمر خفي يعني النساء.
0: أكيد أكيد، ما فيك تسألهن النساء، اسأل كل شيء لهم تسأل قديش عمرك.
3: أنا بس حبيت أتطرق أنه هن يعني مش بس جيل صغير، إحنا نحكي عن أجيال كبيرة وهي أجيال متفاوتة، بالذات هذا المعرض لمجموعة كبار مش أطفال ومش طلاب الابتدائي، نحكي احنا عن ثانوي وما فوق. فالاعمال كثير راقيه من ناحيه تقنيه، من ناحيه المضامين اكيد، والاسم يعبر عن المضمون. فدائما انا بقول انه الفن هو مرايه المكان ومرايه العصر ومرايه الزمن والناس اللي انت عايش بيناتهم.
0: اكيد. كان في بالنسبه لهالمعرض هذا بالتحديد، كان في موضوع معين ليجمع اللوحات كلها او الفنانات مثل ما انت عم تقول كلين، ولا كل فنان او كل فنان اختار اللوحه اللي هو بده اياها؟
3: لا، كل فنان وعن مكان عنده حريه الاختيار. أوكي. ولكن انا من خلال الاعمال اللي شفتها اللي تطرق للمكان وايضا للمواضيع والمضامين اللي فيها احنا إلنا، يعني مضمون المكان، او انه انا هنا انتمي ايضا لمجموعه، مرات انتمي ايضا لفئه معينه، لحضاره، لثقافه. فالعنوان هو نوعا ما شامل، اعطى البعد الفني الثقافي لكل لكل المضامين لكل المواضيع تبعت العمل الفني.
0: فيك تعطينا أوقات تواريخ للليمانيين إن يتواجدوا كمان بالمعرض؟
3: أكيد. إحنا الافتتاح رح يكون يوم الخميس القادم الساعة 6 8 10 يوم الخميس. طبعا رح يكون كثير حضور، إحنا صرنا موجهين دعوات لكثير ناس رح يكونوا يتواجدوا. الجالري تقريبا كل أيام الأسبوع من 10 الصبح للساعة 5 6 بنضل موجودين. طبعا مفضل مرات في ترتيب والاشياء
0: لانه مرات تكون عندنا
3: بعض الانشغالات هون وهناك فبتواجدش في الجرن، لكن انا اغلب ايام الاسبوع متواجد في الجرن لاني متخصص ومتفرغ لهذا العمل. فقط
0: بدي تعطينا كمان مره اسم الجاليري وين المكان؟
3: جاليري مكان المانين. جاليري مكان في سخنين شارع وادي العين رقم 28. بتقدر تكتب على الويز اسمي موجود على الدعوه وبتقدر تفوت وتلاقيني كل الوقت أنا موجود هون في تقنين.
0: أنا بدي أتمنى لك دائما تكون موجود بكل المعارض اللي دائما في لك بصمة فيها ودائما في لك اسم فيها وفي لك مشاركة فيها، فيعطيك ألف عافية. كل الاحترام لكل الفنانين والفنانات اللي شاركوا بهالمعارض وإن شاء الله بالنجاح الدائم.
3: شكرا لكم على التغطية الحلوة إنكم تعطونا هاي المساحة بطرح الأشياء الموجودة على أساس الناس تعرف وتقدر الإشي الثقافي اللي عم نعمله.
0: إن شاء الله دائما. وشكرا كتير لك، يعطيك العافية. يعطيك العافية، أهلا فيك، باي باي. الله معك. بنرجع بعد يوسف الياس لماي فيتمان. ماي هلا شو بدك تسمعينا؟ بس تعرفي شو مخطر ببالي هيك سأله، انت عم تغني وهالقد مندمجي وهالقد صوتك حلو وهالقد احساسك رائع، في اغنية فكرت مرة انك تغنيها بس خفت انك ما تزبطش معك؟
1: لا انا
0: ولا مرة
1: ولا مرة، بالعكس انا بحب الشغلات اللي
0: شو الاغنيه اللي تحديتي حالك فيها وانت عم تغنيها؟
1: واو، في كتير. انا بفكر انه كل الاغاني بالموسيقى العربيه هن تحدي،
0: تحدي فعلا عشان... وبالذات اغاني ام كلثوم. لمين غنيتي غير لام كلثوم؟ هلا قلنا ورده، شادية، شو غنيتيها؟ فايزة احمد غنيتيلها؟ شو اي اغنيه؟
1: يما القمر على الباب نور.
0: طيب ولا شادية شو غنيتي؟
1: إنه

0: مرتين.
1: احنا حبيناكي مرة ومرتين ورح نضل نحبك على طول.
0: وأنا كمان
1: عن جد إنك رائعة
0: حبيبتي.
1: بالإضافة للي أنت ذكرتيهن للفنانين، لمين بتغني من الفنانين؟
0: بحب كتير غناني لوائل كفوري.
1: لوائل، أوكي. حاولتي تغني لعبد الحليم، لفريد،
0: الأطراس، عبد الحليم.
1: شو بتحب تغني لفريد؟ أنا بديش أفاجئك بالأسئلة،
0: لا
1: بس أنا عم بسأل.
0: كتير غناني براسي يعني.
1: أكيد أنا متأكدة. يعني بتغني لفريد، بتغني لعبد الحليم، بتغني لمين كمان؟ عبد الوهاب.

0: غيري عين.
1: رائعة رائعة. لمين كمان حدا من الفنانين؟
0: كمان عبد الوهاب.
1: شو بتغني له؟ شو بتحب تغني له عبد الوهاب؟
0: بحب كتير الغناي يا مسافر وحدك.
1: واو يلا نسمع.
0: يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك، وفايتني
1: ليه تبدأ عمي؟
0: ليه؟
1: ليه؟ كمليها أنت.

0: أبدعتي أبدعتي بالصوت وبالأداء وبالغناء وبكل.
1: على فكرة أنت عندك صوت واو.
0: أنا عندي صوت واو.
1: أنا بحب أنك تغني معي لما أنت بتحكي زي نغمة.
0: حبيبتي تسلمي لي تسلمي ألف شكر لك. بدي أسمع مني كمان هيك أغنية اللي فيها ننهي حلقتنا لليلة من سهرية مع سوزان اللي كتير كتير كتير استمتعت إنك موجودة معنا بهالإحساس وبهالصوت وبهالاختيار وبهالغناء هذا. وبدي أشكر طبعا الكاتب والأديب محمد علي سعيد. نشكر كمان يوسف الياس الفنان اللي مسؤول كانز المعرض إلى هنا أنتمي. وبدنا نشكر الشاعرة هيام مصطفى قبلان. وألف شكر لك إنك كنت معنا. فيش كلمات يعني أقدر أوصف قديش أنا مبسوطة إنك معنا. هلأ بدنا نسمع شي لفريد, وبعد ما نسمع شي لفريد مش رح أتنازل عن كمان أغنية لأم كلثوم, وساعتها بننهي. يلا

الله الله الله يسلم هالصوت يسلم هالتم. ومع نهاية سهريتنا لليلة شكرا لحين دهان، وبدنا نقول كمان شكرا لشريهان حجير بيكي، ومني لكم دائما كل الحب سوزان دبيني. هالحلقة عم تسمعوها الليلة وبتنزع يوم الجمعة الساعة 11 بالليل، بيكون في إلها إعادة، ويوم الأربعاء بنكون معاكو الساعة 1 ببرنامج هايد بارك وموضوع اجتماعي آخر، والأربعاء بالليل على 10 بنكون معاكو مع هدوء نسبي. دائما منكم وإليكم ومعكم، وبتأمل دائما تكون معنا كمان معي بهالصوت وهالأداء. شكرا كتير إليك حبيبة قلبي. مش رح نتنازل عن أغنية لأم كلثوم، فإذا تصبحوا على ألف ألف خير أحبائي، ابقوا معنا لأغنية لأم كلثوم وفيها بنختم سهرتنا.

أنتم مع مكان. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج شادي بلان مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن على مكان هدوء نسبي عمزاج شادي بلان.

أنتم مع مكان. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلال. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج سينما الشويش.

0: 2 each.
1: سينما الشويش، بنرحب فيكم معنا بحلقة جديدة من سينما الشويش. اليوم حلقة خاصة عن الفنان النجم أحمد مظهر اللي بتمر ذكرى رحيل ولادته بهالفترة، فهو من مواليد 18/1917.
2: يعني كان لازم تنتهي لهم.
3: وفيها ايه؟ الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك. ازاي سي علاء؟
4: كويس. انتوا لابسين كده ليه؟ اشتغلوا عند سمعان ولا سيكوريلي؟
2: لا، بنشتغل تلامذة عشان نبقى ضباط في بوليس وجيش مصر.
4: هي مصر فيها جيش ولا بوليس؟
2: فيها، بس يمكن انت مش دريان ومسير الايام تخليك تعرف قيمتهم.
3: ما تاخدهاش جد يا حسين، علاء دايما كده هزاره سخيف. انتوا كنتوا رايحين فين؟
2: كنا بنسلم على والدي ورايحين
4: بنتمشى شويه لغايه ما يجي ميعاد المدرسه.
5: بقى هتبقوا ضباط.
2: ايوه، وبيعلمونا الضرب بنادق ميدان مش بنادق زي دي.
4: على كده تعرف تنشن؟
2: تحب اوري لك؟
4: انا هضرب ورقه الشجر الاولانيه اللي في الفرع اللي هناك ده. شايفه؟
2: شايفه.
5: بص يا شاطر.
1: احمد مظهر، بلشنا بمقطع من رد قلبي، اشهر افلامه صح؟
6: عمليا هذا اول فيلم صنع له نجوميته. ظهر قبله بفيلم ظهور الاسلام عام 1951.
1: كيف دخل الفن؟
6: بالضبط دخوله كان غريب، كان متجوز من سيدة معينة، اخوها كان اخرج فيلم واحد ابراهيم عز الدين، فطلب منه قال له شو رايك تشاركني، خاصه انه كان احمد مظهر يعني بالجيش المصري وكان بسلاح الفروسيه وكان المخرج بده فارس يكون على فراس وهيك يعني.

0: فطلب إذن. المفاجأة أنه رفضوا يعطوا تصريح تصوير. طار أحمد مظهر أنه يستقيل من الجيش
1: عشان يكمل,
0: عشان
1: يكمل
0: الفيلم.
1: يعني بحب التمثيل
0: عمليا. أهو قال أنه عمليا مع أنه ما كان يعني أنه يسعى يكون ممثل, ولكن أحب السينما. خاصة السينما بوقتها كان إلى قيمة كبيرة, وبنقدر نقول فيه له زملاء من الجيش عمليا دخلوا عالم السينما.
1: زي مين؟
0: زي صلاح ذو الفقار, عائلة ذو الفقار, كل عز الدين ذو الفقار ومحمود ذو الفقار. فعمليا في قبله ناس سبقوه, فشاف أنه يعني اللي تركوا الجيش فاتوا بعالم يعني جميل جدا من ناحية فن ومن ناحية مادية كمان.
1: البداية كانت رد قلبي, البداية حقيقية زي ما حكيت غازي. الفيلم شارك البطولة فيه مريم فخر الدين طبعا, كمان واحدة من أحلى أدوارها, وحسين رياض
0: بالضبط. وهن لآخر حياتهن كان كل ما يتصل أحمد رمزي يقول له الأميرة إنجي موجودة, فتقول له البرنس علاء.
1: حلو. كانت هاي العلاقة.
0: بالضبط بالضبط.
1: نحكي على كمان فيلم عالمي مهم بتاريخه, دعاء الكروان.
0: دعاء الكروان ما في شك, خلينا نقول بعد عام 57 التقى عمليا بفاتن حمامة بأكتر من فيلم, مثل حتى نلتقي, الطريق المسدود, الزوجة العذراء, والتقى كمان بماجدة بفيلم جميلة. وعمليا عام 59 قدم 7 أفلام, واحد من دعاء الكروان مع فاتن حمامة. قصة طه حسين نقدر نقول شاهد انه كان البطولة معروضة على كمال الشناوي, ولكن فاتن حمامة فضلت احمد مظهر.
1: هي اختارت,
0: هي اللي اختارت, فزعل منها كمال الشناوي. هذا هذا موضوع تاني, ولكن هي ضلت تختار كأحمد مظهر طول حياتها, كمان بالستينات وبالسبعينات
1: نشوف لقدام
0: بتختاره بأفلامها.
1: كانت معجب الظاهر بأدائه.
0: بالضبط, وهذا على فكرة من أجمل أدواره على الشاشة.
1: نسمع مقطع من دعاء الكروان عام 1959.
0: طه حسين,
2: ما تخليش الأموات يحكم على الأحياء بالشقاء, انسي اللي فات وفكري في المستقبل.
3: المستقبل ماتي وما ماتت هنادي.
2: يعني مش قادرة تسامحيني؟ انت حياتي أمنة, فراقك والموت واحد. لو تسيبيني تبقي برضو ما عدلتيش عن الانتقام.
3: أنا بنتقم من نفسي لأني خنت هنادي وخنت نفسي. فكرت في يوم من الأيام عازبك بالحب, وما جاش على بالي إن السلاح اللي حاولت أجرحك بيه هيجرحني أنا كمان. ما تفتكرش إني خارجة سليمة.
2: كنت أفضل نظرة الحقد اللي كانت في عينيكي وانت جنبي, ولا شعور بحبك وانت بعيدة عني. أمنة, قبل ما تمشي قولي إنك سامحتيني.
3: اوعى لنفسك يا سيدي.
1: احمد مظهر نجم حلقه اليوم من سينما الشاويش, هالفنان اللي سميناه الفارس, فارس السينما.
0: بالضبط. نقدر نقول كمان بعض المعلومات على السريع, التقى بفاتن حمامه 9 افلام, ناديه لطفي 10 افلام, سعاد حسني 8 افلام. كمان انه هو بكل فتره التقى بنجمات جدد, فعندك بالخمسينيات طبعا شاديه ماجده مثل ما ذكرنا, فاتن حمامه, هندي رستم, بالستينات فاتت ناديه لطفي, سعاد حسني, بالسبعينات رح نتقدم اكثر بخلال الحلقه, شوفوا التقى بميرفت امين, نجلاء فتحي, وبالثمانينات كمان سبقنا ركضنا عندك ناديه الجندي ونبيل عبيد.
1: صح, بلحقهم كمان,
0: بلحق بالاجيال الجديده.
1: عام 1963 الناصر صلاح الدين.
0: إيه هون شادي هو قال انه قبل هذا الفيلم كان اوكي ممثل, ولكن بعد هذا الفيلم صار نجم صف اول. يعني على اساس انه الفيلم حقق نجاح كبير جماهيريا, ولكن خسر ماديا, لانه تكلفه الفيلم زي ما ذكرت المنتجه آسيا كان بتكلفه 5 افلام.
1: هو اللي كسرها للفيلم,
0: هذا اللي كسرها وخلاها تعلن افلاس عمليا. وبعدين حتى الان يعني شخصيه الناصر صلاح الدين او صلاح الدين الايوبي مرتبطه بشكل احمد مظهر بالنسبه للناس. احمد مظهر هو صلاح الدين الايوبي.
1: نذكر مين كانت معاه, ناديه لطفي, كانت كمان ليلى فوزي
0: طبعا, اخراج يوسف شاهين,
1: ليلى طاهر, حمدي غيث, صلاح ذو الفقار.
0: وهون نقول معلومة انه كان يوسف شاهين مرشح دور البطولة لي الى رشد أباظة, فبالاخر اقتنع يعني
1: وادى الدور احمد مظهر.
0: طبعا بالضبط.
1: اسمع مقطع من هالفيلم.
0: هالمس
2: تقدم
4: انت يا من يدعي الحكمة, عاد لي ابنتي الوحيدة يا سلطان العرب. ابنتي خطفها عساكر الوزير كمشكين وباعوها في سوق الرقيق.
2: إن جنود كمشتكين ليسوا جنودي يا أمة الله. اهدئي, ابحثوا عن الطفلة حالا وردوها لأمها, ومهما يكن الثمن فادفعوه من مالي الخاص. أما أنت يا أمة الله فاعلمي أن دستورنا هنا هو العدل والرحمة, وليطمئن كل إنسان على حرية العبادة, فإن الدين لله والوطن للجميع.
1: بعد ما سمع

0: مقطع من فيلم ناصر صلاح الدين. منكمل بمسيرة أحمد مظهر نجم حلقة اليوم.
1: مثل ما ذكرنا بكل عقد كان يلتقي بنجمات جدد. خلينا نقول عام 61 قدموا أسلماء مع لبنى عبد العزيز، غرام الأسياد أيضا مع لبنى عبد العزيز. عام 63 الوقت صلاح الدين النظارة السوداء مع نادية لطفي، والليلة الأخيرة عمليا كمان مع فاتن حمامة، الجريمة الضاحكة مع سعاد حسني. عنا فيلم الأيدي الناعمة، قصة توفيق الحكيم، بيحكي عن الأشخاص الأغنياء اللي الثورة المصرية عام 52 أزتهن، تعال نقول أخذت من كل شيء،
0: كل الأموال.
1: فعمليا ظل هو أمير، الأمير علاء، اللي يعني عايش في قصر ولكن معوش مصاري ومعوش يدفع للخدام اللي بيخدموه وبعرفش يشتغل، عشان هيك كانت ايدي ناعمة عمليا.
0: عشان هيك الايدي الناعمة
1: بالضبط.
0: نسمع مقطع من هالفيلم.
1: خلينا نسمع.
2: ايه رايكم في السيمفونية دي؟
3: روعة يا فندم، روعة.
2: والله
3: روعة والله.
2: اسمعي بقى يا جهان، بلغيهم ان الاجر مش عاجبني.
4: حاضر يا بابا.
2: مدام الموسيقى بتاعتي عجباهم لازم يدفعوا.
3: طبعا يا فندم طبعا.
4: باي باي.
3: باي باي.
2: باي باي.
3: بس يا فندم مش لما نستنى لما يبتدوا نشر وبعدين نملي صوتنا عليهم.
2: خليك انت في حته بتاعتك دي.
3: حاضر.
2: اصلك مش فاهم حاجه، دول ناس بيحوشوا الموسيقى بتاعتي علشان يكتسحوا بيها الموسم.
3: فاتتني دي يا فندم.
2: انا والله حاسس خلاص اني وصلت.
3: عقبال ما اوصل انا كمان يا فندم. اصل لي طلب عن سموك.
2: قوي قوي. اي حاجه عاوز سلفه؟
3: تسمح لي يا فندم، انا طالب ايد جهاز.
2: انت
3: ليه يا فندم مش قد المهم؟
2: انت عوطلي
3: سموك. نسيت امتحان التمثيل بتاع السينما، الشركه تعاقدت معايا 5 سنين وادتني دور البطوله.
2: وبكام العقد؟
3: 100 جنيه في الشهر اول سنه و 300 جنيه في الشهر الثاني سنه.
2: علشان كده كنت تتغيب كتير وكل ما اسالك تقول لي كنت بدور على شغل.
3: والله يا فندم كنت بحافظ على احساس سموك.
2: انت تستاهل 300 جنيه في الشهر، دول مغفلين.
0: كملين مع مسيره الفنان احمد مظهر في السينما واحنا بالستينات، بعقد الستينات.
1: بنقدر نقول عام 64 قدم 3 افلام، واحد من بنت عنتر مع سميره توفيق. عام 65 3 افلام من ابرزهم ليله الزفاف مع سعد حسني
0: واحمد رمزي.
1: بالضبط قصه توفيق الحكيم. كمان مره بقصه توفيق الحكيم انا شايف. نسمع مقطع.
0: نسمع مقطع من ليله الزفاف.
5: يا سلام، ملايه وحبل غسيل وشويه مشابك حلوا لنا ازمه السكن.
6: لكن الظاهر ان احنا هنتعب مع ماما جدا.
5: ليه؟
6: سالتني 100 سؤال.
5: عن ايه؟
6: عن الملاية وحبل الغسيل والمشابك وشهر العسل، ما بقتش عارفه اقول لها ايه.
5: طبيعي كل امه كانت تعمل زيها. تسمحي بقى تناوليني مخدم وملاية من اللي عندك؟
6: ليه هتعمل بيهم ايه؟
5: هفرش على الكنبه.
6: هو حضرتك اللي هتنام على الكنبه؟
5: طبيعي.
6: لا انا اللي هنام على الكنبه وحضرتك تتفضل على السرير.
5: ممكنش.
6: ازاي؟ انت دكتور ولازم تستريح عشان تبقى فايق لشغلك.
5: الله، والكنبه مالها؟
6: لا لو كان الليله دي كان معلش، لكن مين عارف الحكايه دي تاخد لها شهر ولا شهرين.
5: الله، ما انا مش ممكن يجي لي نوم وانا على السرير وانت على الكنبه.
6: وانا مش ممكن يجي لي نوم لما اسيبك تنام على الكنبه. مش كفايه ان انا السبب في المشكله؟
0: بعدنا بعقد الستينات ومسيرته مكمله وافلام عديده.
1: نقدر نقول عام 66 التقى بنيلي بالمراهقة الصغيرة والقاهرة 30 أحد أجمل أفلام سعد حسني، مع سعد حسني عمليا، إخراج صلاح أبو سيف، قصة نجيب محفوظ. هون عام 67 نقدر نقول قدم كمان مسلسل إذاعي أيام معه مع سعد حسني. 68 خلينا نقول دخل عالم الإخراج والإنتاج أيضا، واكتشف ميرفت أمين
0: صح
1: بفيلم نفوس حائرة، مع انه هي لمعت عمليا بأبي فوق الشجرة. بالضبط،
0: بس البداية بداية تحسب له.
1: بالضبط، هو اللي اكتشف عمليا نفوس حائرة. ونقدر نقول كمان هون قدم نفس العام احد اجمل افلامه لصوص لكن ظرفاء، اللي ما كانش بده يمثلوه، مع عادل امام، واخر افلام ماري منيب. والناس كتير حبته لاحمد مظهر
0: بهالفيلم.
1: بنقدر نقول ان هون قدم عده نماذج من الشخصيات، فجاه هون عم بقدم كوميدي وكان مضحك احمد مظهر.
0: بالسبعينات بيكبر طبعا والادوار بتقل، طبيعي انها تقل.
1: بالضبط، يعني هو ما عرف الظاهر يغير جلده الفني زي فريد شوقي. فريد شوقي ضل يحافظ على البطوله، بينما بنشوف احمد مظهر، كمال الشناوي تراجع للادوار للادوار الثانويه. عندنا مثلا تعال نقول ب 71 مذكرات الأنسة منال نيلي، عندك 72 بيت من رمال مع بوسي، وعندك إمبراطورية ميم
0: مع فاتن حمامة.
1: عندنا أضواء المدينة مع شادية، الشيماء أخت الرسول مع سميرة أحمد، وأيضا قدم فيلم تلفزيون أريد هذا الرجل قصة توفيق الحكيم مع فاتن حمامة.
0: نسمع مقطع لكان من فيلم إمبراطورية ميم اللي قدمه عام 1972 فاتن حمامة وهشام سليم كان كمان في الفيلم.
1: أيوة قصة إحسان عبد القدوس إخراج حسين كمان.
4: أنا مش ممكن أتصور أنك مش عاوزة تتجوزي. بكرة الأولاد يكبروا وكل واحد يبقى له بيت ويسيبوكي لوحدك، هتدوري تشحتي من كل واحد منهم حب وعطف واهتمامه، وليلة عند مصطفى وليلة عند ممدوح وليلة عند مديحة هتلاقي كل واحد منهم مشغول بمشاكله ومش ناقص مشاكل أمه. الأم لازم تفضل على طول لها بيتها ولها جوزها ولها استقلالها عن أولادها. أنا مستعد أروح الأولاد وأقول لهم.
7: هتقول لهم إيه؟
4: هخطبك منهم. هعمل إيه عشان نتجوز؟
7: المشكلة مش مشكلة الأولاد لوحدهم، دي مشكلتي أنا. أنت كلامك كله معقول وصحيح، إنما أنا مش ممكن أتجوز إلا بقلبي وعقلي. أنت عارف إنك أخدت قلبي، إنما عقلي مش ممكن يساعك أنت والأولاد.
4: أنا محتاج لك يا منى، ومش هقدر أستقر في أي مكان من غيرك.
7: عشان خاطر استحمل، استحمل لغاية ما أقتنع وأقدر أخد قرار.
4: أرجو لما أرجع من السفرية دي تكوني وصلت القرار.
0: أحمد مظهر وحلقة خاصة اليوم عن هالفنان الكبير بسينما الشويش.
1: خلينا نكمل إيش في عنده بالسبعينات. طبعا تراجع بعدد الأفلام. 73 قدم فيلم مميز جدا كلمة شرف مع فريد شوقي.
0: إنتاج فريد شوقي.
1: إنتاج كمان فريد شوقي. عام 74 فيلم الإخوة الأعداء. عام 75 امرأتان مع نيلي. الرداء الأبيض مع نجلاء فتحي. على ورق سيلوفان مع نادية لطفي. عام 76 أخرج من جديد فيلم حبيبة غيري مع كمان نادية لطفي. عام 77 التقى بمرفت أمين مكان للحب، جنون الحب مع حسين فهمي ونجلاء فتحي، ألف بوسة وبوسة مع نجوى فؤاد ويسرخ. نشوف أجيال جديدة دخلت. عام 78 أحد أبرز الأفلام شفيقة ومتولي
0: مع سعد حسني.
1: خلينا نذكر هون أنه عرضوا عليه شارك بفيلم الكرنك يقدم الدور اللي قدمه كمال الشناوي.
0: ما وافق
1: رفض لأنه كان قال أنه بنت ميل الضباط الأحرار. مع أنه إحنا منشوف شادي هون في البداية بفيلم رد قلبي بجسد شخصية بعيدة عن اللي كان فيه بالحياة وكان مع الضباط الأحرار، ولكن بالفيلم بيمثل شخصية الأغنياء اللي الضباط الأحرار يعني تعني نقول أزوهن ماديا.
0: صح.
1: فيعني عمليا أحيانا كان يقدم بعكس شخصيته الحقيقية وأحيانا يرفض يقدم غير شخصيته الحقيقية زي ما صار بالكرنك.
0: نادية الجندي كمان بتعاون معها بعام 1994
1: بفيلم حكمة فهمي. ومنشوف كان آخر أفلام معتبة الستات كمان مع نبيل عبيد. فعملي التقى مع نجمتا آخر نجمتي شباك.
0: نبيل عبيد ونادية الجندي.
1: بالضبط.
0: نسمع إسا أغاني غازي غنوا له إياها أو كان مشارك بأفلام.
1: بالزبط.
0: غنت فيها الأغاني.
1: صباح غنت أغنيتين بفيلم الأيدي الناعمة اللي كان بطولة أحمد مظهر.
0: نسمع أي أغنية منهن؟
1: الدوامة.
0: الدوامة
1: بتكون معها بالأغنية خلال تصوير الأغنية ليلى طاهر ومريم فخر الدين. الحب

0: سمعنا صباح من فيلم الأيدي الناعمة. نسمع إسا كمان أغنية غازي من أي فيلم؟
1: سعاد حسني بانو بانو
0: شفيق أو متولي.
1: شفيق أو متولي وهو يعني بكون بارز جدا خلال تصوير الأغنية، بتغني له بتقول له جربنا الحلو المتعايق أبو دم خفيف. خلينا نسمع
0: سعاد حسني.
1: سعاد حسني.

0: افضل فيلم من افلامه
1: انا بختار دعاء الكروان.
0: دعاء الكروان
1: هذا اجمل افلامه، مهما احضره مهما احضره بملش منه، مؤثر جدا. حتى فاتن حمامه قالت انه يعني كان كتير موفق احمد مظهر بهذا
0: الكروان.
1: الدور شو بتختار؟ هل بتختار
0: رد قلبي؟
1: رد قلبي
0: بغير.
1: اوكي
0: اسا افيشات من زمن فات.
2: في بيتنا رجل
1: هذا الفيلم من خلاله تحول عمر الشريف إلى العالمية. المخرج الأجنبي ديفيد لين إجا على مصر تشوف، طبعا حكينا إحنا رشدي أباظة، فرشدي أباظة قال له روح شوف فيلمي المعروض اللي هو في بيتنا رجل. فهو أعجب بعمر الشريف، طبعا هو بطل الفيلم،
0: طلبوا لعمر الشريف
1: بالضبط.
0: وعمليا
1: كمان آخر فيلم ظهر فيه عمر الشريف بالشامي اللي كانت على وجهه، لأنه فيما بعد أم هاي الشامي.
0: نحكي عن قصة الفيلم، هل القصة هي قصة حقيقية غازي؟
1: بالضبط، طبعا بتحكي قصة شخص يسمى أو يدعى حسين توفيق. طبعا البعض نظر له كبطل والبعض الآخر نظر له كمجرم.
0: شو عمل هو؟
1: اغتال وزير المالية اللي هو مصري في زمن الانتداب
0: البريطاني.
1: فيلم ما حكى بالضبط 100% مشواره، لأنه مشواره بالفيلم يعني بموت، ولكن مشواره الحقيقي بالحياة بيستمر. ورجال الثورة اللي اعتبروه بطل في الخمسينيات اعتبروه مجرم في الستينيات، لأنه حاول يغتال بعدين جمال عبد الناصر.
0: انقلبت الآي. نحكي على الفيلم اللي أخرجه المخرج هنري بركات، تأليف لأحسان عبد القدوس. من الأبطال غير رشدي أباظة وعمر الشريف؟
1: طبعا القصة حقيقية، أنه هذا الشخص حسين توفيق وين تخبى؟
0: وين؟
1: في بيت أحسان عبد القدوس. عشان هيك حقيقية يعني. ولكن أحسان عبد القدوس أضاف العيلة، وأنه بتصير قصة حب وأنه بدق على الباب، مع أنه أحسان عبد القدوس هو اللي جابه على البيت، ولكن كان في يعني إضافات
0: توليفي
1: بالضبط. نذكر شادي هون أنه الفيلم أو القصة عملت بثلاث نسخ، إذاعة تلفزيون والسينما.
0: أنجحن السينما؟
1: طبعا السينما أنجحن. بالإذاعة قام بالبطولة شكري سرحان، بالتلفزيون فاروق الفيشاوي عام 95.
0: ما نجح المسلسل بالمرة؟
1: لا ما نجحش. وبالإذاعة ممكن نذكر يعني اللي كان عقبال عمر الشريف قلنا شكري سرحان، عقبال رشدي أباظة بالإذاعة كان فريد شوقي، عقبال توفيق الدقن بالإذاعة كان محمود المليجي. نذكر هون زهرة العلا
0: شاركت بالأعمال الثلاثة
1: بالثلاث نسخ. بالإذاعة والسينما نفس الدور، ولكن بالتلفزيون قامت بدور الأم.
0: بالأم صارت كانت كبيرة بالتسعينات.
1: بالضبط.
0: فيلم منذكر انتج عام 1961 وبيحتل مركز 23 في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، صح؟
1: بالضبط. عمليا بتهيالي تقريبا فيش حدا إلا بيعرف هذا الفيلم، فيلم كتير مشهور. في بيتنا رجل.
0: اسمع مقطع من الفيلم؟
1: يلا.
3: أسف يا محي، أنا عارف إني أزعجتكم. كل اللي عايز أقول لك كلمتين بعدين تقرر اللي تشوفه.
4: اتفضل.
3: أنا هربت من حوالي 3/4 ساعة، يعني البوليس مش هيبتدي يدور علي إلا بعد ساعة على الأقل، مش ممكن قبل كده. أنا عامل حسابي كويس وجاي عشان استخبى عندك. روحي، أنا اخترتك أنت بالذات عشان عارف إن ملكش دعوة بالسياسة. أنا مش محتاج أقعد عندك كتير، غايته 4-5 أيام ويمكن أقل، لحد ما أقدر أتصل بأصحابي وأنفذ بقية خطتي. لازم أعرف دلوقتي حالا تقبل تخبيني عندك ولا لا؟ إيه رأيك؟
5: والله أنا ما أقدرش أقول لك، لو كان علي أنا ما كنتش أتردد أبدا، لكن أنا مش لوحدي في البيت ولازم أسأل والدي قبل ما أقول لك أنا رأيي.
3: أسأله ولو ما رضيش تأكد إن حسيب البيت حالا.
0: بعد أفيشاتنا إسا إيرادات الأفلام المصرية. المرتبة الأولى محمود الثاني، أحمد غزي وكزبرة، صاروا محققين مع بعض 83 مليون جنيه. المرتبة الثانية خلي بالك من نفسك، ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، 80 مليون جنيه مصري. المرتبة الثالثة بإيرادات الأفلام المصرية المعروضة هالأيامات بدور السينما في مصر، الجوهرجي، محمد هنيدي ومنى زكي، 40 مليون جنيه مصري. المرتبة الرابعة ريد فلاج، أحمد حاتم مع 35 مليون جنيه مصري. شيش دوب المرتبة الخامسة باسم سمرة، بيومي فؤاد، صاروا محققين مع بعض 9 مليون جنيه بأسبوعين الأول، معهن كمان ميشيل ميلاد. ذكر انه في افلام ودعت الاسبوع دور السينما من ابرزهم الكلاب السبعة سيفن دوغز لاحمد عز وكريم عبد العزيز بعد ما حطم الارقام القياسية بالايرادات وحقق اكثر من 273 مليون جنيه مصري رقم واحد بالايرادات هالعام. كمان ودع دور السينما هالاسبوع فيلم صقر وكناريا اللي جمع محمد امام وشيكو بعد ما حققوا اثنينات مع بعض اكثر من 114 مليون جنيه مصري.
4: انت 12 سنين؟
6: لا انا شايل الباس. ويا ريت تبلغ اللي عمل الشاكو بقى انه يلفها ويحطها في
4: فين؟
6: صندوق الشكاوى.
4: حلو.
0: اسا بنسمع اغنيه من فيلم بلش عرضه قبل اسبوعين لمصر احنا الجامدين من فيلم شيش دو. نسمع عمرو جابر.

0: أفيشات من زمن فات.
1: خلاف شهير بين هند رستم وتحية كاريوكا. والسبب أنه هناك كان مسلسل إذاعي بعنوان توحة قدمته تحية كاريوكا في الإذاعة، فتحول السينما ببطولة هند رستم، فقامت تحية كاريوكا قدمت نفس القصة بفيلم تاني. فيلم تحية كاريوكا أطلق عليه المعلمة،
2: وفيلم هند رستم
1: توحة.
2: توحة،
1: فهنا هي المعلمة توحة وهون المعلمة اسمها بالفيلم توحة.
2: وأي معلمة نجحت أكتر؟
1: مش عارف.
3: أنا بحبك رشاء، بحبك وما تعذبنيش أكتر من كده.
4: يا التعبين تعرف تحب
3: رشاء؟
4: اتفضلي خرج من هنا يلا، اتفضلي.
3: برضو بحبك رشاء.

0: أفلام جديدة
1: من قلب المعابد التاريخية في الأقصر. نور النبوي بمغامرة كوميدية رومانسية جديدة بفيلمه ولا كان على البال.
2: مش قادر أعيش من غيرها.
1: الفيلم بيحكي عن يونس، شاب بيلاقي نفسه فجأة مسؤول عن فوج سياحي من جنسيات مختلفة بتعامل معهن بأربع لغات. طبعاً بقع في حب صبية وسط أجواء وسحر المعالم الأثرية. بيشارك نور النبوي البطولة ياسمين العبد وأشرف عبد الباقي، والفيلم من تأليف إياد صالح صاحب نجاحات الحريفة 1 و2 وفيلم محمود الثاني. الفيلم رح يبدأ عرضه ب 11/11/2026. تتوقع أنه الفيلم حقق نجاح كبير ويكرر نجاح الحريفة اللي لعب بطولتهن نور النبوي.
2: صدقنا محظوظ فعلاً، محظوظ برضو باللحظة دي.
1: أغني من فيلم مصري اخترت من فيلم فين قلبي لمصطفى قمر اللي قدمها عام 2017.
3: يلا.

0: طبعا الأغنية فين قلبي غناها محمد فوزي بفيلم يا حلاوة الحب عام 1952.
1: قعدها مصطفى قمر. شو رأيك نسمع الأصلية اسم محمد فوزي؟
0: يلا.
2: فين قلبي ناس الجزء الأول أول مرة

0: والله مدهش. أنت موجزة القرن العشرين. أحسن تاوي يا أستاذ.
1: أغنية من فيلم قديم،
2: من فيلم صوت الحب. أول فيلم عملته بعد عودتها للفن في مطلع السبعينيات
1: 1973
2: بالضبط. الألحان طبعا لبليغ حمدي.
1: نسمع مالي وأنا مالي.

بعد كده هنلاقي أغنية يا مسافر وحدك وفايتني. دي أنا عملتها تقريبا يعني متطورة جدا، بدرجة أني أنا أدخلت فيها الصاجات الإسبانيولية اللي هي متاخدة أصلا من الصاجات بتاعتنا النحاسية اللي راحت إلى الأندلس عن طريق زرياب المغني والموسيقي الكبير اللي كان في عهد العباسيين وفي عهد هارون الرشيد بالذات، وهرب من سطوة هارون الرشيد لأنه خاف أنه يأذيه، وخد العود وخد الصاجات النحاسية دي والعود والكاستانيت اللي أنا بقول عليهم دول اللي هم الصاجات النحاسية، خدهم زرياب وهرب بيهم إلى الأندلس، وكان العود وكان الكاستانيت مجال لتغيير شامل واضح في الموسيقى الغربية. فالعود كان أساس للجيتارات بأنواعها، والكاستانيت عملوه كاستانيت خشب بقى لا يستغنى عنه لكل راقصة إسبانيولية وكل راقص إسبانيولي. ويا مسافر وحدك كانت بالنسبة لي مشقة كبيرة جدا، لأن الناس بتتصور أن كل المناظر اللي بيشوفها في السينما ويكون فيها البطل قاعد منعم مبسوط مرتاح، في الواقع هو مبتلي مش مرتاح، تعبان يعني في ضنة، لأنه كل اللي حواليه تعب فيه تعب. يعني مثلا يا مسافر وحدك على سبيل المثال احنا عملناها في شارع، ومش شارع في القاهرة، في سكة زراعية الممتدة من القاهرة إلى اسكندرية. جينا حتة كده اختارها الأستاذ محمد كريم كمخرج، فيها أشجار على الجانبين، وعملنا فيها يا مسافر وحدك وفايتني، ومسكني شنطة وأقعد عليها في وسط الشارع، وخدنا معانا بوليس من الوزارة بإذن طبعا عشان خاطر في كل شوط نرسمه يمنعوا السيارات اللي جاية من اليمين والشمال شوية لغاية ما يؤخذ المنظر، وبعدين يفكوا هذا الحصار ويرجع تاني الشارع يرجع لأصله، ثم يرجعوا تاني يحصروا الحتة ويمنعوا لغاية ما نرسم الشوط التاني وهكذا. ولازم نكون هناك الساعة 7 الصبح، فسبعة الصبح يعني معناها أصحى الساعة 4 أو الساعة 5، لأنه عشان خاطر أقوم من النوم وألبس وأنزل وأروح لغاية هذه السكة اللي هي بينها وبين بنها، أو يعني للتقريب يعني مثلا 50 كيلو أو 60 كيلو في وسط الزحام بتاع القاهرة، وبعدين ألحق الشمس وهي طالعة، لأنه لازم الشمس تبقى في وش الأرتيست، لأنه بيجي علينا فترة وهي فترة الظهر لا يمكن نقدر نرسم فيها، لأن الشمس بتبقى فوق بالضبط والوش بيبقى أسود. فإذا ننتظر من الساعة 11 ونص لغاية الساعة 1 من غير أي عمل، مركونين يا عيني في الشارع قاعدين، اللي يأكل يوستفندياية واللي يأكل ساندويتش واللي قاعد على حتة حجرة واللي قاعد وأنا طبعا من ضمن هؤلاء الناس. ونرجع الساعة 4:30 5 أما تبتدئ الشمس تذهب. فالواقع أن الأغنية دي لها ذكرى عندي لأنها كانت مرهقة بالنسبة لي جدا جدا جدا جدا.

عشان خاطري وانا ليا حق معاك، تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكر

انا مش بعد بدي الوقت انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعد بدي الوقت انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعد بدي الوقت انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه

تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حترجع. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمي ودي اسمتي وياك. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل.

0: اسمع يا دكتور، أنا أعرف إن الألم يجي من عصب الضرس لما الواحد يأكل حاجة ساقعة.
1: علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك.

0: في بيخوف ما اقدرش احكي.
1: بيخوف مين؟
2: بيخوفني.
1: انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: الحب إن كان مشغول ولا خالي.
1: شيء ما يهمك شيء.
2: ما يهمنيش إزاي؟
1: طب ما تعيط شيء.
2: عندي سؤال لو تسمحي أقدر أقوله لك؟
1: أوي؟

وتهت وسط الزحام ما حد حاسس بي، عايز اجري اجري اجري.